0: صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: محراب الفكر.
2: حين يتكلم العقل تطير الأفكار بعيدا على أجنحة الكلمات لتحط في محراب الفكر.
1: محراب الفكر
2: مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة، يرافقكم فيها الأسعد العياري.

مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعة والاستماع لسهرة الليلة من برنامج محراب الفكر على أثير موجات إذاعة المنسير. أهلا بكم في واحة الفكر وظلال القوافي، هنا حيث تلتقي الحروف لترسم لوحات من قلائد الكلمات. في سهرة الليلة نسافر معا في محيط الإبداع لنستظل بفيء العبارات التي تخطها محابر المبدعين. نسافر الليلة على أجنحة العزلة لنستمتع ولنستمع إلى نبض القوافي، وهي تروي حكايا الحب وحكايا الوطن وحكايا الإنسان في أقصى تجليات الإبداع. الليلة نفتح المحراب على أجنحة العزلة، والعزلة زاد المسافر إلى الضفة الأخرى من المعنى، والأجنحة هما طائران ينقران الماء ثم يصعدان. أهلا بكم وسهلا في سهرة الليلة من برنامج محراب الفكر، نكون في حضرة القصيدة وتحديدا في حضرة أجنحة العزلة. أجنحة العزلة مجموعة شعرية للشاعرة التونسية المتميزة الأستاذة شافية حجيري. هذه المجموعة الشعرية الأنيقة في شكلها وأيضا أنيقة في مضمونها ومحتواها، نستضيء بها في محراب الليلة لنشعل قبسا من قلائد الكلمات ويشاركنا ضوء الحوار كل من الناقد الأستاذ حمادي الحلاوي وأيضا الأستاذ والناقد مراد اللحيانشي. أجمل تحية تأتيكم من فريق المحراب لهذه الليلة، المحراب يضيئه تقنيا زميلنا أيمن الشابي، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيرشي. متابعة طيبة للجميع، كونوا معنا

0: أنتم في المتابعة والاستماع لسهرة الليلة من برنامج محرر بالفكر على أثير موجات إذاعة المنسير، وجدد تحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين. حللتم أهلا ونزلتم في باحة المحراب سهلا. الإهداء ورد كالتالي: إلى لغتي شافية شادية اختارت روحي سكنة، إلى رسائل الكون التي اعتادت بريد قلبي، إلى أحلامي الغانية تنضد احتمالات تليق بي. هكذا بهذه العبارات أهدت الشاعرة شافية حجيري ديوانها أجنحة العزلة الصادر عن دار الشنفرة. في البداية أرحب بضيفتي الكريمة الأستاذة والشاعرة شافية حجيري. هي شاعرة تونسية أستاذة مدارس ابتدائية، وخلينا بين قوسين يعني على سبيل يمكن الحماسة أشجع كل أبنائنا التلاميذ بالمدارس الابتدائية الذين يخوضون امتحانات الثلاثي الثالث آخر السنة، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق للجميع في انتظار بقية الامتحانات والمناظرات الأخرى. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك يا أستاذة شافية حجيري، ومبارك هذا الديوان.
1: ألف شكر، مساء الحب والجمال، مساء الشعر والسلام، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات في برنامج رحاب الفكر على برنامج على أمواج إذاعة المنستير. ألف شكر الدكتور الأسعد العياري على إتاحة هذه الفرصة للاحتفاء بمجموعة شعرية أجنحة العزلة عن دار الشنفرة. الشكر كذلك للأساتذة الأجلاء الناقد حمادي الحلاوي والناقد مراد اللحياني.
0: طيب أرحب بضيفي الناقد الأستاذ حمادي الحلاوي. الصديق حمادي، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا أخ الأسعد. مساء الشعري، مساء الأدب، مساء الإبداع. أسعد لوجودي مع الأسعد في حصتي هذه، وقد كانت لنا مناسبات، وتحية لهذه الحصة وإليك في رعاية الكتاب والفكر والإبداع، وخاصة هي أن تكون هذه الحصة نافذة لشعراء مثل الشاعرة شافية التي بدأت يعني تجربتها الشعرية، وإنها في طريق الإبداع وإصدار مجموعة شعرية ومجموعة ثانية. فجميل أن تكون هذه الحصة آخذة بأيدي المبدعين المجتهدين.
0: هذا من باب الواجب. عفوا، هذا من باب الواجب أستاذ حمادي، والأكيد بعد قليل سينضم إلينا الأستاذ الناقد مراد اللحياني. إذن عن الشعر واللغة وطقوس الكتابة سنتحدث الليلة. في البداية أستاذ شافي حجيري، دعني أنطلق في قراءتي لهذا الديوان قراءة سيميائية تنظر أساسا إلى العتبات النصية. أول عتبة هي أجنحة العزلة. هذه الرسالة لمن توجهها؟ أجنحة، هل الشاعرة شافية حجيري في حاجة إلى أجنحة كي تنعزل عن أشياء ربما نحن لا نعرفها؟
1: أجنحة العزلة العنوان أخذ من عدة قصائد كتبت في داخل الديوان، وهي التي تسم هذه التجربة الشعرية.
0: كلمة العزلة يعني وردت عديد المرات في عدة قصائد، متون القصائد.
1: وهنالك ومضة أقول فيها: شيء ما، شيء ما يعتريني، أدونه للعزلة أجنحة. ومن هذه من هذا البوح، من هذه الومضات، من هذه القصائد جاءت فكرة العنوان أجنحة العزلة. وهو يشيء به مفارقة بين أن العزلة في معناها الانقطاع عن الناس أو العيش وحيدا، لكنها المفارقة هذه تدل أن ليست هي انكفاء بقدر ما هي تحليق.
0: نعم.
1: وكانت مثمرة العزلة واختيارية، كانت فضاء، بالعكس كانت فضاء للامتلاء.
0: نعم.
1: للإبداع، للتأمل، هي سفر إلى الذات.
0: صحيح.
1: قبل كل شيء.
0: لذلك دائما وأبدا المبدع الحقيقي يحتاج إلى هذه العزلة، ويحتاج إلى هذه الغيبوبة، وإلى هذا الابتعاد عن كل النواميس المألوفة في المحيط الاجتماعي والثقافي الذي يعيش به. والأكيد هذه العزلة هي التي أفرزت هذه القصائد الجميلة في، قلت، في شكلها ومحتواها. قبل أن أذهب يمكن إلى المحتوى، الغلاف هو غلاف جميل جدا، غلاف يعني فيه تصور ذهني معين يجمع بين هذه القتامة وهذا الوضوح، يعني هذا الجمع بين قتامة ووضوح، بين السواد والبياض، وبهذه الأشكال التي تحيل يمكن على هندسات قد يتصورها القارئ بحسب مراده. الأكيد أن الاشتغال على مثل هذه، دعني أقول، مثل هذه العتبات النصية مهمة جدا في تقديم الكتاب إلى القارئ في شكل يعني يكون فيه جانب من الإبداع والتصور الفكري.
1: أنا الحقيقة أرى أنه أي محتوى إذا لم يكن له تقديم في نفس مستوى المضمون فذلك يقع نوع من الخلل.
0: صحيح.
1: لذلك الغلاف والعتبة العنوان والومضة اللي هي في اللي هي في الغلاف الخلفي كلها تدور في نفس الطقس، في نفس في نفس الفكرة يعني.
0: نعم.
1: أقول في الومضة اللي هي موجودة في الغلاف والتي هي أخذ منها نوعا ما الأسود، اللون الأسود في الغلاف.
0: نعم.
1: العزلة كله يسير في نفس التمشي.
0: نعم.
1: أقول أنرت أزمنتي، أنرت أزمنتي وحين اشتد نورها أطفأتني.
0: جميل، يعني هذه المقابلة بين الإنارة والإطفاء. طيب نبقى دائما في الشكل. اخترت الكتابة على نسق يثير العديد من الإشكاليات. مسألة هذه القصيدة الومضة، هذه القصيدة المختصرة التي تؤمن، لا أقول تؤمن، وإنما تقتضي بالضرورة

0: الدهشة، المفاجأة، القفلة، إنك معناها تخلي القارئ يقرأ وهو في تسلسل ولكن لا ينتظر نهاية الومضة بطريقة فجئية، فيها نوع من الصدمة، فيها نوع من الفجأة اللي هي لذيذة، مش فجأة صادمة. صحيح. من نوع
1: في نهاية الأمر هو تخييب انتظارات وأفق القارئ يعني. طيب الشاعرة شافية حجيلي، كيف أتت إلى القصيدة أو كيف تأتيك القصيدة؟ يعني نتحدث هنا عن البدايات، بدايات التجربة، ما هي الخطوات الأولى التي كانت عبارة عن قادح أساسي للدخول إلى غمار كتابة القصيدة؟ هي مغامرة، ومغامرة صعبة جدا الكتابة.
0: نعم.
1: الشاعر ذكرني البحتري أعتقد يقول قطع ضرس من أضراسي أخف علي من كتابة بيت شعري.
2: نعم.
1: نعم.
0: والله أني نؤمن بقولة يقولها شاعر محمود درويش.
1: نعم.
0: يقول لقد كنت صامتا ولكنني لم أكن أعمى. دائما جميل. أقول هذه الجملة لأني دائما كنت دائما أكتب في صمت وأخفي قصائدي. وإلى أن أتت الفرصة يعني والفكرة بتشجيع من بعض الشاعرات أني ننشر الكتاب. لكن الكتابة هي منذ الطفولة الحقيقة. أنا عندي عم والدتي مصطفى عزوز وهو أديب الأطفال، وهند عزوز أنا مع تلامذتي نبدأ نحكي لهم باش نشجعهم يعني على اللي يراه أي إنسان يرسم هدف ينجم يحقه بالصبر، بالمثابرة، بالاجتهاد. ليس هنالك مستحيل.
1: صحيح.
0: ليس هنالك مستحيل.
1: لماذا تأخرتي في النشر؟
0: بحكم أني لم تكن لي نية النشر. كنت أكتب للكتابة. لي أكتب بصدق لنفسي، لي أرى أن الكتابة مداواة قبل كل شيء، هي سبيل للتداوي. هي اكتشاف للعالم، انك تعبر على احاسيس، على
1: هو شكل من اشكال
0: التطور. بعد التطور تولي فيها رؤى فلسفيه، فيها تامل، الى ان جاءت الفكره بعد، خاصه اني المده الاخيره يعني كنت مديره مدرسه، كانت مشاغل كبيره.
1: طيب الالتزامات الاداريه اكيد تكون مانعه. يعني كتابه الشعر والكتابه الابداعيه هي شكل من اشكال الاقامه في هذا العالم، وايضا نستعين بالقصيده احيانا لتزيين وتجميل هذا القبح الذي يغزوه العالم.
0: هو فن الشعر، هو ام الفنون يعني.
1: صحيح. نعم. طيب نتحدث الآن عن أبرز المضامين الواردة في هذا الديوان. أجد ومضات تتحدث عن الإنسان، ومضات تتحدث عن الوطن، عن الحب، عن النسيان، عن الحزن، مواضيع متعددة، مضامين شعرية متعددة. أي. بتعدد الانفعالات التي يعيشها الإنسان.
0: نعم، تطرقت بطريقة أو بأخرى في قصائدي لمفاهيم إنسانية، هذا مؤكد يعني، مألوفة كالحب، الحزن، الفرح. كتبت عن الوطن، عن الثورة، عن الأمل، عن الحرية، كتبت عن المرأة. هنالك الومضة اللي قرأتها منذ قليل يعني تختصر حياة المرأة كاملة. كتبت عن الذات، عن الآخر، حالات شعورية. تنبض في مشهديات القصيدة يعني.
1: جميل. طيب بعد قليل نستمع إلى ما تيسر من هذا الديوان أجنحة العزلة للشاعرة ضيفتنا الليلة في محراب الفكر شافي حجيري. أستاذ حماتي، أجنحة العزلة إلى أين أخذتك؟
2: هو كما أشرت أستاذ أسعد، يعني العتبات هي مدخلنا إلى هذا العمل. إلى هذا، إلى هذه الباكورة. لشافية حجيري. ولعل الصورة، صورة الغلاف بما فيها من هذا التقاطع والتباين بين الألوان، بين العتمة والبياض كما أشرت، إلى هذه الخضرة البادية يعني التي تتسلل، والخضرة بما توحي به من معاني الخصب ومعاني
1: الحياة،
2: يعني الحياة، نلاحظ وجود في عمق هذه الصورة

0: يعني صورة المرأة صورة المرأة كما تتجلى يعني هنا رمزا لجمال وإحالة على الشاعرة وكذلك إحالة على المحاور الأساسية والأقطاب الدلالية في هذه المجموعة التي تتصل بالحب والحرية أساسا الحب والحرية وما يتفرع عن ذلك من تمات ومعان لعل هذه العتبة يعني تكون مدخلا أول ولكن أهم العتبات أستاذ أسعد لقراءة هذه المجموعة أعتقد هو العنوان العنوان يعني جميل وموحن أجنحة العزلة وكما شارت هو مأخوذ من نص لها نص وامض يعني من ومضة من ومضاتها وهي عديدة يعني هذه الومضات أجنحة العزلة كما نلاحظ يعني العزلة أساسا هي عزلة الأديب عزلة الفنان كما أشرت يعني بما هي سن الحرية وسن الخروج عن الـ عن الـ يعني العام وعن المألوف وكما تقول يعني هي إشارة إلى ذلك يعني تتحدث كثيرا عن الحرية والنأي عن المألوف وعن المعتاد ذروني يا أسياد سلالتي أسبح في جدول المعاني وأنبت في حقل الخيال بلا كاسرات فهي يعني تنأى بنفسها إلى الحد الذي يقع بها في هذه العزلة هذه العزلة هي عزلة الفنان عزلة الإنسان يعني في وعيه بالخروج عن المألوف والخروج عن المعتاد بلا كاسرات كما قالت وبلا أطواق إلى أن تقع في هذه العزلة وتصبح العزلة حالة شعرية كيف نحلق من هذه العزلة وكيف يكون الخروج من هذه العزلة هنا نجد المضاف يعني أجنحة العزلة الأجنحة والأجنحة نجد إحالة عليها في نص المدونة تقول وإيدا وإيدا ينبت زغب من ورق ومخالب بوح جارحة وهذا يضعنا في المدليل المتعددة والرمزيات المتعددة للأجنحة الأجنحة التي ستحلق بها للخروج من العزلة إذا العزلة بما هي حالة تفرد كما قلنا وحالة تحرر وخروج ولكن العزلة تصبح أيضا حالة انغلاق وحالة تحيل ربما على الاكتئاب على القلق على الضيق فتكون الأجنحة هي التي تحلق بهذه العزلة وتخرج بها صحيح. هنا ثمة مسألة
1: أعتقد في رأيي بعد إذنك أن الأجنحة هي هذه القصائد التي كتبت بين ضفتي هذا الكتاب
0: فعلا
1: هذه هي الأجنحة التي من خلالها يمكن أن تنعزل هذه الشاعرة عن العالم وعن المحيط نظرا لتميزها وتفردها نحن الآن في حضرة شاعرة متميزة لها تجربة ولها حضور يعني متميز في المشهد الشعري التونسي
0: نعم أستاذ أسعد يعني أردت أن أضيف يعني أجنحة العزلة فيما قرأنا والأجنحة
1: الأجنحة المتكسرة جبران خلي جبران
0: المتكسرة
1: والأجنحة المتمردة أيضا
0: وهي فيما تقول يعني ينبت زغب من ورق ومخالب بوح جارحة هناك هذه التورية الجميلة يعني الأجنحة بما هي ريشة للطيران والتحليق بعيدا عن هذه العزلة وكسرا لهذا الانغلاق ولكنها في الآن نفسها الريشة بمعناها الثاني وهي الريشة يعني القلم
1: صحيح.
0: إحالة على الشعر وبالتالي فإن الشعر هو الذي سيمكنها من التحليق خارج هذه الدوائر لتصنع الكينونة والحال الذي
2: يقول يقول الكاتب الألماني شوبنهاور: لا نكون أحرارا إلا في عزلتنا.
1: جميل.
2: وأنا أحسست بحرية،
1: رغم أنه شوبنهاور يعتمد أساسا في فلسفة التشاؤم
2: وإحنا في العزلة، يعني يمكن البداية الإحساس بالعزلة، لكن في النهاية أنتجت هذه المجموعة الشعرية. في النهاية أنتجت أجنحة. في النهاية أحسست بحرية على حقيقتها.
1: صحيح.
2: وفعلا أنت كي تحللها تلقى العزلة هي اللي تحس فيها حرية حقيقية.
1: صحيح.
2: ليس في الصخب أو في
1: الجموع
2: وفي
1: في الاجتماع الإنسان. طيب، نتحدث عن هذه الحروف، عن هذه القصائد الدانية من الرومانسية والواقعية والوطنية، هذا الحلم الوردي وهذا الدفء الإنساني الذي تتحدث به الشاعرة شافية أحجيري، هذه الرقة في المشاعر وصدق في العاطفة وأيضا جرأة في البوح من خلال الاستماع إلى ما تيسر من مقاطع وممضات من أجنحة العزلة. تفضل.
2: قصيدة بعنوان تجليات. سلة أحلامي، سلة أحلامي، ما بالها تنوء بحملي أضغاث أوهام. سلة غلالي، سلة غلالي، ما بالها تضج لذاذة فأعدو بغير لجام. سلة إبداعي، سلة إبداعي، ما بال طيفها يغربلني يفصل جنوني عن جلباب أزماني. قصيدة بعنوان دهشة. أتدري أنني ألقاك كلما ألقاني، ويسهل قلمي كلما سهلت ذكراك في عطر الظلام. أتدري أنك حروف الدهشة حين تسري ولها بين شفاهي، وأنك المعنى البكر حين يخلق بين ضلوع الأشجان. لا متسع للحزن، أذكريني أينما حللت، أذكريني أينما حللت. قالت الريح حبا لشجرة الياقوت، كفكفت دمع ندباتها، لملمت شظايا أحلامها، أسرت لها سر السماء، سريرة آلهة فجر شريد، عسعسة نوايا الأصيل. لا تبكي شجيرتي، فأنت المجتبى رغم الداء، نهر أساطيرك يحدد مسراه، خصيلات أريجك ممتدة في البيان، أعمدة بوحك موغلة الضياء، فاكهة شهواتك تراقص الزنابير، تصلب الفصول وتملأ الدلاء. حذاري من لدغ الوقت وسموم ضجر الخريف. وشكراً.

0: أنتم في المتابعة والاستماع مباشرة إلى برنامج محراب الفكر على أثير موجات إذاعة المنستير. وأذكر أصدقائنا المستمعين بأننا الليلة نحلق في المحراب على أجنحة العزلة. وأجنحة العزلة مجموعة هو عنوان مجموعة شعرية صادرة مؤخرا أو صادرة هي صدرت تحديدا سنة 2025 عن دار الشنفرة. تحية الزميلة الهادي دانيال الشاعر الهادي دانيال والمبدع أيضا
1: والناشر.
0: طيب أجنحة العزلة للشاعرة شافية حجيري أجدد ترحيبها في استديوهات إذاعة المنسير، وأجدد ترحيبي أيضا بالأستاذ والناقد حمادي الحلاوي، وينضم إلينا عن طريق الهاتف الناقد الأستاذ مراد اللحياني. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك أستاذ مراد.
2: مساء الورد، مساء الفل لكل الحاضرين، كل التحية لإذاعة المنستير الشامخة الأبية، شكرا لهذا البرنامج ودام دعما وسندا للثقافة والإبداع.
0: العفو، هذا واجبنا أستاذي الكريم. إذن ونحن نتحدث عن أجنحة العزلة، وأنت اطلعت على هذه المجموعة الشعرية وهي الأولى البكر للشاعرة شافية حجيري. طيب هذه الأجنحة، إلى أين أجنحة العزلة؟ أين ما هي الأقاصي التي جنحت لك بها هذه الأجنحة، وأين كان المستقر، وأين كانت الراحلة بعد القراءة؟
2: أنا استمتعت لما كنت أنصت إليه قبل حين من كليكم دكتور لسعد دكتور حمادي، وأتيتم على العتبات وكشفتما عن دلالات القصية لهذه العتبات وهي مدخل أساسي لكل نص إبداعي. وأنا سأتوغل قليلا في متن هذه المجموعة الشعرية من حيث بنائها، باعتبارها أنها أسست على ديالكتيك الومضة والقصيدة. يعني قسمت شافية ديوانها أو مجموعتها الشعرية إلى بابين متكاملين. وهذه البنية ليست بنية شكلية بل هي جوهرية. يعني ثمة ديالكتيك سآتي عليه شيئا فشيئا. أبدأ بالباب الأول الذي عنونته بأصفاد الماء وجاءت في شكل ومضات. ثم أتحول إلى الباب الثاني وهو باب القصائد والتي عنونته بمواعيد
0: بلا أزمنة.
2: فبالنسبة للباب الأول ومضات، فالومضة عند شافية ليست اختصارا بقدر ما هي تركيز. يعني هي بمثابة قبضة تضغط على الجوهر حتى يكاد ينفجر هذا الجوهر. عنوان الباب هو نفسه عنوان أصفاد الماء يحمل مفارقة تأسيسية. الماء باعتباره رمز الانسياب والحرية والحياة، لكنه هنا يأتي مكبلا عبر الكلمة التي سبقته أصفاد. يعني هذا يعني أن الحرية المطلقة عند شافية هي قيد آخر. نحن نتخيل أن الحرية هي ضرب من الأوساع والاتساع، لكن عند شافية تبدو قيد.
0: طيب لو نتحدث عن هوية هذه القيود.
2: نعم، سأتي إلى هذا.
0: نعم.
2: وهذا الانسياب بلا حدود بالنسبة له هو غرق. الماء المصفد هو الحياة التي تدرك حدودها البشرية. يعني كأن شافية تعي هشاشة منزلتها البشرية وتعي حدودها. وهذا ما يؤصلها في العمق المأسوي، باعتبار أن وعي الشقاء يزيدنا شقاء ويزيدنا ألما بهشاشة منزلتنا البشرية وبحدودها. ومن حدود هذه التجربة ولدت الكتابة عن شافية. ولدت الكتابة هي حتى في العنوان أجنحة العزلة. العزلة باعتبارها اختيارا وجوديا، وهي مسلك كل مبدع حقيقي. لأن المبدع الحقيقي يعني يتوارى على الناس ويقطع نسبيا ظاهرا صلته بهم ليتعرف إلى ذاته وإليهم من خلال التوغل في عالمه الداخلي.
0: No.
2: لأن هذا العالم الداخلي هو الذي يتيح لهذه الذات كن جواهر الأشياء وكن عمق الوجود وحقيقة معناه.
0: No.
2: هذا بالنسبة للباب الأول أصفاد الماء. بالنسبة للباب الثاني وهو مخصص للقصائد وعنونته بمواعيد بالأزمنة. يعني قلت أنه ثم بناء ديالكتيكي، فإذا كانت الومضة هي القبضة فالقصيدة عند شافعي هي البسط، وكأنها تمتد بالقصيدة فتجعلها تتنفس وتلهث وتعود إلى نفسها. يعني حتى عنوان القصائد مواعيد، يعني كأن عنوان القصائد يحمل وعدا مستحيلا، مواعيد لا تخضع للزمن، هي مواعيد مع الذات، هي مواعيد مع اللغة، مواعيد مع الأم، مواعيد مع الحبيب الغائب، مواعيد مع ما بعد الجثة. وهذا وهذه أخطر ومضة أو أخطر قصيدة في في في وسأقف عندها فيما بعد. يعني الجثة هنا توحي كما قلت سابقا هذا الوعي الشقي بحقيقة الموت. لكن الشافعي لا تطلب جنة بل تطلب حرفا يخلدها. يعني زمن الشافعي الشعري ليس هو زمن الساعة بل هو زمن الإيقاع الشعري نفسه الممتد عبر الأزمنة. إذن ما بين البابين الومضات والقصائد يعني نلمس أنه ليس ثمة صراع بقدر ما ثمة تكامل.
0: صحيح.
2: فالومضة هنا تزرع القلق والقصيدة تروي هذا القلق.
0: طيب أتفاعل معك أستاذ مراد. نعم. خاصة في مستوى. نعم. هذا التوصيف التوصيف. نعم. المتعلق بتوزيع الكلمات على بياض الورقة. نعم. ما لاحظته أيضا أن الشاعرة أثناء كتابة القصيدة تترك جملة من البياضات أو الفجوات يعني في النص، وكأني بها تدعو القارئ لكي يشاركها في بناء المعنى الشعري وأيضا في استكمال المستلزمات الجمالية والمعرفية للقصيدة.
2: أكيد ما في ذلك شك، لأن اللغة
0: عندما ننظر على سبيل المثال مثلا ما أصدق خمر قصيدة حين يتلألأ في كأسي يخط أسطورة على جداريات العابرين، ثم بعد ذلك أجد يعني هذا جملة من البياضات والفجوات لأذهب إلى المقطع الثاني أمشط حروف شعري أصفف تجلياته، نفس الشيء ثم بعد ذلك نجد هذا الجملة من البياض، ثم الفن جدائل حرية.
2: ليتنا نملك لغة توصف هذا الصمت. وكذا حال الشعر.
0: صحيح.
2: يعني الصمت أبلغ من الكلام.
0: صحيح.
2: وما لا يقال أبلغ مما يقال. ولعل الشعر الحقيقي هو الذي يطوع اللغة ليقول بها ما لم تتعود أن تقول، وليته يبلغ هذا الشأوى وهذا الأمر. لكن يبقى هذا تبقى غاية تطلب ولا تدرك، فيكون هذا البياض يكمله القارئ بما شاء من معنى، باعتبار أن جمالية التلقي اليوم.
0: صحيح.
2: هي جمالية قتل بن ظفرين، قتل المؤلف، قتل الكاتب. يعني أن القارئ هو الذي ينتج النص ويصبح النص ملك قارئه. وكل قراءة هي إمكانية تحققه ولا تستنفده.
0: جميل. أستاذ مراد أنت تقول شعرا على شعر، جميل جدا يعني هذه المشاركة. أستسمحك وأستسمح الأصدقاء المستمعين وضيوفي، ثم نعود بعد ذلك لمواصلة السهر والسمر على أثير موجات ذات المنستير، وللقصيدة بقية معنا.
1: محراب الفكر.
3: حين يتكلم العقل تطير الأفكار بعيدا على أجنحة الكلمات لتحط في محراب الفكر.
1: محراب الفكر
3: مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة، يرافقكم فيها الأسعد العياري.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة السهر والسمر على أثير موجات إذاعة المنستير في هذه السهرة الشعرية الأدبية. هذه السهرة التي نجنح فيها بأجنحة العزلة، وأجنحة العزلة هو عنوان المجموعة الشعرية التي نضيء بها محراب الليلة للشاعرة الأستاذة شافية أحجيري. أجدد الترحيب بالشاعرة، مرحبا من جديد أستاذة شافية.
1: ألف شكر.
0: أيضا الشكر موصول للضيفين الكريمين، للناقد الأستاذ حمادي الحلاوي، مرحبا بك من جديد أستاذ حمادي.
2: أهلا وسهلا أستاذ الأسعد، وشكرا لك أولا على الاستضافة. ونشكر الشاعرة على ما أبحرت فيه من هذه المعاني وهذه الصور،
0: هذه المعاني التي سنواصل الحديث في شأنها مع ضيفنا على الهاتف الأستاذ مراد اللحياني. أستاذ مراد مرحبا من جديد.
3: مرحبا أهلا وسهلا.
0: إذن أعتذر عن القطيعة الإبستمولوجية التي حصلت في سير الحصة.
3: لا تعتذر، هي مقتضيات
0: مقتضيات البث المباشر. طيب أعود هنا إلى هذه، دعني أقول، جملة البياضات والفجوات الموجودة في النصوص الشعرية، خاصة في الومضات وأيضا في القصائد، وهذا التوصيف الذي ذهبنا به إلى رغبة جامحة من الشاعر لإشراك القارئ في بناء المعنى الشعري وفي استكمال ما استلزم جماليا ومعرفيا لبناء القصيدة. يعني هنا وكأن الشاعر تراهن على ما ينتجه القارئ أيضا من فهم.
3: أكيد، ولو أن هي تمنحه ما تمنحه من قرائن نصية تدفعه بها إلى وجهة معينة للقراءة، لكن تعدد القراءة يبقى دائما قدرا وقدرا جميلا لكل نص شعري إبداعي حقيقي، لأنه كما قلت معناها الإبداع الحقيقي لا ينضب جماله ولا تنحسر شعريته، وإنما يبقى منهمرا مدى الدهر. وأنا أحيي شافية جدا باعتبار أن هذا النص هو من باكورة أعمالها. ورغم هذا هي ولدت كبيرة، صدقا
0: صحيح،
3: ولدت كبيرة، وأدعي أني أعرف الشعر وأتقنه وأدرسه، وما زلت أتتلمذ في بحور معانيه، فأقر انطباعا كقارئ حتى ليس كناقد، أعتبر أن شافية يعني ولدت حقيقة، ولدت شاعرة كبيرة بنصها الجميل. أنا لا أعرفها أصلا، لكن عرفتها من خلال حرفها،
0: صحيح،
3: وهذا ما شدني إليها.
0: وأنا صدقا تعرفت عليها من خلال نصها، وأحترم فيها يعني هذه احترامها الكبير للتجربة الشعرية، لأنها لم تستسهل النشر ولم تركض يعني مباشرة.
3: ولعل هذا يجيبك صحيح عن سؤالك في بداية البرنامج لها، لماذا تأخرت بالنشر؟
0: صحيح،
3: ربما هذا أيضا يعد إجابة أخرى نضيفها إلى إجابة شافية، أنه الإنسان أحيانا ينتظر أن أوجد الوقت ويتعتق حرفه،
0: صحيح،
3: حتى يكون له وقع في الساحة الشعرية التونسية ثم العربية إن شاء الله.
0: جميل جدا. يعني هذا الوقع في الساحة الشعرية التونسية والعربية يدفعني إلى طرح سؤال على ضيفنا الأستاذ حمادي. شعرية هذه الومضات، الأكيد شعرية الومضات متأتية من اللغة التي استعملتها الشاعرة، أيضا من الصور الفنية، وأيضا من الإيقاع الداخلي الذي اشتغلت عليه بشكل ذكي جدا.
2: فعلا هي الشاعرة يعني تفاعلا مع ما كنت تقول وما طرحته على الأستاذ، إن هذه المجموعة بما فيها من هذا الإيقاع كما قلت بين السواد والبياض وهذه الفراغات، فإن شاعرتنا على وعي أكيد بأنها تشرك القارئ في ذلك، بل إنها تصرح أصلا عندما تقول لي الحلم ولك التشفير، وهي تخاطب القارئة، وبالتالي فإنها على وعي بوظيفة الشعر، بالعلاقة بين الشاعر والمتقبل المتلقي، يعني هذا التفاعل، على وعي بذلك، ثم هي على وعي بهذا الواجب الفني الجمالي في التعاطي مع الحرف، لا على أساس يعني التقليد كما كنت أشير، لأنها تشير إلى الحرية وتشير إلى الخروج عن المسالك المسطورة، وهي التي تقول أمشطوا حروف شعري وصففوا تجلياته، الفن جدائل حرية.
0: جميل.
2: فهي كأنها بما أشرت إليه من هذا التأخير في النشر وهذا النضوج في التجربة، فكأنها تحكك شعرها ولا تبوح به هكذا ولا تدفعه على عواهنه على سبيل يعني الاعتباطي أو عدم الوعي بمسؤولية الشعر وبرسالة الشعر. وهذا الوعي الشعري والوعي بالشعرية جعل شافية إذ تتناول معناها معاني عديدة ومدارات الشعر، يعني تتراوح بين الوجداني الوجودي الاجتماعي النفسي، وتذكر ذلك كما قلت، هي لها رؤية شعرية ولها وعي بالشعر ووعي حتى بالحدود وبالمدارات التي تنعقد عليها القصيدة. تقول مثلا: على مدارج القصيدة مأدبة شفاء للمتمردين والعاشقين للمعطوبين والمجروحين ولبعض أناي. فالمسألة هنا إن هذا الشعر مداره الأنا.
0: صحيح.
2: الأنا في وجدانياتها وفي حالاتها الشعرية. ولكن القصيدة منفتحة على الآخر.
0: عطفا على ما قلته أستاذ حمادي، وأشرت إلى ذلك منذ البداية، توجه بسؤالي إلى الشاعرة شافية عندما قلت الإهداء إلى لغتي شافية شادية. هنا أعتقد أنه من أحد نقاط القوة في هذه التجربة الشعرية هو هذا الاتحاد بين المبدع وبين المادة الإبداعية التي يصوغها. إلى لغتي أعادتني إلى محمود درويش، أنا اللغة عادتني محمود درويش، أعتقد أنه تذكرها من الرسام الشهير بول كلي عندما قال أنا اللون. يعني أعتقد أنه في هذه المجموعة هناك جمع بين صدق فني وبين صدق واقعي، أن الشاعرة صادقة فيما تقول، لكن رغم ذلك هي لا تنقل هذا الواقع وإنما تحاول أن ترتفع به إلى مصاف الإبداعية والشعرية.
1: هي
0: تعيشين التجربة الشعرية.
1: أكيد أكيد. اللغة والكتابة تطورت في الوعي إلى أن كانت عبارة وكأنها صديقة، وكأنها وأنا أبحث كيف أعبر عن هذه اللغة، كيف جاءتني طوعا، كيف صرت وصارت الكتابة يعني عبارة عن قرينك، يعني عبارة عن
0: سنون لك.
1: نعم، لذلك قلت شافية شادية، لأن اللغة شافية وهو اسمي يعني شافية،
0: شفافة وفي نفس الغليل
1: هي شافية
0: وتشدو
1: يعني
0: بأحلى الأغاني
1: وشادية كذلك. واختارت روحي سكنا، إذن صارت لغتي هي هويتي.
0: طيب كيف تتعاملين مع اللغة؟ ذكرت في سياق الإجابة أنك تكتبين القصيدة على عواهنها مثل ما تأتيك، هل تعودين إلى القصيدة والاشتغال عليها مرات عديدة؟
1: أغلب القصائد الحقيقة في الأول تأتي كفكرة، تأتي العبارات تتسلسل هكذا من دون أنك تعمل طقوس ولا جلسة للكتابة. وهناك قصائد أخرى أكيد هذا كيكون اشتغال على القصيدة. وفي الكتابة الحقيقة اللغة هي ليست بحث عن الزينة أو البهرج، أو مجرد أنك تكتب بصدق ما تكتبه يصل بكل سهولة إلى القارئ بجميع مستويات وعيه.
0: نعم.
1: خاصة أنه عندما تكتب ألمك، عندما تكتب القلق صراعك، هشاشتك، عندما تطرح أسئلتك الوجودية بكل تلقائية، بكل حرية.
0: نعم.
1: عندما تطرح أسئلة كل يوم، تطرح سؤال.
0: نعم.
1: كل يوم تبحث عن أسلوب جديد، تصبح اللغة صديقتك، تصبح اللغة ملاذ.
0: نعم.
1: وتلك المتعة، وهذاك هو الفن يعني.
0: جميل. طيب أستاذ مراد.
3: نعم.
0: نتحدث عن هذه الثروة الإيقاعية والثروة اللغوية الموجودة في هذه المجموعة الشعرية.
3: هي منذ البداية حتى في بداية المجموعة من خلال أجنحة، كلمه أجنحة في حد ذاتها مؤنثة،
0: والعزلة مؤنثة أيضا.
3: العزلة مؤنثة.
0: الذي لا يؤنث لا يدوم أستاذ مراد، مثل ما يقول مولانا ابن عربي.
3: والعزلة تبدو في الظاهر سجن، لكنها تتحول إلى جناح عنقاء. يعني وكأنها تخرج من رمادها. كما يخرج الكلام من اللغة.
0: جميل.
3: باعتبار أن اللغة هي الأثر الفردي للذات، بينما اللغة هي نمط جمعي تأسيسي، والشاعر هو من يربكها ويزلزلها ويخلخلها ليجعلها كلاما يشبهه ويقوده. فهذا نظرة أولى إلى اللغة. وهي أصلا تحدثت عن اللغة باعتبارها رهان. هي تقول هي تريد أن تتسامق مع كلماتها، والتسامق هنا هو الارتفاع والعلو. يعني شايفة لا تربط، لا تريد أن تكتب الشعر فقط، بل هي تصعد مع الكلمات، ترتفع بها وعنها، ترتفع بها وعن الكلمات. عن شافية ليست وسيلة تعبير كما قالت، بل حين نتأمل الديوان بل هو وسيلة ربما لحلم يسكن كل مبدع، اللي هو القلود. يعني اللغة عندها تعبير أو وسيلة للوصول إلى السلم الخلود، وكل قصيدة تكتبها هي درجة في هذا السلم، وكل ومضة أيضا هي خطوة نحو التحرر من الجثة. هي تقول في شافية، لو سمحتي ذكرني
1: عرفت عن أي قصيدة، عن أي ومضة تتحدث. أقول في الومضة، الومضة رقم 57 57، أتبرأ من جثتي
3: وأتسامق مع
1: الكلمات، أتبرأ من جثتي وأتسامق مع الكلمات،
0: أبحث عن وجه،
1: أبحث عن وجه آخر للريح.
0: لاحظوا هنا حتى أن الشاعر، يعني الشاعر لا تركض وراء ما يسمى بالإيقاع الخارجي، وإنما هناك إيقاع داخلي يؤسس تقوم عليه الصورة الفنية. لكن قبل ذلك أستاذ، لو سمحت، لو تذهب إلى الصفحة 35، ونفس الصفحة أريد أيضا أستاذ حمادي أن ينتبه إليها. يعني توزيع الحروف، هذه الحروف يعني في شكل نصف دائرة، صباحك في هيئة الفاء ثم الراء ثم الألف ثم الشين ثم التاء، لا مهرب منها إلا إليك.
1: شكل فراشة هو.
0: جميل جدا يعني هذه التخرجات بشعر. لك تعليق عليها أستاذ حمار.
2: فعلا يعني كما قال الأستاذ مراد.
0: نعم.
2: فشافية لها موقف من اللغة.
0: نعم.
2: وهي إنما تنسج هذه القصائد في أنماطها المتعددة، سواء كان الوجيز يعني ومضة أو القصيدة، فإنها كانت كما قلت على وعي ولها رؤية للشعر، ولها كذلك في الفن حظ وإسهام وتخريج حيث أنها تفاعلت مع النص في مستوى الإيقاع البصري. وأنت قد ذكرت البعض هذه يعني
0: مثلا الصفحة 35
2: الجدل بين البياض والسواد وهذا يعني ثم هذه الصورة الهندسية هندسة الكلام. أنا أردت أن أشير وعطفا على ما قال الأستاذ مراد لقد تفاعلت مع اللغة لا لنسج عالمها الاستعاري وخلق بدائلها يعني وصناعة هذا العالم يعني البديل والمتخيل وهذه الكينونة على أنقاض العزلة يعني ليست العزلة المشتهات وإنما العزلة التي تأباها وتريد أن تحلق خارجها بالريشة بالقلم بالكتابة. هذا التحليق يعني بل وصلت إلى حد التلاعب باللغة. يعني أردت أن أشير إلى ظاهرة ظاهرة أسلوبية هي في مستوى التفاعل مع اللغة حيث وهو بعد من أبعاد هذه الشعرية يعني التلاعب بتركيب المجاز لوحدات لغوية بينها مفارقات عدول وبينها تناس خاصة إحالة تناس. سأذكر لك بعض الأمثلة مثلا تستعمل جئت تحث الخطاء وجئت تحث الهواء إحالة وتناس مع جئت تحث الخطاء. أذكر مثلا آناء الجرح وأطراف المعراج تحويلا بالاقتباس والتناس لتركيب لذلك التركيب القرآني أنا الليل وأطراف النهار. كم يستهويني لعق رحيق الأوهام يعني هذا التحويل لعبارة رحيق الأزهار. الغمام الزاجل كذلك عن تركيب مألوف وهو الحمام الزاجل. تتسلل إلي زواحف الزمان ترديني غريبة بين خلاني ترديني قتيلة يعني وغيرها كثير من هذه الأشكال من التناص. أردت أن أشير هنا إلى ما كنت تقول يعني من ضروب الفني والبراعة في التعامل مع اللغة. وكما كان يتحدث الأستاذ مراد يعني هي خرجت بالكلام من اللغة يعني نظاما لتؤسس كلمتها بحرية كانت تشير إليها. والحرية هي مدار في الحقيقة الحركات الشعرية وهذا إضافة إلى الإيقاع الدلالي وإيقاع الصور داخل النصوص. فالتعامل مع اللغة في مستويات عديدة لخلق هذا الكون الشعري المتميز والذي تتصاوت فيه بطبيعة الحال الإيقاعات الجرسية وتقوم بين التراكيب والتعابير المصورة والصور الشعرية ضروب من الإيقاع وضروب من الموسيقى الداخلية وشافية قد أخذت يعني على نفسها أن تكتب قصيدة النثر المرسلة قصيدة النثر التي هي كما نعرف لا تنطلق من معايير وأنت شاعر أستاذ أسعد يعني قصيدة النثر التي لا تزال بطور التجريب وهي مرتبطة بالذاتية ومرتبطة بنمط الكتابة الفردي في لا تزال دون يعني وضع المعايير بل لعل هوية قصيدة النثر هي أن تكون صدن للتجربة وصدن للذات وبعيدة عن المعايير المضبوطة فمعاييرها لم تتبلور اختارت ذلك لم تتبلور وبقيت يعني في مستوى التجريب و في علاقة بالذات والتجربة الذاتية
0: رغم أن لها مريديها وأيضا أنجزت بعض
2: ومنظريها وما إلى ذلك.
0: قبل أن نستمع إلى قراءة بصوت الشاعرة شافي حجيري. أستاذ مراد، إن كان لك سؤال يعني تتوجه به إلى ضيفتنا الشاعرة شافي حجيري، تفضل.
3: سؤال أنا ما زال في جعبتي ما أقول.
0: تفضل تفضل. كذلك
3: حول التيم الرئيسي لهذا هذه المجموعة اللي هي فلسفة العزلة، وفلسفة العزلة تتفرع إلى أبواب كثيرة. يعني العزلة تتحول من سجن إلى جناح، العزلة كخيار وجودي، العزلة ثابتة كالموت، لكنها أيضا هي أيضا لحظة ميلاد. بالنسبة لشافية العزلة كفضاء مقدس، يعني في قصائدها
0: تتحدث عن العزلة مقدسة. نعم صحيح،
3: العزلة المقدسة. يعني العزلة هنا ليست مجرد حالة نفسية بل طقس. يعني ما يدخل هذه العزلة يواجه خطرا حقيقيا، اللي هو خطر رؤية الذات كما هي. يعني أن تتعرض ذات، وهذا ما ربما هذا القيمة العليا التي يرنو إليها الإبداع، اللي هو هذا العرام، مواجهة العرام. معناه العزلة هنا أيضا كأم وكمعشوق. يعني تتخذ العزلة عن شافية وجها أنثويا باعتبارها أم، تظن وهي حاضنة هذه العزلة، وهي أيضا معشوقة قاسية، وهي أيضا جدار متضائل، يعني لا يستي لشافية بمعناها أو للإنسان. يعني شافية ما هي بالنهاية ذات فردية تعبر عن الذات الإنسانية. العزلة أيضا حتى في لغتها هي تتحدث في منظمة تقول لغتي مقابل لغة أقراني. يعني هذا الصراع بين الأنا والأنتم، الأنا بما هو حامل لقيم كيانية، قيم جمالية، قيم رؤيوية مختلفة، كيف يستطيع أن يبلغ كل هذه القيم لم تكن له لغة خاصة به.
0: صحيح.
3: يعني العزلة هنا ليست مجرد لفظ عابرة، وإنما حمالة أوجه ومكتنزة بالكثير من المعاني ومن الدلالات. أيضا اللغة كيف تنفتح عند شافي على الأساطير. حدث أستاذنا عن التناس، التناس أيضا مع المدونة الأسطورية، مع سيزيف أو مع إيكاروس المحترق، حين تقول في الومضة أنرت أزمنتي وحين اشتد نورها فأتني. يعني إيكاروس هنا حلق قرب الشمس فذابت جناحاه وسقط، لكن شافية تعيد كتابة الأسطورة، النور الذي تصنعه شافية يطفئها. يعني عرفت أنا ما شدني في مجموعة شافية هو هذا الوعي المأسوي بالفناء، لكنها تواجهه بنبرة هادئة. وهذا انا هذا شفته جديد في المدونة الشعرية العربية. يعني دون فجيعة، وانما بالنهاية ترى ان الحرب، ان حتى ان كانت جثتها كجسد ستفنى، فان لغتها وحرفها هو الذي سيبقى خالدا على وجه الدهر.
0: طيب هنا أتفاعل معك أستاذ مراد وأوجه سؤالي إلى الشاعرة ضيفتنا الأستاذة شافية حجيري. يعني أستاذة شافية، أنت أقدمتي على شيء خطير جدا، وهو ماذا؟ وهو أنك عصفتي بالمرجعيات الشعرية داخل اللغة الشعرية المتوارثة. عندما كتبتي شعر الومضة، وتحدث أستاذ حمادي منذ قليل أن شعر الومضة هي قصيدة ما زالت صامدة إلى حد الآن، وأثبتت حقية وجود رغم أنه رغم أنها إلى حد الآن لم تتشكل وفق بنية نقدية محددة أو شروط يعني في مستوى الكتاب. هنا سؤالي عن هذا الصمود وهذا الثبات، هل بالفعل الشاعرة شافية حجيري واعية جدا بأنها تكتب أصعب يمكن بأصعب الأدوات في الكتابة الشعرية؟ لماذا مثلا لم تكتب القصيدة العمودية وفق بحر وتفعيلة معينة وهي في متناول الجميع أيضا، أو قصيدة التفعيلة؟ قصيدة البحر الواحد أو قصيدة التفعيل كما يسمى بالشعر الحر.
1: نعم. هو قبل كل شيء
0: هو
1: كل
0: اختيار شخصنا.
1: هو ليس قرار وإنما أنت تجد نفسك.
0: نعم.
1: تكتب في جنس معين وأنت لم تختره قبل كل شيء.
0: نعم.
1: ولم تقرأ له حساب أو تفكر في هل هذا يقبله العصر الحديث.
0: نعم.
1: أو لا, لا لا أفكر في ذلك. يكون بوح, يكون كتابة تجربة إنسانية.
0: نعم.
1: كتابة كما قلت لك يعني أفكار رؤى بدون تفكير في أنت في أي جنس يعني جاءت.
0: نعم.
1: هكذا بعد ذلك تطورت التجربة.
0: نعم.
1: وأصبحت واعية بأني الومضة عندها.
0: صحيح.
1: قوانينها وعندها إطار معين يعني تخدم فيه.
0: نعم. وأعتقد أن أجنحة العزلة أيضا هي تحيلنا على يعني دعني أقول على هذا الانحراف والانزياح الذي تحققه الشاعرة في كتابة هذه التجربة الشعرية بطريقة ما زالت إلى حد الآن تبحث عن هوية وعن كينونة تأصيلية تؤصل بها جذورها ووجودها.
2: بالضبط. هي أجابت عن اختياراتها.
0: نعم.
2: طبعا الاختيار الإبداعي وأنت تعرف لا ينطلق من تخطيط مسبق.
0: صحيح.
2: هي وجدت ذاتها.
1: نعم.
2: ووجدت.
1: نعم.
2: الإطار الذي تعبر فيه ويحتوي ويستوعب
0: ذاتك.
2: تجربتها الوجدانية والوجودية في الشعر يعني
0: قصيدة النثر. نعم.
2: المرسلة المتحررة. وأنا قلت من البداية التيمة المحورية والمدار الذي يكون القطب الجامع في هذه المجموعة.
0: نعم.
2: هو الحرية. الحرية بما هي خروج عن الجمع, بما هي اختيار للعزلة. العزلة مبدئيا أستاذ أسعد هي ضرب من الحرية بما أنها اختارت العزلة.
0: صحيح.
2: اختارت العزلة ثم بعد ذلك هذه العزلة كانت لها الأجنحة ونبتت لها أجنحة ونبتت لها ريش.
0: نعم.
2: للخروج والتحليق, التحليق بالكلمة.
0: صحيح.
2: أساسا وهذا.
0: نعم.
2: يعني كان عن طريق قصيدة النثر.
0: نعم.
2: اختيارا بالنسبة إليها على أن ما يمكن ملاحظته في المستوى الجمالي.
0: نعم.
2: ربما الذي تحدثت عنه ضمنيا.
0: نعم.
2: المستوى الجمالي أنها كانت تتقن هذه القصيدة يعني.
0: نعم.
2: الاختيار الأسلوبي والاختيار.
0: نعم.
2: الإنشائي.
0: نعم.
2: الذي سارت فيه كانت تتقن فيه الأدوات التي تخلق.
0: نعم.
2: يعني الحالة الشعرية التي تخلق الجمالية.
0: نعم.
2: والتي تجعل النص بمقرؤية وبأثر.
0: نعم.
2: وتأثير لدى المتلقي.
0: إذن نستمع.

شوق زخات رطب بوحي زادي بعض حب ونصيب من أنام جنان على قيد البقاء مناخك متقلب أنخت جفونيا ستائر عزلتك تنهار تخجل الكلمات أمام جرأة المعنى صحوة تغتسل في أوداج هيبتها أنا والليل حول اللهفة نطوف الاحتراق غواية اللقاء نقطة صفر الوصل دائرة تلاش ما بينهما متاهة كالطاووس ريش عطرك ود الهيام شرك اللقاء وجهي بحر عيناك قرصان يقنص انتظاريا خلعت البردة لبست الوردة ربحت النردة غجرية من سلافة الأسلاف تسلمني مقاليد البوصلة أدمنت المسير إليك فتنة توصلني إلي. هذه بعض الومضات. شكرا.

0: حتى على الموت لم لا أخلو من الحسد. طيب نوصل الجزء الأخير من سهرة الليلة من برنامج محراب الفكر على أثير موجات ذات المنستير. أفسح الكلمة الآن لضيفين العزيزين الأستاذ حمادي وأيضا الأستاذ مراد، ثم بعد ذلك أدخل مع ضيفتي الكريمة إلى الركن الأخير وهو من خارج النص. أستاذ مراد، إن كانت لك ملاحظة أخيرة أو سؤال تفضل لك الكلمة.
1: أنا هي مداخلتي بكلمة أنصح بها القارئ، باعتبار أن نحن نحتفي بمجموعة شافية ونود لو أن القارئ يشاركنا متعة قراءة هذه المجموعة الشعرية التي أعتبرها مجموعة يعني تستحق فعلا القراءة. في ماذا أقول؟ أقول للقارئ أوصيك خيرا أيها القارئ بهذه المجموعة،
0: جميل
1: إن اقتنيتها، ولا تقرأها مرة واحدة، بل ارجع إليها في ليالي وحدتك وفي صباحات القهوة الغارقة في هدامها وفي لحظات الحنين إلى من لا يأتي، وستجد فيها ما تبحث عنه، عن هذه العزلة التي لا تخيف وهذه الكلمات التي لا تكون، وهذه الشاعرة التي تبرأت من جثتها لتهدي لكم أجنحة.
0: شكرا جزيلا أستاذ مراد اللحياني، كنت سعيد جدا بهذه المشاركة معنا، والأكيد أننا سنلتقي لاحقا في لقاءات إبداعية على أثير موجات إذاعة المنستير. شكرا جزيلا أستاذ مراد، تحياتي إلى اللقاء. صارتي أستاذ حمادي كلمة الختام.
2: شكرا أستاذ أسعد على هذه السهرة الجميلة التي استمتعنا فيها بالشعر، واستمتعنا فيها كذلك بصوت صديقنا يعني مراد الذي نتشرف به صديقا، وقد أشار إلى جوانب مهمة في هذه التجربة ونصح القارئ بالإقبال على هذه المجموعة وقراءتها قراءات متعددة. وما هو الشعر إن لم يكن له الصدى ولم يكن له الأثر لدى المتقبل؟ وقد صاغته شافية بكثير من التأني، بكثير من الوعي، وخاصة بكثير من الحلم، من الحلم لتجاوز هذه العزلة وخلق عالمها الشعري. وفي الحقيقة هذه المجموعة يعني تبين، إلى جانب اختيار نمط صعب وقد ركبت منذ البدء مركبا صعبا وهو الشعر الوامض، الشعر الومضة الذي فيه من العسر وفيه من الصعوبة ما يستدعي الكفاية الفنية والاقتدار، وقد استطاعت من خلال هذه المجموعة كذلك في قراءاتنا المتعددة لنصوصها إلى خلق كونها الشعري، وإلى في الحقيقة الاستئناس بالأساليب الشعرية التي تستطيع أن تقولها، أن تسمح بالبوح وأن تخلق كونها الشعري وبدائله الاستعارية الوجودية بكثير من التأنق وكثير من الاقتدار أقول، ولكن ذلك قابل لمزيد التثقف حتى تنتج لنا قصيدة مثقفة أكثر فأكثر.
0: شكرا جزيلا الأستاذ حمادي الحلاوي.
3: والهوية قلت فقال دفاع عن الذات، إن الهوية بنت الولادة لكنها في النهاية إبداع صاحبها لا وراثة ماض.
0: هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى الركن الأخير من سهرة الليلة من خارج النص. من خارج النص هي مجموعة من الأسئلة المختصرة والموجزة، والأكيد أن الإجابة تقتضي أن تكون أيضا هي مختصرة وموجزة، مع ضيفتنا الشاعرة شافية أحجيري. إذن نبدأ أستاذة شافية، أجنحة العزلة في كلمة.
4: أجنحة العزلة هي أعظم من مجرد انعكاس للذات، هي دعوة للوعي ومساحة للانفعال.
0: نعم. لماذا تكتب الشاعرة شافية حجيري؟
4: أكتب نفسي، أكتب ألمي، أكتب هشاشتي، أكتب أسئلتي الوجودية، أكتب للإنسان.
0: لماذا تكتبين؟
4: هي مداواة، هي ارتقاء، هي تعرف على الذات، تعرف على الوجود، على طرح أسئلة.
0: نعم. ما هي الأشياء التي تحبط الشاعرة شافية؟
4: بعض النقد الانطباعي، بعض الانتقاد، ما يسمى الانتقاد، لأن هنالك فرق كبير وشاسع بين النقد وبين الانتقاد. هنالك شريحة تعتمد أسلوب وكأني خصومة، والنقد هو ليس خصومة، هو بناء، هو دعم، هو بحث، هو تأويل في المعنى، عكس الانتقاد اللي هو انطباعي وفيها عداوة، فيه خصومة، فيه.
0: إذن لا تكترثي لهذا الصراخ، يعني لا تكترثي لهذه الصراخ وهذا الضجيج. بماذا تحلم الشاعر الشاف؟
4: أحلم بالسلام، أحلم بتحرير القدس.
0: جميل. على ذكر تحرير القدس،
4: إنسانية.
0: على ذكر تحرير القدس، القضية الفلسطينية،
4: القضية الفلسطينية تسكننا منذ ولادتنا بدون وعي، بوعي وبدون وعي.
0: أين هي في أجنحة العزلة؟
4: موجودة، لكن أنا لم أكتب الكلمات المباشرة، يعني هي موجودة في هنالك قصائد تتحدث عن الوطن. لا. الوطن الكبير، عن الوطن العربي، لأن نحن نتشارك في نفس الجراح، نفس الدول العربية نتشارك في نفس الجراح.
0: لمن تقرأ الشعر الشافي؟
4: أقرأ لسعد يوسف، أقرأ لأنسي الحاج، أقرأ لأدونيس، أقرأ لشعراء.
0: تقرأين لأدونيس المقاربات النقدية أم القصائد الشعرية؟
4: لا، القصائد الشعرية.
0: نعم. رأيك في أكيد قصائد منذ أدونيس؟
4: هل يقولون لي أنني أشبه في قصائدي لأدونيس، لكن يمكن أن متأثرة به بدون أن أشعر. ولكن أنا نحس روحي، نلقى روحي في قصائد محمود درويش أكثر.
0: صحيح، هذا لاحظته. طيب، سؤالي الموالي، كتاب تعودين إليه دائما؟
4: المتنبي، ديوان المتنبي.
0: أجمل مدينة؟
4: القيروان في تونس يعني. وسوسة بما أني أنا يعني.
0: طيب، أيهما أقرب إليك، مهنة التدريس أم الكتابة الإبداعية؟
4: الكتابة الإبداعية، شعور آخر وأحساس آخر.
0: هل استفادت المدرسة
4: أكيد
0: من الكاتبة؟
4: أكيد.
0: وهل استفادت الكاتبة من المدرسة؟ أي،
4: أنا نقولها رغم أنه هنالك من يعارضني في هذه الفكرة. يبقى دائما البرامج اللغة العربية بالنسبة للتعليم الابتدائي.
0: نعم.
4: يعني محتوى يكون إذا كان فما دعم في العائلة وفي للمطالعة يعني.
0: صحيح. طيب، أعود إلى حكمة تؤمنين بها، أو مثل شعبي، أو مثل مأثور، أو بيت شعر لك ذلك ترددينها دائما.
4: نعم. يقول إيميل سيوران: الوعي جرح مفتوح في قلب الحياة. الوعي متعب،
0: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. طيب، العمل القادم، في مشروع قادم؟
4: في مشروع قادم، ديوان ثاني إن شاء الله.
0: شبيه بأجنحة العزلة أم يختلف؟
4: لا، يختلف، خاصة أنه السفر إلى بلدان أخرى خارج تونس يمكن يعطيك إلهام أنك تشوف حضارات أخرى، تزور متاحف أخرى. إذن هنالك اختلاف نوعي واختلاف بنضج التجربة يعني.
0: نعم نعم
4: إن شاء الله المشروع... إن شاء الله يكون في مستوى الأمال إن شاء الله.
0: ما هو المشروع الشعري الذي تسعى إلى إرسائه الشاعرة شافية حجيري؟
4: الأدب الوجيز. أميل أكثر للإيجاز، للتكثيف، للصورة الشعرية، هي
0: هل هذا موقف من الكتابة الروائية والكتابة القصصية باعتبار أنها تتطلب أكثر صفحات
4: موقف
0: وأكثر
4: موقف بدون قطيعة مع التراث؟ هي سلسلة، هي نمو، هو كل الأجناس متداخلة، ولكن الميل في بحكم التطور الرقمي، بحكم معناها الحقيقة
0: يقولون أن هذا الزمن هو زمن الرواية. هل تؤمنين بأن للقصيدة جدوى في زمن الرواية؟ بعدما كانت القصيدة أو الشعر هو ديوان العرب، صارت الآن الرواية هي ديوان العرب.
4: هي دويلات يعني، كل مرحلة وشهرة الجنس أدبي يمكن أن يأخذ منحة آخر. نجم تكون القصيدة في وقت لاحق تكون هي
0: تعود وتستعيد يعني تستعيد الصدارة.
4: نعم.
0: طيب السؤال يتعلق بالكتابة في نهاية الأمر، ماذا تعني الكتابة بالنسبة إليك؟
4: الكتابة هي المعنى الحقيقي، هي السؤال المفتوح الذي ليست له إجابة جاهزة. هي لغة، هي موسيقى، هي طقوس للخوض في عوالم إنسانية مفعمة بالخير، بالجمال، بالحب، بقيم العدالة.
0: طيب سؤالي قبل الأخير، الجوائز، ماذا تعني لك الجوائز؟ الجوائز الأدبية، هل تؤمنين بأن الجوائز الأدبية من شأنها أن تكون اعتراف بجدوى المنتوج الأدبي، خاصة في هذا الزمن الذي تداخلت فيه؟
4: هي تشجع عديدة. بطريقة أو بأخرى تقعد الجائزة تشجع يعني على المنافسة، على الإنتاج، على الإبداع.
0: تؤمنين بدور مواقع التواصل الاجتماعي في التعريف بالكاتب وبالكتاب؟
4: أكيد أكيد، اختصرت الطريق.
0: استفدت كثيرا
4: من التي كانت ستصل بعناء والذهاب إلى المكتبات، والآن القصيدة صارت في المتناول يعني.
0: ولكن فسح المجال أيضا للغث والسمين أن يتداخل في نفس المسار ويلتقي في نفس الطريق.
4: بالعكس، أنا أرى أن هذه بيئة مشجعة أنه الإنسان يقارن ويصبح هو في نفسه ناقد.
0: نعم.
4: المبدع.
0: طيب هذا الحوار،
4: حوارنا الحقيقة راقي جدا ولساتذة، ألف شكر يعني للتعمق في القصائد وفي المنحة الوجودي، في أني هنالك من يقرأ ويرى الذاتية في القصيدة.
0: نعم.
4: لكن اللي ينظر نظرة ثاقبة.
0: نعم.
4: يكتشف أنه الأنا موجودة في القصيدة.
0: نعم.
4: يعني للتعبير فقط، ولكن الأنا هي تمثل.
0: نعم.
4: الآخر، تمثل القارئ، تمثل.
0: جميل.
4: الإنسان بصفة عامة.
0: جميل. الكلمة الأخيرة هي قولة تهدينها للقراء والمستمعين في شكل ومضة قصيرة جدا، تفضلي آخر جملة تقولينها للمستمع.
4: جملة يعني
0: من ديوان أكيد.
4: من ديوان. أوكي.
0: نعم.
4: أقول عند النهاية، عند النهاية ولجت بدايتي، مشيت في مساربها، مشيت في مساربها عارية إلا من حدسي.
0: جميل
4: وشكرا.
0: أزيف. أزفت ساعة الرحيل، ولكن قبل الرحيل شكرا جزيلا كثيرا جميلا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين. الشكر موصول أيضا لضيوفي الكرام، تحية للشاعر الأستاذ شافي حجيري، أجدد لها تهاني بمناسبة صدور مجموعتها الشعرية البكر أجنحة العزلة، إن شاء الله في بمزيد التوفيق والنجاح والإصدارات الإبداعية. أيضا شكر موصول لضيفنا الناقد الأستاذ حمدي الحلاوي، وأيضا الأستاذ الناقد مراد اللحياني. أجمل تحيات أي من الشاب في إخراج الحصة، تقنيا كان في خدمتكم ميكروفونين أسعد العيار، أترككم لصوتها وأنا مطلع.

0: حين يتكلم العقل تطير الأفكار بعيدا على أجنحة الكلمات لتحط في محراب الفكر.
1: محراب الفكر
0: مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة، يرافقكم فيها الأسعد العياري.

0: طلعة الكبيرة، طلعة صغيرة، حمام سوسة على الموجة 99.
1: 99
0: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
1: 104.7.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمنك نور هدايتي،

0: سيد الهاني على الموجة 104.7.
1: إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.
2: بلاش العتاب إذاعة المنستير.

أنا

مش شاب يا علي يا علي يا علي من كلمة قالوها علي من غيرك يا علي.

زماني ونسيت مكاني والمكان.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ شوقي حامد شرف الدين يتلو ما تيسر من سورة آل عمران.

صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ شوقي حامد شرف الدين ما تيسر من سورة آل عمران.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
2: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
3: مع سليم الحيزم.
2: مستمعين الكرام، أينما كنتم، أينما يصلكم صوت إذاعة المنستير، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في دعاء الكروان.

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول. اللهم وفقنا فيما سيأتي، ويسر لنا ما سيأتي، ووفقنا لكل خير، واجعل أمورنا إلى خير، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا رب، في خواطر خلقك دعوات عانقت أبواب السماء، فبعطفك ورحمتك الواسعة قل لها كوني لتكون. يا من تريح القلب إن ناداك العبد، اللهم أرح فكري ليرتاح قلبي، وكن معي في كل لحظة أمر بها، وأبعد عني كل ضيق، واشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب، اكتب لنا الخير والسعادة والتوفيق في هذا اليوم الجديد، واجعله بداية أجمل الأقدار، وحقق لنا ما نتمنى، وارزقنا من حيث لا نحتسب، يا كريم. اللهم

اللهم في هذه الساعة لا تجعل بيننا وبينك بابا إلا فتحته، ولا حاجزا إلا كسرته، ولا ذنبا إلا غفرته، واجعلنا ممن دعاك فأجبته يا مجيب السائلين المضطرين.

0: الطريق إلى مكة رحلة إسلام محمد أسد.
1: ذلك أن كفرة كانت ما تزال أبعد من متناول الجيوش الإيطالية، وفوق ذلك فقد كانت تقع في طريق القوافل إلى واحتي بحرية وفرفر المصريتين، ولذا كان يمكن تموينها بصورة فعالة أكثر من أي نقطة أخرى في البلاد. كذلك كان بالإمكان أن تجعل مركزا لاستجمام ألوف كثيرة من اللاجئين من برقة الذين كانوا يعيشون في المخيمات في مصر، تشكل بهذا مستودعا دائما من الرجال لإمداد قوات عمر المختار في الشمال. ولو أن كفرة حصنت وزودت بالأسلحة الحديثة إذا لاستطاعت أن تصد هجمات المدافع الرشاشة من الطائرات على ارتفاع منخفض، في حين أن إلقاء القنابل من علو شاهق لا يشكل خطرا حقيقيا على السكان المتباعدين. واقترح إمام السنوسية أن يذهب هو بنفسه لو أمكن إعادة تنظيم القتال على تلك الصورة إلى كفرة لإدارة العمليات الحربية المقبلة من هناك. أما أنا فقد ألححت على أنه كي تنجح تلك الخطة كان من الواجب على السيد أحمد أن يحسن علاقته بالبريطانيين الذين اشترى خصومتهم الشديدة دونما ضرورة إطلاقا بهجومه عليهم في سنة 1915. ومثل هذا التحسن في العلاقات لم يكن مستحيلا، ذلك أن بريطانيا لم تكن مرتاحة إلى مزاج إيطاليا التوسعي، خصوصا وأن موسوليني كان يعلن للعالم أجمع عن عزمه على بعث الإمبراطورية الرومانية على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، وأنه كان ينظر إلى مصر أيضا بعين الجشع. وبسبب من أن السيد أحمد كان يعرف مبلغ عطف الشديد على القضية السنوسية، فقد التفت إلي الآن وسدد نظرة إلى عيني وسألني قائلا:
2: هل تذهب يا محمد إلى برقة بالنيابة عنا فتقف على ما يمكن صنعه للمجاهدين؟ لعلك تستطيع أن ترى الأمور بأجلى مما يراها بنو قومي.
1: فنظرت إليه ثم أطرقت دون أن أنبس ببنت شفة، فعلى الرغم من أنني كنت شاعرا بثقته بي فإنني لم أفاجأ باقتراحه بالكلية. لقد شعرت أن نفسي قد انقطع، ذلك أن مجرد التفكير في مغامرة عظيمة كهذه قد أبهجني إلى حد لا أستطيع أن أصفه. ولكن ما أثلج صدري إلى درجة أكبر هو التفكير في أنه سيكون بوسعي أن أسهم بعض الشيء في القضية التي كان قد وهب حياته لها عدد كبير غيري.
2: أقسم يا محمد بالله الذي يعلم ما في القلوب على أنك ستبقى أمينا للمجاهدين.
1: فأقسمت، ولم أشعر في حياتي يوما أنني كنت أكثر وثوقا بوعدي مما كنت في تلك اللحظة. كانت المهمة التي عهد بها السيد أحمد إلي تتطلب أعظم قدر من الكتمان، ولما كانت علاقاتي بإمام السنوسية معروفة جيدا ولم يكن بالإمكان أن تخفى على البعثات الأجنبية في جدة، فلم يكن من المستحسن أن أسافر علنا إلى مصر وأعرض نفسي لخطر المطاردة والتعقب

0: هناك. ولما كانت المقالات التي كتبتها مؤخرا قد فضحت المؤامرات والدسائس وراء ثورة فيصل الدويش، فإنها بالطبع لم ترفع من منزلتي في أعين الإنجليز، ولذا كان من المحتمل جدا أن أكون موضع مراقبتهم الشديدة منذ أن أضع قدمي على الأرض المصرية. وإذا فقد قررنا أن نبقي حتى ذهابي إلى مصر طي الكتمان، فأعبر البحر الأحمر في واحدة من تلك السفن الشراعية العربية، وأنزل إلى البر خلسة دون ما جواز أو سمة عند نقطة منعزلة على شاطئ الصعيد. وفي مصر يمكنني أن أتنقل بحرية بعد أن أتنكر في ثياب رجل من أهل المدن الحجازية، ذلك أن الكثيرين من أبناء مكة والمدينة الذين كانوا يذهبون إلى هناك للمتاجرة أو بحثا عن الحجاج كانوا شيئا مألوفا في المدن والقرى المصرية. ولما كنت أستطيع أن أتكلم اللهجة الحجازية بسهولة تامة، فقد كان باستطاعتي أن أدعي دون أن أثير أي شك أو ريبة بأنني من مواطني إحدى المدينتين المقدستين. لقد كان ينبغي لنا بضعة أسابيع لإنهاء الترتيبات والتدابير اللازمة للرحلة، منها تبادل المراسلات السرية مع سيدي عمر المختار في برقة ومع بعض السنوسيين في مصر أيضا. وهكذا فإنني وزيدا لم نستطع أن نخرج من ميناء ينبع الحجازية إلى مكان ما على الشاطئ يرتاده القليلون إلا في الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني سنة 1931. كانت ليلة مظلمة، كما كان المشي بالنعال فوق الأرض الوعرة مزعجا إلى أبعد الحدود، عندما تعثرت مرة فصدمت أضلاعي قبضة المسدس الذي كنت قد دسسته تحت الثوب الحجازي، وعندئذ تجلى لي خطر المغامرة التي كنت بسبيل الإقدام عليها. لقد كنت أمشي إلى لقاء مع ربان عربي غامض كان عليه أن يأخذني في سنبوك عبر البحر وينزلني سرا في مكان ما على الشاطئ المصري، ولم أكن أحمل أوراقا تكشف شخصيتي. وهكذا لم يكن من السهل إذا ما قبض علي في مصر أن أثبت لهم هويتي، ولكن حتى خطر البقاء عدة أسابيع في سجن مصري لم يكن شيئا بالنسبة إلى الأخطار التي كانت تنتظرني، ذلك أنه كان علي أن أشق طريقي عبر الصحراء الغربية من جانب إلى جانب متحاشيا أن تعثر علي طائرات الاستطلاع الإيطالية، ولربما أيضا دوريات السيارات المصفحة إلى قلب بلاد لم يكن يسودها إلا لغة السلاح. ووصلنا إلى الشاطئ وفي حركة التموجات المائية التي كانت تضرب الحجيرات تمايل الزورق الذي كان سيقلنا إلى السفينة الراسية في الظلام البعيد، وإذ نهض الجذاف من الزورق المنتظر التفت إلى زيد قائلا: يا زيد، يا أخي، هل تعلم أننا مقدمون على مغامرة قد تكون أخطر عليك وعلي من جميع إخوان الدويش؟ أفلا تحن إلى السلام في المدينة بين أصدقائك؟
1: إن طريقك هو طريقي يا عمي، ثم ألم تقل لي أنت بنفسك إن الماء إذا ركد فسد وكدر؟ لنذهب وليجري الماء حتى يصفو.
0: كانت السفينة واحدة من تلك السنابيك الكبيرة الثقيلة التي تطوف جميع ثغور جزيرة العرب، مبنية من الخشب فحسب، وكانت تنبعث منها رائحة السمك المجفف وحشائش البحر، وكانت لها دكة مرتفعة من الخلف وصاريان وغرفة كبيرة ذات سقف منخفض بينهما. واستقبلنا الريس وكان شيخا من مسقط، وإذ صعدنا إلى السفينة صاح الريس: مرحبا يا مرحبا بأصدقائي، إن هذه لساعة سعيدة. واستغرقت في التفكير، كم مرة أظهر ريسنا هذا الترحاب الحار بالحجاج المساكين الذين كان يقلهم في سفينته سرا من مصر دون أن يعيرهم بعد ذلك أي انتباه أو يحوطهم بأية رعاية، والذين كانوا ينزلون على شواطئ الحجاز خلسة، وكم من مرة استعمل فيها هذه الكلمات عينها مخاطبا تجار العبيد الذين كانوا قد أمسكوا مخالفين بذلك الشريعة الإسلامية ببعض الأحباش التعساء لبيعهم في أسواق العبيد في اليمن. إلا أنني من ثم عزيت نفسي قائلا: إن الخبرة التي لا بد أن يكون رئيسنا قد اكتسبها مهما كان أساسها مريبا لا يمكن إلا أن تكون في صالحنا، ذلك أنه كان يعرف طريقه جيدا حول البحر الأحمر كما لم يكن يعرفه إلا القلائل من البحارة، وكان بوسعنا أن نعتمد عليه في إنزالنا على شاطئ أمين. وبعد 4 ليال رست السفينة وأقلنا زورق صغير إلى حيث نزلنا إلى الشمال من ميناء القصير على شاطئ الصعيد. ولقد دهشنا حقا عندما رفض الرئيس ما عرضت عليه من مال، وقال وهو يضحك ضحكة فاترة: لقد دفع لي أسيادي، كان الله معكم، وكما كنت قد توقعت، فإنه لم يكن من العسير علينا أن نحول عنا الأنظار في القصير، ذلك أن البلدة كانت معتادة على رؤية الرجال بالثياب الحجازية. وفي صباح اليوم التالي لوصولنا قطعنا تذكرتين للذهاب إلى أسيوط على النيل في حافلة قديمة متداعية. وهكذا بدأنا زيد وأنا أول مرحلة من رحلتنا الإفريقية، محشورين بين امرأة على جانب مخيف من البدانة تحمل في حجرها الواسع قفصا مليئا بالدجاج، وبين فلاح عجوز بدا حالما وقع نظره على زينا فأخذ يروي ذكرياته عن الحجة التي قام بها قبل ذلك بسنوات 10. لقد اعتقدت دائما أن أي رجل يقدم على عمل خطر غير قانوني لابد أن يشعر بأنه موضع للشك من قبل كل شخص يلقاه، وأن تنكره لابد أن ينكشف بسهولة ويسر، ولكن الغريب هو أن ذلك الشعور لم يراودني الآن، ذلك أنني إبان سنواتي الماضية في جزيرة العرب دخلت في صميم حياة أهلها إلى درجة أنه لم يخطر لي بطريقة ما أن أعتبر نفسي إلا واحدا منهم، وبالرغم من أنني لم أشارك أهل مكة والمدينة أعمالهم الخاصة فإنني شعرت بالكلية وكأنني في وطني إبان قيامي بدور وكيل مطوف، إلى درجة أنني انهمكت في نقاش كاد يكون مهنيا مع عدد من المسافرين الآخرين عن فضائل الحج، واشترك زيد في المناقشة باندفاع عظيم. وهكذا قضينا الساعات الأولى من الرحلة في حديث ناشط. وبعد أن انتقلنا إلى القطار في أسيوط وصلنا أخيرا إلى بلدة بني سويف الصغيرة، وذهبنا رأسا إلى السنوسي الذي كان علينا أن نتصل به إسماعيل الذيبي، وكان رجلا بدينا قصير القامة تنبئ تقاطيع وجهه بالمرح والحبور، ويتكلم لغة أهل الصعيد، وإذ لم يكن غير بائع بسيط للأقمشة متوسط الحال فإنه لم يكن من وجهاء البلدة، إلا أن ولاءه للحركة السنوسية كان قد ثبت في مناسبات كثيرة، كما أن حبه الشخصي للسيد أحمد جعله جديرا بالثقة الكلية. وبرغم أن الوقت كان متأخرا فقد أيقظ إسماعيل لنا خادما كي يعد لنا العشاء، وأخذ يقص علينا في أثناء انتظارنا الطعام ما كان قد اتخذ من تدابير.
2: كنتم مع برنامج الطريق إلى مكة.
3: توكل على المولى وابدأ نهار جديد.
4: نهار الخير في إذاعة المنستير.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، صدق الله العظيم.
6: بناء الكعبة.

0: كان بناء الكعبة بعد اكتماله يشبه المستطيل، حيث كان له 4 أضلاع وكل جهة لها ضلع، وطولها تقريبا 32 ذراعا من جهة الشرق.
1: أما الغرب فالطول مقداره 31 ذراعا، ومن ناحية الشمال 22 ذراعا، ومن ناحية الجنوب 20 ذراعا، والارتفاع كان مقداره 9 أذرع. وكان للكعبة بابان ملاحقان للأرض، أحدهما من جهة الشرق مما يلي الحجر الأسود، والثاني مما يلي الركن اليماني يشبه الباب الأول. وكان بها بئر كان يعتبر خزانة لها، ولم يكن للكعبة سقف، ولم يكن لها أبواب تفتح وتغلق.
0: وهكذا أدى إبراهيم عليه السلام دوره العظيم في بناء أشرف بناء فوق الأرض، يعاونه ابنه إسماعيل عليه السلام والمؤمنون الذين اتبعوه، فكان أعظم بناء في التاريخ.
1: الكعبة المعظمة التي تطلع إليها القلوب وتحن إليها الأفئدة، ويتجه إليها المصلون من كل أنحاء الدنيا.
0: وهكذا كان له شرف النداء بالحج، وهو النداء الذي شرف بأن كان بلاغه على الله.
1: عليك الأذان وعلينا البلاغ.
0: فاستمع إليه كل حي في الدنيا بقدرة الله، وأجاب المؤمنون في كل الأرجاء:
1: لبيك اللهم لبيك.
0: ولهذا جميعه استحق إبراهيم عليه السلام الشرف الأسمى والمجد الأعظم، فكان خليل الله، وصار منصبه وموضعه في السماوات في أرفع الدرجات عند البيت المعمور، حيث شاهده رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج مسندا ظهره إلى البيت المعمور الذي هو كعبة أهل السماء 7، حيث يدخله كل يوم 70,000 ملك يتعبدون فيه، ثم لا يعودون إلى يوم البعث والنشور.
1: وقد مدحه الله في القرآن الكريم مدحا عظيما، وذكره في 35 موضعا في القرآن الكريم، وهو أحد أولي العزم 5 من الرسل المنصوص على أسمائهم تخصيصا من بين سائر الأنبياء في القرآن الكريم. ومن ذلك قوله تعالى:
0: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.
1: حقا ما أعظمه من بناء وأشرفه،
0: وما أعظمه من بناء وأكرمه.
1: صلاة الله وسلامه على البناء العظيم خليل الرحمن إبراهيم بناء البيت العتيق.
2: وإلى الغد. بناء الكعبة.
3: عروس البحر، إذاعة المونستير.
4: البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: لي.
1: أبعدوها.
0: لا لن أبتعد، اقتلوني ومعه اتركوا ولدي.
1: خذي.
0: خذي ولدي. لا لا لا تقتلوه.
1: اقتلوه.

0: أسمعت النبأ العظيم يا آزر؟
1: أي نبأ؟
0: مات النمرود.
1: ها؟ ماذا؟
0: النمرود مات.
1: لا لا أصدق.
0: بل تصدق، فقد مات وشبع موتا.
1: وكيف مات ومات؟
0: لو أخبرتك كيف مات لجننت.
1: كيف؟ قل لي.
0: قتلته بعوضة.
1: نكتة ظريفة، هل اخترعها ابني إبراهيم؟
0: بل هي الحقيقة يا آزر.
1: أتمزح يا ماهر؟
0: أبدا والله لا أمزح. روى قصة موته كاهن الهيكل الأكبر.
1: وكيف قتلته البعوضة؟
0: دخلت أنفه وبقيت حية، وتابعت سيرها حتى وصلت إلى دماغه فمات.
1: بقيت حية؟
0: الله يحيي ويميت، وهو لم يشأ أن تموت البعوضة ليكون النمرود عبرة لمن اعتبر.
1: قصة عجيبة.
0: لا حديث لأهل بابل إلا موت النمرود.
1: وأين إبراهيم الآن؟
0: تركته في بابل في الهيكل الأكبر.
1: في الهيكل الأكبر؟
0: أجل، في الهيكل الأكبر.
1: وماذا يفعل إبراهيم في الهيكل الأكبر؟
0: يصلي لربه.
1: وكيف سمح له الكاهن الأكبر بالدخول؟
0: الكاهن دعاه للدخول إلى الهيكل.
1: كفى كفى، كفاك هزءا مني اليوم يا ماهر.
0: لم أقل لك إلا الحقائق يا آزر.
1: ولكن هذا شيء لا يصدق.
0: كاهن الهيكل الأكبر آمن بإله إبراهيم.
1: ها؟
0: وحطم أصنام الهيكل وحوله إلى مكان يعبد فيه الله الواحد.
1: لعله أراد أن يتقرب من إله إبراهيم بعد موت النمرود.
0: آمن قبل موت النمرود وحاول ردعه عن كفره، وحاول النمرود قتله.
1: ولماذا لم يقتل؟
0: كانت محاولته في قتل الكاهن سببا في تعجيل موته.
1: وكيف؟
0: بعد أن نصحه إبراهيم للمرة الثالثة دخل عليه الكاهن وراح يحاول أن يقنعه، ولم يكد النمرود يعرف بأن الكاهن أصبح مؤمنا حتى استل خنجره وهجم عليه.
1: ولم يقتل؟
0: استطاع الكاهن انتزاع الخنجر من يده وكرر دعوته إلى عبادة الله فرفض.
1: لعل الكاهن قتل النمرود.
0: كلا، ولكن عند هذا الحد أصبح من الواضح أن النمرود لن يتراجع عن كفره وتجبره، ولم يعد هناك أمل بهدايته إلى الصواب، فسلط الله عليه أضعف مخلوقاته ليريه قدر نفسه.
1: وكيف عرفت كل هذه الأمور يا ماهر؟
0: إني قادم الساعة من بابل.
1: ومن استلم قصور النمرود وكنوزه؟
0: وهل بقي للنمرود كنوز وقصور؟
1: أين ذهبت؟
0: العبرة ليست في موت النمرود فقط يا آزر، بل في كل ما حدث بعد موته.
1: هات أخبرني.
0: أتباع النمرود المقربون، حراسه، خدمه، جواريه، نساؤه، أولاده، نهبوا كنوزه ومقتنياته وفر كل منهم إلى جهة يعيش فيها بعيدا عن العيون.
1: وأهل بابل كيف يرضون بهذا؟
0: بابل اليوم في عيد يا آزر.
1: في عيد؟
0: الناس يرقصون ويهزجون في الأسواق والساحات.
1: لمن يهزجون؟
0: يهزجون احتفالا بموت النمرود.
1: بموت إلههم؟
0: إلههم بالأمس وشيطانهم اليوم، القادر العظيم والعادل أمس، والظالم واللص والقاتل اليوم.
1: غريب ما أسمع، غريب ما أسمع، كان معبودهم.
0: لا يا آزر، لم يكن معبودهم، كان يرعبهم فيتظاهرون بعبادته ويلعنونه في سرهم.
1: هكذا كل ذلك المجد والسؤدد والعظمة انهارت في لحظة.
0: يا آزر، كان صرحا أساسه النمرود، وعندما انهار الأساس انهار الصرح.
1: وأنتم، أنتم متى ينهار صرحكم؟
0: صرحنا لن ينهار، لأن أساسه الله القوي القادر، الخالق الخالد، الأزلي الأبدي.
1: تنقلب الدنيا بين ليلة وضحاها. عجيب، عجيب كيف حدث كل ذلك مرة واحدة.
0: إنها عبرة لمن يعتبر يا آزر، ولا أراك بعد اليوم إلا مؤمنا بإله إبراهيم داعيا إلى عبادته.
1: لا، هذا لن يكون. ولدت على دين آبائي وعلى هذا الدين أموت.
0: إيه؟ أكل ما حدث لم يقنعك يا آزر؟
1: المشكلة لم تكن مع آلهتي بل مع النمرود، وإله إبراهيم انتقم من النمرود، أما آلهتي فلا دخل لها في الموضوع.
0: إله إبراهيم لم ينتقم من النمرود، فهو فوق الانتقام.
1: بماذا إذن تفسر كل ما حدث؟
0: فسره لنا إبراهيم.
1: وماذا قال؟
0: قال إبراهيم: لو تاب النمرود عن كفره وضلاله لما عوقب كما عوقب، ولكن الله عاقبه ليمنع شره عن الناس لا لينتقم منه. والدليل أن إبراهيم نفسه بقي حتى اللحظة الأخيرة يحاول إقناع النمرود بترك كفره واتباع دين الهدى.
1: كل ذلك لا علاقة له بآلهتي.
0: أنت وشأنك.
1: ومتى يأتي إبراهيم من بابل؟
0: غدا يكون هنا.
1: سأراه غدا. تذكرت أمرا.
0: ما هو؟
1: ما دام إبراهيم قد أصبح سيد الموقف، فلماذا لا يعين نفسه سيدا على هذه البلاد؟
0: وما قيمة حكم هذه البلاد أو غيرها؟ إبراهيم نبي مرسل يا آزر.
1: لم أفهم.
0: ليست مهمة إبراهيم أن يحكم الناس بالسيف والنار، بل مهمته أن يهديهم إلى عبادة الله. إبراهيم لا يطمع بمجد الدنيا الزائل، فله مجد الآخرة الخالد الباقي.
1: يستطيع أن ينشر دينه وهو سيد هذه البلاد.
0: رسالته ليست لهذه البلاد وحدها، سينشر إبراهيم دينه حيث يدعوه الله.
1: سيسافر إذن؟
0: لا أدري، هو يعلم ذلك.
1: سنلتقي عنده غدا.
2: آزر،
1: ما بك يا صدوق؟
2: أين ابني إبراهيم؟
1: أرسلت من يدعوه إليك يا صدوق.
2: أرأيت يا آزر؟
1: ماذا؟
2: نبي يغير دين أهل الأرض ويهدم مملكة النمرود.
1: لقد كان ابنك يا صدوق.
2: وابنك يا آزر؟
1: الشاب ابني والنبي ابنك أنت.
2: آزر، إني سأموت يا آزر.
1: لا تخاف يا صدوق، عارض ويزول.
2: بل سأموت. أنا أعلم بنفسي يا آزر، وأريد أن أقول لك شيئا.
1: قول يا صدوق.
2: هل ستتخلى عن إبراهيم بعد موتي؟
1: ومن قال لك هذا؟ إني مع إبراهيم، أرافقه، أحميه، أحيطه بأبوتي حتى أموت.
2: ولا تؤمن به؟
1: هذا موضوع آخر يا صدوق، له دينه ولي ديني.
2: آزر، أريد أن أعترف لك بشيء.
1: قول يا صدوق.
2: إني من أتباع دين إبراهيم منذ 3 سنوات.
1: ولماذا أخفيت هذا الأمر إلى الآن؟
2: خفت أن تغضب مني.
1: ولماذا تخبرينني الآن؟
2: لأني سأموت، ولا يجوز أن تغادر الزوج الدنيا وفي نفسها سر تكتمه عن زوجها.
1: بورك بك من امرأة فاضلة يا صدوق. آمني كما تشائين، وليبارك إلهك.
2: الحمد لله، أموت وليس لي عدو. ولا أكتم سرا عن زوجي. أموت مؤمنة بالله العظيم. آزر، أريد أن أرى إبراهيم ثم أغمض عيني إلى الأبد.
1: هذا إبراهيم.
2: ولدي، حبيبي، اقترب يا إبراهيم، تعال لأضمك إلى صدري وأسلمك روحي يدا بيد. الحمد لله، الحمد لله، رأيته قبل الموت. اجلس. أجل، هكذا بجانبي، دعني أقبل جبينك العزيز، دعني أقبل جبينك العزيز يا ولدي. أنا ولدت إبراهيم، أنا ولدت نبيا غير دين أهل الأرض وأهلك النمرود. إنه ولدي صغير الحبيب إبراهيم.
1: هيا هيا بنا نخرج يا سارة ونتركهما معا، فربما كان لدى صدوق ما توصي به إبراهيم على حدة. هيا.
2: إلى أين يا آزر؟
1: سأعود عما قريب يا صدوق.
0: وهل ماتت صدوق؟
3: منذ 3 أيام.
0: لا شك أن إبراهيم حزين جدا.
3: والله يا ماهر، كنت أتصور أن يكون حزينا أكثر، فقد كان يحب أمه حبا عظيما.
0: ألا يفسر موقفه؟
3: هذا ما جعلني أطمئن إلى صدق عاطفته.
0: وما ذاك يا سارة؟
3: قال لي يعزيه ويخفف حزنه عليها أنها ماتت مؤمنة، وأننا سنلتقي بها في الدار الأخرى. أما لو ماتت كافرة فإن حزنه يكون أكثر وأعمق.
0: صدق إبراهيم، إنه على حق يا سارة.
3: وقال إبراهيم إنه إذا لم يستطع إقناع أبيه فسيكون حزنه عليه عظيما.
0: صدق إبراهيم. وماذا بشأن السفر يا سارة؟
3: وقال إبراهيم إن الله قد أمره بالخروج من أرض بابل ونشر الإيمان في البلاد الأخرى.
0: وأين وجهتنا؟
3: لا أدري، ولم يقل لي.
1: ماذا بشأن السفر يا سارة؟
3: أهلا يا عمه.
1: متى سيسافر إبراهيم؟
3: ربما غدا أو بعد غد يا عمه.
1: أخبري إبراهيم أني مسافر معكم.
3: أتسافر معنا يا عمه؟
1: ومن لي في هذه البلاد لأبقى فيها؟ صدوق ماتت، لوط وسارة وإبراهيم مسافرون.
3: يسعدنا أن ترافقنا يا عمه وتشاركنا في دعوة الناس إلى التوحيد.
1: لا لا، كله إلا هذا. فأنا لم أترك دين آبائي بعد.
3: عمه،
1: أرافقكم، أحميكم، أساعدكم، أخدمكم، أبذل روحي في سبيلكم ولا أتبع دينكم.
3: غريب أمرك يا عمه.
1: إني أبو إبراهيم يا سارة، أبو إبراهيم فقط لا غير.
3: وإبراهيم لن ينسى أبوتك يا أبا إبراهيم.
4: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون. صدق الله العظيم.
5: في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: موسوعة الحج موسوعة الحج موسوعة الحج
1: أخي يا راغب الحج، أخي يا قاصد النهج، أتاك اليوم ما ترجوه في موسوعة الحج
0: موسوعة الحج.
1: السلام عليكم وأهلا بكم ضيوف الرحمن، يطيب لنا أن نصحبكم في وقفات سريعة عبر موسوعة الحج، أهلا بكم. صفة دخول مكة
0: موسوعة الحج.
1: إذا وصل الحاج أو المعتمر إلى مكة المكرمة استحب له أن يفعل ما يأتي: 1- يستحب له أن يستريح بمكان مناسب حتى يحصل له النشاط والنظافة قبل الطواف. 2- يستحب له إن تيسر أن يغتسل، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. 3- يستحب له إن تيسر أن يدخل مكة من أعلاها، لحديث عائشة رضي الله عنها. 4- إذا وصل إلى المسجد الحرام فالأفضل له أن يقدم رجله اليمنى ويقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج من المسجد قال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان. وهذا الذكر يقال عند الدخول لسائر المساجد، وكذلك دعاء الخروج، وليس خاصا بالمسجد الحرام. ومن لم يفعل هذه السنن الأربع فلا حرج عليه بحمد الله تعالى. 5- ومن لم يتيسر له الغسل قبل دخول المسجد الحرام فلا بد له من الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. 6- تحية المسجد الحرام الطواف لمن أراد الطواف، أما من لم يرد الطواف فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. 7- الركوب في الطواف أو السعي لا بأس به لمن كان به علة كالمريض وكبير السن والمرأة التي أثقلها حملها أو التي لا تستطيع الطواف والسعي بقدميها. 8- ينبغي للحاج والمعتمر أن يغض بصره ويحفظ سمعه وجوارحه عما يغضب الله، ويعلم أنه في أوقات فاضلة وأماكن مقدسة لها حرمتها. أخي الحاج، بهذا نصل وإياك إلى نهاية هذه الحلقة من موسوعة الحج. حتى الملتقى، نترككم في رعاية الله وحفظه، وحجا مبرورا وسعيا مشكورا.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
4: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء في لقاء جديد يتجدد فيه الأمل وتشرق معه الابتسامة ضمن برنامجكم الإذاعي نور الصباح. معكم في التقديم مروة بن عبد جليل.
5: الحمد لله على ما مضى، كان طريقا طويلا بين فرح وألم، بين لقاء وفراق، وبين أمل تبدد وأمل تجدد. أحمد الله على كل لحظة قست فعلمتني الصبر، وعلى كل خيبة حطمت صورة زائفة لتكشف لي حقيقة نفسي. هذا الماضي بمره وحلوه هو من صاغ شخصيتي اليوم، فلا ندم على زمن مضى بل امتنان لكل درس تعلمته في مدرسة الحياة، وحمد كثير لأن الله كان معي في كل خطوة يحرسني ويقويني. الحمد لله على ما مضى، فكم من خطر صرفه عني لطفه، وكم من حزن حوله بنعمته إلى رحمة تسكن القلب. كنت أظن أن بعض الأمور نهايات، لكنها كانت بدايات لخير لم أكن أدرك كنها. الحمد لله على كل ما منعه عني، لأنه سبحانه يعلم خبايا الغد ويعلم ما فيه صلاحي. الحمد لله على أيام تركتها خلفي وأنا أدرك أنها كانت خير مدرسة للروح، حيث تعلمت أن أحب بلا تعلق وأن أصبر بلا تذمر. الحمد لله على ما مضى، فهذا الماضي كان كتابا مفتوحا قرأت فيه قصة رحمة الله بعبد ضعيف مثلي. نقول الحمد لأننا ندرك أن كل جرح كان يحمل في طياته بلسما، وكل حيرة كانت تدفع بي نحو معرفة أكثر عمقا. الحمد لله على ما كان وعلى ما هو كائن

0: الحمد معنا يتجاوز مجرة اللسان إلى نبض يسكن الأعماق راضيا بكل ما قدر لي القدر. الحمد لله على ما مضى.
1: ها هو الصباح يطل علينا بنوره الدافئ، يحمل بين نسماته رسالة تفاؤل، ويهمس لنا بأن كل يوم جديد فرصة جديدة للنجاح والعمل والسعادة. فالصباح ليس مجرد بداية ليوم عابر، بل هو نافذة للأحلام ومساحة نملأها بالكلمات الطيبة والقلوب المشرقة. وفي هذا الصباح الجميل ندعوكم أن تجعلوا التفاؤل رفيقكم، وأن تنثروا الخير أينما كنتم، فالكلمة الطيبة نور، والابتسامة صدقة، والأمل سر الحياة. كونوا معنا في فقرات ممتعة ومفيدة نبحر فيها بين الحكمة والفائدة وبين الترفيه والمتعة، لنصنع معا صباحا يليق بقلوبكم الجميلة. أحييكم بكل حب وأتمنى لكم أوقاتا مليئة بالفرح والنجاح. فلنبدأ معا رحلة هذا الصباح على بركة الله.

0: نور الصباح.
1: يا صاحبي، دع عنك أعباء الحياة وهمها، لا تقضي أيام الحياة تبرمها.

أحباء نور الصباح، ومن السنة ترك العتاب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الإغضاء، يترفق بالناس ولا يعاتب إلا في أمر الدين، فخير الناس أعذرهم، وتجنب حديث الغاضبين رأفة بحالهم، إنما هم أسرى الشيطان في تلك اللحظة، ولا تستفزوهم ليخرجوا أسوأ ما لديهم، ثم تقولون هذا ما أنت عليه، فلا تكون عونا للشيطان على أخيكم، فخير الناس أعذرهم للناس. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خير الورى.

0: معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: ما زلنا معكم في نور الصباح، معي أنا مروة بن عبد جليل. أعزائي المستمعين، يبهرني الإنسان الذي خرج من أزمته دون أن يتحول إلى نسخة قاسية. ذلك الذي تعلم النجاة لكنه احتفظ بصبره وهدوئه وتعاطفه رغم كل ما مر به. بعض الناجين لا ينجون لأنهم أقوى، بل لأنهم لم يسمحوا للألم أن يطفئ إنسانيتهم. إنه على رجعه لقادر، آية تفتح في القلب بابا واسعا من اليقين. فالله قادر أن يعيد الطمأنينة بعد القلق، والنور بعد الحيرة، والعافية بعد السقم، والفرح بعد طول انطفاء. قادر أن يرد لك كل جميل فقدته، استقرارك وجبر قلبك، وسعادتك وطمأنينتك وسكينة روحك وانشراح صدرك، وكل فرصة ظننت أنها ضاعت وما زالت تؤرق ذهنك. فالأشياء عند الله لا تضيع، والأقدار مهما تعقدت فلها رب يقول للشيء كن فيكون. إذا آمنت أن الله على الرجع قدير، هان عليك الانتظار، واطمئن قلبك لتدبيره، وأيقنت أن ما تأخر عنك قد يعود إليك بصورة أجمل مما تمنيت. ألا يكفيك هذا ليطمئن قلبك؟ فسبحانه الرحيم السميع البصير، العليم الجبار، القادر المقتدر.

أحباء نور الصباح، أرددوها بيقين. اللهم إني أحسنت الظن بك فاجبرني. ربي لا تدع لي أمرا إلا يسرته، ولا حلما إلا حققته. ربي أنر بصيرتي وارضني بقدري، وحيني وأمتني مقبولا مستورا. ولأني يا رب أؤمن بأن الدعاء سيكسر ظهر المستحيلات، فيا رب كما وهبت لنبينا زكريا عليه السلام يحيى، وكما وهبت لسيدنا سليمان عليه السلام ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، هب لي من لدنك أمنيتي عاجلا غير آجل. ويا رب أغمرني بتسيير من عندك، وانفث في صدري الانشراح، واجعل التوفيق في كل خطوة أخطوها.

لسنا في سباق مع الغير، فلا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. وكذلك نحن، فلكل منا دوره وقضيته وظرفه وطريقه، والتنافس بسرعة الخطى لن يغير أدوار الغير أو يلغي وجودهم، بل يمكن للحياة أن تدوم بدونهم. لذلك فلنتنافس مع خطواتنا بالأمس ومع أدراكنا السابق بإدراكنا الحالي، سنصل جميعا. ولكن فرق كبير بين الوصول المكلف والوصول المتيسر، والكلفة هي الصحة النفسية وأعمارنا. فلنعمل على أن نصل بسلام.

الساترين يسترهم الله حينما يسلطك الله على أحدهم فتمتلك ما يمكن أن تفضحه به. فما هذا الاختبار لك لتتهيأ إلى المرحلة القادمة من حياتك؟ فإما أن تستر والله يحب الساترين، وأما أن تفضح لتمارس شهوة الإيذاء الآخرين. وهنا سيهيئ الله لك ما هو أكبر مما اعتبرته فضيحة للغير، ويسلط عليك من يبحث لك عن زلة لتكون مادة لهم ولقمة لأفواههم وقصة لألسنتهم ما حييت. فلنستر يسترنا الله، ولنتوقف عن رؤية الاختبار قوة ونحن نسير به نحو الفشل.

أحبة نور الصباح، مع كل يوم جديد عليك أن تؤمن أن الأرزاق غزيرة والفرص وفيرة والأبواب كثيرة والآفاق عديدة والعطايا مديدة وخيرات الله منهمرة وكرمه واسع لا ينفذ. فهذه الحياة رحبة أكثر مما تظن وفسيحة أكبر مما تتصور، فلا تقتل نفسك بالقلق وكثرة التفكير، ولا تحصر طلب رزقك في إطار محدود.

أحب أنور الصباح، يساء فهمك بين الناس أحياناً فيخلقون لك الأوصاف ألواناً، فقد تكون ملاكاً عند بعضهم وقد تكون بعين البعض شيطانا. طبائع الناس شتى وهي أمزجة ولن تتيق لها بالفهم إمكانا، فلا يغرك مدح لو أتوك به ولا يضرك ذم كيفما كان. لا يعرف النفس شخص مثل صاحبها، فكن لنفسك في التقييم ميزان.

أعزائي المستمعين، أن تقابل شخصاً مميزاً لا يدفعك لملاحقته بل لإصلاح نفسك. تتوقف قليلاً، تراجع عاداتك، تهدئ فوضاك وتعيد ترتيب داخلك، ليس لتبهره بل لأنك تدرك أنه يستحق نسخة أصدق منك نفسياً. الشخص الصحيح لا يطارد بل يحفزك لتكون أفضل.

أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم في نور الصباح. مقدار شجاعة الإنسان تتمثل في قدرته على حمل المسؤولية بكافة أشكالها، مسؤولية الفعل، الكلمة، القرار، الالتزام. قمة الجبن تتمثل في أن يتهرب الإنسان من المواجهة أو يتنصل إذا ما وقع خطأ أو إذا خالفت النتائج توقعاته، لكن يبقى للعواصف والصعاب شخوصها البواسل. إن خيروك فأحسن الاختيار. الرجل عليه فعل الكثير ليثبت أنه رجل، فالرجال أفعال. وإن خيروكم فاختاروا من يتشبث بكم مهما كلفهم الأمر، من يراك الأجمل والوحيدة وكأن الأرض خلت من كل النساء إلا من، من لا يستطيع الاستغناء عنك لأنك أثمن ما لديه، من لا يراك مضمونة ويراهن على خسارتك، من يطاردك حتى وإن كنت له، من يرى تفاصيلك الصغيرة وما يزعجك، من يدللك ويجعلك سعيدة للحد الذي لا حد له، من لا يجعلك تتساءلين ولو للحظة عن مكانتك في حياته، من يعرج بك من أراضي الخيبة إلى سنوات الطمأنينة.

وفي ختام لقائنا هذا أعزائي المستمعين، نأمل أن نكون قد رافقناكم بكلمات أشرقت في قلوبكم كما يشرق نور الصباح في السماء. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ونتمنى أن يكون يومكم مليئا بالتفاؤل والنجاح والطمأنينة. تذكروا دائما أن الكلمة الطيبة تصنع فرقا، وأن الابتسامة الصادقة قد تزرع السعادة في قلب إنسان، وأن الأمل هو النور الذي يرافقنا مهما كانت الظروف. كان معكم برنامجكم نور الصباح، نلقاكم في موعد جديد بإذن الله مع فقرات أجمل ومواضيع مفيدة وممتعة. كانت معكم في التقديم مروة بن عبد الجليل، وفي الإخراج سامية مطاوع. إلى أن نلتقي، تقبلوا أطيب التحيات ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بس
1: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح.
2: السادسة صباحا في إذاعة المنستير، أعزائي المستمعين، نومكم سعيد، مرحبا بكم. نشرت وزارة التربية رزنامة اختبارات مناظرة البكالوريا الكتابية في الدورة الرئيسية، والتي ستنطلق بداية من اليوم الأربعاء 3 جوعة، ويجتاز بداية من اليوم 162,435 مترشحا الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. ينتمي 83% منهم إلى المعاهد العمومية، ويترشح 12% في المعاهد الخاصة، ويترشح 5% بصفة فردية. وتتواصل الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لغاية يوم 10 جوى، على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم الثلاثاء 23 جوى. أفادت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في بلاغ لها بأن التحاليل المخبرية المنجزة على عينات من الأغذية المستهلكة في حادثة التسمم الغذائي بمنطقة المكناسي من ولاية سيدي بوزيد أظهرت وجود مادة سامة تسمى الأنابازين. هذه المادة هي تأتي من أوراق نبتة برية سامة، وهي قد وضعت ضمن الخضر الورقية المستعملة في تحضير المأكولات، وهذه الورقة خطيرة رغم أنها تتشابه مع السلق، عندما يتم قطفها من الطبيعة دون التثبت من خطورتها. احتلت جامعة تونس المنار المرتبة الأولى وطنيا والمرتبة 14 إفريقيا ضمن تقييم مركز التصنيف العالمي للجامعات، وصنفت في المرتبة 995 عالميا من بين 21,291 جامعة ومؤسسة تعليم عالية، لتدخل ضمن فئة 4.7% لأفضل جامعات العالم. أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم أمس أحكامها في قضية ما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة، والتي تراوحت بين السجن مدى الحياة والسجن لمدة 10 سنوات. ومثل في هذه القضية ذات الصبغة الإرهابية 35 متهما، من بينهم رئيس حزب النهضة رشد الغنوشي ونائبه علي العريض، بالإضافة إلى عدد من الإطارات الأمنية السابقة، فضلا عن مصطفى خذر المتهم بما يعرف بقضية الغرفة السوداء. انتهى الموجز، موعدكم الآن مع الزميل أحمد موسى في بشائر الصباح.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
4: المنستير. اللهم بك أفقنا وعليك توكلنا وبك استعنا، فكن لنا ولا تكن علينا، وارحمنا واهدنا واسترنا يا أكرم الأكرمين.

0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: انتم تسمعون
2: في إذاعة المنافقين.
3: صباح الخير والخمير، صباح النجاح والتفوق لكل المستمعين، واللي عندكم اختبارات خاصة جماعة الباك إن شاء الله تكونوا حاضرين وموفقين. نهار جديد يطلع علينا بأمل جديد، ومع كل شروق شمس تبدأ حكاية جديدة وفرصة باش يكون نهارنا خير من البارح. اليوم الأربعاء 3 جوان 2026، واللي وافق الجايين 17 الحجة 1447 هجري، باش نعيشوا مع بعضنا صباح مليان بالأخبار والفقرات والإيقاعات. خليوا التبسيمة حاضرة وتسلحوا بالطاقة والموجة الإيجابية. معكم اليوم يبدأ مشوار بشائر الصباح، حسام قدرية في الإخراج التقني وأحمد موسى في الإعداد والتقديم. مش نحكي شوية على الباك، مش نحكي في مواضيع أخرى تهم التونسي مع فقرات عودتوا بها نذكركم بها إن شاء الله بعد لحظات. وكالعادة الإيقاعات التونسية حاضرة في بشائر الصباح. صباح الخيرات والبركات.

صباح الأمل والعمل، صباح خاص لتلامذتنا اللي اليوم يبدأوا رحلة الباك، الرحلة اللي تعبوا عليها سنين وسهروا الليالي من أجلها. اليوم مش نهار خوف، اليوم نهار حصاد، كل تعب تعبتوه، كل مجهود بذلتوه باش تبداو تجنيوا في ثماره إن شاء الله. اليوم نقول لكم خليوا ثقتكم في روحكم كبيرة، الباك امتحان كما برشا امتحانات في الحياة، وما زالت الامتحانات الحياتية بإذن الله. ادخلوا مرتاحين، توكلوا على ربي، اقرأوا أسئلتكم مليح وخذوا وقتكم، وتذكروا ديما اللي النجاح مش كان عدد، النجاح انك وصلت لهالمرحلة وقاومت وتحديت الصعوبات. بالنسبة للأولياء اليوم أكثر حاجة يحتاجوها أبنائكم هي الطمأنينة، الكلمة الباهية والدعوة من القلب والتشجيع، وإن شاء الله ربي يفتحها على الجميع، وتكون أيام الباك بداية فرحة كبيرة لكل دار تونسية، بالتوفيق والنجاح، وإن شاء الله يفرحوا جماعة الباك و تلامذة متاعنا بطبيعة الناس اللي عندها اختبارات في الفترة هذية، ونفرحوا احنا معاكم زادة بالنجاح الناس الكل. بشائر الأربعاء حتى للتسعة إن شاء الله مع الكلمة والنغمة والفقرات. الموعد اليوم يتجدد مع حدث في مثل هذا اليوم، صباح بلا حدود، حلم يوم جديد في ساعتنا الأولى إن شاء الله. في الساعة الثانية عيشة أحلى ونصائح خاصة للتلامذة إن شاء الله اللي بيعديوا البكالوريا، سبور أنفو وأخبار الرياضة بعد 7:30. وفي الجزء الثالث يتجدد اللقاء بالأستاذ عبد السلام الفطناسي في خبر وتعليق مع أخبار تهم تونس بطبيعة، وبنرجعوا لها بأكثر تفاصيل وتحليل مع الأستاذ عبد السلام الفطناسي. وبعدها الكلمة ليك، وش يكون حاضر بحذانة فتحي بسباس رئيس جمعية نادي الأجيال بالمنستير، باش نحكيه معاه على تظاهرة بيئية باش تكون يوم الجمعة إن شاء الله بالمنستير. ونكمل البرنامج كالعادة بأسعار السوق مع صديقنا وحيد خصيبة مباشرة من مدينة أمساكن. عندنا النقاط الخارجية باش نواكبوا اليوم الأول من البكالوريا مع 7:30 إن شاء الله مباشرة من المهدية مع نادر إسماعيل، ومن المنستير مع صديقنا محمد البواب. كيف كيف زاد شنو رأيك، ونصائح مرورية مع الملازم سوسن نواجع مع أركان أخرى تعودتوا بها يوميا في بشائر الصباح.

جد تحية لكل من اختار موجة إذاعة المنستير وبانوراما اف ام. هذه بشائر صباح معكم واصلين لقاء حتى للتسعة، وفي إطار الاستعدادات للموسم الصيفي وزارة البيئة باش تطلق في الفترة القادمة حملة كبرى لتنظيم الشواطئ سواء بطريقة يدوية ولا آلية، نحكي على نظافة الشواطئ التونسية إن شاء الله، وذلك في أكثر من 150 شاطئ سياحي وعمومي. رئيس مشروع التنظيف الآلي للشواطئ نبيل المختار كان قال اللي الحملة باش تشمل حوالي 55 شاطئ سياحي و 97 شاطئ عمومي على مساحة تدخل تقدر ب 6500 هكتار، وأضاف أنه مجهود الدولة وحده ما يكفيش، وأكد على أهمية دور المواطن في الحفاظ على نظافة الشواطئ والبيئة وأنجاح الحملة هذه. وكعليش لازم نقصوا خاصة من استعمال البلاستيك في الشواطئ متاعنا، نحافظوا على نظافة الشط والبحر وما نرميو حتى شيء، ونعلموا زادة صغارنا ثقافة المحافظة على البيئة ونوعيهم وننصحوهم. شواطئنا مسؤولية الناس الكل، ونظافة البحر تعكس وعي المجتمع وتحافظ على جمال تونس خاصة في الصيف. باش نواصلوا مع الفقرات، وفي الوقت هذا بقية الميتيو. اليوم الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية تكون مرفوقة بأمطار بالوسط الغربي، وكذلك تشمل محلين وتدريجين الجهات الشرقية، واتجاه الريح تكون الشمالية غربية بالشمال، ومن القطاع الجنوبي بالوسط وبالجنوب الريح تكون قوية نسبيا ومحليا قوية قرب السواحل الشمالية، وبالجنوب تكون مثيرة لدواوير رملية محلية وتساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية، وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر باش يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. بالنسبة لدرجة الحرارة المتوقعة اليوم في مختلف المناطق في تونس الكبرى ونابل في حدود 35 درجة، زغوان 37 درجة، القيروان 39 درجة، المنستير وسوسة 32 درجة، وبالمهدية 31 درجة. بالنسبة للملاحة والصيد البحري، الرياح في أغلبها الشمالية غربية مع عدا منطقة الشابة وخليج جابس تكون الرياح شمالية شرقية، البحر في السواحل الشمالية وخليج الحمامات مضطرب إلى شديد الاضطراب.

وفي بقية السواحل اللي يكون قليل الاضطراب فمضطرب. وبالنسبة لسرعة الرياح في منطقة سيرات باش تكون بين 15 و25 عقدة، في خليج تونس باش تكون بين 15 و25 عقدة، توصل محليا ل 30 وتتجاوز 35 عقدة. في خليج الحمامات سرعة الرياح بين 15 و20 توصل محليا ل 25 عقدة، وبمنطقتي الشابة وخليج جابس سرعة الرياح ما بين 5 إلى 15 تتقوى من 15 إلى 25 عقدة. نواصل مع أوقات الصلوات لليوم حسب توقيت مدينة المنستير وما جاورها. ست الصبح مع ماضي 3:14 دقيقة، ست الظهر مع نصف نهار و22 دقيقة، ست العصر مع 4:04 دقائق، ست المغرب مع 7:31 دقيقة، وست العشاء مع 9:16 دقيقة.

0: عطف عليه شوي شوي شوي عطف عليه شوي.
1: قربة منزل تميم ليبيا على الموجة 104.7
2: مع إذاعة المنستير. ابدوا صباحكم مع بشائر الخير، بشائر الكلمة الزينة، الأخبار واللقاءات، الرياضة ومعها معرض الصحافة، ولقاءاتنا توصل لك الأحداث وين ما كان. وغنية الصباح حل معاها عينيك،
3: صباح الخير والربح
2: وما تعويك
3: يا حبايبي، صباحكم كله خير وتيسير.
2: بشائر الصباح، ابدا معاها نهارك وزهي بالك كل نهار من 6 ل 9 وصباح الفل للناس الكل.

0: مصباح الفل للناس الكل.
1: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
2: من ذاك الذي نراه يبحث بعينيه عن رجل يسكن إليه؟ حديثه مناجات، وكلامه همس قلما يتجاوز تخوم شفتيه. ينفرد بهذا ويختلي بذاك، ولا يستقر على حال، فيفر من هذه الزاوية إلى تلك كأنه الزئبق الرجراج. يرحب به هؤلاء ويحتفي به أولئك، وكأنهم جميعاً في انتظار مقدمه السعيد. ومن هو ذلك الجوابة الهداج حول البيوت؟ فلا يدخل من باب حتى يخرج من الآخر إذا لم يقع على المرعى المنتظر. يحمل إلى زيد أخبار عمر، وينقل إلى فلان أنباء علان. هو فونوغراف يعبئ ويفرغ، همه بذر الشقاق بين الأصحاب والأعداء، وتجارته الأحاديث، ولكنه يتجر بها تجارة فاجر باع ذمته في سوق الخساسة. إذا كنت لم تعرفه فأنا أعرفك به، هو النمام الذي يزرع بذور الفتنة في الأذهان والقلوب، ويتعهدها بماء الكذب والنفاق فتنبت شوك العداوة والبغضاء. والنميمة أشد الآفات فتكاً بالهيئة الاجتماعية. كم قبح القرآن الكريم ذويها، وكم ضربت بهم أمثال، وكم قيلت فيها أشعار، وكم مرة وقف المسيح عليه السلام على روابئ أورشليم محذراً قومه من هؤلاء المرائين. وقد قيل أربعة لا يدخلون الجنة: النمام والمستهزئ والمرائي والكذاب. النمام رسول الشر ونذير الخراب، والبوم الناعب في قصور المودة. فكم فرق بين أخ وأخيه، وصديق وصديقه، فكأنه لم يحفظ قول الإنجيل: جئت لأفرق الأخ عن أخيه والابن عن أبيه. وللنميمة أضرار جسيمة، فهي تثير كوامن القلوب وتوقد نار البغض. وكم من مشكلة كان يهون حلها على أصحاب النيات الحسنة لو لم يقف بوجههم النمام وينقل الأخبار المنسوجة على منوال خساسته، فقويت بذلك شوكة الخصام وصعب كسرها. قال بعض الحكماء: احذروا لصوص المودات وهم السعاة والنمامون، فمن أطاع النمام أضاع الصديق. ودفع إنسان رقعة إلى الصاحب ابن عباد يحثه فيها على أخذ مال يتيم، وكان مالا كثيرا، فكتب ابن عباد على ظهر تلك الرسالة: النميمة قبيحة وإن كانت صحيحة، والميت رحمه الله، واليتيم جبره الله، والساعي النمام لعنه الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم سليم الصدر. وكلم معاوية الأحنف في شيء بلغه عنه فأنكره الأحنف، فقال له معاوية: ولكن الذي بلغني رجل ثقة. فأجاب الأحنف: يا أمير المؤمنين، إن الثقة لا يبلغ مكروها. وجاء في سفر الأمثال: رجل الأكاذيب يطلق الخصومة، والنمام يفرق الأصدقاء، وكلام النمام مثل لقمة حلوة وهو ينزل إلى مخادع البطن. وبعدم الحطب تنطفئ النار، وحيث لا نمام يهدأ الخصام ويعيش الناس هادئين مطمئنين. وقيل أيضا: من حرم الخير فليصمت، وإن حرمهما أي الخير والصمت فالموت خير له. وقال الله في كتابه العزيز: لا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وفي الحديث الشريف: لا يدخل الجنة نمام، وشراركم المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة. وقال أيضا صلوات الله عليه: ملعون ذو الوجهين، ملعون ذو اللسانين، ملعون كل نمام.
1: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: 46 دقيقة. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. تحية صباحية عطيرة لكل من يسمع فينا في هالتوقيت. إن شاء الله نهاركم مزيان ورد وريحان. في إطار تقريب الخدمات للمواطن وتسهيل الإجراءات الإدارية، أعلنت وزارة الداخلية عن إجراء جديد يهم المواطنين المعنيين بمناشير كف التفتيش الصادرة عن المحاكم. ووفق البلاغ الصادر عن الوزارة، أصبح بإمكان المواطنين أو من ينوبهم إيداع مطالب كف التفتيش بكف مكاتب العلاقات مع المواطن التابعة لمناطق الأمن والحرس الوطني بمختلف ولايات الجمهورية، بعد ما كانت العملية تقتصر فقط على مقر إدارة الشرطة العدلية. والوزارة أوضحت أن القرار هذا يندرج ضمن سعيها لمزيد تنظيم طرق العمل والارتقاء بالخدمة الإدارية، إضافة إلى التخفيض من مشقة التنقل وتقريب الخدمة للمواطن في مختلف الجهات. هذا بالنسبة لبلاغ وزارة الداخلية. مع فقرات ساعتنا الأولى وحدث في مثل هذا اليوم.
1: اتفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
0: في 3 جوان 1539 المكتشف الإسباني إرناردو دي سوتو يرفع علم بلاده على أرض فلوريدا الأمريكية ويعلنها مستعمرة خاضعة للتاج الإسباني. في سنة 1859 ساعة بيج بان في لندن تبدأ عملها، وذلك في عهد الملكة فيكتوريا. في مثل هذا اليوم من سنة 1906 ملك بلجيكا ليوبولد الثاني يعلن مستعمرة الكونغو في غرب إفريقيا ملكية خاصة له. 3 جوان 1917 هو تاريخ الإعلان عن استقلال ألبانيا. في مثل هذا اليوم من سنة 1920 تأسس الحزب الحر الدستوري التونسي. في مثل هذا اليوم من سنة 1944 شارل ديغول يتولى رئاسة وزراء فرنسا. في 3 جوان 1955 تم في العاصمة الفرنسية باريس التوقيع على اتفاقية الاستقلال الداخلي لتونس، حيث مثل الجانب التونسي رئيس الحكومة الطاهر بن عمار، فيما مثل الجانب الفرنسي رئيس الوزراء إدغار فور. في مثل هذا اليوم من سنة 1959 تم الإعلان عن استقلال سنغافورة. في سنة 2006 الجبل الأسود أعلن استقلاله وانفصاله عن اتحاد صربيا والجبل الأسود. في 3 جوان 2017 ريال مدريد يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 12 في تاريخه بعد الفوز على اليوفي 4-1 في النهائي. وفي سنة 2025 رئيس وزراء منغوليا إردين استقال من منصبه بعد احتجاجات استمرت لثلاثة أسابيع. هذه كانت بعض من أحداث يوم 3 جوان. إن شاء الله نهار اليوم يكون نهار مميز فيه النجاح والتوفيق للجميع.
1: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
2: حدث في مثل هذا اليوم.

0: تحية مجدل كل ما التحق بنا في الاستماع في الوقت هذايا، الناس اللي في الطريق نقول لهم طريق السلامة، وإن شاء الله توصل وجودكم سلامات والنصائح المرورية إن شاء الله بتكون بعد شوية، بعد أقل من نصيف ساعة إن شاء الله مع سوسن النواجع. بالتوفيق للناس اللي عندها اختبارات لتلامذتنا أبنائنا في البكالوريا، كالعادة جولة في الصحافة العالمية في الوقت هذا في الصباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود.
0: بداية جولتنا مع سكاي نيوز، نقرأ بيان مشترك لدول العربية وإسلامية يدين اقتحام مستوطنين للأقصى، وعلى نفس الموقع من العناوين غروسي يشيد بتجربة الإمارات في تطوير الطاقة النووية السلمية. على موقع روسيا اليوم من العناوين، بعد تفاقم قضية الهجرة المندوب الليبي السابق بالأمم المتحدة يطالب بإغلاق مفوضية اللاجئين، وعلى نفس الموقع نقرأ الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 4 منصات إيرانية لتداول العملات المشفرة. على موقع CNN نقرأ الجنيه المصري يرتفع أمام الدولار وسط تحسن تدفقات النقد الأجنبي، وعلى نفس الموقع من العناوين جوجل تخطط لإطلاق 32 مليون بعوضة مستزرعة في كاليفورنيا وفلوريدا. على موقع التلفزيون العربي من العناوين الجنوب اللبناني تحت النار رغم إعلان ترامب عن تهدئة، على نفس الموقع نقرأ هجوم روسي مكثف على كييف بعدد قياسي من المسيرات. على موقع ميدل إيست نقرأ النفط عند أعلى مستوى في أسبوع مع ترقب مستجدات حرب إيران، وعلى نفس الموقع نقرأ فيفا يعتمد القوائم النهائية لمنتخبات مونديال 2026. ذكروا لليوم تنطلق الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بمشاركة أكثر من 162 ألف مترشح ومترشحة من مختلف الشعب والمعاهد العمومية والخاصة، وتتواصل الاختبارات إلى غاية 10 جوان الجاري على أن يتم الإعلان عن النتائج إن شاء الله يوم 23 جوان. وتسجل دورة هذا العام ارتفاعا في عدد المترشحين بأكثر من 10,000 مترشح مقارنة بالسنة الماضية، فيما تمثل شعبة الاقتصاد وتصرف النسبة الأكبر من المترشحين، تليها شعبة العلوم التجريبية ثم الأداب، ويبلغ أكبر عمر المترشح في البكالوريا 75 سنة من شعبة الرياضة، في حين تبلغ أصغر مترشحة 16 سنة وتدرس بشعبة الرياضيات. وسيشارك أيضا عدد من المترشحين من داخل المؤسسات السجنية إلى جانب 3 مترشحين من المصابين بمرض أطفال القمر. وتبقى البكالوريا محطة هامة يعيش على وقعها التلاميذ والعائلات وسط أجواء من الترقب والأمل في تحقيق النجاح والتفوق. إن شاء الله موفقين. بالنسبة للتلامذة أمتعنا، التركيز ديما مهم، توكلوا على ربي، ثقتكم في رواحكم كبيرة، أقرأوا الاختبار بالباهي قبل ما تبدأوا تجاوبوا، وبدأوا بالسؤالات السهلة، وأكيد فما نصائح أخرى باش قدمها لكم إيناس إن شاء الله بعد لحظات في عيشها أحلى شوية. آخر هادي عزيزي قدم لكم الأخبار.
2: الحمامات تكلسة بوعرقوب على الموجة 104.7 104.7. في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وفواليس وأرقام على مونديال 2026 من 11 جوان، وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
3: 8 غربة في بشائر الصباح
2: بعد نشرة نصف النهار،
3: 4 متاع العشية
2: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية، عندكم موعد في 7 متاع العشية. Notre studio mondial, nous t'aimera les mouqablés de l'équipe nationale. ونهار الأحد من ماضي 3 إلى 5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026.
4: رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من الماضي 3 للخمسة، وفيه تابعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.
5: السابعة صباحا في إذاعة المنستر، أعزائي المستمعين مرحبا بكم.
6: إذاعة المنستر صوت بلادي وحب كبير.
5: بعد ساعة من الآن تنطلق مناظرة البكالوريا اختبارات الكتابية في الدورة الرئيسية، ويجتاز بداية من هذا اليوم 862,435 مترشحا الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. ينتمي 83% منهم إلى المعاهد العمومية، فيما يترشح 5% بصفة فردية، وتتواصل الاختبارات الكتابية إلى غاية يوم 10 جوان، على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم الثلاثاء 23 جوان. أفادت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في بلاغ لها بأن التحاليل المخبرية المنجزة على عينات من الأغذية المستهلكة في حادثة التسمم الغذائي بمنطقة المكناس من ولاية سيدي بوزيد أظهرت وجود مادة سامة تسمى الأنابازين. هذه المادة موجودة في أوراق نبتة برية سامة، وقد تم استعمالها ضمن الخضر الورقية المستعملة في التحضير، وهذه الأوراق تتشابه ظاهريا مع أوراق السلق، لكن عند قطفها من الطبيعة هي أوراق نبتة برية سامة قاتلة. قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإدانة عناصر شبكة إجرامية خطيرة مختصة في قرصنة البطاقات البنكية الدولية، وأصدرت في حقهم أحكاما بالسجن بلغت في مجملها 10 سنوات. تفكيك هذه الشبكة جاء أثر تحقيقات أمنية وقضائية معمقة كشفت عن اعتماد المتهمين أساليب تقنية متطورة لاصطياد ضحاياهم عبر منصات التواصل الاجتماعي. تم الإذن بإطلاق سراح رجل الأعمال حاتم الشعبوني من السجن بعد أن قام بتأمين مبلغ الضمان المالي المقدر ب60 مليار بالخزينة العامة للبلاد التونسية. وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قصائد الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت الإفراج عن رجل الأعمال حاتم الشعبوني بعد أن يقدم مبلغ 60 مليار، وقد تم إيقافه منذ جوان 2024 رفقة إطارات سابقة في بنك عمومي على خلفية الحصول على قروض بنكية غير شرعية. احتلت جامعة تونس المنار المرتبة الأولى وطنيا والمرتبة 14 أفريقيا ضمن تقييم مركز التصنيف العالمي للجامعات، وصنفت في المرتبة 995 عالميا من بين 21,000 جامعة ومؤسسة تعليم عالي. تتواصل المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ولكن في نفس الوقت هناك بعض المناوشات بين الجيش الإيراني والجيش الأمريكي. الجيش الإيراني قال أن برج اتصالات في جزيرة إيرانية تعرض لقصف أمريكي، وأنهم ردوا باستهداف قاعدة أمريكية. القيادة المركزية الأمريكية قالت أن الجيش الإيراني لم يهاجمنا أبدا، وأن الولايات المتحدة الأمريكية هي فقط من قامت بالهجوم على الإيرانيين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أن محادثات مع إيران مستمرة. بالنسبة للمفاوضات أيضا بين إسرائيل ولبنان، قال وزير خارجية أمريكا أنه بإمكان الدولتين إبرام اتفاق سلام لولا عقبة حزب الله اللبناني. والخارجية الأمريكية تؤكد أن المفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان ستكون في نهايتها اتفاق شامل يهدف إلى استعادة سيادة لبنان وضمان أمن إسرائيل. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء في الساعة 7:30 مع عناوين الأخبار التي تأتيكم مفصلة في الساعة 8 صباحا. إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
6: إذاعة المنستير،
7: طلعت شمس نهارنا وجانا صباح جديد، الفرحة عمك دارنا، إن شاء الله نهار سعيد، إن شاء الله نهارك طيب، صباحك وده خير، أنت وكل حبايب تسمع.

0: مغرون مع ريم الهين.
1: عسلامة، أنا اسمي ألمة، عمري 5 سنين. روم بتاعتك على مامي، هي مامي كبيرة تمشي بالكويت، طيب مكرونة والبيتزا والكوكس عمر بالباتو وبالصوص. أنا أتكلم بالفرنسي خاطر أنا نمشي في الفرنس، هي الفرنس نمشي بالواتور، بعد نمشي بالموتوكا. فرنس فيها موكول فيها كاو والطيارة. عرفنا عني بالفرنسي، تحب كل كولور، روج بلو جون فيغ marron, orange, rose, violet, بعد noir, ou gris ou beige. Papa اسمه إيمات، يخدم فارماسي، يخدم الروبو، وماما يخدم حتى يخدم فارماسي، زوجي يخدم فارماسي. تبرش بالكمكم، باي باي.

0: مغرون مع ريم الهين.
1: عيشة أحلى
2: النور والسرور، صباح التفائل والموجات الإيجابية اللي يسمعوا فينا الكل. إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة وحاضرين كما كل نهار أربعة الموضوع جديد ونصائح جديدة. اليوم قبل ما نبدأ نحب نقدم تحية خاصة برشا لتلامذة البكالوريا اللي اليوم أول يوم في الامتحان هذا، اللي فما منهم برشا قاموا حضروا روحهم وقصدوا ربي للمعهد، وفما اللي منهم مازال يحضر في روحه ويهدي في أعصابه، وفما زاد كيف كيف اللي مازال بين البنين قاعد يخمم شنو مش يجي في الامتحان. موضوعنا اليوم تقريبا عرفتوه هو البكالوريا وكيفاش نجم نعديه أول نهار وبقيت ليامات بتاع الامتحان بطريقة جيدة باش تقلل بالنجاح من بعد. خليني قبل كل شيء نسأل سؤال بسيط برشا، قداش من تلميذ البارح حط راسه على المخدة هو يعاود في الدروس وصارت علينا نتصور، قداش من واحد فاق اليوم وقلبه دق هيك بالقوي أكثر من العادة، قداش من واحد حس روحه نساء برشا حاجات من اللي يقراهم. إذا كنت أنت من الناس هذو نحب نطمنك، راه الإحساس هذا طبيعي برشا وتعديناه عن تجربة. بل أكثر من هيك، دراسات في علم النفس التربوي بينت أنه نسبة كبيرة من التلامذة يعيشوا نفس المشاعر، راك ماكش وحدك، قبل الامتحانات المهمة شوية خوف شوية توتر، حتى الإحساس المعلومات اللي أنت حسد روحك أنت نسيتهم عادي على الأخر. أما الحقيقة المعلومات راهي موجودة، التوتر هو اللي يخليه أثر أكثر عليك تحس روحك أنت نسيت. ولهذا اليوم باش نحاولوا نعيشوا أول نهار في الباك بهدوء أكثر وثقة أكثر، ونركزوا على الحاجات اللي نجموا تعاوننا باش نعطيه أفضل ما عنا وما ننساوش حتى شيء. أول ما توصل للمعهد شوية أخرى بطبيعة لازم تحافظ على الهدوء بتاعك، تحاول توصل قبل الوقت باش تبدأ مرتاح، خاطر الجري والتأخير يزيد التوتر من غير فايدة. وفي اللحظات هذه بالذات حاول تبعد على الجوجمة وعلى النقاشات اللي تصير بين التلامذة، تلقى شكون يقولك أكيد باش يجي الدرس هذا، ولا أنا رجعت هكا، ولا ما هذا مش يجي، ولا سمعت التمرين هذا مهم على الأخر. الحكايات هذه الكل في اللحظات الأخرى نجم تزيدك ارتباك أكثر من اللي تعاونك. ركز على اللي حضرته أنت مش على اللي يحكي فيه غيرك. وقبل ما تدخل قاعة الامتحان حاول تهدي روحك، تقرأ شوية قرآن كان لازم، تذكر ربي، تتنفس بهدوء، وحاول تكلم روحك كما علمتكم قبل كلام إيجابي. قول حضرت روحي مليح، عملت اللي عليا، إن شاء الله ربي ما يضيع ليش تعبي. خاطر الكلام هذا نقولوه لرواحنا في اللحظات هذه أثر برشا على حالتنا النفسية. العقل راهو يسمع كما قلت لكم أكثر من تتخيلوا. وإذا كان حسيت بالخوف ما تخافش من الخوف، يمكن تحس قلبك يدق أكثر من لازم، يمكن إيديك هيك ترعش، يمكن تحس روحك نسيت كل شيء، هذا الكل طبيعي، تقريبا أغلب التلامذة الكل عشناه. وأول ما تبدأ تقرأ في الأسئلة المخ يبدأ يسترجع المعلومات اللي خزنها وقت المراجعة. الخوف الخفيف هو علامة متاع اهتمام مش متاع فشل. أول ما تجيك الورقة ما تحاولش تتسرع، خذ شوية ثواني لروحك، رتب أدواتك، اقلب الورقة بهدوء وما تقرأ حتى شيء. حاول بعد تقلب ورقتك وتقرأ الامتحان الكل قراءة سريعة باش تكون فكرة عامة على المطلوب، شنو اللي جاء وشنو اللي ما جاش. التنظيم في البداية يربحك راحة طول الامتحان. وبعدها أبدأ بالسؤال اللي تعرفه، مش لازم تبدأ بالأصعب، أبدأ بالأسئلة اللي أنت متمكن منهم وتربح أكثر نقاط فيهم، خاطر أول إجابة صحيحة تعطيك ثقة، وثاني إجابة تزيد تطمنك أكثر، وبشوية بشوية يبدأ التوتر ينقص، الثقة راهي تتبنى نقطة بعد نقطة. وإذا كان لقيت سؤال صعيب أقف شوي، ما تخافش، ما تستسلمش هيك بسرعة، أقرأ السؤال مرة واثنين وثلاثة، حاول تربطه باللي قريته باش تنجم تسترجع شنو المعلومات اللي لازمة باش تجاوب. وبرشا مرات التلميذ راهو الإجابة تبدأ قدامه، أما بالتوتر اللي هو فيه ما عاش ينجم يركز وما يراهاش. الهدوء راهو جزء من الحل، لازم تستغل وقتك للآخر. كما قلت لكم الامتحان لازم نقسم الوقت متاعنا لكل تمرين ولا لكل سؤال باش نجم نجاوبوا على كل شيء. حد ما هو يزرب فيك، خذ وقتك في كل سؤال، وحاول في الآخر تراجع ورقتك، تخلي وقت مخصص للمراجعة، لأنه ساعات تفوتك إجابة، ولا ما تعرفش اللي أنت فوت سؤال، كلمة صغيرة ولا حاجة سهوة صغيرة تنجم تنقص لك من العدد متاعك. المراجعة الأخيرة راهي استثمار صغير ينجم يجيب نتيجة كبيرة، وبعد ما تخرج تطوي الصفحة. يعني لهنا نصيحة المهمة وأهم نصيحة في اللي قلت الكل، كي تخرج من الامتحان ما تقعدش بالساعات تحل، ما تدخلش في أنا كتبت هكا هو كتب هكا، أنا غلط أنت غلط، خاطر اللي فات ما عادش يرجع، والوقت والطاقة اللي باش تصرفهم على الامتحان تعدى أولى بيهم المادة الجاية متعودوا. يعني تركز على اللي جاي مش على اللي فات. كل نهار راه فرصة جديدة ترجع للدار ترتاح شوية تاكل بالباهي وتلقى روحك محضر للامتحان متاع غدوة، خاطر البكالوريا ماهوش امتحان واحد، هي سلسلة متاع امتحانات خطوات، وكل خطوة تعملها بثقة تقربك أكثر للنجاح. التركيز على اليوم اللي بعده أهم من التحسر على اليوم اللي فات.

0: 27 دقيقة في إذاعة المونستيس، وأنا أيضا من إذاعة بانوراما اف ام. تمنيتنا بالتوفيق والنجاح لكل التلاميذ بمناسبة الدورة الرئيسية للبكالوريا، بكالوريا 2026. موفقين كما سمعتوا نصائح إيناس، تركيز، توكل على ربي، ما تخافوش الرهبة والستريس هذيك مع حاجة عادية على الأخر. من بعد ما تجي الورقة دريجين من بداية الامتحان كل شيء يمشي على روحه، ويبقى كان التركيز في الامتحان، وإن شاء الله موفقين بإذن الله في كل المواد اللي باش عديوها في الفترة هذه حتى اليوم 10 جوان. باش نواصلوا مع الفقرات، وشنو رأيك؟
1: شنو رأيك؟ شنو رأيك؟
0: نتصور زيادة في الوقت هذايا فما شوية حركة في الطرقات بالنسبة للأولياء، خاصة اللي عندهم أولادهم يقرأوا في الباك وبيبش يعديوا، ودونك أكيد نصائح مرورية مهم في الفترة هذه. ما لازمش برشة الناس معناها تفقد التركيز نتاعها، خاصة في الطرقات في السياقة. وأكيد شوية نصائح مرورية كالعادة مع الملازم سوسن نواجع. في شنو رأيك سوسن؟ صباح النور والسرور.
2: صباح الخيرات يا أحمد، تحية ليك ولكيف المستمعين في هذا المنسير وإذا يفنورا مع أخير.
0: مرحبا بك، عنا باك ولا معناش في العائلة؟
2: ليه معناش باك؟
0: يا باهي، عنا اختبارات
2: كنا كبرنا وعدينا نحن.
0: يا باهي، الجيل الجاي إن شاء الله الأعوام تجري تو لف لف، تلقى برشا عندهم باك إن شاء الله في المستقبل. وانتو كانت مني النجاح وتوفيق لكل التلاميذ اللي عادي في الفترة هذه. الحركة تزيد شوية في الفترة هذه مع الاختبارات والامتحانات سوسنة.
2: أي بطبيعة الحركة تزيد شوية، الستريس يزيد شوية، السهر يزيد شوية، التعب يزيد شوية. صحيح. كلها هي فترة على قد ما هي محلاها وهكا، وإن شاء الله تعطي الأكل متاعها على قد ما هي فترة تتحق منها باش نكونوا منتبهين في جميع الأصعدة. نحن ما كمرصد وطني لسلامة المرور مانيش باش نزيدوا نخرجوا نعملوا ستريس مع تفوق ما عندهم تيم فيت ولا الأولياء والكل. أما نحن نصايحنا باش تكون السياقة في حال إرهاق وتعب ماذا بينا نبتعد عليه، خاصة إنه جماعة الباك ان شاء الله ربي ينجحهم. فما شكون اللي عنده سياره وباش يتنقل بسيارته باش يمشي لمركز الاختبار نتاعو، باش يكون معناتها ساهر ليله كامله باش يقرا، والا معناتها الستريس نتاعو والا الخوف نتاعو
0: ولا مخو سارح في كل ماتير في الخدمه في القرايه هذيك معناها.
2: بالضبط بالضبط، نحن ماذا بينا نبتعدوا على نحاولوا على قد ما نقدروا نبداو هادين، نبداو كالم، نبداو مرتاحين. صحيح هو الكلام سعيد كما يقولوا، اما رانا معناتها هي مرحله تعدينا بها الناس الكل. راهو ما فماش علاش تخلي تاثر لك على سلوكك في الطريق، والا تولي على اعصابك، والا تدخل في شجار مع حد اخر معك في الطريق، والا تخليك ماكش مركز ما تحافظش على مسافه الامان، والا تخليك تسرع معناتها تجري باش توصل لمركز الامتحان. ماذا بينا ناخذ نفس، نبداو مرتاحين قبل ليله الامتحان، نرقدوا مليح، نحاولوا ان نخطوا للرحله نتاعنا مسبقا، معناها نحاولوا ان نخرجوا بكري ما نغصروش رواحنا بالوقت باش ما تراسلناش نجريو في داخل الفضاء المروري. ناخذوا قسط كافي جدا من الراحه، نلبسوا حزام الامان نتاعنا، ما نحاولوش كان نعملوا كل المجاوزات الممنوعه والا المناورات في الطريق. ماذا بينا راهو توصل كيما حشنا بيك باش توصل سالم لدارك، حشنا بيك باش توصل سالم لمركز الامتحان، تعدي الامتحان نتاعك تفرح بنجاحك بعيدا على مخاطر المرور. كذلك الناس المترجلين اللي تتنقل على ساقيها زاد ماذا بينا يكونوا منتبهين. واحد يبدا ساهر ليله كامله يريفز، والا خارج من اكزاما ويخمم في الاكزاما نتاع غدوه، يبدا يمشي سارح في الكياس مش عارف على روحه كيفاش يشق الطريق، منين يشق الطريق، يكون عرضه انه يكون في تصادم مباشر مع السيارات. ماذا بينا ننتبهوا ونكونوا اكثر انتباه في الفضاء المروري. خلينا نكونوا سالمين، سيبوا عديت امتحان مشي على روحه مش تعدي الماده الجايه، كون منتبه باش انك توصل لداركم لاباس، تفرح بميمتك، تفرح بميمتك بسلامتك، وتفرح بميمتك بنتائج الامتحان متاعك إن شاء الله. حتى الأولياء زادا ماذا بينا هو ديجا يبدأ ستريسي، يبدأ على أعصابه، يبدأ ليلة كاملة يبدأ مرقد في خمم في ولده، ويجي باش يوصل لمركز الامتحان الصباح يبدأ على أعصابه، يبدأ يعمل في العارك معناتها في الشارع، وإلا يبدأ هو مرهق معناتها يبدأ مش منتبه على لا يقدر ينجم يصير حادث. ماذا بينا معناتها الأولياء اللي نحن معاملين عليكم على الوعي متاعكم انتوما، ما تكون أكثر هدوء، تتحكم شوية في أعصابك داخل الفضاء المروري، مش لازم عليك تعيش ولدك لحظة متاع ستريس متاع أكسيدون ولا أكسيدون.

0: وإلا عركة في الشارع خاطر حد شق عليك وإلا خاطر حد ما احترمش الأولوية. ماذا بينا ديما الإنسان يبدأ الوعي من روحه معناه. إن شاء الله ربي يحمي الناس الكل.
1: إن شاء الله ربي يحمي الناس الكل وخاصة يعطيك صحة سوسن. بالنسبة للستريس الأولية لازم يتنحى ستريس تو ما عادش نحكيو على ستريس ما فماش تو. دخلنا في أجواء الامتحانات ما نفكروش برشا في الامتحان كيفاش يكون. إن شاء الله فما كان الخير هذاش نجمو نقولوا. التشجيع هذيك أهم حاجة بالنسبة للأولياء دورهم باش يكون تحفيزي تشجيعي في العشر أيام في الأسبوع هذا بطبيعة من تو حتى اليوم 10 جوان. كيف كيف زادت الكلام ذا اللي عاديو الباك واللي عندهم البيرمي ويسوقوا ماذا بيك تنظم رحلتك مسبقا وما تسوقش انت وكه سهله برشا الحكايه. ونحب نقدم تحيه لسائق سياره اجره اللي اختار باش يكون على ذمه بعض التلاميذ اللي عاديو الباك وينقلهم بصفه مجانيه. رينا الحاجه هذه موجوده ويعطيه الصحه وحاجه تفرح برشا. ان شاء الله الناس الكل تنسج على المنوال هذا وراو برشا معناها ناس تتطوع باش معناها تخلي الاجواء الكل خارق العاده لانجاح هذه المناظره. إن شاء الله
0: إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق للناس الكل يا أحمد. ننتبه شوية على روحنا داخل الفضاء المروري وإن شاء الله كما امتحاناتكم تتعدى عال العال تعدي وزادة سيف آمن وما غير حوادث وإن شاء الله يا ربي وتحمي الناس الكل.
1: يعطيك صحة يا سوسن نشكرك برشا. ملتقانا بك إن شاء الله الأسبوع القادم. يومك سعيد وإلى اللقاء. نذكر اللي إن شاء الله بعد عناوين الأخبار باش يقدمهم لنا علي جلاسي. إن شاء الله باش نعملوا طلع على المهدية والمنستير بطبيعة في مراكز اختبار الدورة الرئيسية للبكالوريا اللي تنطلق اليوم كما قلنا. باش نشوفوا أجواء التحضير والاستعداد لليوم الأول قبل نصيف ساعة من الاختبارات. إن شاء الله موفقين. تلامذة متاعنا محمد البواب يكون بعد شوية في مركز من مراكز الاختبارات في المنستير ونادر إسماعيل في المهدية إن شاء الله.

0: تفسير مؤنسة إفادة وخدمات وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم.
1: كل ما يهمكم
0: مواعيد تأثر صباحات وأمسيات. إذاعة المنستير كونوا معنا.
2: دقيقة صحة.
3: مرحبا بكم في دقيقة صح. الشيخوخة مرحلة كما تأثر على صحة الإنسان تأثر على صحة الفم والأسنان. أكثر مرض نشوفه عند المسنين هو التهاب اللثة اللي نجم يؤدي في مرحلة متقدمة إلى تحرك الأسنان ثم فقدانها. هذاك علاش نأكدوا على تنظيف الأسنان عند الكبير وعند الصغير وعند كل شخص مهما كان عمره، والأهم بطريقة صحيحة. في الأخير يلزمنا نعرفوا اللي الفم هو مرآة للصحة العامة. برشا أمراض مزمنة يعانيوا منهم أمهاتنا وأباتنا، ودويات زادة ياخذوهم باش يعالجوا الأمراض هذوما يأثروا على الأسنان وعلى اللثة. مع تحيات الدكتور مهدي خميس.
2: دقيقة صحة.
4: إشهار.
5: يا مش نرمال يا مش نرمال ومعبيهاش أقوى مونديال.
4: مع باش بنك حذر الكاس العالم بتمويل عالمي. بمناسبة المونديال تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو. 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص اعلى 3 مرات، وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحذيرات، وان شاء الله مربوحه للنسور. الاكثر معلومات امشي لاقرب فرع بيش بنك.
6: السبعة ونصف صباحا على موج اذاعة المنستير. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. من عناويننا في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة، أكثر من 162 ألف مترشح يجتازون الدور الرئيسي لامتحان البكالوريا، وفي النشرة نرصد أهم المعطيات والإحصائيات. أحكام تتراوح بين 10 سنوات سجنا والسجن مدى الحياة مع 96 عاما. تتراوح قلنا هذه الأحكام في قضية الجهاز السري لحركة النهضة. رفض الإفراج عن رئيسة جمعية منامتي وتأجيل المحاكمة لجلسة 19 من شهر جوان القادم. إضراب بثلاثة أيام في قطاع البنوك والتأمين يوم 23 و24 و25 جوان الجاري. الولايات المتحدة وإيران تتبادلان ضربات جديدة مع تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار. وفي العناوين الرياضية المنسير، تحتضن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى دورة جونيور أورانج بول الأمريكية للتنس في ميامي. كانت هذه الأخبار في عناوين التفاصيل، تأتيكم ضمن أولى النشرات انطلاقا من الساعة 8 صباحا. بعد قليل جديد وأخبار رياضة.
7: المستير السحلين خميس على الموجة 106.1.
8: 106.1.

0: دعات المنستير
1: تغطيات لقاءات لحظات لا تنسى
2: لا تنسى
1: احنا الموجة
2: الموجة
1: اللي تجمع

0: 37 دقيقة في ذات المنسير إذاعة بانوراما FM باش نواكبوا أجواء اليوم الأول من اختبارات البكالوريا الدورة الرئيسية لسنة 2026 في المنسير وفي المهدية. باش نبداو بالمهدية مع زميلتنا نادرة إسماعيل. نادرة صباح النور والسرور.
1: صباح الورد أحمد. صباح النور. مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة المنسير. إن شاء الله بنجاح.
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا ربي. إحنا توا قدام المركز الامتحان معهد الطاهر صفر بمدينة المهدية، هو تقريبا من أكبر المراكز في ولاية المهدية. حاليا مازال باب لم يفتح بعد، ولكن بعد لحظات
0: صوت قاعد يهرب شوية. نادرة
1: تسمع فيها؟
0: توا هيك خير.
1: دونك حاليا التلامذة معناتها مع الأولياء مازالوا قدام الباب نتاع المعهد مع باب المركز، بعد لحظات باش يتم فتحه. وطبعا معناتها باش يدخلوا المترشحين لاجتياز أولى اختبارات البكالوريا لهذه السنة. أولياء تلامذة ضحكة، ما ثماش خوف، معناتها ما شفناش خوف،
0: مرتاحين معنا الأولياء والتلامذة مرتاحين.
1: الناس كل مرتاحين. تسمع شكون ثم شكون جاي بصحابه، ثم شكون جاي بأولياء متاعه، ثم شكون جاي مع إخوته، ثم شكون جاي مع زملائه. بالحق حركية مرورية كبيرة برشا قدام معهد الطاهر صفر. ما نعرفش معناتها أجواء، حسيتها أجواء متاع نجاح
0: إن شاء الله.
1: بالحق إن شاء الله أجواء متاع نجاح، مش أجواء متاع إنسان بش يعدي امتحان، بالعكس. فرحة حتى أعوان المعهد معناتها ناس كل فرحانة، ناس كل تهز في المورال. البطاقات متاع الامتحانات يعني حاضرة. تقريبا هذه الأجواء. أحمد حبينا احنا الحقيقة ناخذ ولي ولا زوز، فما فرحة أما في نفس الوقت مخوف، معناتها الناس كل خايفة. معناتها فقط احنا نتمنوا له نجاح. هذا هو تقريبا.
0: نذكروا زادة التلامذة وخاصة نصيحة يمكن الأولياء باش يذكروا أبنائهم التلاميذ باش ما يهزوش الهواتف الجوالة اللي هي تعتبر أدوات غش داخل فضاء المعهد ومركز الاختبار.
1: هو فقط للتذكير أحمد، إلى جانب الهواتف الجوالي إلى آخره، هو تم إجراء أثناء تخذته وزارة التربية، وكنا إحنا أعلن عليه في الحقيقة في ولاية المهدية. اللي هو التشويش، يعني باش يتم التشويش على كل الأجهزة الإلكترونية في المؤسسات التربوية في مراكز الامتحانات، يعني باش يتم قطع الانترنت، باش يتم قطع كما الخطوط، معناتها اللي نجمه اللي تمكن يعني التلميذ انه يستعمل احدث التقنيات في الغش للأسف الشديد. دونك
0: ومع هذا المنهج البورتابل فوالا،
1: ومع هذا الهواتف الجوالة ممنوعة.
0: ممنوع. يعطيك الصحة. احنا باش ناخذ اكثر ارقام معطيات ومداخلات اخرى معك فيما يخص البكالوريا من المهدية وأخبار المهدية ومراكز الاختبار.
1: في بدأت دخول التلامذة.
0: تخي بيان، باه بالتوفيق ونجاح لهم. وباش نكون لك مصافحة إن شاء الله مع زميل علي جلاصي بعد شوي باش قدم لنا أكثر أرقام في نشرة الأخبار. يعطيك صحة يا نادرة.
1: إن شاء الله، شكرا لك.
0: نشكرك، يومك سعيد. نمشيو للمنستير مع صديقنا محمد البواب. محمد صباح النور والسرور.
2: صباح الخير، رحمت لك لكل السادة المستمعين عام وجبات منستير. بالفعل مرحبا. أجواء منعشة، كان ممكن الحركية شوية، سمعت ممكن سرقت السمع أنه مش قوية برشا، لكن هنا في ثانوية بورقيبة الحقيقة ما شاء الله يعني وفود كبيرة من الأولياء، من الأساتذة، من المسؤولين. خلينا نقول اليوم معناتها بحضور والي الجهة اللي شفت تخلوا معه مبعوث وزير التربية من أجل المراقبة. كانت أجواء جد متميزة وما زالت إلى دخول التلاميذ الآن تقريبا منذ 5 دقائق إلى المعهد. طبعا مصحوبين بكل الامال، بكل يعني الروح وكل المسؤوليه وكل الاجواء، والحقيقه تعلوها البشر ان شاء الله ربي ينجح وليداتها. كذلك الحاجه اللافته النظر يعني مع دخول الاستقبال، فما فوج كشافه المنستير يعني يستقبل يعني التلاميذ بالحلوى بالمياه، يعطيهم الصحه فوج معناتها. وشوف الخويا صاحبي شنان ومعه الوليدات من مختلف الشرائح العمريه، وهي الحقيقه هي بادره ديما يقوموا بها الحقيقه، هم ما لا يرتضوا يعترضونا معناتها جزاء ولا شكون الحقيقه ديما يعملوها. صاحبي الله يعينك، خلينا ناخذ معناتها كلمه تقول هذه هي معناتها اقل واجب للوليدات.
3: اكيد اكيد ديما كل عام يعني يقوموا بالتنظيم يعني البرنامج هذا، يعني حاجه تحفز معناها الشباب معناها اللي مساعدين ومعناها يعني تجيب لهم تنحلهم التراث ويعني يعملوا اقل حاجه.
0: يعطيهم الصحه.
2: صح صح بربي يبارك لك. أو نخت ولية ممكن موجودة من باب صباح الخير مدام.
4: صباح الخير.
2: قولي بنتك دخلت ولا ولدها
4: باش؟ إيه عندي بنتي إيه دخلت إن شاء الله.
0: ربي نجح.
4: نجح للجميع إن شاء الله لتلميذاتنا وليداتنا. إن شاء الله يوم صعيب على الوالدين صعيب على الصغار.
2: يعني خليت لها ظروف البال
4: أثرت كنتي دخلت مع الحقيقة حسيت إحساس معها صعيب شوية وإن شاء الله ربي يوفقهم نتمنىهم النجاح وإن شاء الله ربي معهم. هو بالنسبة لها هي كشعبة الأداب مادة فرانسيبال مادة رئيسية دونك ربي نجحهم الكل وربي يوفقهم
0: ان شاء الله ان شاء الله.
2: تقول انت ما بغيتش شايف ماشي الضغط
4: لا
2: حتى في حسيت يا احمد سامحني فما برشا اولياء ما عاد يعيشوا مع اولادهم ونعرف شكون بنته ان شاء الله ربي ينجحها وهي من كويسات لكن قبل الامتحان مع كل حاجه التقيؤ والردان والله نحكي مع زميلي صاحبي شي حتى يعني مشى مع الطبيب النفسي باش يهدي لك الاعصاب راهو اللي بشي يعطي ربي منيح
0: لا لا بس لا بس الفجعه نتاع
4: نتمنوا لهم النجاح تاعو كل والدين وتلامذة وان شاء الله ربي معاهم.
0: اسمعني الفجعه نتاع البكالوريا والخوف والوهجه والستريس راهو يوفى تو معناها الدريج هذايا بعد ما دخلوا التلامذة باش يعدي وسي دخلنا في اجواء البكالوريا تو نقعدوا نستناو في الفرحه وكا ان شاء الله
2: يا أحمد نسمع فيه نويت برقيبة ومع واحد فاطمة برقيبة يعني ما شاء الله كي يقولوا بالآلاف لو تعرف المعد هذا يعني فما يعني مش ما نقولش حتى يتجاوزوا البعض العدد ألف ولكن كما قلت الأجواء ومنعشة ولا الصورة تستنى المتاع الوداد الصغار يجي يستقبلوا اللي بشعدوا الباك الأزياء الكشافة الأولياء حضورهم يخليك ما تعيش نشوة هون نشوف بحذية العديد من الأولياء وخاصة النساء ما تعرف قلب الأم طبعا رهيب كما قلت ما نعرفش خمت نشوة ناخد حتى
0: مثال شيء كامل مع كاملوا
5: توا إن شاء الله توا معنا ما نأمنوا توا نعمل على ربي كأولياء احنا قمنا بواجبنا سواء معنويا سواء ماديا بكل الحاجات الآخر رمقة احنا معاهم وتوا ربي معاهم
0: لا بس
2: على الطاير ويرحم القائد عابر العويتي اللي معلم قبل ما يكون ولد الكشافة ولد المنظومة ولد يعرف الكشفية والرجل معناتها خلا انت بعد كبيرة في المدينة وذاكرة المناسبين
5: سر على الدربي هذيك هي شعار سر على الدربي وشعار الكشافة التونسية
2: صح سرع يبان سر اولادنا
0: ان شاء الله
2: يحقوا النجاح يا احمد
0: بداوا يدخلوا قلت لي دخلوا التلامذة مترشحين
2: دخلوا تو عمل تحية العلم دخل السيد الوالي دخل ممثل وزارة التربية معناتها التنظيم محكم خاصة على المستوى الأباء تحية لرجال الأمن وكذلك حتى العاملين في المعهد تقول معناتها بطريقة سلسة بنظام من باب صغير شفنا مراقبين من كل أماكن تحية يعني الخونة أسبوعي طبعا خويا الولباني طبعا لقب الولباني شفته معناتها اللي هو مسؤول في وزارة التربية قد نقرأ في البطاقات يعني بكل فرح كل بشر استقبلونا واستقبلوا الوليدات هذم هذا شو نحبوه إن شاء الله يا ربي
0: وإحنا فرصة لنحنا كي نخدموا في نهار الباك باش نسترجعوا زادة شوية ذكريات يا محمد متاع الأيام هذيك واللي باش تبقى في الأخر ذكرى طيبة وراهو تو تشوفوا معناها بعد ما تعديوا المرحله هذه ان شاء الله بالنجاح وبالتوفيق تقعد ديما الايامات نتاع البكالوري من بعد ذكريات مزيانه تتذكروها كان بالخير باذن الله. شكرا لك محمد يعطيك صحه خويا كالعاده متميز في نقلك لاجواء البكالوريا كل عام نحاول نكونوا قراب من الاولياء ومن التلاميذ اللي باش يعديوا الباك في كل مره خاصه في برنامج بشائر الصباح. نذكر بشويه ارقام 8554 مترشح هذا بالنسبة للمندوبية الجهوية للتربية بالمنستير بالنسبة للبكالوريا في المنستير. عدد المترشحين من جنس الإناث 5981 من جنس الذكور 2573 أربع مترشحين لامتحان البكالوريا بالسجن المدني بالمنستير مترشح وحيد يجتاز الامتحان بالمستشفى الجهوي بالمنستير نتمنى له الشفاء العاجل إن شاء الله. عدد مراكز الاختبارات الكتابية في المنستير 33 مركز اختبار كتابي 30 معهد ثانوي وثلاثة مدارس إعدادية. بالنسبة الأكبر مترشح هو مترشح بصفة فردية بمعهد المكنين شعبة الرياضيات مولود في 15 أوت 1959 عمره 67 سنة وأصغر مترشح هي مترشحة بالمعهد الخاص المناهل شعبة العلوم التجريبية مولودة في 24 سبتمبر 2008 عمرها 17 عام. هذا بالنسبة للمنستير. لحظات والموعد مع سبورانفو
6: خليكم مع إذاعة المنستير
7: موجة
6: على كلون. موجة على كلون.

هلكم سعيد، نهاركم صباحكم نور، ان شاء الله صباح الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات، ان شاء الله بالنجاح لكل المجتازين لاختبار البكالوريا، ان شاء الله كل الحظ والتوفيق. في الأخبار الرياضية، منتخب نورتنا التونسي لكرة القدم كان دخل تغيير على برنامج تحضيرات مقابلة بلجيكا ودين اللي باش تجمعوا به نهار السبت 6 جوان انطلاقا من ماضي ساعتين متاع النهار بتوقيت تونس في بروكسل. منتخبنا كان ألغى رحلته اللي كانت مبرمجة يوم الأمس إلى بلجيكا بسبب إضراب عوان مطار بروكسل، واضطر منتخبنا وصلت الإقامة في فيان في النمسا البارح، وباش يغادر اليوم في حدود نص النهار بتوقيت تونس باتجاه بلجيكا من فيان. لترى الفني المنتخب الوطني التونسي كان منح كفة ملعبية يوم الأمس، راح على استعداد الأنفاس خاصة بعد نسق الماراثوني من التدريبات اللي خضعوا لها الملاعبيه في طرابلس برقة ثم في فيان قبل مباراه منتخب نورتن التونسي ضد المنتخب النمساوي اول امس الاثنين، واللي كان هزم فيها منتخبنا بهدف مقابل صفر. في كرة القدم ديما منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم كبريات اللي باش يلعب وديا في زوز مقابلات ضد المنتخب المصري، زوز مقابلات ودية يومي 5 و8 جوان في القارة الفني للمنتخب الوطني التونسي. سيدات كبريات كان وجه الدعوة ل 24 لاعب للدخول في الترابلس التحضيري للزوز مقابلات هذوما. النادي الافريقي مهدي ميلاد نائب رئيس النادي ورئيس فرع كره القدم كان في امس استقالته من الجمعيه، وزاد اكد ايضا عدم استقاله نطق الرسمي سيد هشام المناعي وسيد هاجر بكار. والنادي الافريقي من المنتظر وانه باش يرجع للتمارين في منتصف شهر جوان الجاري استعداد الموسم القادم، وخاصه وانه قادم على عوده للمشاركه في المسابقات الافريقيه من خلال رابطه الابطال الافريقيه لكره القدم. مستقبل المرسى، انتدب حارس المرمى محمد امين بن بريك قادم من جندوب الرياضي لمده زوز مواسم. بن بريك كان تصدى في الموسم الفارط مع فريقه الجندوبه في الرابطه الثانيه لخمسه ضربات جزاء. قائمة السيد كمال السنوسي مترشح الانتخابات الجامعة التونسية لكرة اليد عقدت أمس ندوتها الصحفي لتقديم برنامجها الانتخابي في أحد النزل في تونس العاصمة. اختارت شعار إعادة البناء، من أهم محاور الرئيسية هو إعادة المنظومة التسييرية للجامعة، إعادة مكانة المنتخب قاريين ودوليين، ترسيخ العمل الجماعي، الحوكمة والثقة، تحسين الأداء الرياضي، دعم الأندية والتكوين، وجامعة حديثة من خلال رقمنة الإدارة وإبرام شراكات جديدة للجامعة التونسية لكرة اليد. أقبلها قائمة السيد كريم الهلالي كانت عقد ندوتها الصحفية والأمس الاثنين، وكشفت عن أهم محاور الانتخابية هي محافظة توازنات المالية، تطوير موارد الجامعة، مواصلة تنفيذ المشروع الرياضي، تجديد النخبة الوطنية في كرة القدم، وأيضا تطوير حوكمة الجامعة من خلال الرقمنة. المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد وسطيات بقيادة المدرب بدر الدين الحساسي يجري الأسبوع هذايا تربص في تونس العاصمة استعدادا للمشاركة في كأس العالم اللي باش تقام في الصين من 24 جوان إلى 5 جويلية 2026. منتخبنا باش يلعب منافسة الدور الأول ضمن المجموعة السابعة في مدينة جونشينغ في الصين إلى جانب منتخبات المجر وبولونيا وتايوان. في كرة السلة منتخبنا التونسي أكابر دخل بداية من يوم الأمس في تربص مغلق في الحمامات يتواصل الأسبوع هذايا. المدرب الوطني عادل تلاتلي ومساعده زهير العياشي كان وجهوا للدعوة ل 18 ملاعبي للدخول في التربص هذايا. في كرة الطائرة الشاطئية تستضيف مدينة إقليبيا فعالية تصفية المنطقة الأولى للبطولة الأفريقية للأمم للكرة الطائرة الشاطئية من 11 إلى 15 جوان الجاري. الدور هذا من التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا للأمم من تنظيم الجامعة التونسية للكرة الطائرة تحت إشراف الاتحاد الأفريقي لكرة الطائرة الكافي بي. في الرجال باش يكونوا حاضرين منتخبات تونس الجزائر المغرب وليبيا، وفي منتخبات السيدات باش يكونوا حاضرين منتخبات تونس والجزائر والمغرب. الختام عالميا من خلال المباريات الدولية الودية التحضيرية للمنتخبات استعدادا لمونديال المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية. البارح المنتخب الكرواتي هزم المنتخب البلجيكي 2-0، جورجيا تعادلت مع رومانيا 1-1، المغرب فاز مع مدغشقر 4-0، ويلز تعادل مع غانا 1-1، كولومبيا فاز مع كوستاريكا 3-1، وكندا فاز مع أوزبكستان 2-0. نهاية الأخبار الرياضية، أجمل التحيات هويدا بن ساسي في التنسيق العام، أيضا حسام قدرية في الإخراج التقني، تحية مقدم الميكرو شوق الحمادي. إن شاء الله نتقابل معكم في أخبار الرياضة على موجة إذاعة المنسير في نص نهار ودرجين. إن شاء الله يومكم طيب وإن شاء الله بنجاح لكافة تلاميذنا في اختبارات البكالوريا. إلى اللقاء.

0: صباحكم أحلى صباح.
1: صباحكم أحلى صباح.
2: بعد شوية بش تسمع محمد الجبالي، انت الكل في الكل، ان شاء الله النغمة اللي بش وصلنا لأخبار الساعة الثامنة، والنشر بش قدمها لنا علي جلاس قبل هذايا الميتيو. من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا مدام سعيدة بن صالح. مدام سعيدة، صباح النور والسرور.
3: صباح النور اخي احمد، تحية ليك ولكل مستمعي ذاك مونستير واذاعة بانوراما.
2: الوضع الجوي اليوم في اول ايام البكالوريا، الدور الرئيسي كيفاش يكون؟
3: صحيح، في البداية نتمنى التوفيق يعني لكيف تتلين ذا اللي عادوا اليوم امتحان البكالوريا، ان شاء الله ربي معاهم وربي يوفقهم. بالنسبة لطقسنا اليوم يعني هو طقس صيفي، كما البارح يعني سجلنا درجات حرارة مرتفعة، كنا سجلنا 35 درجة في تونس العاصمة، اليوم تقريبا نتوقع 34 درجة، تواصل الطقس مغيم جزئيا في أغلب المناطق. بعد الظهر نتوقع ظهور خلايا رعدية محلية في المرتفعات الغربية للشمال والوسط، تشمل محليا بعض الجهات الشرقية وتكون ضعيفة من ناحية الفاعلية، يعني مش فاعلية كبيرة من ناحية الأمطار. الريح اليوم شمالية غربية في الشمال ومن القطاع الجنوبي في الوسط والجنوب، ثم تتحول للقطاع الشرقي بعد الظهر، تكون محليا قوية قرب السواحل الشمالية، وفي الجنوب أثناء الليل تكون قوية مع ظهور دواوير رملية محلية وضعيفة في معتدلة في بقية الجهات. بالنسبة للبحر اليوم مضطرب إلى محليا شديد الاستراب في الشمال وقليل الاستراب في بقية السواحل. الحرارة القصوى تكون بين 28 و 33 درجة في المناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات، وبين 34 و 39 درجة ببقية المناطق، توصل 41 درجة في مناطق الجنوب الغربي مع ظهور شيلي محليا على خطر الريح غادي تتواصل من القطاع الجنوبي. بالنسبة ليوم الغد يكون طقس يعني في استقرار مغيم جزئيا في أغلب المناطق. الحرارة غدا بتشهد انخفاض طفيف مقارنة باليوم، تتراوح القصوى بين 25 و 30 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 32 و 37 درجة ببقية الجهات، تتواصل السخونة في مناطق الجنوب أقصى الجنوب والجنوب الغربي وتوصل حتى 42 درجة مع ظهور الشيلي. يعني ريح غدا من القطاع الشرقي قوية نسبيا فمحليا قوية بالجنوب، تقع في آخر النهار قوية مع دواوير رملية محلية في الجنوب، والبحر مضطرب في خليج جيبس وقليل الاستراب في بقية السواحل. يوم الجمعة يتواصل طقس صافي إلى قليل السحب، والحرارة في ارتفاع طفيف وتتواصل يعني في ارتفاع تدريجي وطفيف بقية هذه الأيام.
2: أجواء صيفية.
3: أجواء صيفية بمتي.
2: تخبي يعني يعطيك صحة مدام سعيدة، نشكرك برشا. معلومة الطقس ديما محينة تسمعوها وتلقاوها في بشائر الصباح، في بشائر في الموعد هذا في الميتيون. قدم تحية كبيرة للمستمعين والمستمعات المتفاعلين معنا، سيف صفتة، منى برحال، منى عبد الرحمن، بشير القريشي، الناس الكل اللي اختاروا موجة إذاعة مناسير باش يبداوا نهارهم مع الإذاعة مع الإقاعة التونسية. مدام صالح حمزة اللي قدمونا تحية كبيرة وهي بيدها تقدم تحية وتسلم برشا، وتمنى طول عمر البنتها رنيم بمناسبة عيد ميلادها غدوة إن شاء الله 22 عام، دونك كل عام وانت بخير يا رنيم، وتحياتنا ليك مدام صالح والكل المستمعين والمستمعات. انتم

0: بالمناسير
1: الحمامات تكلسة بوعرقوب على الموجة 104.7
2: 104.7.
3: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وفواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
4: 8 غربا في بشائر الصباح
3: بعد نشرة نصف النهار،
4: 4 متاع العشية.
3: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. نطفل ستوديو المونديال متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من ماضي 3-5 في ستوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.
5: الثامنة صباحا على موج إذاعة المنستير.
0: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
5: مع تقديمنا نشرة الأخبار لهذا اليوم وهذه عناوينها: أكثر من 162 ألف مترشح يجتازون الدور الرئيسي لامتحان البكالوريا، وفي النشرة رصد لأهم المعطيات والإحصائيات. أحكام تتراوح بين السجن مدى الحياة مع 96 سنة و10 سنوات في قضية الجهاز السري لحركة النهضة. وأضراب بثلاثة أيام في قطاع البنوك والتأمين يوم 23 و24 و25 جوان الجاري. صباح الخير من المقدمة إلى التفاصيل. إذن انطلقت اليوم اختبارات الدور الرئيسي لامتحان البكالوريا، حيث يبلغ العدد الجملي للمترشحين 162,435 مترشحا، منهم 135,000 بالمعاهد العمومية و 18,000 بالمعاهد الخاصة، فيما يترشح أكثر من 8,200 بصفة فردية، فيما يبلغ عدد أطفال القمر الذين سيجتازون هذا العام البكالوريا 3 مترشحين. المندوب الجهوي للتربية بالمنسير فتح الدريدي أكد جاهزية المندوبية لإنجاح امتحانات الدورة الرئيسية للبكالوريا بالجهة التي ترشح لها 8554 تلميذ وتلميذة موزعين على 33 مركز اختبار. وأضاف الدريدي أن 4 تلاميذ سيجرون امتحان البكالوريا بالسجن المدني بالمنسير، إلى جانب 54 مترشحا يتمتعون بإجراءات استثنائية. كما أشار إلى أن أكبر مترشح يبلغ من العمر 67 عاما وأصغر مترشحة 17 عاما.
6: 8554 مترشحا موزعين على 33 مركز امتحان، 30 معهد و3 مدارس أعدادية. عدد الإناث 5981 مترشحة، وعدد الذكور 2573 مترشحا. عندنا 4 مترشحين لامتحان البكالوريا في السجن المدني بالمنستير. عندنا أكبر مترشح 67 سنة في شعبة الرياضيات، وأصغر مترشحة 17 سنة. عندنا 54 مترشح يتمتعون بالإجراءات الاستثنائية حسب حالة التلميذ. عندنا أيضا زوز مراكز للإصلاح في البكالوريا، مركز بمعهد بورقيبة المنستير، ومركز آخر بالمدرسة الإعدادية علي بورقيبة بالمنستير.
5: إلى المهدية، حيث نادر إسماعيل تمدنا برصد لأهم الإحصائيات والمعطيات الخاصة بالبكالوريا والأجواء التي انطلقت فيها. صباح الخير نادرة.
7: صباح النور علي، مرحبا بك وبكافة مستمعي إذاعة المنستير.
8: بالنسبة
7: في ولاية المهدية على غرار الولايات الأخرى اختبارات طبعا البكالوريا. في ولاية المهدية 5081 مترشح، بينهم 4 مترشحين سيجتازون هذه الاختبارات بالسجن المدني بشيبة، و17 وضعية خاصة من ذوي الاحتياجات الخصوصية يشتركون في إضافة ثلث الوقت، وكل وضعية حسب ما أكده المندوب الجوي للتربية لديها متطلباتها الخاصة. 5081 مترشح موزعين على 24 مركز اختبار. هذه السنة عليه سيتم إضافة مركز إصلاح آخر إلى جانب مركز يعني إصلاح اختبارات البكالوريوس، فإنه هذه السنة سيتم تدعيم مركز آخر للإصلاح. تقريبا هذه أبرز المعطيات المتعلقة باختبارات البكالوريا في ولاية المهدية.
5: شكرا لك نذرة. وفي سوسة بلغ عدد المترشحين أكثر من 10,000 مترشح مع تسجيل 91 حالة استثنائية ستتمتع بتسهيلات ملائمة لاجتياز الامتحان حسب تصريح المندوب الجهوي للتربية بسوسة.
8: بالنسبة للمترشحين السنة 10,116 زيادة 2000 مترشح على السنة الفاتت. المعاهد العمومية عندنا قرابة 8,500، المعاهد الخاصة 1000 مترشح، قرابة 500 مترشح فرد. عندنا 29 مركز امتحان. بالنسبة لمراكز الإصلاح عندنا عدد سنين مراكز الإصلاح، عندنا 91 تقولوا حالة استثنائية أما تضخيم خط ولا إضافة ثلث الوقت ولا استعانة بتلميذ كاتب. إن شاء الله بالتوفيق للجميع، وهذا محمول علينا الناس كل نقفوا وبشي تعدى هالعرس الوطني في أحسن الظروف.
5: إلى القيروان حيث نادرة برجب تمدنا بالأجواء التي انطلقت فيها الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. صباح الخير نادرة.
9: صباح النور عليه، تحية لكم كل مستمعي إذاعة المناسبين. نعم نحن في مواكبة لانطلاق امتحان البكالوريا 2026. بالنسبة للقيروان عدد المترشحين 7,613 مترشح، عدد المراكز الكتابية 31 مركز. بالنسبة للفرديين امتحانات المتشاركين الفرديين 315، بالنسبة للأعلام التعليم العمومي 6,102 تلميذ، وبالنسبة للمعاهد الثانوية الخاصة 1,196 تلميذ. بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة 17 تلميذ يؤدون يجتازون اليوم امتحان البكالوريا. بالنسبة للمدعين بالسجن لا أحد، وبالنسبة للمقيمين بالمستشفى أيضا لا أحد. بالنسبة لعدد التلاميذ الموزعين على الشعب، بالنسبة للأداب 1,784 تلميذ، العلوم التجريبية 1,296 تلميذ، الاقتصاد والتصرف 2,636 تلميذ، العلوم الإعلامية 413 تلميذ، الرياضة 97 تلميذ، الرياضيات 238 تلميذ، والعلوم التقنية 1,149 تلميذ. هذه هي الأرقام التي قدمتها المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان. الأجواء كانت استثنائية بين الانتظار من طرف الأولياء الذين لا يزالون أمام المعهد الثانوي إبن رشيح في انتظار خروج أبنائهم التلاميذ، مع بعض المشاعر الأبوية والمشاعر الأمومة، من حيث اختلاط المشاعر بين الخوف وبين الانتظار وبين الرهبة من الامتحان وبين هذه الفترة. نتمنى النجاح والتوفيق لجميع التلاميذ الذين يجتازون امتحان البكالوريا هذه السنة.
5: شكرا لك نادرة برجب، كنت معنا من القيروان إلى زغوان حيث حنان العباسي. ما أهم ما يميز أجواء البكالوريا في زغوان؟
10: صباح النور علي، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعي إذاعة المناستير. بالفعل انطلقت أجواء الدورة الرئيسية بكالوريا 2026 في ولاية زغوان. نعطيكم بالأرقام، يجتاز هذا العام في ولاية زغوان 2,745 مترشح للاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية، منهم 2,394 تلميذ من المعاهد الثانوية العمومية، 205 من المعاهد الخاصة، و146 مترشح بصفة فردية موزعين على 10 مراكز اختبار. بالنسبة وين موجودة أنا؟ من أمام معهد ابن رشيق بدرم شارقة. التحق منذ قليل بهذا المركز 198 تلميذ، من بينهم 187 تلميذ من المؤسسة العمومية، 11 يكون تلميذ مترشح بصفة فردية. الحقيقة الأجواء طيبة وطيبة للغاية. منذ قليل رافق عدد من تلامذة أوليائهم كما قلت تلامذة التحقوا بهذا المركز، إلى جانب تواجد الوحدات الأمنية أعوان مركز الأمن العمومي ببير مشارقة أمام معهد ابن رشيق لتأمين المؤسسة التربوية هذه. بالنسبة للحالات الاستثنائية عليه بالنسبة لل السجن المدني بصواف أو المستشفى الجهوي بزغوان ما عندناش حالات استثنائية، عندنا فقط 6 حالات استثنائية تتطلب إجراءات استثنائية داخل المؤسسات التربوية كتنظيم الخط أو زيادة ثلث الوقت. هذا أهم ما لدينا بالنسبة لليوم الأول لامتحان البكالوريا.
5: شكرا لك حنان العباسي، كنت معنا مباشرة من زغوان. جولتنا في ربع الوسط والساحل نختمها من نابل حيث فاطمة بن عثمان. ما أهم ما يميز أجواء البكالوريا في يومها الأول؟ فاطمة صباح الخير.
11: صباح النور علي، تحية لك ولكافة مستمعي إذاعة المنذير. بالفعل تنطلق اليوم امتحانات البكالوريا دورة جوان 2026 وسط استعدادات طيبة تأمين لمراكز الاختبارات الكتابية من قبل الوحدات الأمنية وأيضا وحدات الحماية المدنية. تم الوقوف عند جاهزية مختلف المؤسسات التربوية في 16 معتمدية. بالنسبة لعدد المترشحين لدورة جوان 2026 ولاية نابل تحتل الصدارة 11,282 مترشح، من بينهم 100 حالة استثنائية موزعين على 28 مركز امتحان كتابي وأيضا مركزي إصلاح بقربة وبالمعهد الثانوي بنابل. سيتم بالنسبة للامتحانات سيؤمنها 4500 مراقب وسيتولى الإصلاح 1200 أستاذ، هذا حسب أكده المندوب الجهوي للتربية بنابل السيد لطفي الجزاني. بالنسبة للأولياء اليوم التلاميذ قمت برصد آرائهم من أمام المعهد الثانوي محمود المتعدي بنابل، كان ثم مشاعر من الضغط والخوف ممزوجة بالفرح في صفوف التلاميذ وأيضا الأولياء. نتمنى النجاح والتوفيق لكل التلاميذ.
5: شكرا لك فاطمة بن عثمان، كنت معنا مباشرة من نابل، تمنياتنا بالتوفيق للجميع. بقية أخبار النشر نواصلها بشكل برقي. أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب المحكمة الابتدائية بتونس أحكامها فيما يعرف إعلاميا بالجهاز السري لحركة النهضة، وتراوحت الأحكام بين السجن مدى الحياة مع 96 سنة سجنا بالنسبة لمصطفى خضر والسجن لمدة 10 سنوات لمتهمين اثنين. ومثل في هذه القضية ذات الصبغة الإرهابية 35 متهما من بينهم رئيس حركة النهضة رشل الغنوشي ونائبه علي العريض، إضافة إلى عدد من الإطارات الأمنية السابقة، فضلا عن مصطفى خضر المتهم أيضا فيما يعرف بقضية الغرفة السوداء. في شأن قضائي ثاني، قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس رفض مطلب الإفراج عن رئيسة جمعية منامتي سعدية مصباح وتأجيل محاكمتها للتاسع عشر من جوان بخصوص القضية المتعلقة بتبييض أموال. ويذكر أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية كانت قضت ابتدائيا خلال شهر مارس بالسجن مدة 8 سنوات وخطية مالية قدرها 100,000 دينار في حق رئيسة الجمعية على خلفية القضية المذكورة. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أفادت في بلاغ مساء أمس بأن التحاليل المخبرية المنجزة على عينات من الأغذية المستهلكة في حادثة التسمم الغذائي بمنطقة المكناسي من ولاية سيدي بوزيد أظهرت وجود مادة سامة تسمى لانابازين في عينة العصبان مع رصد أثار منها بكميات أقل في المرق والكسكسي، وهو ما يفسر بانتقالها أثناء الطبخ. ووفق البلاغ ذاته ترجح المعطيات العلمية والمخبرية أن مصدر هذه المادة هو دخول أوراق نبتة برية سامة من نوع نيكوسيانا جلوكا ضمن الخضر الورقية المستعملة في التحضير. أعلن الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين سامي الصالحي إقرار إضراب عام في قطاع البنوك والتأمين أيام 23 و24 و25 جوان للمطالبة بعودة المفاوضات وإقرار الزيادة في الأجور لسنة 25 و2000. في ختام النشرة نذكركم بعنوانها الأبرز، أكثر من 162 ألف مترشح يجتازون الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وفي النشرة رصدنا أهم المعطيات والإحصائيات. لقاؤكم بالأخبار تجدد بإذن الله في 8:30 لاستعراض أهم العناوين الصادرة في صحف اليوم. على الهادي عزيز، الأخبار متواصلة بالتحليل والتعليق مع أحمد موسى.
12: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.an. إذاعة المنستير.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: صباح النور وسرور، نجدد التحية لكل من التحق بنا في الاستماع. باش نواصلوا مع فقراتنا وخبر وتعليق.
1: خبر وتعليق،
2: خبر وتعليق.
0: لقاءنا يتجدد مع أستاذ القانون العام والعلوم السياسية سي عبد السلام الفطناسي. سي عبد السلام صباح النور والسرور.
3: مرحبا سي أحمد، صباح الفل والياسمين، وتحية لكامل فريق بشائر الصباح، وتحية فواحة لمستمعي وأوفياء إذاعة منسي.
0: السؤال كالعادة، عنا باك سنة ولا معناش عبد السلام في العائلة؟
3: في العائلة، وأنا أقصد
0: في العائلة
3: ما عنديش في الباك، يعني بالنسبة إن شاء الله ربي يوفق الكلام ذا، وإن شاء الله يا ربي يمكنهم باش يهز،
0: ربي يوفقهم ربي
3: نجد، ويستعدوا نفسيا ومعرفيا، وإن شاء الله ربي يوفق الجميع
0: وربي يحل فكرهم. احنا نقولوا
3: دعوة
0: هذه. يعطيك الصحة سي عبد السلام. نبدأ بالأخبار الأولاني، وأعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين عن تنفيذ إضراب قطاعي أيام 23 و 24 و 25 جوان. وكانت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين قد أعلنت يوم أمس خلال ندوة صحفية أن الإضراب يأتي على خلفية ما وصفته بتعطل المفاوضات الاجتماعية ورفض الطرف المؤجر الاستجابة للمطالب المتعلقة بزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025.
3: هو كما تفضلت في تقديم الخبر هذا، وأنه تقريبا خلفية هذا التحرك الاحتجاجي اللي تنظمه وأقرته الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين يتلخص في عدة نقاط في الحقيقة. النقطة الأكيدة والمؤكدة والثابتة، واللي في الحقيقة أنا بيدي معناها من نجم كان ندعم فيها هذا التحرك، وأدعو بطبيعة الحال معناتها ممثلي المجلس البنكي والجامعة التونسية للتأمين أنهم يتفاعلوا إيجابا، باعتبار وأنه إقرار من الدولة، باعتبار وأنه قانون من قوانين الدولة اللي موجود في قانون المالية، والذي أقر بزيادة سواء بالنسبة للقطاع العمومي ولا بالنسبة للقطاع الخاص. ونعرفوا اللي شريحة واسعة جدا من البنوك التونسية هي بنوك خاصة، ما عدا ثلاثة أو أربعة مؤسسات بنكية هي عمومية.

0: استقرار هذا الأزرة بيومين معناتها في مستوى معناتها المؤسسات البنكية ومؤسسات التأمين. المسألة الموجودة كذلك وأنه قال لك راهو معناتها احنا ما تمش إقرار هل استحقاق في الأجور لسنة 2025، وهذا قلنا ما فيه حتى إشكال ويجلب على قطاع البنكي والتأمين أنه يأمن المسألة هذه هكا ولا
1: صحيح.
0: ولكن ثم مسائل أخرى وأنه النقاش كذلك، وهذا ربما ما حبوش يقولوه بشكل مباشر وبشكل صريح، وأنه الزيادة التي وقع إقرارها من قبل القانون المالية بالنسبة لهما غير مجزية. قال لك غير مجزية ولا تتناسب مع الأرباح الطائلة للبنوك والتأمينات. كنت تخدم في البنوك والتأمينات أكسيونير ولا شريك أنت تعناتك، معناها ما يزملش الطالب بالأجور والترفيع في الأجور بناء على أو انطلاقا من الأرباح الطائلة للبنوك والتأمينات. أولا أرباح الطائلة للبنوك والتأمينات يلزم الدولة تتعامل معها بمنطق الضرائب ومنطق حتى ولا
1: أي.
0: ويلزم الدولة كذلك عن طريق قوانينها ولا عن طريق البنك المركزي إلى غير ذلك في علاقة بنسب الفائدة متاع القروض سواء كانت سكنية أو غيرها طويلة المدى أو غيرها. الأرباح الطائلة هذيك للبنوك تاول نحبوها تربح احنا البنوك
1: بتبيع ايه.
0: ولكن ما نحبوش تربح ربح متوحش على حساب القدرة الشرائية ربما أو أنها تتهرب ضريبيا إلى غير ذلك. دونك مش الأرباح الطائلة بيستقسمها مع الموظفين متاعها ومع الأعوان متاعها، هذا حبيت نوضحها لأنها نقطة مهمة ومهمة جدا لأنه الشعبوية مش باين. نجم مؤسسات تتحقق في أرباح طائلة، الأرباح الطائلة هذيك أولا الدولة بمنطق الإجراءات الجبائية متاعها تاخذ حقها بثلاثة حقوق، كل الدولة معناها مش شعب التونسي راهو معناها دولة معناها شعب التونسي. هذا إضافة إلى كان ثم حيز في مستوى ارتفاع مشط في النسب فائدة بتاع القروض اللي تمنحها البنوك هذه، فما على الدولة إلا أنها تفرض ربما مراجعة وتخفيض يسمح بمراعاة معناها مصالح جميع الأطراف راهو زاد مش للرعي كان الطرف الشعبي وزاد اندقدقوا احنا القطاع البنكي والتأمين. هذه النقطة الثانية اللي حبيت نوضحها لأنه مهمة ومهمة جدا باعتبار أنه لا تطالب بالزيادة لأنه قاعدة تحقق أرباح طائلة. هذه راهو أنا بالنسبة لي أنا نعتبرها ما هيش متناسبة جدا وما هيش معقولة جدا. المسألة الموالية سي أحمد والمطلب الموالي هو يطالبوا بتطبيق الفصل 412 من المجلة التجارية المتعلقة بتخفيض نسبة الفائدة على القروض طويلة المدى. أنا سي أحمد تعال نكون غالطة ولكن أنا نتعامل، أنا عندي كونت في البنكة وخذيت كريدي ونتعامل مع المؤسسة البنكية، دونك عندي حد أدنى من الثقافة البنكية. يا أحمد أنا اللي نعرفه وأنه جميع أعوان وإطارات البنوك في في القروض اللي يتحصلوا عليها من قبل البنوك عندهم نسب فائدة خاصة به.
1: عندهم امتيازات معناه.
0: عندهم امتيازات عديدة ومتعددة ونحن لا ننكرها بل نثني عليها.
1: أيوه ونعتبروه حق زادة معناها.
0: ونعتبروه حق باعتبار وأنه هم شركاء في إنجاز وشركاء في معناتها نشاط تلك المؤسسات البنكية. دونك انت تحب معناها زيادة وإضافة للامتيازات اللي تحصل عليها تحب تطبق كذلك الفصل 412 من المجلة التجارية متعلقة بتخفيض نسبة الفائدة على القروض طويلة المدى. في الحقيقة هذا زاد فيه وعليه علما سي أحمد وأنه البلاغ اللي صدر على المجلس البنكي والجامعة التونسية للتأمين وأنه قال هناك عدة مغالطات وراك نقول هكا رنينان مع المجلس البنكي للجامعة التونسية للتأمين ولاني كذلك منحاز للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين. ما هو سي أحمد بالمحاججة والمكافحة نجم نصل إلى الحقيقة لأن يعني هناك البعض من المطالب التي طالب بها الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين معقولة وخاصة وتأتي على رأسها معناها صرف الاستحقاقات في الأجور لسنة 2025
1: اللي هو المطلب الأساسي المفروض معناه يكون
0: المفروض المطلب الأساسي ولكن ما تعرف العمل وأدبيات العمل النقابي مطلب أساسي ولكن يتكلك على مطالب أخرى ربما يقول لك علي البركة ما تضحش البرشة نربح شوية إلى غير ذلك. دونك ما نتمناه هو أن المسألة هذه معناتها تنتهي عن قريب ويكون المسألة معقلنة وتكون لأنه بالحقيقة راه كي يبدأ ثم إخلال في نشاط وفي عمل مؤسسات البنكية وإلا مؤسسات المالية، يعني لازم يكون كان عنده نتائج عكسية علما.

0: ماذا بينا كل الشرائح المهنية تتمتع بحقوقها الاجتماعية والاقتصادية والمالية وتكون القدرة الشرائية تسمح لهم بالحياة الكريمة حتى كنناقشوا مسائل نرى نناقشوا فيها حسب السياق التونسي وحسب إمكانيات السياق التونسي سواء مالي بنكي في علاقة بالدولة في علاقة بالمؤسسات الخاصة وغيره خاصة كل كان كل واحد بيشوف روحه بطبيعة الحال ما نوصلوش النتيجة مرضية ومتوازنة في هذا الفصل.
1: في ثواني في أقل من دقيقتين شدد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد خلال افتتاح مشاورات الأعداد لاستراتيجية تونس للتجارة الإلكترونية 2031 على أن تونس ليست في بداية الطريق في اتباع أحدث التكنولوجيات، فقد كانت من أوائل دول المنطقة التي وضعت إطارا قانونيا خاصا بالتجارة الإلكترونية في أوائل الألفية الثانية، وتمتلك اليوم خبرة معترف بها وكفاءات عالية وبيئة ريادية مبتكرة قادرة على بناء اقتصاد رقمي مزدهر. تعليقك للي قاله الوزير بطبيعة سمير عبيد
0: في نقطتين ثلاثة معناها سريعة جدا. في أحمد الأهداف ما تكون كان طموحة واستراتيجية ونحب عليه باعتبار وأنه هذا الهدف هو تعزيز الثقة في المعاملات الرقمية وفي حماية المستهلك وتنظيم السوق وتسهيل الدفع الإلكتروني والخدمات اللوجستية، إضافة إلى أنه من بين الأهداف كذلك هو إنشاء منظومة تجارة إلكترونية أكثر نجاعة وشمولية وتنافسية. يعمل الأهداف جيدة استراتيجية ويبدو أنها تعاود ديما ونسمعها، هذا مش أول مرة نسمع الكلمة ذي. الواقع غير مرضي لأنه تقريبا 8-7% فقط من التونسيين يستعملون التجارة الإلكترونية في علاقة بهذه المسائل. دونك يعمل أنا تصديق الكلام السيد الوزير إمكانيات مبدئيا متوفرة. كل الخبرات المعترف بها في تونس هذايا لا جدال فيه، كل ربما البيئة الريادية المبتكرة وقادرة كذلك على أنها تنقرض في التحول الرقمي هذا معناتها ما نشقش فيه. ولكن بالنسبة لي أنا سي أحمد، إذا كان احنا نزلنا في 2026 والسيد الوزير شو يقولك لو سوف نعمل سوف معنا في المستقبل تحسين المنظومة التشريعية والتنظيمية، تعميم وسائل الدفع الإلكتروني، تعزيز الأمن السبراني وتحسين التنسيق بين مختلف الهيئات المتدخلة. إذا كانت طرف الحكومة وتطالب بالتنسيق بين مختلف الهيئات المتدخلة، أنا ما أتمنى بش ما نقعد عدميين في أحمد. أنا ما أتمنى وأنه ما جاء في وثيق هالأهداف الاستراتيجية هذه والإجراءات المزمع اتخاذها من أجل تحقيق تلك الأهداف تكون وأنه معناتها تمشي في الاتجاه الصحيح، لأنه أنا حلمي وطموحي لأنه جيوبوليتيكمون جيوغرافيكمون إيستوريكمون تونس راهو تنجم تتحول إلى منصة إقليمية مرجعية في مجالات التجارة الإلكترونية والابتكار الرقمي والخدمات ذات القيمة المضافة. هذا مؤكد موقعها الجغرافي، احتوائها على مادة شخمة ومهارات في جميع المجالات. أخويا أبش نقول لك إذا كان ثم مشكل راهو اتخاذ القرار، ثم مشكل في بيئة تشريعية، ثم مشكل في التشجيع، وهذا تتحمله بطبيعة الحال الدولة وتتحمله الحقائق الحكومية المسؤولة على هذه المسألة سواء في علاقة بوزارة التجارة ولا في علاقة بوزارة التكنولوجيات الاتصال. ولو المسألة هذه مسألة أفقية ما تهمش وزارة بركة، تهم عقل كما قلنا إداري وسياسي بتاع دولة كاملة. هذا طموحي أنا شخصيا، لأنه رأى في تونس مش طموح بمنطق الحلم، منطق وأنه مسائل ممكنة جدا باعتبار ضرورة التعويل على ديزاتو موجودين كما قلت لك في موقع تونس بقربها من أوروبا من تاريخ الابتكاري والريادي كل شيء كتخلطه مع بعضه تخلق من البلاد هذه معناتها دولة نجم تكون ناجحة على جميع المستويات. فقط النخبة والعقل الإداري والعقل السياسي يكون يتبع ويعرف إيش يعمل، سواء كما قلنا تشريعيا وإلا على مستوى القرارات وعلى مستوى بيداغوجيا معناتها إدارة الدولة وإدارة المرافق اللي كنا نحكيو عليها.
1: هذيك صحة سي عبد السلام، نشكرك برشا كالعادة، متميز في خبر وتعليق وتعليق على الأخبار اللي اخترناهم في صبحية اليوم في بشائر الصباح. هادي عزيز يقدم لكم معرض الصحف التونسية بعد شوية. سي فتحي بسباس رئيس جمعية نادي الأجيال هو ضيفنا في الكلمة ليك.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في معرض الصحف التونسية الصادرة اليوم الأربعاء 3 جوان 2026. البكالوريا هي الخبر الأبرز في الصحف التونسية هذا الصباح. جريدة الصحافة اليوم تقول انطلاق امتحان البكالوريا بمختلف مناطق الجمهورية، جاهزية تامة لضمان نجاح الاستحقاق الوطني. وفي جريدة الشروق في نفس الموضوع 162 ألف مترشح، والاقتصاد والتصرف في الصدارة اليوم انطلاق البكالوريا. جريدة المغرب اليومية المستقلة في افتتاحيتها تتعرض إلى موضوع البكالوريا بقلم زميل زياد كريشان، يقول من أجل مخطط وطني للرياضيات يتوقف عند موضوع تراجع مفزع لعدد المترشحين والمترشحات في شعبة الرياضيات، 8112 فقط مترشح في بكالوريا الرياضيات، وهو يمثل بالكاد 5% من جملة المتقدمين للامتحانات. ويقول أن قصة تونس مع الرياضيات تترجم لوحدها أزمة المدرسة التونسية منذ الاستقلال إلى اليوم. ففي بداية الاستقلال كانت شعبة الرياضيات شعبة صعبة جدا، وكانت مادة الرياضيات معقدة ولا ينجح فيها إلا الأقوياء والمتفوقون. والدولة التونسية بعد ذلك تراجعت قليلا وعوضت الرياضيات بالرياضيات والعلوم، وأصبحت بعد ذلك محاولة تبسيط وتسهيل شعبة الرياضيات. لكن بعد تنوع الشعب وخاصة جاءت شعبة الاقتصاد والتصرف ثم جاءت شعبة الإعلامية، فتراجع كل ذلك وأصبحت التلاميذ يبحثون عن بكالوريا بأي ثمن، وتراجع المتوجهون إلى شعبة الرياضيات، ما سيمثل في المستقبل إشكالية على المستوى الوطني. ففي بعض الدول الرياضيات ليست فقط مقاربة تقنية وليست حل مشاكل رياضية بسيطة، ولكن هذه هي الثقافة الرياضية، وعدد لابد من عدد لا بأس به من المتخصصين في هذا المجال. فذلك سيكون تأثيره على الاقتصاد والعلوم في بلادنا كبير. في جريدة الشروق نقرأ في قضية الجهاز السري المؤبد للغنوشي وعناصر نهضوية وإطارات أمنية. نقرأ أيضا إنجاز جديد في جريدة الشروق، أول امرأة في العالم تنال اعتمادا في الطيران المدني التونسية، وأعوان البنوك يقررون الإضراب تقول جريدة الشروق، وللسنة الثانية على التوالي دون مدير من يقود مهرجان قرطاج الدولي. في جريدة الصحافة اليوم نقرأ وزارة الداخلية تقول أنه سيكون هناك مستقبلا ستقبل مناشير كف التفتيش الصادرة عن المحاكم بكل مكاتب العلاقات مع المواطن. ونقرأ في جريدة المغرب بعد تكرار رسائل اتحاد شغل الحكومة، السالمي يؤكد غياب مؤشرات الحوار مع السلطة وقطاع البنوك والتأمين في إضراب قطاعي بثلاثة أيام. وحول المواضيع الاقتصادية تقول جريدة المغرب التضخم يعود إلى الواجهة ويهدد تعافي الاقتصاد العالمي بعد أشهر من الانفراج. جريدة الصباح فيها عدد كبير من المقالات الاقتصادية والأخبار الاقتصادية. الشراكة الإفريقية الكورية في مجال الانتقال الأخضر تقوم على الاستثمار في الطاقات المتجددة. وأيضا نقرأ نائب رئيس لجنة تنظيم الإدارة بالبرلمان قريبا تشرع في دراسة مقترحات قوانين لإحداث 37 بلدية. وفي ندوة صحفية وزير التشغيل والتكوين المهني يعلن عن انطلاق إعداد المدونة الوطنية للكفايات والشهادات، وخلال إطلاق مشاورات استراتيجية التجارة الإلكترونية 2031 وزير التجارة يقول تونس تطمح إلى أن تكون منصة رقمية. وأيضا قريبا انطلاق مفاوضات لإبرام اتفاقية منطقة تبادل حرة بين تونس والاتحاد الاقتصادي الأوراسية، وتمهيدا لعودتهم الطوعية إلى بلادهم. نقل مهاجرين غير شرعيين من تونس العاصمة لمخيم العامرة استعدادا لعودتهم بالطائرة إلى بلادهم الأصلية. هذه تقريبا أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الأربعاء 3 جوان، وأبرز عنوان فيها هو إجراء امتحانات البكالوريا. أكثر من 162 ألف مترشح يجتازون اليوم امتحان البكالوريا.
1: الكاسك ماهيش أكسسوار، عائلتك تستنى فيك في الدار. المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي من الاثنين إلى الخميس، من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
3: القلعة الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
4: 99.

0: رجعنا لكم الجديد مستمعينا بشهر الصباح بشهر الأربعاء من إذاعتين منسير وبانوراما اف ام حتى للتسعة كالعادة بشنو وصلوا مع الأركان والاستضافات في الوقت ذي في الكلمة ليك.
1: الكلمة ليك الكلمة ليك.
0: صديقنا سي فتحي بسباس رئيس جمعية نادي الأجيال بالمنستير ديما عنده جديد مع الجمعية ونحكيه على اليوم العالمي للبيئة اللي بشيكون يوم 5 جوان. الاحتفالات بش تكون في شكل حملات نظافة أعمال وأنشطة بيئية وبش نحكيه على النشاط البيئي اللي بشيكون في المنستير يوم الجمعة إن شاء الله. سي فتحي صباح النور والسرور، مرحبا بك.
2: صباح خير وصباح خير لجميع المستمعين ومستمعات إذاعة المنستير وشكرا لضيف.
0: انت في سير الايام ما شاء الله عليك الانشطه البيئيه ديما موجوده ومحافظ عليها وتشجع الشباب عليها، خلي في اليوم العالمي للبيئه عاد
2: تعرف هو اليوم العالمي هو ديما شيء الانطلاقه لكن توا الخمس سنوات هي خذينا الانطلاقه تكون مكتار في مدينه المنستير الحمد لله في المناطق الاثريه، واحنا عندنا افود سياحه انطلقت الموسم السياحي انتقل في مدينة المنستير
0: الصيفي، خاطر هو تولينا نحكيه على موسم على مدار العام
2: لكن السنة هذه ما رينا مش معقول اللي الفضاءات المناطق السياحية في مدينة المنستير في حالة رغمة فما مجهودات من البلدية. سيد الوالي أخيرا شرف بنفسه على الوحد، لكن أنا شيء اللي غيرني في بارد اللي عنا رباط السيدة وعليش اسمه السيدة لنا الأم من ليل هي كانت أميرة وأول رئيس جمهورية في العالم الإسلامي والعربي كله، لأن هي ربيت بديس ولد خوها وعمره 9 سنوات وهي كانت تحكم عن طريقة غير مباشرة. فمش معقول الرباط كما ذاك والاسم صدقني
0: بتاريخه بعرفته،
2: أنا عرفت قيمته مش في تونس، عرفت قيمته برا ما تونس.
0: ريت بعض ساعات يبدأ عندك كنز في البلاد ما تعرف عليه معطيات ومعلومات تاريخية كان كي تغادر تونس معناها مع ناس من جنسية أخرى اللي عملت بحوث ودراسات على رباط السيدة اللي هو معلم تاريخي للأسف يعتبر مهمش كراو كمية الأوساخ اللي فيه الفضلات. وعلى الأقل انتوما حاولتوا كجمعية نادي الأجيال باش ترجعوا الاعتبار شوية للمعلم التاريخي هذا من خلال حملة النظافة المسيرة إن شاء الله.
2: وإحنا عشان طريقتكم سيد أحمد على طريقتكم لفتة لسيد مدير العام لحماية التراث وبيرجعونا للحفريات اللي بدأت أول 4 سنوات تتفكرهم
0: وبعد
2: الغالب وقفوا عليهم مذبين يرجعوا راه وذاك مكسب حتى نار آخر كي يجيوا لسير راهو أنتري درجان للميزي للمكتب راهو كي تدخل تشوف أنت في أوروبا نشدوا الصف باش تدخل أي متحف والمنم. علاش أحنا ما نعطيوش أن ربي سبحانه وتعالى عنا تمهنات قاثرية بالخص في مدينة المنستير كل ما يش قاعدين نستغلوا فيها
0: وتكون مفتوحة في سيركوي توريستيك متاع البلاد
2: ونحافظوا عليها
0: ونحافظوا عليها وكهو معناها.
2: حتى طول قاعدة تشوف أنت طول اليوم تعديت من الصباح والله شيء يجي القلب الساشيات البلاستيك
0: هي حتى فما بارتي تردمت شوية معناها تحس معناها لازم عاود تعاود الحفريات
2: الحفريات اللي عملوهم مش عاودوهم. وانا نشكره باش يكون هدايا مش محنا ان شاء الله لونجيت باش عاوننا بالاليه 41 خاطر عندهم اختصاص مخاطر مش اليجي نجم يمس الاثار
0: بالضبط
2: لان خافوا يمسوش حاجه هذوما عندهم حرفيه في مقاومه التقليع الحشيش والكل هما باش يعاونونا ان شاء الله يكونوا موجودين بدون ما ننساو البارحه سيده روضه عندتني البلديه المنستير باش تكون موجوده معنا. وللأسف لأن الباك تعرف فترة ذيك بكالوريا الشباب مش باش يساهموا معنا لكن باش نحاولوا احنا
0: هي فرصة وكل الأولياء اللي عندهم تلامذة متاع الباك على الأقل ينسوا شوية ستريس يجيوا عاملكم شوية بالنشاط.
2: أخيرا خلقنا منتدى سميناه شباب فوق 60 إن شاء الله هذوما باش يساهموا مش روتريتير
0: شباب فوق 60 والله برافو محلاها
2: تبارك الله وقلنا فيها توا 20 وصلنا حتى 40 مشارك فيها ان شاء الله هذوما يساهموا نفس الشيء في الحمله هذه.
0: نذكروا وقتاش باش تنطلق بالضبط الحمله الموعد اللقاء بين الاعضاء اللي باش يشاركوا في حمله النظافه هذه
2: احنا
0: منين بالضبط؟
2: الساعه 9 باش نكون موجودين
0: نهار الجمعه
2: يوم 5 جوان باش نكون موجودين امام قصر الرباط باش نتلموا كل الموجودين غزاك واش نقسموا على 3 مجموعات مجموعة الكبيرة هي بالحق اللي باش يمشي رباط السيدة والاخرين باش نقوموا بنظافة محيط قصر الرباط وجامع الكبير بالخص في الامان البلاستيك خاطر تعديت اليوم الصباح زاد نفس الشيء
0: برش.
2: والله الله يهدي الحاوي على جنب والبلاستيك ملوح على جنب مادام الردع ما فماش باش نقعدوا في الترقيع وذاك هو واجب راهو مش جينا احنا نعمل في مزيه نعمل هذايا ليلي شيء هو حفاظ على جماليه مدينه المنصيه.
0: مهم جدا دور المجتمع المدني نثمنوا مجهود البلديات اللي هو يبقى مجهود زاد محدود مع كميه الفضلات الموجوده في الأماكن. هو مجهودهم كبير لكن ما هوش بش يظهر مع خطر برشة فضلات وبرشة مناطق أثرية ومناطق اللي فيهم بالحق البلاستيك وفيهم فضلاتها. وقال المجتمع المدني مهم جدا الدور متاعه في حملة النظافة في اللقاءات اللي تعملوهم والأنشطة البيئية اللي تعملوهم.
2: وإحنا في هذه وبعد إن شاء الله يوم 12 ممكن تعرف سيت اللي هو يوم الوطني للبيئة باش نقوموا بالانطلاق نظافة ومقامة البلاستيك في قاع البحر.
0: أيوة.
2: صار بجبدوا هنا بش نأخذوا إحنا الغالب إحنا كانت متعنا شد زعيم حبيب بورقيبة اللي تو نشكر الفنان نعمان اللي قاعد يزورق فيه تبارك الله عليه
0: سيوم كانت
2: سيد أحمد شوف كيفاش ردوا كل ورضا مخلوف زميلي تو خليته غادي هو بدأ قال أنتم ما بدأوا بالبر وأنا بالبحر خاطر علاش نحبوا وإحنا نخرجوا البلاستيك اللي في البحر. راهو يجي النهار بش نأكلوا الحوت راهو في
0: كله بلاستيك
2: كله بلاستيك
0: كله بلاستيك
2: ولادي يجب أن نقاوموا مقامة بلاستيك في البحر مش برا من البحر. هذا كان مهم أكثر.
0: ما نعرفش أنتم انخرطوا في تظاهرة متاع تبني بحر وفما الصندوق الوطني للطبيعة عاملين تظاهرة مع الجمعيات ومع حتى الفرق الشبابية والمجموعات الشبابية. أيه. كل مجموعة تنجم تاخو بحر تتلهي به.
2: هذا هو
0: أما أنتم ما ظهر لي متبنين على مدار السنة برشة شواطئ.
2: هذا طلبنا حتى من سيد وزير البيئة أخيرا لما جاء قلنا له أخوي أعطي هنا كشط برقيبة نتلاو بيه ويجي حزبونا احنا مش هكا علاش احنا ضمننا أخيرا وعملناه كما حكيت لك انخرطنا في منتدى بحث ونتوسم وقامة البلاستيك في قاع البحر. أيه. في تو 9 مدن 9 دول هي موريتانيا المغرب الجزائر ليبيا مصر الكل هذوما باش فما انطلاقة النهار 19 سبتمبر باش يخرجوا 200 دراج على الدراجة من من من من, من ليبيا من الحدود الليبية يعني حتى إلى المنصير ويوصلوا إن شاء الله لو 15 أكتوبر نعمل حملة في مسير هو مقامة مسيك في قاع البحر.
0: إن شاء الله إن شاء الله الحملات التحسيسية هذه وتوعوية والنشاط متاعكم خاصة في الشواطئ التونسية يلقاو الحقيقة تشجيع من السلطة المحلية. ونتصور في المنستير فما تعاون كبير مع نادي
2: الأجيال حتى سيد الوالي نشكر الحقيقة قاعد يشجع فينا
0: وانتوما مش مقصرين زاد سيد فتحي
2: نقوموا في واجبنا.
0: أيوة
2: هذه بلادنا يلزمنا
0: تول العمدة على الشباب اللي أقل من 60 واللي فوق 60 باش يعاونوكم
2: إن شاء الله. إن شاء الله متصور بكالوريا منوش عليهم لكن بعد بكالوريا بيشجع المجموعة العادة مع الكشافة كل شيء إن شاء الله يكون
0: إن شاء الله موفقين. هم حتى الكشافة يخدم في خدمة كبيرة بمناسبة البكالوريا الفترة هذه لتحفيز التلاميذ على معناها دخول في أجواء الامتحانات بطريقة إيجابية يشجعوا فيهم. وكنا واكبنا هذايا مع محمد البواب بكري شوي
2: أنا نشكر سيد الإذاعة المنسيين
0: في كل وقت
2: عملنا حصة معنا أبائنا في المكنين كانت حصة الديريكت كانت روعة فهذايا شكر لإذاعة المنسيين مرة أخرى.
0: سي فتحي تنورنا ديما ومرحبا بك يعطيك الصحة على حضورك معنا. نذكروا اليوم الجمعة 5 جوان نشاط بيئي لجمعية نادي الأجيال بالمنستير إن شاء الله أمام رباط المنستير. اللقاء باش يكون في الصباح لتهيئة الفضاء اللي موجود بحث الرباط وخاصة نحكي على رباط السيدة اللي هو بحث رباط المنستير والجامع الكبير. شكرا لك سي فتحي موفق إن شاء الله.
2: شكرا.

0: 58 دقيقة في ذات المنسير. صباح النور والسرور، مرحبا بكم من جديد معنا في بشائر الأربعاء. أسعار السوق كالعادة مع صديقنا وحيد من مساكن وحيد. صباح النور والسرور خويا.
1: مرحبتين سيد أحمد بيك وبالمستمعين، وإن شاء الله تكونوا بخير بعد الراحة عادية والمشوي والهريسة المشوية والسلطة المشوية.
0: صحة فرحة
1: للناس كل اللي ذبح واللي ما ذبحش، والحمد لله
0: الحمد لله
1: عدى لاباس حتى لما ذبحش كلي وشوى، والحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله يا ربي. توجينا أيامات أخرين إن شاء الله نتاع فرحة، نقولوا باك إن شاء الله ربي يوفقهم. كيف كيف زادة برشا اللي قاعدين في الفترة هذه مروحين من الحج، دونك أجواء حلوة وأجواء باهية وأجواء احتفالية، وإن شاء الله الفرحة تدخل كل دار تونسية ابتداء من اليوم. إن شاء الله نحكيوا على الناس اللي تعدي في البكالوريا إن شاء الله نهار 23 جوان، نسمعوا أخبار باهية ومفرحة مع برشا نجاحات.
1: أشكو ثم زادة حاجة أخرى سيد أحمد، برشا تلامذة يخرجوا من القراية البريود هذه زادة يعديوا رخص السياقة، دونك نتمنى لهم النجاح، ونعملوا تحية لكل من عنده أوتو إيكول ويعلم فالصغيرات والكبار السياقة. زادة تحية للأوتو إيكول وتحية للجماعة التاكسيات واللواجات اللي يسمعونا برشا في ذات المستير،
0: سلموا عليهم الكل.
1: وخاصة سحمد كشاد ديما يقول لي بربي سلم عليها مع سيد أحمد.
0: نسلموا عليه يا سيدي، تحياتنا لكل مستعمل الطريق اللي يخدم في الكياس وإلا اللي يتنقل مع نفسي فعادي. يلا أخوي شو عنا في السوق اليوم؟
1: محمد هي ما رجعتش الحكاية راهو 100%، نجم نقولوا احنا رجعت الحكاية 75%، معناها مازالت الأمور دايخة شوي خاطر الناس عندها الريزيرف في الدار.
0: أي معناها الحركية أنت تحكي ولا الأسعار كيف بالضبط؟
1: لا الأسعار الأسعار الحركية رجعت نهار الاثنين لعبات كما العادة، أما الأسعار دونك ما نجموش نحصرها بالضبط بالضبط. بطاطا 15% ل 17%، الفلفل الرخص 18%، باركونتر الطماطم مالجري تحت الصيفية ما طاحش السوق نتاعها، قاعدة 3000 حتى 3400، اللي معناها سي باين بون نوفيل. بالنسبة للطماطم مازالت غالية. السلق والمعدنوس تباع ب 500 عادي وقت الذروة حتى نتاع العيد باهي برشا. الدلاع من دينار ل 15%، البطيخ من 2000 ل 2500. سامحني استبرت شوية.
0: بسم الله عليك. خذ انفس مساج واحد.
1: سيد أحمد ما رجعوش معناها في النسق نتاعهم الطبيعي، رجعت الحواتة يخدموا، سردينة خدمة البارحة ب 5000، بوقة 9600، سكومري 18 دينار، القاروس 27 دينار، تريلي 24 دينار، المسلة 15 دينار، شوفريت مش كبيرة وزاد 15 دينار، كروفيت متوسطة 18 دينار، كروفيت باهي 38 دينار، والمناني 75 دينار سيد أحمد.
0: باهي.
1: الدجاج رجعت الناس للدجاج العظم زاد كيف كيف 7500 ل 8000 للبلاتو، 6750 جاز للطبخ. عن زاد شوا كبير في الجاز، زاد الناس رجعت الاسكالوب، رجعت الجوانح، رجعت الحياة كما هي. الأسعار نجم نقولوا الأربع هذية من نجموش نحكم عليها 100%. نمشيو للغلال، زاد الغلال بكثرة ولات في البريود هذية، فما شوا لوز 4000، لوز الهش فقوس 2000 2500، ثم تنويش حصيله في القفة التونسية. هنا طوندون العلوش يقعد ديما متصدر للسوق نتاعو 60 دينار بالنسبة للجزارة تو اللي قاعدين يلفقوا. الدوارة وصلت 90 دينار سيد أحمد و 120 دينار في العيد بالكبدة نتاعها. الحاجة الوحيدة اللي قاعدة غالية هي وقاعد مشوش علينا الجو نتاعنا هو الغلاء نتاع اللحوم الحمراء
0: اللي احنا ولينا متعودين عليه للاسف،
1: متعودين عليه ومش باهر وتتعود على حاجه دعم تولي تي باسي نابيرسو وتقعد هي معناها
0: تولي ماش تستهلك الحاجه هذيك، وكهو ما هذا واش معناه تعودنا عليه مش معناه نشريوه غالي.
1: فوالا صحيح ماذا بيا ولا هذه يعطيك الصحه في الملاحظه هذه. معناها ما عادش نشريو خير ما نشريو شي غالي
0: على قد ميزانيتنا نمشيو مش نجيب واحد
1: الحق خاطر اذا كان الكيلو سيد احمد في 5
0: واللي يقدر اذا يحب يدلل روحه يتفضل معناها كل شيء متوفر
1: الحاجه احنا ننصحوا اللي يقدر صحه وفرحه وبشفي ليه احنا ما يهمناش. اما الطبقه المتوسطه والطبقه اللي كيف حالاتي يعني وكيف حالات برشا ناس ما ينجمش يشري الحقيقة بستين معناها سي امبوسيبل باش نجم تاخذه بالسوم هذا. وكما قلت انت حتى الواحد كيفوت الاربعين والخمسين هما صحيا ما عادش باهيلو
0: صحيح صحيح
1: هذاك هو ان شاء الله الصيف هذا نشوفه حاجة باهية
0: ان شاء الله يا اخوي
1: يرخص الكرموس قيت البيثر هو
0: بيثر هو تو ما يقعدش برشا ومتاع شهير من زمان البيثر
1: ما يقعدش برشا مالغري السائل
0: قد ايه يمشي تو البيثر عندكم في مساكن
1: دوز دينار
0: دوز
1: اي
0: باه
1: برشا يعني ريتو في 12 دينار برشا وان شاء الله يرخص معناها ان شاء الله يوصل ل 8 دينار
0: ريتو في هو الحقيقة ريتو في اماكن معينة ب 8000
1: في
0: مساكن بصناش يبيعوا فيه في بعض الأسواق. على كل يعطيك صحة يا وحيد نشكرك برشا كالعادة متميز خويا وديما تحاول تودنا بالمعلومات وتقدمنا معهم نصائح هذه الحاجة الباهية اللي تميزك معنا وحيد في أسعار السوق. وديما نذكر لوحيد رغم منظمة الدفاع عن المستهلك وكي ينصح ينصح المستهلكين وينصح التوانسة باش يعرفوا كيفاش يتصرفوا في المصروف متاعها. نشكرك برشا وحيد تحياتنا للمستمعين متاعك خاطر عندك مستمعين وأوفياء وديما يسألوا عليك
1: سلم عليهم واحد واحد وإن شاء الله ربي يطول في أعمارهم في الخير
0: إن شاء الله. يعطيك الصحة وتحياتنا لأهلنا في مساكن. سلام برشا من المستمعين زاد صديقنا علي المسعودي ناصر الخشناوي اللي في الخدمة في الوقت هذا. نقول لهم تحية كبيرة ليكم وربعينكم وإن شاء الله موفقين وأبواب الرزق تفتح أمامكم أنتم الناس الكل تسمعوا فينا في إذاعة المنستير وإذاعة بانوراما FM. حسام قدرية كالعادة أخويا تبارك الله عليك في الإخراج التقني وفي السبوت والخدمة السريعة اللي تقدم هنا تقنيا خاصة في بشائر الصباح مجهود كبير حسام نجل عطية في البث الرقمي يعطيك الصحة. شكرا أيضا هويدا بستاسي في التنسيق كان معاكم في الأعداد وتقديم الحصة اليوم بشائر الصباح أحمد موسى بعد شوية صيدلية الأعشاب معك وفر علي قلبنباجي وصيدلية عادل الهرقلين. نهاركم سعيد وإلى اللقاء.

0: تمام التاسعة على موج إذاعة المنسير. موجز الأخبار. صباح الخير. انطلقت اليوم اختبارات الدور الرئيسي لامتحان البكالوريا، حيث بلغ العدد الجملي للمترشحين 162,435 مترشحا، 62% منهم إناث و 38% ذكور. أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامها في القضية المعروفة عالميا بالجهاز السري لحركة النهضة، والتي تراوحت فيها الأحكام بين السجن مدى الحياة مع 96 سنة سجنا بالنسبة لمصطفى خضر، والسجن لمدة 10 سنوات لمتهمين اثنين. ومثل في هذه القضية ذات الصبغة الإرهابية 35 متهما، من بينهم رئيس حركة النهضة رشد الغنوشي ونائبه علي العريض، إضافة إلى عدد من الإطارات الأمنية السابقة، فضلا عن مصطفى خضر المتهم أيضا فيما يعرف بقضية الغرفة السوداء. في شأن قضايا ثانٍ، قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس رفض مطلب الإفراج عن رئيسة جمعية منامتي سعدية مصباح وتأجيل محاكمتها إلى 19 من الشهر الجاري بخصوص القضية المتعلقة بتبييض الأموال. وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت ابتدائيا خلال شهر مارس بالسجن 8 سنوات مع خطية مالية قدرها 100,000 دينار في حق رئيسة الجمعية المذكورة على خلفية هذه القضية. أفادت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بأن التحاليل المخبرية المنجزة على عينات من الأغذية المستهلكة في حادثة التسمم الغذائي بمنطقة المكناسي من ولاية سيدي بوزيد أظهرت وجود مادة سامة تسمى لانابازين في عينة العصبان، مع رصد أثار منها بكميات أقل في المرق والكسكسي، وهو ما يفسر بانتقالها أثناء الطبخ. ووفقا لبلاغ للهيئة، ترجح المعطيات العلمية والمخبرية أن مصدر هذه المادة هو دخول أوراق نبتة برية سامة من نوع نيكوسيانا غلوكا ضمن الخضر الورقية المستعملة في التحضير. أعلن الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركة التأمين سامي الصالحي، أعلن إقرار إضراب عام في قطاع البنوك والتأمين أيام 23 و24 و25 جوان الجاري للمطالبة بالعودة إلى المفاوضات وإقرار الزيادة في الأجور لسنة 25 و2000. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 10 صباحا. صيدلية الأعشاب تأتيكم بعد قليل مع كوثر علي جيبومباجي.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنسير، انتم تسمعوا
3: في إذاعة المنسير
2: معكم
3: وين ما كنتم.
2: حلوي ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. للكبار حلوين تهم تفاصيل حياتهم اليومية، بالاقتصاد، قضايا المجتمع، السياسة، الفن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة وغيره. وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.
3: نقدموا الأفضل. إذاعة المنسير، اختياركم لكل الأوقات.
1: دقيقة مونديال.
4: دقيقة مونديال.
1: دقيقة مونديال، تاريخ كأس العالم مع حكيم.
5: مرحبا بكم، وصلنا اليوم للحلقة الثالثة من رحلتنا مع تاريخ كأس العالم. بعد مونديال الأوروغواي 1930 وإيطاليا 1934، البطولة هذه المرة دارت في فرنسا سنة 1938، في وقت كانت فيه أوروبا تعيش توتر كبير وبوادر الحرب العالمية الثانية بدأت تظهر. الظروف السياسية أثرت برشا على البطولة، خاصة بعد انسحاب منتخبات كيما إسبانيا والنمسا لأسباب سياسية، وحتى المنتخبات العربية والأفريقية كانت غايبة على النسخة هذه. رغم هذا شاركت منتخبات قوية كيما البرازيل، ألمانيا، المجر، تشيكوسلوفاكيا، إيطاليا، إضافة لفرنسا صاحبة الأرض والجمهور. لكن فرنسا ما نجمتش تكمل المشوار وخرجت من الدور الثاني بعد خسارتها ضد إيطاليا. المونديال هذا تواصل بنفس نظام خروج المغلوب، يعني كل ماتش كان نهائي بحد ذاته. من أكثر المقابلات اللي بقات في الذاكرة ماتش البرازيل وبولندا، واللي وفيه 6-5 للبرازيل في مقابلة كانت مجنونة مليانة أهداف. إيطاليا واصلت تألقها ونجحت في إقصاء فرنسا وبعدها البرازيل قبل ما توصل النهائي ضد المجر. في النهائي الطليان أكدوا سيطرتهم وربحوا 4-2 وتوجوا بثاني كأس عالم على التوالي، وبالتالي إيطاليا واصلت فرض نفسها على الكرة العالمية في مونديال اختلطت فيه السياسة بالرياضة بشكل كبير. من هنا نسكروا صفحة مونديال 1938، نشوفكم في الحلقة الجاية مع مونديال 1950 في البرازيل. إلى اللقاء.
4: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم.
2: صيدلية الأعشاب. صيدلية الأعشاب.
6: تسعة وستة دقائق. صباح الخير ومرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة المنستير. حصة جديدة من برنامج صيدلية الأعشاب اللي نكتشف فيه مع بعضنا أسرار الطبيعة وفوائد النباتات اللي رافقت الإنسان من قديم الزمان في العلاج والوقاية. موضوعنا اليوم على نبتة نجم تقول معروفة في خاصة في المشرق في تونس، نحنا تقريبا ما نعرفوش برشة تنقل ونحكي وبعد علاش، لكن موجودة كما قلت لكم في مصر، موجودة في العراق، موجودة في السعودية، ونبتة هذية وموجودة زادة في ثقافتهم الغذائية، تقع خاصة في شهر رمضان يستعملوها كمشروب بارد نحكيه، وأهل عرق السوس أو ترب السوس كل حد يقوله. النبات هذا هو نبات عنده يستخرج من العروق متاعه مطعم أهله، وساعات نقوه خاصة في طبع الحلوى اللي نشريهم نقوم بعرق السوس، فيه خلط بين البسباس بين النعناع، وفما زادة اللي ياخذوا حلوة تقاها مدورة هكا وكل لاستيك لونها مران، هذا الكل تو نحكيه بعد عليه. لكن النبتة هذه عندها منافع طبية وعلاجية باش نعرفوها إن شاء الله بعد شوية مع سعاد الهرقلي، نشوفوا شنية المنافع متاعها. ساهم النبتة هذه عنا في تونس وإلا لا؟ علاش ما هيش دارجة كما قلت لكم كما في مصر كما في سوريا كما في العراق كما في بلدان المشرق؟ هذا باش يحكينا عليها زادة كيف كيف سي بشير، باش يقولنا إذا كان موجودة وين وإذا مش موجودة ما علاش. لكن نحب نقول لكم أنه استعمال ديما النباتات ماذا بينا يكون باعتدال، ومن الأفضل الناس اللي تبدأ عندها أمراض مزمنة تشاور الطبيب، خاصة كي تبدأ باش تستعملها كدواء نحكي، إذا مش تشرب كيس ولا مش متاع عرق السوس مرة بعد قديش مش مشكل. أما لكن وأي نبتة أخرى، أي نبتة باش تستعملها كدواء وتكون أنت عندك مرض مزمن وعندك طبيبك المباشر وتاخو في الدواء، ماذا بينا نستشيروا الطبيب قبل ما نستعملوا الدواء هذا. كما قلت لكم اليوم باش نحكيه على نبتة عرق السوس أو ترب السوس اللي عندها منافع كبيرة برشا، وزاد كذلك نجم تكون عندها مضار الناس اللي تعاني من بعض الأمراض. أجمل تحيات كم الفريق اللي أمن لكم هذا اللقاء: حسام قدرية، نجلة بن محمد عطية، هويدة بن ساسي، فرج القيت. في استقبال مكالمتكم الهاتفية على الرقم 73 460 800. مرحبا بكل تساؤلاتكم. كوثر علاقي مباجي ترافقكم من طول 10 متاع الصباح كما متعودين، نغم تونسي ونرجع مع بعضنا.

0: نجدد التحية إلى كل السادة المستمعين اللي تحقوا بنا الآن على موجة إذاعة المنستير. اليوم باش نحكيو على عرق السوس أو التراب السوس. كالعادة باش يكون معنا سي بشير بن عايشة خبير الفلاحة. صباح الخير سي عادل.
1: صباح الخير. مرحبا.
0: ألو.
2: صباح الخير مدام كوكب.
0: صباح النور سي بشير. شنحوالك؟
2: مرحبا.
0: لباسة؟ شنحوال الصحة؟
1: صباح الخير سي بشير. مرحبا بي.
0: اليوم باش نحكيو على عرق السوس، لكن قبل ما نحكيو على عرق السوس فما موضوع مهم قاعد يدور جمعة ذي من جمعة العيد للبارح. كان سمعتوش بيه من عاش سي عادل، سمعتش بيه العائلة اللي في المكناسي اللي توفاو منها زوز من مكناسي من ولاية سيدي بوزيد. فما وقعت لهم حادث تسمم كلاو كسي بالعصبان. ماتوا زوز رجال وباري خمسة من الناس ولا ستة مازالوا في السبيطار فيهم اللي في الانعاش معناتها. ويقولوا ناس وقتها قالوا راهم الفيجل، وانا قلت لك وقتها نحكيوا على الفيجل، وناس قالوا اللي السطل اللي خسلت فيه الدواره ولا خسلت فيه مولات معناتها ربت البيت خسلت الدواره في سطل فيه مبيدات تاع حشرات وتاع نباتات. لكن البارح تضحك الامور وما قعد حتى شيء غامض، وظهر انها نبته اللي عملت لهم حاله التسمم هذية. ما نعرفش يقولوا لها انا برازين ولا
1: الماده الفعاله
0: اللي موجوده فيها اللي هي نيكوتيانا
2: جلوكا.
0: جلوكا. نيكوتيانا جاي من نيكوتين هكا ولا؟
2: جاي من نيكوتين بالضبط. اي نيكوتيانا جاي من نيكوتين. ما هي نفس العائله نتاع الدخان.
0: نتاع الدخان يقولوا له التبغ البري ولا الدخان الازرق.
2: التبغ الشجيري ولا التبغ الازرق.
0: ازرق. كيفاش توا انا علاش مش راهو هذا موضوعنا؟ انا البدايه قلت رانا باش نحكيوا على عرق السوس، لكن الموضوع مهم والموضوع بصراحه اختير. اذا كان مش تقول لي اوراق نتاع النبته هذه تعديت في السلق والا في المعدنوس والا في السبنه، خاصه انا الاوراق نتاعها كي شفتها سي بشير تشبه شويه لوراق السلق اكثر من السبناخ.
2: تشبه للحمباز اكثر.
0: اي لونها اغمق يمكن.
2: لونها اغمق.
0: أي.
2: ازرق عاتب الزروقيه.
0: بالزرق. اما لكن الورقه تشبه للسلق، معناتها كي تقول لي انت النبته هذه تتوجد عندنا في تونس وموجوده. تو كنت نحكي مع زميلي علي جلاسي قال لي موجوده حتى عن
2: موجوده.
0: اي موجودة. ويلموها. ما حاله مخطره بصراحه، حكايه تخوف. ساعات ربة البيت تتعدى على يديها ما غير ما تفيق.
2: هو كان عندك بسطة صغيرة عليها يعني حضرت. أي. على حاجة هي أن نيكوسيانا جلوكا.
0: أي.
2: العائلة متاحة سولاناسي عائلة البذنجانيات. شو نقافة العائلة البذنجانيات؟ نقافة الطماطم. الطماطم كبدة خضراء فيها مادة سامة هي سولانين.
1: والبطاطا زادة سي بشير
2: فهي مادة سولانين.
1: البطاطا زادة سي بشير زي ما نقولوا ما نحبوش البطاطا الخضراء زادة
2: مادة سولانين. هي ذي النيكوسيانا جلوكا هي شجيرة يمكن تنجم توصل حتى 8 متر طول، تطلع تلقائية وحدها. أوراقها كبار شوية من 5 ل 17 كي تبدأ صغيرة. شبه برشا للسلق. وقت اللي تكبر تولي كأنها شجيرة وتعطي معناها اللون نتاعها أخضر رمادي
0: وتعطي كأنها ورا صفراء.
2: نعم. أي تنور من أبريل حتى نوفمبر تعطي معناها النوارة صفراء مدلية كيلبوق أنبوبية كيف على شكل القمعة ولا
0: الأنبوب
2: صغير. وين القواه؟ القواه في الاراضي الهامشيه، في الاراضي الضعيفه، في الاراضي الكلسيه. النبته هذه او الاوراق نتاعها فيها ماده سامه يمكن ان ينجم يستخرج منها حتى مبيدات حشريه، فيها نيكوتين وفيها ديزاكالوين.
0: النبته اللي هي اسمها الانابازين.
1: لا الماده الفعاله للانابازين.
0: الماده اللي موجوده. اي هذه
2: وفيها مواد نيكوتينيه اخرى. تقعد تنجم تقول نبته هي شديد السميه تطلع لبرا هاو الحيوانات ما ياكلوهاش. ما يكلوهاش بالحدثرة ولا الحيوانات
0: كيما الخروع.
2: بالضبط كيما
0: ورقة الخروع.
2: ما الحيوانات ما تاكلهاش
1: يعرفوها
0: سيما. اي معناتها الورقة هذية كي تطيح وتتلم مع السلق ولا مع السبناخ خاصة انهم يتشابهوا في المنظر اخطر.
1: هو هنا هو كيما قلوا اللي باش يجمع السلق والمعدنوس
0: يرد باله
1: يعرف النبتة هذية. وهو كيما قلوا معروفة دونكو
2: الوراق متاعها ما تشبهش برشا للسلق معناها هو عاد حاسة اللون يبدأ عاد شوية بالزروقية وكبيوتوز وكي تكبر شوية الشجرة تولي شجيرة راهي معناها بالنواراتها بالشكل متاعها.
1: هو احنا شنقولوا الاحتياطي بشير وين يلقى النبتة هذه موجودة طرف السلق والمعدنوس اللي بحذيه ما يستعملهاش.
0: انا باش نقول حاجة اخرى سي بشير، شنية ما نفعها النبتة هذه سامحني، ما عندها منفعة؟
1: هي عندها منافع، هي راهي عندها منافع.
2: كل نبتة خلقها ربي في الطبيعة لازم عندها
0: كل نبتة.
1: نرجع
0: لكل نبتة نبتة فيها منفعة ثابتة،
2: يخرجوا منها ديزالكالويد ويخرجوا منها مواد كيما النيكوتين، هي مواد سامة يستعملوها كمبيدات في الحشرية.

0: مألوفه بالنسبه للواحد. بس تحب ان نتحدث عن عرق السوسه؟
1: اكيد نحن موضوعنا عرق السوسه، ما هذا قوس فتحناه. اي
0: فما الاسم العلمي نتاعو جليسيريزا جلابرا، اسم الفرنسي الريغليز، بالعربي نسميه الريغليز والعرق السوس. العائله الفاباسي اللي هي البقوليه تنتمي لنفس عائله الحمص، عائله الفول، عائله اللوبيا. به سؤالك انت، نبته عرق السوس هذه نلقاوهاش في تونس، وكان نلقاوها فين؟ هي النبته هذه تنبت بريا في تونس، خاصه في مناطق الشمال الغربي. شو تحبي؟ تحب التربة الرملية، تحب التربة الغارقة، وتحديدا نجدها في ضفاف الأودي. فين نلقاوها؟ نلقاوها في ولاية جندوب، ضفاف واد مجرد، غابات عندرا، نلقاوها في باجة، في بنزرت نلقاها في محيط البحيرات، القروان سيدي بوزيد نلقاها في المناطق المحاذية لمجاري الأودية، ولكن لا توجد مساحات زراعية مخصصة بتونس.
1: هي تطلع تلقائي، لكن تتزرع.
0: هي تتزرع، اما احنا بالنسبه لتونس مرات تلقاها تلقائيا في بعض المناطق اللي سميناها. باهي تقول لي علاش ممكن ما توجدش برشا في تونس؟ خاطر النبته هذه تشد الارض من 4 إلى 5 سنين. ما تتحملش البرد وتتطلب ري مكثف، حتى تتطلب برشا ماء، واحنا ديما عندنا مشكله نتاع ماء، البرد عندنا في الشتاء تجي البرد، والمدى به الفلاح الارض نتاعو ما تقعدش 4-5 سنين.
1: 5 سنين رايح
0: ده. اي واضح. كان نعرفوا بها النبته هذه، هي نبته اصيل جنوب اوروبا واسيا. وترجع التسميه اللاتينيه جليكيس معناها سكري، وريزا راسي معناها لي راسين سكري. هذاك علاش نسميوها الجذور الحلوه.
1: الجذور
0: الحلوه بالنسبه العروق نتاعها يبداو حلوين.
1: وهذاك الجزء المستعمل.
0: وهذاك الجزء المستعمل هي نبته عشبيه معمره، طولها نتاعها معناها من متر لمتر ونصف، اوراق نتاعها كبيره ديكوبي، طولهم تقريبا من 7 إلى 15 سنتي، فيها وريقات صغيرات، نورتها مزيانه معناها على شكل عناقه احمر قاني معناها او احمر او رجواني، البذور نتاعها تعطي قرن مفتح شويه 2-3 سنتي، وفيه العديد من البذور. الجزء المستعمل هي الجذور، يلزمها يابسة، اللون تاعها أصفر، والمذاق تاعها حلو يفوق مذاق السكر. راه كيما قلنا بالنسبة للإيش المناخ والإشكال اللي عندنا هنا، الجني بعد عامين ما لا تزرعها، بعد عامين ما يزرعها معناها تجي تفكك التربة بين السطور على الزرع هذوك، وتخرجك السقال المدادة، خاطر هي تعمل ديريزوم من اللوطة، باش تقعد ديما النبتة موجودة، وكل مرة يحيوك الديريزوم هذوك ويبيعوهم. الانتاج في السنه الاولى تعطيك 5 طران، في السنه الخمس سنوات اللي بعدها تولي تمشي حتى ل 10 طران. اهم البلدان المنتجه تركيا، الصين، فرنسا، ايطاليا، ايران. في تونس سالتك حتى على السوم نتاعو، عرق السوس الخام، اعشاب وبذور معناها اعشاب وجذور، 50 دينار الكيلو، والمطحون يبيعوها حتى مريحيه، ال 100 جرام ب 5 دينارات و500.
1: واضح. شكرا لك سي بشير، يعطيك الصحة على المعلومات القيمة. إن شاء الله يكون ملتقانا الأسبوع الجاي في نبتة جديدة. أي سي عاد أشحب نمشي شوية، قلت لي باش نحكي شوية عن النبتة شوي. اللي قلت عليها
2: ريد النبتة هذي،
1: أي النبتة السامة اللي توجدت في العصبين تاع العائلة اللي وقعت اسمها،
2: موجودة في الهوميوباتي. وإحنا نعرفوا الهوميوباتي اللي هو الدواء المثلي، اللي هو كما نقولوا موجودة فيها المادة الفعالة بجرعات خفيفة. وليش يستعملوها؟ باش الناس تتخلص من الإدمان على التبغ،
1: التدخين.
2: وديجا نلقاوها مادة في الهوميوباتي تتسمى تباكا، معناتها تلقى 5 و9 و15 و30 موجودين، وهنا ماشي في الاتجاه هذي الإنسان. أما
1: تستعمل طبيا في المخابر مقننة،
2: انا قلت لك هوميوباتي دريت كيما نقولوا 5 في المئة.
1: فهمتك،
2: معناتها حكايه شويه اما افيكاس، تعطي نتيجه. هي مشكلتها شنو؟ كي نستعملوها بالكميات اللي احنا نعرفوها، نقولوا احنا بالحربوسه نتاع 100 جرام ولا 100 ملي جرام ولا 200 ملي جرام، يعني ما قريت قلت 100 ملي جرام اللي هي تتسمى كميات كبيرة. دونك احنا كان لاحظت اللي سمعنا الناس اللي كما نقولوا احنا جيتهم جاهم حال التسمم، واللي قاموا بعملية التقيؤ
1: اللي خرجوا الماء،
2: معناتها تخلصوا من المادة وابرك. اما اللي كلاو

0: الكسكسي بالعصبه.
1: اي رغم اللي يقولوا انه حتى معناتها في المرقة توجد الماده هذه لكن مش بالكميه اللي موجوده في كعبه العصبه.
0: ريتش ما احنا كي تنقص الكميه نتاع الماده الفعاله المفعول باش ينقص. هذاك علاش كيما نقولوا احنا من جمله الحاجات السلبيه اللي في وسطها ان ريت الصفاق اللي عندنا من هنا هذاك اللي يفصل ما بين الجهاز التنفسي والمعده تعطيه نوع كيما نقولوا من الشلل. هذاك علاش كيما نقولوا لقينا حاله الاختناق ظهرت
1: وضيق تنفس
0: وزيد كيما نقولوا تلقاه يحب يرد وكيما نقولوا ويقج برشا. دونك هذوما كلهم حالات تسمم. دونك بالتالي كيما نقولوا
1: بالنسب انت والكميه اللي وصلت البدن
0: وبالخصوصي كان خذيت كميه لقيناها النبته موجوده في وسط العصبين ومحطوطه بكميه تتسمى شبه كبيره. وهنا كيما نقولوا
1: الواحد يرد بال
0: هذا
1: علاش
0: اللي باش يرد باله مش مولات الدار
1: حتى مولات الدار
0: ما تنجمش تفيق راهي خضره في خضره ولا خضره وازرق غامق.
1: يا سيدي شكيت فيها الورقه هو فما هاو قال لك سي بشير راهي الورقه هذه صحيح منظرها يشبه شويه في صالتها الكعب الورقه السلق لكن تكون خضره غامقه عاتي ازرقي. نحن ورقه باش نشك فيها حتى نسبه 0.0% لوح صحيح مش تقولي اليجمع ماذا بيه اما لكن اليجمع راه مش يجمع كميات كبيره ما مش يقعد يفرز.
2: صحيح
1: الفرز عند ربة البيت حط حزمة السلق حزمة المعدنوس حلها الورقة اللي ما تعجبكش اللي عندك فيها شك منظرها كذلك لوح خطر هك شفته حكاية فارغة هي لكن أغزر قتلت زوز أرواح وحطت ستة من الناس في شيء في الإنعاش وشيء في المستشفى وهذه ونحن توا هو البارح البلاغة اللي هبطته الهيئة الوطنية للسلامة الصحية اللي المادة اللي قتلت راهي لا هي مصطلة اللي خسلت فيه ولا هي من الفيجر ولا حد شيء من المادة هذه الورقة اللي تحطت مع الخضرة متاع العصبينة. بربي ردوا بالكم ردوا بالكم ردوا بالكم به نمشي وتول نبتتنا اللي هي عرق السوس
0: وإلا
1: ترب السوس.
0: واحنا اللي نعرفوه أكثر عندها مفعول بش نركزوا عليها إيجابي برشا نجم نقولوا على المعدة
1: به
0: نجم نقولوا على شوية الكحة والفدة وضيق النفس في الجهاز التنفسي وزاد كيف كيف عندها باش نربطوها مجبري على خاطر عندها مفعول إيجابي على المناعة ومجبورين باش نحكيه شوية على العلاقة ما بين الغدة الدرقية وغدة ما فوق الكلي والمناعة هذوما الكل باش نلقاهم خاصيات إيجابية في النبتة متاعنا. وتحبش في الاخر نزيدوا شويه على الناحيه الجماليه شنو تنجم تعطينا انا متاكد اللي باش تقولي ايه
1: لا اكيد يمكن متاكد من علاش تسال فيه
0: سؤال انكير
1: اي بيسالش انا تعرف كي تقولي الناحيه الجماليه نقولك اي
0: توا احنا باش نعطيه تقريبا هكا باش نعرف الكميات يا ان باش نعملوا على نعملوها على طريقه مستحلب ولا مستخلص مائي. بكري سي بشير قال راهي موجوده على طريق نلقاها غبره
1: جويه
0: تتباع على شكل غبره دونك مرحيه دونك ماذا بينا نستعملوها هي علاش على خاطر النبته كي تتم مرحيه راهو طريقه الاستخلاص تكون ايجابيه جدا وتسهل عمليه الاستخلاص ونجم نعملوها بالسخانه وتعطي نتيجه ايجابيه ونجم نعملوها زادة عن طريق البرد. احنا اللي ياخذوا النبتة نحضوا النبتة هذية كيف نجيو ونحط المستخلص هير نجيو ونحطوها مثلا في دبوزة صغيرة ونخذوها تو نلاحظوا اللي هي عملت كشكوشة والكشكوشة هذية دلالة على وجود مادة اسمها ليسابونوزيد والنتيجة متاعها إيجابية بالخصوصي كي تتم عنا كحة وكي تبدا صدرك بالبلغم من
1: داخل
0: وراهي تنجم تعاون في الاتجاه الايجابي
1: حتى الصغيرات ثلاثة سنين فوق
0: شوف احنا نقولوا من 5-6 سنين ديما الصغيرات نتفادى حالات كما نقولوا الغير مرغوب فيه. علاش؟ على خاطر هي من النباتات اللي كي نطولوا في استعمالها باش تعطينا مفعول انه ريتك ان ريتونسيون يدرسو دي معناتها تولي الماء يتشد في وسط البدن وتحس النفاخ. هذو ما عند شكون ما يمشيوش، عند الجماعه اللي عندهم امراض القلب والشرايين.
1: أيوة.
0: نهربوا عليهم بالكدي بالكدي. اللي عندهم لانسوفيزانس رينال معناتها كيما نقولوا الكلاوي ما يخدموش منيح ما يصفيوش منيح، وبالتالي المراه الحامل هي عندها مفعول استروجين. دونك ردوا بالنا بالنسبه للناس اللي عندهم الامراض السرطانيه المربوطه بالماده ليزوستروجين،
1: دونك ردوا شعر قصوص.
0: دونك تقريبا هذوما الحاجه بالنسبه
1: للسكري هي حلو
0: به
1: خاطر شفتك جبتهم الكل. اهم حاجه تو مطعم حلو برشا القصوص المريض السكري
0: به. احنا اول حاجه
1: اي
0: هل المطعم الحلو هو يكون اساسي باش يطلع لنا السكر، والا عنده مفعول ايجابي يعاوننا باش نزيدوا في افرازات الافرازات بصفه عام،
1: الماده الصفراء،
0: افرازات اللعابيات، افرازات الكبده، افرازات المعسكره الداخليه والخارجيه. دونك انت الافرازات الداخليه والخارجيه، الداخليه هي المقصود بها ماده الانسولين يزيد في الافرازات نتاعها، والخارجيه هي اللي بتسهل عمليه الهضم نتاع الزيوت. دونك وبالتالي قداش باش ناكلوا احنا الساعه كميه، حتى احنا كان كيما نقولوا الاستعمال اللي باش احنا نقولوا اللي باش نحي الدخان، مش وين هذا يقولوا له كي تحب تنحي الدخان خذ حط شويه من حطب صوص تحت لسانك وقعد استعمله. راهي من جمله الحاجات الايجابيه عندها زاده كيف كيف عندها الناحيه هذه. دونك كيما نقولوا في رمزيرها كنت تبدا خاصيات نعديهم ديسكريتمون كما نقولوا بسلاسه. دونك تنجم توصل حتى للجماعه اللي عندهم يحبوا ينحيوا في فتره معينه في عود باش تكيف الدخان ياخذ شوي.
1: إيه السكري ينجم يستعملوا والا لا؟
0: اسمعني سؤالي نتبع
1: يعني سؤالي قاعده نسال
0: نتبع فيا ولا لسه
1: نتبع فيك نتبع فيك.
0: اسمعني كي قلت لك راهو تزيد في افرازات ماده الانسولين في وسط البدن. الانسولين شنو تعمل لنا نعرفوه هذي ان هي تطيح في السكري. دونك بالتالي باش تعاوننا في تخفيض وتعديل مرض تعديل السكري الموجود عندنا في وسط البدن. زياد اللي هي عندها مفعول مضاد للالتهابات، ونعرفوا ان مرض السكري يعطي الالتهابات المزمنة. دونك احنا ريت كي الالتهابات تكون مزمنة غدة ما فوق الكلية باش تعطينا افرازات متاع مادة الكورتيزول اللي هي تطلع في السكر. احنا نعرفوا الانسان المريض يقولوا له ما تستعملش الزرارق اللي فيهم الكورتيكويد على خاطر يطلعوا السكر. دونك تصور انت في بدنك قاعد عنده التهابات مزمنه وقاعد يعمل في افرازات في الماده هذه باش يضاد الالتهابات اللي عندك وماهوش خالط، شنو باش يعمل؟ باش تولي الكورتيزول طالع والسكر ديما طالع. احنا كي تجي النبته هذه وتعاوننا باش نصلحوا افرازات الكورتيزول وشويه الكورتيزول اللي هو مضاد للالتهابات اللي عندنا يولي قادر باش يعمل لنا يضاد لنا الالتهابات اللي موجوده عندنا ونتعديه ومن حاله المزمنه للحاله ايجي، وهذا هو المطلوب.
1: باه نقول الاستعمال ولا بعد اخر وقت استعمال؟
0: شنو طريقه الاستعمال؟
1: طريقه الاستعمال اي تو انت حكينا عليه وسي بشير قال لك موجوده عندنا في تونس وموجوده معناتها عروق وموجوده مرحيه.
0: انا باش نعطيك بعجاله طريقه الاستعمال. نستعمل من 15 الى 30 غرام في إيترا ماء بارد ونخليوها تنقع مده من 6 الى 12 ساعه. دونك والا زاد كيف كيف
1: هذاك يبدا عروق.
0: ايه العروق هما الكلهم عروق.
1: لا ما نقصد ما احنا مش مرحيه.
0: احنا بالنسبه لي انا نحكي على المرحي. علاش؟ خاطر انا حتى كي تبنى عندك في وسط الدار باش يقول لك هرسها، خاطر وين تهرسها خير
1: تتحلل المواد
0: الفعاله تتعدى في وسطها بسهوله.
1: معناتها بين 15 و 30 غرام عرق السوس مرحي يتحط في إيترا ماء بارد يرقد حكايه 12 ساعه
0: أيوة
1: في الفريجيدير.
0: ايوه تنجم تشرب
1: وتنجم تشرب هما يشربوه كما مشروب معناتها عادي بنين وحلو
0: به كيما نبتت كركدي
1: اي نفس الشيء نفس الشيء هما هن... في اللون يشبوا لبعض
0: اما راهو ديما نقولوا ما انا باش هما فما اللي يمشي يتسهل يقول من 4 ل 7 جمعه انا نقول ما ما اكثرش من 4
1: اسابيع شهر
0: ماكسيمو
1: وقص وترتح.
0: علاش نخاف اللي طلع لي سك طلع لي الدم الدم مشكلتها انها طلع الدم بالنسبه للناس اللي عندهم البوتاسيوم هابط غير منصوح به ايش نجموا نستعملوا معها كريبات لوز اللي هو اللوز غريب البوتاسيوم كريبات بنا اللي نجم يصلح لنا خاطر كيما نقولوا احنا نعرفوا كي ماده البوتاسيوم تهبط في
1: الدم
0: دونك تولي عندها مفعول سيء وبالتالي ما نحسوش روحنا قال شنو تنفخنا بالنسبه للناس اللي يبداو سمي يبداو
1: سمنا نوع السمنه
0: على سؤال
1: انا سبقتك
0: نوع السمنه اسكو هي ناتجه على وجود
1: ماء.
0: كميه مهمه من الماء والا موجوده على خاطر عندك الخليه نتاع الشحم موجودين وذول هذا يلزمنا نبرمجوا باش نعملوا حصه على السمنه وتو داخل علينا الصيف
1: حقها جات قبل شويه ميساج نلقاو احنا ايوه
0: تخلط
1: به نعمل وتلقى السمنة.
0: وتلقى السيد هذا اللي يبدا بصحته يحس بالخمول
1: فشله
0: وممكن عنده الغده الدرقيه نتاعو ما تخدمش مليح شوي ويحس نهار الكل هو وروحه تعبان
1: وهي اصل الغده الدرقيه ساعات كي تبدا ما تخدمش تعمل الانسان ينزيد في الوزن نفخ غير ما يش
0: هذاك علاش بالنسبه للناس اللي عندهم خمول في الغدة الدرقية راهي باش تعاون بطريقة غير مباشرة تحب نفسر ولا فك عليه
1: كيما تحب ممكن. بإيجاز
0: بإيجاز ممكن الإيجاز نتاعي يكون كيما نقولوا
1: مطول شوي
0: لا مش لا انت باش تكون المؤثر بالنسبة لي انا السادة المستمعين الكلام اللي باش نقوله مفهوم والا بالنسبة للغدة الدرقية هي باش نعاودوا نرجعوا للالتهابات من الاول ونرجعوا للستريس ونرجعوا للضغط الستريس شنو يعمل مش يمشي للجهاز العصبي ويعطيه الامر باش يخدم ويقول له راهو عندنا حاله نتاع ضغط شنو يعني شنو يمشي للجهاز العصبي يعمل يمشي لغده من فوق الكلى ويقول لها اخدم على
1: اخدم على روحك تحرك
0: ما تحركتش هي ولا باش تخدم وتعطي مادة الكورتيزول لكن ما هيش بيشتخلط ديما نعود إن شاء الله سادة المستمعين اللي هي المضاد للالتهابات
1: ما عندها ما تقاش القدرة باش توصل
0: وتولي كرونيك معناتها مزمنة به كي تولي مزمنة دونك الغدة الدرقية خاطر من الأول الغدة الدرقية تبدأ تخدم باش إنها تعطينا ما يكفي من الهرمون نتاع الغدة الدرقية علاش على خاطر في نفس الوقت الجهاز نتاع المناعه نتاعك راهو باش يخدم ريت مناعه وغده درقيه وجهاز عصبي دونك تحصل ناشي ولا دونك باش تقعد تخدم تخدم تخدم وتلقى روحها تكسر وما تبنيش خاطر اللي نعرف الغده الدرقيه راهي تكسر باش تحط المواد خاطر البدن حاجته بالطاقه دونك اوتوماتيك ما تكسر في وقت معين المخ يقول لها ستوب انت راك قاعده تهد
1: وماكش
0: والهدين على مده طويله ما يقبلش بعد خاطر احنا نهدو بصفه عامه باش نبنوا حاجه من بعد اما انت قاعده تهد وما تبنيش يمشي يعطي امر للكبد قولها اقف
1: اقف
0: ما عادش خاطر الكبد هي اللي تقوم بالتحويل الغده الدرقيه من هرمون نافع الى معناتها هرمون كيما نقولوا باش يبني الى هرمون ما يبنيش انك تقولوا له يقف يزي أرجع لي للحالة العادية ونقصني من الغدة الهرمون هذه اللي هي تتروى وتقف على الحكاية غادي يزين اكثر من هكا باش نولي
1: تولي تقري فينا في
0: دونك دونك وبالتالي راهي فما علاقه موجود
1: فما ربط
0: ربط هي وجهاز المناعه. تو انت تقول لي راهو باهيه للمعده نقول لك ايه نقول تقول لي باهيه للقرحه
1: قرحه المعده
0: قرحه
1: اكيد باش تكون باهيه.
0: هنا باش نقول لك هل تقتل الجرثومه ولا عندها حاجه اخرى تعملها هي هي راهي ما تقتلش الجرثومه ريتك الماده المخاطيه اللي موجوده عندنا
1: الماده
0: اللزجه اللي مغلفين بوسط المعدن
1: أيه.
0: تبدا جويده كي تبدا الجرثومه موجوده هي تجي وتعملها بيتون بيتون ارمي قدامها. لكن كي نعملوا مزيج ما بين زوز حاجات نبداو مادة فعالة اسمها الكركمي اللي هي عندها مفعول إيجابي كمضاد للالتهابات وعندها مفعول إيجابي كمضاد للليكو باكتير بيلوري
1: اللي هو الجرثوم.
0: جرثوم عندنا حاجة أخرى نجم نحطوها مع بعضهم نحطوها معها معارق السوس اللي هي نجم نقوله أحنا بعض الزيوت الطيار بصفة عامة. فما مزيج من زيوت الطيارة اللي نجم نستعمله داخليا والصيدلاني وإلا الطبيب مع بعضهم يتعاونوا باش يلقاو الكمية والخلطة المناسبة لكل امرئ. راهي ماهيش ايدونتيك للعباد الكل علاش نقولوا احنا بعد ساعات غلي شوية مع عود قرنفل راهو يعطي نتيجة خاطر نعرفوا اللي عود القرنفل هو حر هو
1: يحرق
0: ونقول
1: لك المعدة مش زيد تهبط لها عود القرنفل
0: دونك هاكا كي يبدا مستحلب باقي ابرك خاطر احنا في الماكلة نتاعنا ناكلوا عود عودة ولا اثنين ما عندناش اشكالية به في دونك احنا حكينا شوية على القرح تحبش نحكيو شوية على الفم
1: مش القرحة فما زادك يقول لك عندي جير الحراق
0: به الحراق
1: اي
0: هو افراط في الافرازات اللي موجودة عندنا في وسط المعدة احنا كيف نجي نغلفوا المعده نتاعنا صح وعندنا اشكاليه في البلعوم زاد هذاك نشوفوا اصلا كما نقولوا هو من عند ربي البلعوم نتاعو محلول ولا لا اذا كان فما كما نقولوا ديسكوردونس نوليو نثبتوا شنو السبب نتاع هذه خضر بعد ساعات فما بالخصوص الصغيرات هذه تلقى الحرقان راهو بالنسبه للكبار كيف يبدا عنده ستريس ويتنرفز الفرازات نتاع المعدة باش تزيد احنا كي نحيو الستريس شوي
1: تنقص
0: باش نحيو النجم نحيو الحالات نتاع الستريس عنا اول حاجة نعرفوها نسكل الخزامة
1: لا فهمت
0: النسري ما النسري
1: الزهر
0: ما الزهر ما الورد ريت هذوما الميليسة
1: اللي هما في المتناول
0: الميليسة البابونج ورق الكوكليكو اللي يعطينا الحفا البقرعون مش غلطه
1: اي بقرعون بقرعون
0: خاطر ديما
1: لا لا لا بقرعون الورقه الورده الحمراء
0: الورده الحمراء دونك هذوكم الكل يعطيونا حاجه لحالات ايجابيه باش ينقصوا لنا من ستريس
1: يهدي
0: احنا هبطنا طول المعده ونسينا الفم
1: اي
0: زعما عنده مفعول على اللثه ولا ما عندوش
1: اذا كان ينحي الالتهابات نصور عنده
0: ليش نستعملوه زعما احسن اكثر حاجه تقلقنا في وسط الفم جوج حاجات عني قلقون
1: لي زافت
0: يعطيك الصحه وشنو اخر بعد ساعتك الكلسه اللي تب كيما نقولوا
1: مهريه
0: طريف لي زافت والا تبدا اللثه مهريه طريف نجم نستعمل التمضميق مع
1: بالعرق السوس هذاك
0: نزيدوش مع حاجه اخرى
1: عود قرنفل اللي كنا نحكيوا
0: عليه لا نزيدو معه ورق الزوز المره هي
1: اي ولا الزوز
0: ديما نقولوا هو غني بالادباء
1: والسويك اذا كان لزم ما لقيناش ورق الزوز
0: اي ورق الزوز
1: كما ناخذ السويك العربي
0: تنزيدوا حاجه اخرى
1: اللي هي
0: الزوزه تو ورق الزوزه نتاعنا اللي نجيو ساعات نلقاوها ناكلوا الكعبه الزوزه الداخلية اللي هي احنا ديما نقولوا راهي ايجابيه القشره نتاعها
1: قشره يابسه
0: يعجب عندنا مشكله في انها تكون يابسه
1: الزوزه اللي تباع ما تباعناش اخضر احنا نشريو الزوزه اي القشره هذيك تقعد محافظه على
0: ما نلقاوش فيها شويه من الادباغ نتاعنا من غير ما نقعدوا نلوجوا الاسواك ولا هم يحسنون
1: تستعملها تتهرس
0: هرس طريقة انك تهرس
1: القشرة
0: لازم باش نحيو منها شوي معناتها حتى فمك ما يكملش اكثر من اللازم وزاد ما تعطيشك الحمورية متاع السويك اللي برشا رجال يتقلقوا منها
1: فما زاد كي نحيو الزوزة سي عادل مادام انت قلت القشرة انا باش نمشي لحاجة اخرى انت كعبة الزوزة كي تكسرها ما تقاش فيها كل بارافون ما بين الربع هذاك فيه نوع من
0: كان وصلت نحيته كما يلزم
1: يتنحى معناتها نتصور فيه زادة خاطر حتى كي ساعات تجي طرف تحت لسان تحت سنيك
0: يكمش
1: في مدى الكامشة
0: اسمعني مادام قولي يكمش معناتها راهو فما أدباغ وراه يعطي نتيجة إيجابية احنا ما حسناش ريت احنا يقلقنا بعد ساعات حتى بالناس اللي يستعملوا السويكة نقولوا له كان فمك تهرف ولي اعمل لك بليلة باش تنقص على روحك القلق وهو خياره انه نلقى ورق الزوزة وعلى البالي في سيرة القاسرين وسيدي بوزيد
1: لورق نتاع الزوزة
0: موجود موجود دونك
1: وحتى استعمال السويك سي عادل وقت اللي تنفخه انت بالمسخون في الليل وتخليه وتغطيه وصباح تستعمله عاود ينقرم في وتمضمض حتى الرجال راه ما يقعش كل الصبغه ما يصبغش كي يبدا ما برك معناتها انت رقدت فيه السويك
0: انتم كسيدات ممكن ما
1: تفيقوش
0: لكن تصور انت كيما نقول راجل خارج فيه وحمر الصباح كاين معامل تمضميض لازم باش يمش
1: على كل حال اذا كان المستحسن انه يكون موجود ورق الزوز بالنسبه للعرق السوز خلينا نوضحوا للساده المستمعين اللي هما عنده منافع خاصه على الالتهابات على المعده على القليون المسار معناتها الالتهابات اللي في وسط نبداو من الفم حتى اللي نوصل للمسار
0: واللي عنده شويه وجعها نتاع كريشم زي هكا مود جورج بعد ساعات كيما نقولوا يحس كيما نقولوا دوب زيته دوب بداو يحرقوا كريشمي ما يهمش
1: نجم يستعمل
0: نمضمضوا ونلوحوا ماذا بينا ما نستعملوش
1: داخلي
0: كان باركونت لكن اذا كان انت تقول راني عندي شويه كحه في وسط هالبلغه ما يهمش اشرب
1: نشربوا اذا كان عندك السكري تنجم تستعمله راهو يعدل رغم انه حلو
0: ما ريت انت ماكش تستعمل كميه كبيره احنا شو نقول
1: كيس في النهار
0: اسمع كيس ولا زوز في النهار المستحسن تاخذه الصباحه الصباح وما مضي ساعتين باش يحاكي المفعول نتاع الغده نتاع ما فوق الكليه اللي تبدا موجوده عندنا في وسط البدن
1: اللي عنده ضغط الدم لا ماذا بينا يبعد
0: حاجة أخرى فماشي نبتة أخرى أقل نقولوا أقل تأثيرات جانبية ونعرفوها وتنجم تمشي
1: على شنو؟
0: كمضاد الالتهابات وتعدد
1: الكرك مضاد
0: الكشمش
1: كسيس
0: مش قلنا ديما عنده يحاكي مفعول الكورتيزول وعنده مفعول إيجابي
1: باش
0: نلقاو أقل مفعول من ناحيه فيما يخص الماده الماده نتاع كيما نقولوا الكورتيزول لكن هنا شنو الافونتاج اللي موجود اللي هو عندها مفعول عديد الاتجاهات تمشي للثه تمشي للجريج تمشي للمعده تمشي للقليون القليون على ذكر القليون كي تبدا عندنا شويه قبض بالوجيعة من احسن النباتات اللي نجم نستعملها
1: كسيس العرق السوس
0: اذا كان انت تتنرفز واللي يجيك ستريس وتجيك وجيعة في معدتك واحنا ديما نقولوا ما عندكش غلطه ولا امراض قلب وشريد ولا كيما نقولوا انسفيزونس رينال معناتها كيما نقولوا الكليمي مش كيما قصور كيلوي ذكرت الكلمه بالعربي قصور كيلوي دونك وبالتالي من احسن النباتات اللي نجمو نستعملوها المناعه نتاعك يتم هبطه طريف زاد كيف نجم تعاونك باش تعرف انت واحد انسان عنده مناعه
1: طايحه
0: والله في صافي سانجر والله في صافي ساجيني
1: ما يستحملش
0: ما نستحملش دوبا يضربني شويه هواء ولا كورونديرك هاو كنت هكا نهبط مريض هكا نعرفوا المناعه نتاعو طايحه
1: باه بعد باش ناخذوا الناس اللي ما لازمهمش يستعملوا الخصوص طبعا كيما الحوامل كيما اللي قلت انت اللي عنده ضغط الدم خلينا ناخذوا المكالمه الهاتفيه نقول الو
0: مرحبا
1: الو صباح النور يظل لي نجل المكالمه ما تعديتش باه نسيش نحاول الاتصال مرة ثانية. ألو
2: مرحبا.
1: ألو
2: خير مدام.
1: صباح النور. مرحبا لله.
2: عايشك بربي. ساعات نتكلم على عرقسوس على القصور الكلوي.
1: أيه.
2: انا عندي حسيك ماده في كلوتي قاعده نعالج عليها. ممكن ناخذ عرقسوس ولا لا؟
0: احنا شوف بالنسبه لي انا كي نقول قصور كلوي معناتها نجم نقولوا بين ظفرين فما مؤشرات انه تفيد اللي الكلوه راهي مش قاعده تخدم. انت مش قاعده فوالا دونك انت هنا تعاود ترجع مرجع النظر نتاعك اللي هو الطبيب باش نتاكد به قاعده تداوي وتاخو في الدواء نتاعك.
2: هي قاعده نداوي ما عنديش حتى مشكل قاعده نداوي.
0: المهم قاعده تداوي. وانت علاش باش تاخو عرق السوسه؟ سؤال.
2: انا خاطر لقيته في كتاب اللي هو يصلح للغده فوق الكلويه ممكن عندها تاثير على الكلوه فهذاك عليه.
0: باهي انت تبعتنا من الاول ولا
2: تبعت؟ اي
0: باه مادام انت جبت غده ما فوق الكلي هات نعاونوا بحاجه اخرى. ايش قولك نستعملوا نبته الكشمش اللي هي تعاون غده ما فوق الكلي اللي انت تبدا موجوده تو انت في حاله انه البدن نتاعك يلزم نعالجوه على خاطر يتسمى عنده كما نقولوا انفيكسيون وانت قاعده تداوي فيها. ما عندك سكر انت؟ واش
2: ليه ما عنديش سكر ما عنديش دم
0: الحمد لله امورنا مريق. دونك في الحالات هذو مزوز مادام لا عندك لا سكر لا دم ما عندكش امراض مزمنه.
2: عندي الغده البخيله
0: اي هوبي النجم نستعمله مده 10 ايام لانفيوزيون نتاع
1: مستحلب
0: والا المستخلص نتاع عرق السوس مده اسبوع 10 ايام. قداش عطاك الطبيب الدواء نتاعك
2: لي انا نعمل عرق السوس؟
0: اي اي اي تو خلينا من حد نتبع فيك
2: لي انا مانيش ناخذ في حتى دواء تو عامله صوند وقاعده تجبد هكا ما ناخذش في حتى دواء.
0: ما طبيبك ما عطاكش دواء؟
2: ليه ليه الطبيب ما عطانيش قال لي تقعد دقيقه بالصوند ومن بعد ترجع لي.
0: قديش قال لك باش تقعد به
2: الصوند؟ 6 شهور.
0: مده طويله ما نجموش وقت نستعملوا ماده الكشمش وتقعد تحت رقابة
1: الطبيب. الكسيسة ذي مش موجود عنا موجود كمستخلص
0: ايه بتبيع كمستخلصة طبية وحسب الميزان متاعك كما قولوا تشوف انت وين تسكن.
2: كيف نعملوا الكسيسة يا بشوي دكتور؟
0: بشوي بشوي انت وين تسكن الساعة؟
2: نسكن في تونس العاصمة.
0: فما صيدليات مختصة في التداوي بالأعشاب الطبية وفما زاد كيف كيف أطباء مختصين في التداوي بالأعشاب الطبية النجم نعاونوك باش تلقى واحد منهم وبالتالي يعاونك باش يزيد لك في المناعة متاعك وباش تنظف لك بسرعة كما قلت وأكل سخوة القيح يقدرين.
2: نتكلم فيها على الكشمش؟
0: أي نتكلم فيك على الكشمش. أنا من نظري أنا تستعمل الكشمش ما فما حتى إشكالية
1: وتصور طبيبك زادة ما هذا الكل لازم تعلم طبيبك نتاعك.
2: ليه ما عندي حتى مشكلة أنا قاعدة رايزة
1: ليه ما دامش تدخل حاجة على بدنك وأنت عندك مشكل لازم فما مشكل.
2: أنا علاش سألت وعلى هذه
1: أي ما هو قال لك الكاسيس وتنجم تلقاه هذا مستحضر طبي معناتها موجود في الصيدليه. الصيدليه اللي تبيع الدواء
0: تبيع الدواء مش المكملات الغذائيه.
1: ايوه ولكن
2: تعلم طبيبك ممكن نستعمله للغده الدرقيه البخيله.
0: شو شو شو هنا باش رحنا ما حناش باش ندخلوا نبته مفعول. راكي تدخل نبته مفعول عمرك ما تلقى نبته برك فيها برشا برشا مفعول برك. دونك وبالتالي هنا نحن نقولوا ارضيه ومجموعه من النباتات خاطر ما كانش باش نعاودوا نرجعوا لطريقه تفكير اخرى الا كانك باش تبدل الدواء الكلاسيكي بنبته طبيه وماهوش هو الهدف. احنا الهدف باش نعدوا الارضيه وهنا وقتها تنجم تمشي لطبيب مختص في التداوي بالاعشاب الطبيه يعاونك باش انك الارضيه نتاعك تتعدل. اما انت باش تاخذ كل مره نبته تنجم انت تدخل اي كما نقولوا باش تاخذ معلومات على النبته يقول لك راهي باهي لل وما تعرفش شنو تعمل لك اخر شيء بدنك راه
1: خاطر ساعات اي فما ساعات نبتات تقول لك مثلا باهي للسكر لكن باهي للسكر ومضرب حاجه اخرى
0: كما قلنا احنا توا بالنسبه لل
1: العرق السوس
0: راهو باهي كما نقولوا للغده الدرقيه. امرد بالك رد بالك راهو باش يكون عنده سبب سلبي على كما نقولوا كميه البوتاسيوم الموجوده عندك شويه البدن.
1: وان شاء الله لاباس. ناخذ المكالمه المواليه. الو
3: الو صباح النور.
1: صباح الفل.
3: اختي كوثر لاباس؟ دكتور لاباس.
0: مرحبا بك. مرحبا.
3: عيدكم مبروك حتى كان مؤخر. كل عام وانتم حيين بخير.
1: مساج مرحبا. علينا وعليك.
3: يعطيكم الصحه بصراحه كل شيء تعلمت انا.
1: يعطيك الصحه.
3: والحشاش تحكوا عليها الكل عندي كان عرق سوس الله ما عندي.
1: لا هو موجود قلق موجود.
0: كوثر زهر.
3: والله انا عندي شو اسمه التنسيون وعندي الدقه زايده.
0: ممنوع.
3: ناكل عليها في الدواء.
1: يعني عرق السوس ممنوع. لا لا ما غير ما غير ما تستعمل.
3: وعندي دكتور كي ناكل الماكله ما تهضمنيش فيه خاطر ناحيه المراره انا.
0: هي بالطبيعه.
3: اي معناها تبقى مقدي حتى كي ناكل شوي برك يحب لي على الاقل ثلاثه واربع
0: زوايا. هذاك علاش الطبيب يقول لك كول كيما نقولوا كيما نقولوا مدات صغيره معناتها ما تقعدش
1: بالطريف
0: تاكل بالطريف بالطريف كي صغير.
1: وان شاء الله لاباس يا منوبيض اللي الوقت ما بقاش.
0: نعطيكم لي كونتر انديكاسيون غلظ الدم الكليوي دونك انسفيزونس ماترينال امراض القلب والشرايين الناس اللي عندهم البوتاسيوم هابط والحمى وردوا بين الناس اللي تاخذ مدرات البول ماده الديكوكسين والكورتيكويد يردوا بين
1: ما ياخذوش عرق السوس. شكرا لك سي عادل. شكرا حسام قدريه نجله بن محمد عطيه هويده بن سيسي ايمن شبي مرحبا بك. كثر على كي بنباجي تقول لكم الى اللقاء. وهذا مقطع صغير بالنسبه للحجيجه اللي يرجعوا ان شاء الله يرجعوا الكل سلامات وان شاء الله بالنجاح والتوفيق لابنائنا تلاميذه اللي اليوم قاعدين يعديوا في البكالوريا يظل نسيناهم ان شاء الله بالنجاح والتوفيق.

0: العاشرة صباحا على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. انطلقت اليوم الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان شهادة البكالوريا في تونس لتتواصل أيام الرابع والخامس والثامن والتاسع والعاشر من جوان الجاري، ليجتاز بذلك بداية من اليوم 162,435 مترشح الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا هذا العام. وكانت وزارة التربية أكدت استكمال جميع الاستعدادات التنظيمية واللوجستية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026 وتهيئة مختلف مراكز الاختبارات والإيداع والإصلاح على المستوى الوطني بالتنسيق مع عدد من الوزارات والهياكل المتداخلة بما يضمن إجراء الامتحانات في أفضل الظروف. تعتزم شركة الهندسة والآلية الدقيقة EMP الناشطة في قطاع صناعة مكونات الطائرات إحداث حوالي 800 موطن شغل مباشر في الفترة القادمة، مع التركيز على تعزيز الكفاءات المحلية بالإضافة إلى إمكانية إحداث مركز تكوين معتمد متخصص في الصناعة الذكية 4.0 والتصنيع الدقيق للطائرات. أكد وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري لدى إشرافه على موكب تنصيب الرئيس المدير العام لشركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي عمرو بوزوادة على أهمية النهوض بقطاع المناجم من خلال الحرص على استرجاع نسق إنتاج الفوسفات والأسمدة الكيميائية. مثلت وضعية عدد من المواقع التاريخية والمعالم التراثية بولاية تونس محور جلسة عمل جمعت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة صرارفي بالمندوب الجهوي للشؤون الثقافية بتونس بشير التواتي وعدد من إطارات الوزارة. ونختم هذا الموجز بأحوال الطقس، حيث يكون اليوم مغيما جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www

0: الوقت الوقت العشرة متاع الصباح. عناوين متنوعة تجمع بين الخدمة المعلومة والمنوعة. أما بعد تبعوا الموجة تبعوا الموجة.
1: دقيقة مونديال دقيقة مونديال. دقيقة مونديال منتخبات المونديال مع سنة. كأس العالم لكرة القدم تقديم المجموعات.
2: مرحبا بكم في المجموعة الثالثة من مونديال 2026. تتقاطع الهيبة الكروية مع الأحلام الكبيرة وتلتقي مدارس مختلفة في كرة القدم تحت شعار واحد، البحث عن المجد العالمي.
1: المجموعة الثالثة.
2: البرازيل، الاسم اللي يكفي وحده لصناعة الرهبة. 5 ألقاب عالمية، 23 مشاركة متتالية في كأس العالم، منتخب ما غابش أبدا عن العرس الكروي الأكبر. السيليساو يدخل البطولة بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي وبنجوم يتقدمه فينيسيوس جونيور، باكيتا ورافينا. منتخب البرازيل يبحث عن اللقب السادس، الإيطال انتظاره منذ 2002. في الجهة المقابلة منتخب المغرب يدخل المونديال بثقة كبيرة. منتخب المغرب اللي غير نظرة العالم للكرة العربية والإفريقية، أسود الأطلس أصحاب الإنجاز التاريخي في مونديال قطر ببلوغ النصف النهائي، يدخل المنافسة بطموحات أكبر بقيادة المدرب محمد وهبي اللي يخلف وليد الرقراقي، وبقيادة النجم أشرف الحكيمي ومع سفيان أمرابط ويوسف نصيري. مشاركة 7 للمغرب، لكن الحلم هذه المرة يبدو أكبر من مجرد مشاركة. منتخب اسكتلندا يرجع للمونديال بروح الكرة البريطانية التقليدية بعد غياب طويل مع المدرب ستيف كلارك، وبش يعمل على خبرة أندريو روبرتسون قائد فريق ليفربول وهدف الوسط سكوت ماكتوميني. ويبقى منتخب هايتي عنوان الشغف والتحدي، عودة إلى كأس العالم بعد نصف قرن تقريبا بطموح كتابة قصة جديدة في تاريخ الكرة الكاريبية. المجموعة الثالثة فيها البطل التاريخي والحالم الإفريقي والعائد الأوروبي والمفاجأة القادمة من الكاريبي، فهل تبتسم الخبرة أم يولد بطل جديد من قلب المغامرة؟ شكراً على حسن المتابعة، كنت معكم سنة البرهومي، إلى اللقاء في كبسولة جديدة من كأس العالم 2026.
1: دقيقة مونديال دقيقة مونديال. دقيقة مونديال منتخبات المونديال مع سنة.
3: صحتك بالدنيا
4: صحتك بالدنيا
5: صحتك بالدنيا مع إناس الغرياني.

0: 10:07. مرحبا، أهلا وسهلا بكل مستمعينا أينما كانوا في الاستماع إلى إذاعة المنستير وتحديدا لصحتك بالدنيا. مرحبا بك منيرة.
1: صباح النور. يا أهلا وسهلا، مرحبا
0: صباح النور والسرور والورد المنثور.
1: كل مستمعين يا أهلا وسهلا بكم. إن شاء الله بعد العيد تلقينا وإن شاء الله دينا
0: تبشمنا
1: الخير.
0: مش تلقينا، تبشمنا وزادت علينا السخانة.
1: إن شاء الله دينا فرحانين. مش نحكي على
0: روحي راهو
1: إن شاء الله يا ربي،
0: خاطر فما ناس ما سيبت العلوش كم الفريق
1: وفي وكل حاجة مشات لبقعتها.
0: احنا هكا ناخذ شوية دجاج من قبل العيد وناخذ شوية حويتة نخبيوها وكل.
1: حتى خاطر المارشي بعد الجزارة كل متكري
0: فوق هذاك الكل تنجمش تقعد تكلك في الحمل العلوش.
1: كهو لا عاد الحمل العلوش نهير
0: هكاهو الناس حتى النهار اليوم ويكفى.
1: لا لا لا عاد الكل مع بعض وخلي وكل مرة مدوا حويجة وانتو مرايدي إن شاء الله ديما فرحانين. المهم عيدت ولباس. أنا عنا فرش عيد زادة يا إيناس، تعدي عيد الأمهات تعدى إن شاء الله كل الأمهات بألف خير
0: إن شاء الله.
1: وإن شاء الله يا ربي الحيين
0: ربي
1: يطول في عمرهم إن شاء الله ويرحم اللي توفى وإن شاء الله في الجنة.
0: وإنت كل عام تحيي بخير
1: ويعيشك ربي بفضلك
0: العائلة الكل يا منيرة. أنت نعرفك أنت معناها مسؤولة عليهم الكل
1: كلهم الكل بفضلك ربي بفضلك
0: مش منيرة الدنيا تقف. ربي فضلك
1: إن شاء الله يا ربي يكونوا في صحة جيدة وإن شاء الله كل العائلات بخير وبألف خير. ونحب نقول يا ناس مش عاد كان نهير هذاك ذكرى عيد الأمهات.
0: لا لا بالعكس،
1: أيوة عيد الأمهات راهو يكون ديما أيامها أعياد خاطر تستاهل كل خير.
0: مال
1: الأم تستاهل وما تنساوش لحمات. أني نخزر نهار غدوة
0: والله فما لحمية تلتنسك في أمك.
1: أني ما البنية معناها هي كنتي مثلا أي هكا باش تكون أمها وحماتها وكل تحبهم. والله تحية النجاح، نجاح اللي تهدي كل أغاني تهدي كل التمنيات.
0: نجاح شكونا
1: لطيفة الأمها لطيفة الخروبي وحماتها ناجية الدالي من ستهاش وتتمنى ليهم طول عمر والصحة الجيدة وكل عام وهما حيين ألف خير. وهذا التحية لكل أمهات زادة.
0: أمين يا ربي. محلها محلها بالحق البنية اللي تحب أمها وتحب حماتها وتحب والحمية اللي تحب كنتها وبنيتها وما تفرقش بيناتهم وما تجيز بيناتهم. خايبة رأي الحكاية كي تبدأ هكا تميز بين واحدة واحدة ولا
1: تميزش ولا واحد أمك حماتك والحمية راهو في بنتك كنتك زادة نقولولها
0: فما حماية راهو قد ما تعمل معاها لا غالب ديما فما حالات شدة. أما أنت ما تردش الفعل بلي يكون أكبر منك وبلي يكون معها
1: تكون العقل أقل منك أنت صحيح. عاطفة عاطفة هي
0: فكتلها ولدها
1: هيك ترى فهموها ولكن هي زادت تفهم حتى كانتها كي بنتها. إن شاء الله فما كان خير.
0: فما حاجة أخرى هذا أنت نسيت
1: عن البكالوريا
0: صحيح
1: مالا شنو نسيتها كيفاش نسيتها وش... احنا قلنا العيد والواحد اللي مضى واليوم عنا البكالوريا
0: والله.
1: ان شاء الله يا ربي ينجحهم الكل ويعطيهم ان شاء الله بالمعرفة وبالذكاء
0: كيفاش يقول هذا كلمة ريشان ها خالقي ها مولاي حل مخي للقراية.
1: شيء ما حبش تدخل
0: مش عادي مش عادي والله كيش يقولها الله يرحمه معناها بالحق اللي حب يعمل تنفيسة يعود يتفرش في المريشات والله العزيز مش عادية مش عادية
1: صحيح والله الله يرحمهم اللي توفوا الكل مثلوا فيها. وهنا البكالوريا هنا يعيشكم الوصايا اللي شكون نعطيوها اول حاجه
0: للوالدين يا خيتي
1: للوالدين
0: جاه ربي عفوا عليهم شويه جاه ربي كهو طولي صار
1: تستريسي في عود ولدها انت كي توريها كستريس نتاعك وكل
0: يزيد هو يدخل بعضه
1: ويزيد يدخل بعضه ديد ستريس
0: راهو لاحظنا
1: خليها على الله
0: اي انهم يدوم الاوائل على مدار سنوات التوال معناتها تلقاهم بالمراتب الاولى
1: صحيح ويجي في الامتحان لا قدر الله
0: ديما هكا تصير الاشكاليه امور نفسيه باش يفهم
1: امور نفسيه خايف ولا ربما ينجح ربما ما يجيبش المعدل اللي يحب عليه
0: لا هي علاش خاطر لم تبدا تظن البو يبدا يظن
1: اي هكاك خايفين هما توراهم
0: خوف مش بيه
1: ايوه
0: خوف معدي خوف مرضي
1: مرضي يعدي
0: معدي
1: يولي في الدار فما كان ستريس كيف يراو الام والبو مستريسين بجاه ربي برا امشي خدم على روحك كانك تخدم كانك في الدار برا مشي حضر حويجات باش كي يجي قفطورو والماكله تكون صحيه وفكر مشيش تعمل له المقرونه والكسكسي بالعصبان وكل راهو ليه بعد عليه الماكل هذيك وبعد عليك البنيك الوليد بطبيعة شوية معناها حويجة مشوية مع سلطة فيه البركة. هو هو ما يكلش بزيد راه ما عندهمش تو الكلام.
0: واللي يطلب عطيه مساش يحب على قهوة عطيه يحب على كستي عطيه اللي يطلب عطيه ما تبدأش جدل فيه وما يجيش
1: حلوة ولا حاجة
0: نهارين. إن شاء الله يتعدوا على خير وإن شاء الله يا رب يتسهل قدامهم الأمور هذه
1: إن شاء الله يا ربي. ما كلتهم عندها قيمة زيادة ما تعطيش الغلة اللي هي توكيل الفراز وكل لا لا ابعدوا ابعدوا ابعدوا واعطيه تفاحة مثلا كعيب انزاس حويجة من هكا
0: ما تقلقش
1: ما تقلقش وتولي معناها ما تعرفش عليها الغلة هذيك بعد ساعة تقلقنا الدلاع والفراز ما تجيبهمش الايامات نتاع الامتحان للدار صراحة هكا ولا ينس.
0: هدى حمودة تقول كل عام والأم بألف خير. سامية السكلي اللي نحبوها برشا من خميس تقول أجمل صباح عيدكم مبروك عيد أمهات ربي فضل كل أم ويرحم أمهاتنا الحرفية. سامية السكلي اللي قلبها كبير واللي هي أم العالم الكل مش قول أم أولاد وبنات تونس قلبها يسر كبير. منيرة حساني العويتي تقول سبح النور وسرور أحلى ثنائي
1: منيرة تحب الناس كل زاد وديما تهني في
0: إن شاء الله ديما فرحين وديما فرحة إن شاء الله
1: إن شاء الله.
0: ورشيدة محجوب تقول جنان ورد وفل وياسمين
1: أهلا برشيدة بفضل رشيدة للأولاد والأحفاد
0: إنما كانوا ولم يفرح تقول بمناسبة تخرج ولدي هاني بالخير في مجال الهندسة بملاحظة حسن جدا
1: ما شاء الله
0: قدموا له أحلى التهاني إن شاء الله ربي يوفقك فيما أهم يا باش مهندس. يا لم يا ربي فرحة كبير الحمد لله إن شاء الله ديما فرحين محلين بالحق صار صغاريت البارح برشا صغاريت
1: صغاريت متاع التخرج
0: متاع التخرج
1: المتين والهندسة وكل توا التخرج متاعهم نستناو في البكالوريا وإن شاء الله البكالوريا بربي ما تخليوهاش هي معناها ستريسي وبرشة وتستناو فيها خليها على الله وكهو يعدي الامتحان ويعدي شفت محليها كالصوت الجميل كيفاش يهدي الأعصاب يعطيك الصحة يا إيناس يا باهية والله
0: وانتي كالصوت الرقراق هات عطينا التحية النغمية الأولى يزينا من غزل خليونا تو تحية غنية ليك يا منيرة ديما الغنية الأولى ليك والبقية لكل المستمعين
1: يعيشكم يا ربي.

0: جميل جميل الروح حتى مش تبدا عمرك 80 سنه القلب حي
1: كل مستمعين
0: اللي كنتي هذه اللي
1: كنتي نهديها بدوري للمستمعين
0: لما الاخرين لما الاغاني مش تسمعهم الكل هاكم لكم انتوما
1: لكم ان شاء الله ديما فرحانين وان شاء الله ديما معناها جميلات و والراجل
0: امين قلت لك
1: جميل
0: هانسوم قلت لك منيره راني كبرت قلت لكم راني كبرت نقدروا العمر بطبيعة نقدروها منتي مدام القلب حي وشباب ما تكبرش بحول الله
1: ديما نقولوا ان شاء الله ديما شباب يا رب
0: ايش حضرت لنا يا منيره
1: احنا توا عاد الصيف جاء والعباين وكل الواحد
0: جاب الحريقه
1: جابوا حرقت شنو حرقت البحر مازلنا ما عملناش عندكم برشا يتسألوا على ما يحبوش يحطوا كل الدواسوس
0: نفتالين والله بيه علاش
1: اني والله ما نحب
0: انا استنست بيه ما هو ما احنا صغار متربين بيه
1: والله والله ما يحمي العبينا الصوف يخبي اي باهي هو زادة وفما حويجات طبيعية نجم نحطوها للناس اي نجم نحطوها نستعملوها هكا نعطيكم المعلومة هذه مثلا تجيو باش تغسلوا توا مو عباين وزرابي وملابس صوفية
0: خليهم فيها والسوق ما تغسلوهمش توا غسلوهم فيها والسوق
1: اي معناها مش تحطوهم على جهة لانتوما باش تغسلوهم وبداو غسلوا بشوية بشوية ولا ما كانش خبي والسوق باهي خاطر الصيف باش تبدا الشمس قوية وهنا النصيحة اللي نعطيها لكم كون كي تغسلوهم وتنشروهم تخلي في الليل ما تهبطهمش تخلي اكل اكل الرطوبه اكل
0: عليهم
1: تهبط عليهم راهي باهيه برشا وفي الاخر وقت تجيو باش تخبيو انتوما اخر معناها التشميسه انتوما تحطوهم مفرهدين في الظل معناها في بقعه فيها مهويه وظل تقعد هكاك نهارين ثلاثه مش تطويوهم وتخبيوهم في الخزاين ولا في البكوات اللي تولوا موجودين تخبيو فيهم لا خليوهم يتهواوا بالبهي بعد شنو نعملوا اللي يحب يحط هكل دواسوس هو حر واللي يحب زيادة باش ما يسوسش تجي بين الطبقات وتحط ورقة رند ومعها شوية كعبتين ولا ثلاثة قرنفل عود القرنفل اللي بعد تلقاهوه في دول الأخرى يسميوه المسمار إذا كان قيتوا مسمار فيها رسات ولا هكا أكلة ولا راهو عود القرنفل في المسمار ولهذا نجم تحطوا الرند وعود القرنفل وتحطوهم في بقعة دواسوس ما يسوسوش بكل وتنجم في العود

0: الكليب.
1: إيه الكليب إيه الشعري
0: هذيك تحطها في المسبغ
1: الشعر وكل شيء
0: سيب ماء الكليب يعني النفتالين مع الكليب وشوية خل
1: معناها انفيزيون تاع الكليب
0: إيه الانفيزيون تاع الكليب
1: والماء
0: تاعه كيبرد كيبرد
1: تحطه
0: صفيه بالطبيعة كيبرد تحطه مع النفتالين المهرس
1: أيوة.
0: وتحط معه شوية خل وتبخ الحشرة الكل تمشي
1: هذاك معناها تحضر المروات وتحضر الفليجات وكل تبخهم
0: قبل لنمالة لحتى
1: وبعد
0: شيء.
1: تحط تكسحها
0: حتى الرند ما يسالش حتى حتى ورقة الرند
1: ورقة الرند هي لباش زاد
0: تقصي العديد من الحشرات
1: ايه وتخليك حتى
0: نفتالين هذاك الكعب اللي قلت انت ما يحبوهمش اللي تحطوا في اللعبين الكعب الابيض تهرسهم
1: دواسوس احنا نقوله ولا نفتالين
0: تهرسهم وتحطهم في دبوسه وتحطوا معاهم الماء اللي تغلى سابقا وبرد
1: تاع
0: الكليل وتحط معاهم غرفة خل وحط عود عود القرنفلية عود القرنفل باهي وتحط
1: تغلي معها عود القرنفل
0: تحطه مثالش
1: تحطه بالماء. بعد خاطر هو مثالش ميتغلى شيء
0: وتحط معها ورقة رند وخلي في الدبوسة هكيك يقعد لك كل مرة تراح معناها مرة
1: بخاخ تحطها
0: مش عادي بالحق راه
1: ساعة
0: ما يقلقش الرواري
1: احنا
0: نقلقش الرواري صحيح ما وشي معني حاجه
1: ريحتك بربي ما تنسوش صغاركم بكل فليتوك
0: واللي عنده لي بلونت في الدار الانتيريور
1: انواع هي برشا
0: الحيوانات الاليفه ما يقلقش
1: اعملوا حاجات طبيعيه
0: بخ على الريدو في التريكن كل شيء راه
1: هذه تصلح حتى للبيبيات خاطر ماذا بيكم ما تحطوا لهمش دواء الذبان هذيك وتبخوها في البيوت وبعد ترقدوهم فيها لا ماذا بيك اعمل حاجه طبيعيه بخ بها البيت هذيك وتبدا راكحه البيت وما فيهاش لا وشواش لا ذبان خطر الصغير راهو حساس وكل الدواء هذاك
0: قلق الجهاز التنفسي
1: مالا احنا الكبار ما نحملوش خلي صغيرات بيبيات ردوا بالكم تنجموا تتصلوا بينا مرحبا بكم على طريق الهاتف اذا كان عندنا
0: اسئله
1: تفضلوا اللي تحبوا انتم باهي اعطيتكم توا تخزين الملابس نمشي وتوا أي نعطيهم حويجة قبل ما ننساو يعملوها للجاتو توا نجم فطر بها الكلام ده متاع الباك
0: أحسن حاجة مغير فزيت زيتونة
1: على الصباح
0: كان ياخذوا مغير فزيت زيتونة على الصباح راهي باهي للذاكرة وتخليك تخمم مليح وتخليك تغيزن بيان المسائل الحسابية وكل قصة للسيونتيفية في الأمور الفلسفية المنهجية باهي زيت زيتونة غير فاصل
1: العسل خاطر يخليه ينشط الذاكرة
0: قبل القهوة وقبل كل شيء
1: تاخذهم زيت وعسل وبعد شوف
0: اشرب قهيوتك ما تكثرش من السكريات راهي تبهمك السكريات تبهمك ما تخليكش تركز
1: مثلا بالتمر بالخروب معناها
0: لاحظ اللي ياكل شوكولا ولا ياكل كيك الصباح كله شوكولاته وحلو وكل
1: يفشل بعد
0: يفشل يحس بروحه باش يرقد ما عادش يولي ما عادش الذاكره نتاعو تتقوى وينجم يخمم ويحل المسائل
1: المواد الطبيعيه خير لكم مثلا تعمل هالميفان هذايا بتمر
0: مثلا
1: في عود سكر تحط تمر تحب رب التمر رب الخروب اعمل في عود السكر هذايا تنجم تصنع به الميثا هذوما اللي هو يتكون من فرينة تحب من معناها شوفان مرحي تعمل في عود الفرينة شوفان وتعمل معها شوية زبدة زبدة أصل موجة ذايبة تكون حرارة الغرفة وما تذوبوهاش معناها تسخنوها نقصد تحطوا معها شوية حليب أو كعبة ياغورت كيما تحب هو ياغورت باهي زادة باهي وتحط باكو خميرة وتحط معناها الفرينة كي البلياغورتة اللي عملت بيها انت حطيتها مع الماكلة كي بها الفرينة ثلاثة وإلا غبرة الشوفان المرحية معناها توليك ثلاثة تكيل بهم ثلاثة كعبات ياغورت هو الكعبة ياغورت كي تحطها معاها العظم ومعاها زيت والزيت هذايا يكون نباتي معروف باهي ولا زيتونة ولا تحط الزبدة كيما تحب زبدة انت كيش تولي شطر خاطر هي خاطرة أكثر من الزيت وهذوم الكل تنجم معناها اللي ذكرتهم الكل تاخذ كعبة برقدان هو مازال العصير موجود وكل تاخذ كعبة صغيرة تغسلها مليح بقشرتها الرهيفة خاطر تو طاقة القشرة الرهيفة وقصها قطع والكل حطهم في ميكسر الكل مع بعضهم يتخلطوا وبعد ما يتخلطك العظم والزبدة والكعبة البرقدان المقصوصة

0: تولي الميكسر تردها ذايبة، تحط لها زيتها وكل، خلطها مليح، وبعد تخلط كعبات الياغورت تاع شوفان وإلا الفارينة، حط معاهم باكل الخميرة قبل، خلطهم في حويجة وبعد صب، ما تحطش معناها تكسرهم اللول مع الخليط، فهمتني؟ تضرب ضربتين برك بالمغرفة تولي انت تخلط
1: تتحكم فيها
0: وتعمل.
1: وراو نوعية الزيت النباتي اللي استعملوا عنده دورة، عنده نكهة يبدأ خفيف ومفيهوش المطعم، فيهوش ما حتى مطعم
0: زيت الباهي، حتى أنواع
1: حتى مطعم، خاطر ساعات تبدأ فيها مطعم تحسها
0: ايه، تنجم تخلط زيت وزبدة، زيت نباتي مع زبدة مثلا، تنجم تعملهم مع بعضهم وهيك تكون بطبيعة سخنت الفرن قبل بدريش ودرجة حرارة 180 ويقعدوا نفس ساعة.
1: به منير عنا مكالمات
0: ناخذوه. مي
1: المكالمة الهاتفية الأولى بعد ما سلم على أم صبري وراضيها الداجي من القيروان، نقول عيدك مبروك سنين دائمة، هي أم صبري والمجموعة الكل. أهلا وسهلا بالمكالمة الهاتفية الأولى. ألو عسلامة.
2: ألو عسلامة،
1: شنو أحوالك؟
2: لاباس كرامتكم بخير.
1: يعيشك، شكون معنا؟
2: ربي يخليك. حبيبة بحجر.
1: أهلا يا حبيبة، شنو أحوالك؟ من بحجر.
0: من بحجر، مرحبا بك.
2: بيك عايشك، وينك مدام منير؟ لاباس.
0: يعيشك يا حبيبة، إن شاء الله ديما لاباس.
2: سؤالات
0: تفضل. لله
2: عندي شعري شايح وديما يبدا شعر نحس بها ترشق من معناها مش مثل الشعر وشايح، وعندي وعندي وعندي خدودي هكا الشحمة تحت العين هذيك نوار.
0: عندك كحولية او باش نعطيك
1: رساله
0: تحت اليسار نتاع كحول مش كحلي
2: تحت العين
0: هذوك فما زوج طرق تستعمل. هاو باش نجاوبك يا حبيبه. به انت توا الشعر شايح هذا مش يزيدش، انت صابغه ماش ولا عامله حنه ولا
2: عامله حنه؟
0: ايوا ايش الحنه هي اللي شيحت لك شعرك راه. اللي شعره شايح ما يستعملش الحنه، والا ديما يعمل يغطس بالزيت زيتونه ويغطي من الشمس، راهو الزيت كانك حرقته
1: صحيح،
0: غطسه بالزيت.
1: فما زيوت متاع متاع صفرة
0: بطبيعة تشريهم وتعملهم
1: ترطب وتغطي وكل كرونز دا يحمي الشعر.
0: اعمل زيوت في شعرك خطر الحنة راهي تشيح الشعر، الحنة تصلح للشعر المزيد. تعاونوا برشا.
2: ديما نعمل الزيت عندي زيت زيتون ونعمله
0: ايه وباقي شايح وتعرضوا للشمس عاد ميلا
1: قاعدة تخرج للشمس،
0: تخرج للشمس به
2: واش لا مغطي عاد حتى نخرج مغطي معناها
1: ايه تحجب حبيبة
0: لابسة حجاب فوق باه. انت الحجاب اللي تلبسه قماش نتاعو ورد بالك منه، يلزم القطن، يلزم القطن ما يبداش فيه هك النيلون فيه هك
2: لا ما نقطن ما
0: ورد بالك منه، هذاك زاد يطيح ويزيد يشيح وكل، فهمت انت توا اكل حنه هي السبب برا.
1: عندك مال كليل، عندك مال كليل راهو يرطب ويغذي الشعر، راهو
0: الكليل يغذي لك شعر
1: يغذي الشعر ويرطبها ويرطبها
0: اي مع الزيوت المعروفه زيت الجوجوبا. زيت
1: الجوجوبا
0: باهي، راهو باهي بارش تشريه، راهو يرطب زاده وهكا باه. انت اللي بقايع شايح، انا باش نعطيك روسيت، باش نعطيك روسيت باهيه وزيد سعاده وكثر ان شاء الله الاسبوع القادم يزيدوا يفسروها اكثر. يا سيدي قال لك عرق السوس، عرفتوا عرق السوس اللي ناكلوه لك
1: حلال هذاك
0: بنين برشا يا حبيبه، هذاك تغليه تغليه وبعد تعمل اكل لانفيزيون، تغليه تغطيه تغليه شويه مش برشا، تغطيه حتى هو يسيب بالقوه نتاعو الكل. بعد انت هذاك باش تعملوا ماسك، معناها باش تدهن بيه وجهك، تعمل بيه الماسك اللي قالك ينحي البقايع الكحلاء ينحيها هكا. هذا يا رسات نتاع سي عادنا
1: حتى باش
0: ما نقولش اني
1: لوغ دو بيير هذيك مع
0: اي فما حاجه تخرى
1: الخميره نتاع الخبز ومعها الموارد، اما في الليل تستعملوا خميره الخبز
0: ماذا بيهم
1: ومعها الموارد ونكته جليسيرين وعصرة قرص مش كبيرة شوية، وتعمل كي الماسك ما تقربش برشا لعينك، تعمل بورتور متاع العين المستكرة،
0: تبعد على عينك باش ما يجيهاش القارص خطر يحرقها وزيد أن القارص ما تخرجوش به للسمش راهو يكحل
1: صحيح. هذا قلت لها في الليل تعمل
0: في الليل وغد واغسل وجهك قبل ما تخرج للشمس. هذه معناها هسوس هذايا اللي باش تعملوا به. فما حاجات أخرى عندك المعدنوس المعدنوس مال المعدنوس مش انفيزيون تاع المعدنوس راهو المعدنوس كي ترحيه وتعصره بصفاي ولا يسيب لك الماء ينحي البوان نوار وينحي المش والبقايا الكحل عندك الكرومب معناتها الكرومب زادة يصفي الوجه وينحي هكا الكحوليه وينحي التجاعيد زادة
1: البطاطا
0: البطاطا هذيك مقصوص نيعه
1: اي نيعه تمشيها على وجهك فيها كل نشا وفيها
0: فيها نشا ترطب هذيك ترطب اكثر اما عندك السينوج ما السينوج كي انت تغليه وتعملوا انفيزيون بعد تحطك سبردرا على معناها
1: مش سبردرا البونسمون
0: هذيك تحطها تحت العينين وترتاح
1: ما تفكر في حاجه بعد ما تغليه يبرد
0: ينحي نفخ تحت العينين
1: يبيض
0: وينحي اكل الزروقيه اللي تحت العينين شفت عطيناك برشا حاجات
1: حجاره تعملها العروسه
0: السواه استنى هذيك الباروك
1: باروك صحيح
0: هذه توا معناها قلنا احنا كيف نغليوه عرق سوس راك باش تبل تاخذ طفل الاخضر طفل الاخضر باش يشد لك الماسك وتبلو شويه بماء الكرنب او ماء المعدنوس او كشفت انت توا باش تبلو باش يتحلك وتحط معاه عرق السوسك اللي انت غليته ومعناها وتحط منه تعمله كونسنتري معناها شويه عاقد عاقد مش جاري تحط برشا ماء تبل به وتعمل ماسك بالطفل الاخضر تو تشوف النتيجه طيبه طيبه والجمعه جايه سي عادل زيد زيد فسرت لكم مع كوثر
2: ان شاء الله
0: يعيشك يا لالا عيشك يا حبيبه بسلامه
1: هيا تركيا يوسف احنا دك والله توحشناها برشا
0: تركيا ويني يا
1: تركيا وينك
0: ربي يفضلها ان شاء الله
1: ويخليك لوليداتك وان شاء الله الدار ديما عامره بيك يا تركيا
0: ديما فرحانه
1: بوليداتك ان شاء الله يا ربي
0: ان شاء الله يا ربي
1: اي ام الابتسامه المتواصله ديك الله لاني حالها التبسيمه ان شاء الله ناخذ المكالمه الهاتفيه المواليه الو على السلامه
0: مرحبا اهلا وسهلا يا مرحبا
2: وبيكم يا لالا وان شاء الله كل عام وانتم حيين
0: عايشي بالامثل ان شاء الله يا ربي
1: عايشك
2: اللي مات ربي يرحمهم
1: عايشك
0: الله يرحمهم وينعمهم
1: سؤالك يا لالا
2: يا منيره
0: يا لالا يعيشك على سلامتك ومرحبا بيك
2: المره الاخرى وقت اللي قلت لك على التبوله ما قلتليش كيفاش نعملها
0: ما هو التبول عطتها لكم يا ناس راهي
1: التبول احنا قلنا تقص تقص
0: هي عاودي ناس
1: هي الاستوس نتاعها
0: هي اسمع مليح
1: تقص المعدنوس فما اللي يحب يحط فيها شويه شبت شويه تفضل
0: شبت شبت باهي
1: شبت شويه يستعملوا برشا الشبت في الساندويتش وكل كي
0: يتاكل في
1: سلايتهم وكل
0: مش كان شبتيه
1: ايوه الشبت الشبت راهو حتى في الكسكسي اللي بال
0: جمة
1: بالبسباس بالجمة تحط شبت معاه بين ياسر يبنن ياسر زادة
0: مع الشبت
1: ايه؟ الشبت شو معدنوس والبصل
0: شبت ومعدنوس وبصل
1: ايه؟ وبصل وش اسمها العدس
0: العدس
1: اي اكاهو هذاك هو انت تنجم تزيد بعد تحب تعطي تزيد فلفل برع بيه تعمل اما خيارك تخليه كيك
0: اللي تحب زيتون جراير
1: هذاك اللي تحب تزيد وهذاك هو الباز نتاعو راهو بصل ومعدنوس
0: بشويه شوف نعطيكم الرسالة
1: والطماطم شويدة زادة تتقص
0: طماطم تقص شويدة تاخذ حتى طماط سوريز على أربعة
1: هي لا لا شويدة شويدة راهي هي قصامها
0: بنتها
1: راهي شويدة على الأخر تتقص راهي الحق نقعد بيه تقداش عندهم صبر
0: أي
1: والله يزم. أنا ما نجمش أقصها بالجود هذاك التبولة شويدة شويدة شويدة مش ما عنديش وقت أنت ولا بالحق كل مرأة
0: الطماطم يلزم تكون صحيحة الكعبة
1: باش تنجم مش لميسة مش لميسة
0: مش لميسة تولي تتحلك وتولي بكل هماء
1: هي الأساس تاعها أنها شويدة برشا
0: اللي عطتها لكم ينير صراحة هو
1: كلها صحية كلها صحة
2: سيرة قارس تجيب البرغل ولا ما تجيش
1: تجيب البرغل تجيب يعملوها بالبرغل أما ما تسميش تبولة وقتها طيب ملاني
0: يكون يطيب مفور وإلا طيب في الماء وشايح
1: هو خيار مفور باش يستحمل على القوة
0: وخلطها بالبرغل
1: صحية صحية
0: بالروس خاطر
1: هي راه تاكل منها شوية خاطر تقنع برشا
2: تقنع مفروم
0: والله ما نحطوش
1: كيك عاده ماش باش تولي تبوله باش تولي مفرومه
0: عملك عبره
1: هذيك اللي ضفيت لو قلت لك تحب تزيدها زيد اما ما تسمش تبوله انا نحكي لك التبوله اللي كليتها في لبنان تبوله
2: السؤال الاخر بالله
0: تفضل
2: على الورق اللي بالزبده نعملوه
0: ورقة أي لا تحطوا تحت الطبوقة في الماكلة
1: لا وكل... لا تحكي على البات فيتي
3: البات فيتي
1: البات فيتي نحطوا فيها الزبدة
0: نعبيوها بالزبدة أي
1: خطر شوف
0: صعيبة صعيبة
1: وضرب وضرب
0: توا في فصل الصيف باش تنحى خطر كيف يبيعوها لك وتعرف من عند شكون تاخذها اسهل لك علاش خطر هما هي في الصيف يخدموها فوق التلج
1: هي فما بات تركية يبيعوا فيها في المحلات الكبرى راهي تحفون على الاخرى ويستعملوا فيها
0: يستعملوا فيها تاخذوها زاد حاضرة
1: يعملوا فيها حاضرة وسهلة وتصبر وما تقلقش كما البات فيتي
0: موجودة
1: وما تتفتفتش
0: في المغازات نتاعنا موجودة بقى انت كي تجي تصنعها خاطر وخاصة في الشتاء تنجم ابرك اما في الصيف خاطر تخاف الزبدة لازم تتخدم الزبدة وتتحل والدنيا سخونة وتبدا عندك يجب يكون فوق الثلج وما يخدموها
3: بالحق
0: فانت باش هي تشد لك
1: ربي حين بخير الشتاء ان شاء الله
3: في الاسباس الكبرى
1: شوف
0: في الحقيقة موجودة
1: موجودة, موجودة
0: موجودة
1: حتى تاع تركيا كي تاع تركيا وإلا تاع تونس حتى تونس
0: يبيعوا اللي يصنعوا الحلويات يصنعوها
1: يبيعوا لك البات حاضرة
3: إلى
0: اللقاء عايشة سلامة وكل عام وأنت حي بخير
1: شكرا لك عايشك فما مكالمة
0: أخرى
1: مرحبا أهلا وسهلا ناشتين بعد العيد كنت كلاو العلوش والكبدة رجعت فيه من روح
0: كلاو
1: مرحبا شكون معنا
0: قلت لي باش معنا
1: يا صابرة شنحوالك يا صابرة
0: مرحبا بيك يا صابرة شنحوالك يا صابرة
1: نسألوا عليك يا صابرة مرحبا بيك
3: عايشك عايش اختي
0: تفضلي يا صابره
3: عندي ثلاثة اسئله
0: هاي نسجلوهم
3: عندي خبزه الدار نتاع القروات نحب نعملها في الدار ما عرفتش
0: اي خبزه القروات
1: غير عادي تسمع فيك رد بالك راهي
0: اعطينا اعطينا كيفاش
1: نخبز القروات يا راديه
0: يا راديه تبعث لنا الرسائل هاي انا
3: تعودها
0: انا عملنا لك نداء اي
3: مدى منير انا نستهلكوا برشا باقيات اللوحه مدى بيا فماش السيسات تعطيه لنا
0: اكل اكل اكل خبز اكل خبز
1: نعمل بها كل بالهريسه
0: باقيات
1: شو تسمى هي منير
0: شني
1: تحط فيها الهريسه وتحط فيها الكبار وتحط فيها
3: نعرف
1: سلطه بلانكيت سلطه بلانكيت
3: مدى بينا حق
1: هاني سلطة بلانكيت تعرف قصها جراير جراير هي عزها تحبش تسمع
0: يا صابرة يا صابرة
1: الله يجعلنا من الصابرين يا صابرة اسمع فاش نحكيه لك اسمع الساعة تسأل برا وبتاخذش الإجابة اسمعنا فاش نحكيه لك يا صابرة
3: عادة نخدم في المعمل
0: أعطينا برا هات نسجلوا لك وبعد اسمعك سؤالك الثالث يا صابرة عندها حق عندها حق
3: تبع فيك
0: نعرف في عندكم عراف صعاب يا وخياني هاي ثالث يا صابرة فيسع
3: باهي
0: باهي هي صابرة السؤال الثالث ما سمعتوش يعني
3: قلت لك باب ابيض نحب ننظفه تنظيف ما فهمتوش بجفال ولا باش ما عرفتش
1: باب الابيض لا علاش بالجفال عليه
0: باب الابيض باب دهنه ابيض
3: فما طاشيط
0: باب
1: تغلي شويه صابون اخضر على الغاز خليه لين يتحل تحط نكيته جفال ونكيته خل اغسل باش تسمع فيه
0: باهي هكا هوايه برا مشي خدم على روحك
1: صابره برا صابره وسمعنا
0: قعد سمعنا عنا مكالمه اخرى ناخذ المكالمه الثانيه
1: الو على السلامه ومرحبا
4: الو
1: مرحبا بك يا مرحبا
4: عايشك ان شاء الله عيدكم مبروك يا مدام
1: مديره يعيشك يا لاله يعيشك شنو احوالك شنو احوال الدوره ساعه نتاع العلوش
4: عملناه ورجلناه
1: صح حفر صح حفر
4: جديناك لعصبان مسكي
1: صح شنو هي المسكي هذه عصبان مسكي هذه
0: ما نعرفهاش يعني
4: نقول لك عليه كيفاش
0: اي قولي اي عليه خلينا
4: ناخذوا الحم يتقطع جويد
1: هي
4: الدواره معناتها كل كرشه وكل القلب وكل معناتها
1: هي هي فنك تقص شوي
4: خلو مليح وبعدين يتشيحوا بالنعناع والفلفل والكوليكاي والملح ويتعلقوا في الشمس
0: تعملوهم معناها يشيح كل قديد معها برشا ملح
4: ما نربطوهم مع بعضهم مثلا يبدا عرايف من المصران وعرايف ما كل شيء ما ذاك
1: عصبانه تعملوا بها عصبانه
4: هي يبدا عصبان الحم
0: عصبان الحم صغير يبيعوه في نابل قريته واني شايح يبيعوه هي هي
1: اي
4: وشويه من الكرشه وشويه من المصران وشويه من
0: خلطوهم مع طريف الحم
4: اي يتربطوا مع بعضهم يبداوا كي العصبانه
0: اي وفاش يتلفوا وفاش يتلفوا
4: تربطهم بالخيط ولا تربطهم بالمصراء؟
0: بالمصراني واش يبدا مصرانات صغيرات هيك.
1: اي اي طيب بعد ما يقضوا كل قديد مخبين طيبوا بهم حمصه طيب في الشتاء ولا كاين
4: هكا طيب بهم حمصه طيب بهم برول طيب بهم
0: يتباعوا في نابل في الحوان تتباع زرار على كعبه بدينار وقت جربتهم يعني اي اي اي
4: يجيو بنين فوحين على حسن
0: فوحوا لك كما انت تحطهم يعني هذا هي العصبان اي عصبان شي تسمى
4: هذا يقولوا له عصبان مرقاس
1: لا سميت تسمية أخرى أنت
0: أنت عندك اسم
4: العصبان أنا قلت لك إحنا نعملوهم وتقولوا لهم العصبان هذاك نعملوه
0: نسيت الاسم
1: نتاعك يمكن تقول حلو معني عصبان حلو ولا حاجة كملك هي إيش قالت حاجة فيها حلاوة
4: إيه هو كان نعمل
0: كيكا هو هذاك هو
4: عصبان المسكي
1: المسكي صحيت هذاك
0: المسكي هي اللي نسيتها
4: والله يا مدام منيره راه ماكله على مدام
0: اي جربته صحيح هاني قلت لك خذيته في نابل يعملوه زاده ها اي وش عندك اخر
4: باهي باهي انت تو سؤال انا تحب قولي شنو تحب نقول لك يعني نقول لك انا نعرف برشا حاجات
0: هكا عطيتنا يعطيك الصحه وشارك معنا ديما وعطينا حوايج اخرى جديده يعطيك الصحه ومرحبا بيك وشنو سؤالك لالا
4: سؤالي اني نحب ليلى لا محمد رسول الله الكرواسون كيفاش تصنع
0: هي شبيهم جو نتاع الشتا جابوه
4: في الصيف مش برانيه
0: صنع الكرواسون
1: شنية شنية؟
4: الوشواشة
0: هاك الوشواشة
1: الوشواشة
0: الوشواشة كي تدخل لك يا ميمتي ردوا بالك
1: وراهي ما تمشيش للناس الكل راهو تعرف اش كنت تمشي فما نوعية من الدم
0: عندي دم معين تحبه هي تموت عليه في كل راهي تجيني طول نعرفش عليه وصوها عليا
4: حبقايا قالوا تحط حبقايا حطيت شيء ما باش تطلع
1: حبقايا الحبقة تطرد الحشرات
0: مش تطرد اي تنجم عاد عندك برشا محابس هكا بحداك باش هي ما تقربش معناها هذو هما سؤالاتك ان شاء الله نجاوبوك ان شاء الله يعيشك
1: شكرا شكرا
0: اي
1: نهارك طيب لله
4: نهارك طيب
0: الى اللقاء عنا واحدة اخرى نسجلوهم وقدوا الاجابه اللي نجمو نعملو
1: على السلامه
0: مرحبا
1: مرحبا شكون معنا
5: الو صباح الخير
1: نهارك زين مرحبا بك شكون معنا
5: اختي منيره واختي ايناس
1: يعيشك
5: كل عام وانتم حيين بخير
1: يعيشك مرحبا بك
5: شكون معنا فضلكم ويرحم والديك اختي ايناس بنت اخت منيره فضلك والديك ويرحم والديك
1: شكرا يا
5: عيش كل عام حيين بخير
0: وشكون معنا
5: طول عمركم محلاكم في الاذاعه منوري الاذاعه وبرامجكم
0: عيشك قداش قداش طيبه وانت وانت اسمك عاد خلينا نعرفوك
5: انا ام عزيز من مسكين
0: ام عزيز ربي يفضلك عزيز ان شاء الله
5: ان شاء الله يا رب
0: يا ام عزيز مرحبا بك
5: عيشك
0: هاي لال
5: ربي اخت منيره عندي سروال جين نتاع البنيه جين بلونسال الترهية عملته بستيلو وعملت له الحليب ما حبش يتنحى
0: الحليب يمشي للحبار سائل اللي فيه ايه
5: اما هذه بعد ايه؟ عندي قفطان حرير ابيض باللاطه هيك عمل دوره كي جديد هو مش جديد ما بالك في مي ما خطر طويل عليا هو توقني عملته بالصابون الاخضر وحطيته على حبل قلت خلينا نجرب
0: ايه ما تنحاش
5: تنحالي ولا حرير هو
0: نزلت ما تعرفش تنحى ولا لا
5: ما زلت ما نعرف اليوم عملت واني قلت
0: والله اني نحب اني ديما نقول لكم راهو مو الدنيا تتقدم وتطور وكل راهو حاجه سهله هو كديتاشير نسميوه ديتاشير معناه ينحي البقايا هيك يبيعوه دبابس بخاخه يبيعوه غبره برشا انواع ومش غالي وفما بكوات صغيرات فما دبيبسات صغار فما الكبار معناها تكون عندكم في الدار او تلقاهم عند الجراند سيرفاس تلقى فيهم تلقى عندهم حوانتك اللي يبيعوا البلار وبيعوا معاها كيفاش يتسمك اللي يبيعوا المواد التنظيف الكل اللي موجود هو راه موجود معاهم قل له أكلي نحي البقايا وتاخذ وتجي لك البقعة هذيك يا ما كان غبرة تحلها بشوية ماء وتدهن كان هي بيدها بخاخة تبخ عليها تخليها ترتاح بعد ما عاش تلقك البقعة بكل في عود تقعد وتقعد تجرب ولا وبعدوا عمال جافيرا وردوا بالكم ما يمشيش مع خاصة ما يمشيش مع الحليب
5: عملت صابون وحطيته على حبل لم السروال عملت له الحليب وما تنحن
0: باهي الحليب قلت لك للحليب بالفاير اما استيلوات عندك الدونتي فريس لابيض ينحيه عندك الالكول يتنحى عندك اللاك متاع الشعر اللي يشد الشعر تبخ عليها شوية يتنحى. ها وعطيتك ثلاثة حاجات ومرة أخرى نزيدك إن شاء الله يعيشك عيشك وبارك الله فيك.
5: لمطرش أخت منيرة
0: هاو تو نعملوا عليه
5: دق دق لا سايح لا نحط من زيت لا نحط حتى شيء ولا نصابغة ما نصبغ جملين.
0: هاو عن حبيب بعطاتنا على الشعر الشايح وإن شاء الله نعملوه
5: ربي يحييكم ويطول عمرك
0: يعيشك يا ربي.
5: إيه؟ نقدم تحية
1: تفضلي
0: تفضلي
5: ربي يبارك لك بنتي بمناسبة التخرج نتاعها.
0: ألف مبروك
1: لله
5: يبارك لك ويرحم والديك ومصحيبات هلا نشحوا معاها الكل.
0: ما لا مش عندك كان عزيز عندك البنية نسيتها
5: زوج بنيات أخرين
0: مالا وخوات عزيز
1: خلت تفرح بالكبير عاد
0: أم الناس كل
1: هي أم الناس كل هيك خلت تفرح بالناس حتى وبعتت لها بالأخرين كليتها منيرة خليها تفرح ببنيتها رسوش تعملي كباب أنت الكل
5: نشحوا معها الكل وأمة محمد الكل
0: إن شاء الله يا رب ديما فرحانين إن شاء الله يا رب
5: ومحبة الرسول هم أمة محمد
1: ريتك الفرحة بتاع النجاح هذيك تنسيك في التعب الكل
5: ربي ينجح الله لا يبكي حد
0: إن شاء الله يا رب
5: مولانا الله يطول عمرك
0: تو انت دموع الفرح هذه
1: محلى
5: الحمد لله الحمد لله
0: لا ديما فرحانه
5: ربي ينجح امه لا اله الا الله
0: ان شاء الله والاقبل وخيالها وخيتها وخيها
5: بنت عمي جايه من الحج ربي يوصلها
0: سالم ان شاء الله يا ربي ان شاء الله عايمه تبكيش عادي تبكي فرحانه
5: شكرا لك ان شاء الله عائلتي وعائله راجلي وعائله الكل لاباس امه لا اله الا الله
0: قدكش طيب
1: مشيو لها تو راهو كان اللي مستحق 5 ملايين تو ياخذوا من عندها تو ديما فرحانه ما تخافوش خاصة دموع الفرحة هذه راها وتخليها تمد كل شيء
0: ان شاء الله ديما فرحانة
1: ان شاء الله ديما قلبكم عامرة بالمحبة والعطاء والفرح
0: ام عزيز ربي يخلي لك عزيز وخياته الى اللقاء يا لالا امين يا رب
1: هيا ويزم بكيت واسمعناك بكيت وخليك تفرح وان شاء الله ديما فرحة
0: ان شاء الله ديما فرحانة
1: الفرج والفرح
5: بقدرة ربي هذه اللي تخرجت
1: ان شاء الله لا عاد شنو ديريكت تخرجت باش تعرسلها تيشبع شوية بفلوس او بعد لا حول الله
5: مالاش نوقف منيرة تجاه سنة الحياة
1: اي في بيننا سنة الحياة ما خليها
0: تفرح بها ان شاء الله
1: به الشهرية الأولى خلي تخدم الشهرية الأولى وبعد يعمل هذا الليل اي شكرا لي ربي يفرحك اي شكرا لي
5: ربي يسعدهم هما متهنين احنا متهنين الحمد لله
1: بالطبيعة ربنا فاتكم فاتكم شكرا ليك عايش مساء صغيدة تحييك وتقول لك مرحبا
0: مساء
1: حتاني تجيني طول مساء صغيدة ام خليل زاد تقول صباح النور مدام منيرة راهي تحكي على عصبان الغاوي حضروه الراس العام العربي
0: الغاوي موعد
1: لا مش هذا الغاوي مش هذا يا ام خليل نعرفوا الغاوي هذه تحكي على حاجه اخرى
0: تربطهم مع بعضهم وتولي عندك كي العصبانه هكا
1: اما هذه سبيسيال سال عليها النوابلية بالحق عملوها في نابل نجوى شعبان تقول إن شاء الله ربي يحبيكم من كل شر شكرا لك سميحة سالم تقول صباح نور وسرور بربي الحبار من مريو الأبيض كيفاش يتنحم على جربت الحليب وعملت كل شيء
0: لا ليه عاد شنو كل شيء
1: عملت الحليب ما تنحليش
0: كيفاش ستيلو شايحة ستيلو هذاك
1: الحبار الحبار من مريو
0: الحبار مش تحط له الحليب اللي هو تلقاه هاو تنحى لا تنفخه يقعد منفخ فوق وليلة كاملة
1: تخلي ليلة كاملة
0: تاخذ هذيك البقعة يعطيك الصحة وتغطسها في صحيفة فيها الحليب وتبدله مرتين
1: هو الحليب والدم يتنحى بالحليب
0: لا الدم يتنحى بالملح
1: بالملح
0: بالملح أنا هو هذي الحبار الفايض نتاع الحبار السائل نقوله والشاي حاجة أخرى هذاك يتنحى ببرشة حاجات حتى باللاك نتاع الشعر يتنحى
1: سبحان الله
0: بقى هذي تنفخه وتبدل الصحيفة هذيك مرتين ثلاثة باش هو بعد يقعد لك شوية وتفركها بالصابون الأخضر بعد
1: هكا هو ديما الصابون الأخضر خليه في دارك مراوة
0: أما مثلا باش تحط ديتاشور يزمك زادة هذاك تخليه يتنفخ بالباهي المرة الأولى وتعصرها وتزيدها ديتاشور آخر اللي كيد البخاخ وتعاود مرتين ثلاثة يتنحالك
1: حاولوا قاوموا توصل للحل
0: توصل
1: سميحة سالم تحية ليك نجوى شعبان أم خليل مساء صغيدة لطيفة بن محمد سامح تريمش نجيبة صحراوي جرفيل صديقتك المقربة
0: أهلا نجيبة
1: علالة اسكندراني للا سعاد زهرة مشموم تركيا يوسف أم صبري مناسيسي شكرا لكم على تواصلكم معنا ونفيسة معروف تقول توحشتكم شكرا لك يا نفيسة
0: نفيسة من الكيف
1: برشا نفيسة علينا
0: ربي فضلها ميمتها هي مصورة هي وامها وحب ميمتها ربي
1: خليها لك عيد الأمهات شفنا الأمهات الكل
0: الأمهات والجدات والحماوات والكل محلاهم وقديش نحبوهم وقديش معناه نتمنوا لهم كل خير.
1: وسلة الرحم اللي راهي عند المسلمين حاجة كبيرة مش كما الغرب كيك يوصل 17 سنة يخرج من الدار يعيش وحده.
0: لا لا احنا العائلة
1: الحمد لله مازلت عندنا سلة الرحم واللمة والعائلة الحمد لله.
0: ذاك هو الباهي اللي هو
1: هذا هو. عنا مكلمة أخرى أيمن. أيمن عنا مكلمة أخرى ما فهمش.
0: لا ما المكالمات به احنا توا قلنا اعطينا نعطيك حاجه اخرى رسالة
1: قبل في ساعه
0: في ساعه
1: الوقت من ذهب لا يعود منه ما ذهب انا من ذهبيه تقعد حذيره اهو
0: ياك هو عاد مو شويه شويه وكل مره حويجه هكا و واعطيناكم لي ماسك اعطيناكم الماكلات الصغيراتنا عملنا كل المفان اللي هو بكعبة برقدين راهو بهم برشا اي تنجم نعملو شوية زرير راهو لجماعة الباك راهو سهل ياسر الزرير هكا الجلجلان اللي هو مرحي وتزيدو شوية العسل تزيدو شوية بفري وشفت فواكه معناها جافة ترحيها حتى تقر زيتها وتزيدها شوية العسل مش سكر راهو انت تنجم تعملها بالعسل يكفي تحط معاها شوية زيت زيت معناه ينجم يكون زيت زيتونة وراهو برشا يقول لك سهل هات نرحيه وياكلوه برا انت باش تعمل زرير والزرير يطيب راهو يتحط في طنجرة انت والكمية وتحط له زيت وتخلطه مليح وتطيبه بشوية بشوية فوق النار يزمو يطيب علاش خاطر العسل وقت هو تراه انت طاب والفاكهه دخلت بعضها وكل تحط العسل في الاخر ما تقعدش تغلي فيه العسل ما يتغلاش
1: ما يتغلاش
0: فهمت العسل في الاخر ويكون عندك الزرير حسب الغله تحط العسل حسب الفاكهه اللي عندك قلت غلاني الفاكهه الموجوده انت اعمل كميه
1: تو فما كي خرت ناتور هذاك اللي يستغلوا فيه في برشا حاجات تشوف فيه في مواقع التواصل على انستغرام
0: جديده
1: تحط فيه الفريز ايه؟ تحط معاه الفريز تحط معاه شويه بسكويت تحط معاه شويه
0: تاخذوا ناتورين وتحط انت معاه راه تحط معاه شويه عسل ايه؟ وتحط معاه شويه فاكهه
1: هاك الفاكهه تعوض العسل عاد مش لازم العسل مادام فما فاكهه وفما فريز وفما برشا معناها غله
0: تحليه بالفاكهه اللي هي تكون حلوه ايه؟ شويه تمر
1: اي هذا هو هذا فاش نحكي
0: فهمت باش تعطي سكرها وهي تبدا ناتور الكعيبه باهيه زاد باهي كيف ياكلوها ولاد
1: لا قاعدين يدولوا فيها برشا على المواقع الانستغرام حاجه هيلثي وبيه
0: وتعطيها لصغاركم في الامتحانات وجاي عندك النوفيام وجاي السيزيام باش الصغيرات عاد مش كيما الكبار تو يعرفوا
1: ان شاء الله ديما فرحين
0: اما الكبار يعيشكم القهوه والدخان نقصوا منه ناقصوا ناقصوا أكثر ما يمكن نصيحة لكم وربي ينجحكم إن شاء الله أمين. وموفقين في قرايتكم
1: يا ربي رتحنا إن شاء الله نفرح بكم وفرحة الباك
0: وإن شاء الله نلقاو النجاح وكهو ما تحطوا شيء في بالكم وخليوها على الله ديما نقول خليها على الله
1: خليها على الله
0: باهية
1: شكرا لك منيرة
0: يعيشك
1: شكرا لك الأسبوع القادم إن شاء الله نشوفوك كل عادة بكل حيوية ونشاط وتحية كل أجمعين
0: إن شاء الله
1: شكرا لكم
0: إلى اللقاء إن شاء الله نراكم بخير

0: صباح الخير، موجز الحديث 10 صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير، صوت بلادي وحب كبير.
0: بمناسبة انطلاق الدور الرئيسي لامتحان البكالوريا دورة جوان 2026، شدد وزير التربية نور الدين النوري على ضرورة الإحاطة النفسية والصحية والبيداغوجية للمتحنين والحرص على توفير المناخ الملائم للأساتذة المشرفين على كافة مراحل الامتحانات من المراقبة والتجميع إلى عملية الإصلاح. أفاد رئيس الهيئة الوطنية للسلام الصحي للمنتجات الغذائية الدكتور محمد الرابح اليوم بأن مادة الأنابازين السامة جدا التي كشفت عنها التحاليل المخبرية الدقيقة لا تموت بالحرارة أثناء الطهي، فهي ليست جراثيم أو ميكروبات يمكن القضاء عليها بالسلق أو التطهير، بل هي سموم كيميائية تظل نشطة داخل نبتة نيكوتيانا غلوكا التي استهلكتها العائلة في المكناسي بولاية سيدي بوزيدة. تمكنت وحدات منطقة الأمن الوطني بسوس المدينة ومصلحة شرطة النجد بإقليم الأمن الوطني بسوس من تفكيك وفاق إجرامي من أجل ترويج سماعات إلكترونية تستعمل للغش في امتحانات البكالوريا، وقد تم القبض على 5 أشخاص بجهة حي سويس بسوس، وحجز أدوات غش إلكترونية تم جلبها من ولاية المنستير والاحتفاظ بشاب أصيل إحدى معتمديات ولاية سوسة والإبقاء على 2 بحالة تقديم وشخصين آخرين بحالة صراحة. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم استئناف جميع رحلات الخطوط الجوية الكويتية فقط من مطار الكويت الدولي، كما أعلنت الكويت مقتل شخص وإصابة آخرين إثر الهجوم الإيراني بالصواريخ والمسيرات التي استهدفت منشآتها المدنية. وفي وقت سابق نددت طهران بشدة اليوم بالهجمات الأمريكية التي استهدفت ناقلة نفط وجزيرتين إيرانيتين محملة الكويت والبحرين المسؤولية عن الهجوم. وفي الختام، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يسمح لإيران بالحصول على السلاح النووي، مؤكدا أن النظام الإيراني سينتهي به المطاف إلى الزوال من هذا العالم حسب تعبيره. شكرا على الاهتمام.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تابعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وفواليس وأرقام على مونديال 2026 من 11 جوان، وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
3: 8:15 في بشائر الصباح
2: بعد نشرة نصف نهار،
3: 4:15
2: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7:15. Notre studio mondial, nous t'aimons à l'émoquable de l'équipe nationale.
4: Tunisie, Tunisie, Maghrabi, Wendibi.
2: ونهار الأحد من ماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجنا الرياضية كل سبت من ماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.
5: صحتك بالدنيا،
6: صحتك بالدنيا،
5: صحتك بالدنيا مع إناس الغرياني.

0: 11 و13 دقيقة. مرحبا، أهلا وسهلا بكل أصدقائنا المستمعين. تشوفونا على طبعا موقع إذاعة المنسير، الباج متاع الإذاعة اللي تشوفوا فيها برامجنا في المباشر. حي زميلتي نجلة عطية طوى أيمن اللي واخذ المشعل من العاشرة يواصل معكم المشوار. معكم هويدا ساسي في التنسيق وإيناس معكم في التنشيط بعد ما كانت منيرة بصحبتي. طوى معايا الأخصائيين والأطباء اللي نحبهم برشا واللي عندي معاهم قصة كبيرة ومحبة كبيرة، أكثر من 17 سنة في البرنامج هذايا. ربي
1: يدوم
0: عشرتنا وربي يحفظنا الناس كل. ومرحبا بيك، نرحب ترحاب خاص بالدكتورة والأستاذة واللي هي في الجمعية التونسية للطب الباطني، واللي أعلنت مؤخرا وفرحتنا وقالت بكل فخر واعتزاز عن إطلاق أول دليل صحي وطني تونسي خاص بمرض الذئبة الحمراء. هذه تعتبر خطوة عملاقة بطبيعة لاكتشاف وكنه أبسط النقاط اللي تخص المرض هذية باش نوصل للحلول المثلى، خاطر ديما يلزمنا نشوفوا الأرضية باش نوصل للحلول ونوصل للأدوية اللي تنجم تكون معناها فاعلة في الأمراض النادرة هذية، لأنه يخص الأمراض النادرة ويخص الأمراض الباطنية. أهلا وسهلا بيك دعدع، شني أحوالك دكتورة؟
1: الحمد لله الحمد لله مدام
0: دكتورة الشابة سيرين دعدع، رحبوا بها ترحب خاص. مرحبا بك لالا،
1: عايشك مدام الناس. ديما فرحانه نبدا معاكم لنا
0: داركم
1: عايشك عايشك مدام الناس. ومرحبا وصباح الخير للمستمعين الكل، وكيما قلت مدام الناس
0: مبروك عليكم الانجاز هذا بالحق،
1: فخر كبير لنا احنا برشا الجمعيه.
0: قداش بقيتوا تخدموا فيها الحكايه؟
1: اشهر نقول اشهر voir une année et كلكو مو ما هي
0: ياخذ بعض الاشهر
1: عام وبعض الاشهر،
0: ماشي سهله انك تعمل دليل صحي.
1: خطوه كبيره لنا احنا للجمعيه التونسيه بالطب الباطني اللي تعلن بفخر كبير اطلاق واكمال اول دليل صحي، وان شاء الله مازال
0: قادم افضل
1: في
0: فما معناها دوتر بروفيل، معناها وجهات اخرى باش تندروا فيها
1: أمراض أخرين، دليل آخر لأمراض أخرين خصنا احنا كنتبعهم احنا كاختصاص في الطب الباطني. بدينا باللوبوس، وانتي تعرف كل مرة وين نجيك لنا نحكيو برشا على الذئبة الحمراء،
0: كثرت لأنها كثر المرض
1: ولا
0: برغم الحملة التوعوية وبرغم كل شيء.
1: هذاك هيك انت قلتها كلمه توعويه، وتعرفنا احنا في الطب الباطني عندنا برشا ايامات توعويه ونعملوهم على الامراض بتاعنا احنا اللي يخصونا احنا، يخصوا امراض الطب الباطني، التوعيه للمريض وتوعيه للزملائنا اطباء اخرين كاطباء الطب العام، اللي هو يكون مرض الهدف بتاعنا احنا خاصه بالدليل هذا هو التشخيص المبكر السريع. هذاك هو الهدف الكبير من جملة الأهداف، من جملة الأهداف بتاعنا.
0: علامته ظاهرة باينة مش صامتة، ولا البداية تبدأ صامتة وبعد نوصلوا معناها العلامات الكبرى.
1: كي نحبوا نرجعوا شوية كان حنعاود نذكرهم شوية المستمعين بتاعنا. الذئبة الحمراء الذئبة الحمراء هو مرض مناعي، هي هو جينيرالمون اكثر المستمعين كي يسمعونا والاكثر مرضتنا من الاول كي يكون تشخيص المرض هذا عندهم هما يقول لك مناعتي تعبه مناعتي طايحه، هذا هو اللي نسمعوه من الاول. نقول لا، مناعه ماهيش طايحه، مناعه ماهيش تعبه، المناعه فيها اضطراب. هي يكون فما اضطراب في عوض البدن يكون يتعامل مع ديزورغانيزم
0: الجيش الدفاع
1: في عوض يكون يخدم خدمته عادية يولي يدور على البدن. هي ونقوله مرض جهاز
0: يغدر غدار،
1: صح كيما الذئب، كيما الذئب الغداء هكا علاش الذئب هي كيما الذئب الغداء يغدر. هي هو نقوله جهازي، ايش معناتها جهازي؟ معناتها يمس كامل أجهزة الإنسان، هي يمس الجلدة، يمس الكلاوي، يمس المفاصل، يمس القلب،
0: برشا أعضاء. فما اللي ما تظهرش عليه العلامة اللي تبين على الجلدة في الوجه اللي هي الذئبة الحمراء تلقاها كل بابيون على الخشم وعلى الوجنتين، يعني ظاهرة معناها كما وجه الذئب، سبحان الله كي علامة تاع الذئب تلقاها على الخشم حمرة برشا وعلى الوجنتين شوية هكا من هنا، تاخذ لي دو بارتي، تاخذ في الوجه تبان، وفما اللي ما تبانش عليهم جملة ما تظهرش.
1: هذاك هو من الناس دونك هذاك هو علاش قالت من الاول كلمه الذئبه الحمراء كما قلت انت على الفورمه بتاع الطفح الجلدي اللي يجي باهي الحمراء هذيك اللي تمس الخشم تمس.
0: وعلاش تطلع على ناس ونساء وناس؟ ونقول ناس هي راهي تضرب برشا نساء اكثر من رجال.
1: هو نرجع شويه نكمل في فكرتي تاع حكايه الجلده. هو راهو البورسنتاج تاع كل جهاز وقتاش يتمس فما بورسنتاج معين. مثلا في الجلده نقاو 90% الناس يمس الجلدة باهي 90% يكون فما جلدة تكون ممسوسة باهي. انت قلت علاش يمس عباد ما يمسش عباد اخرين؟ ديما تما فما ارضية باهي ارضية للعبد ذاك بارابول لعبد اخر باهي ارضية جينيتيك دونك تكون ذاك العبد ذاك مؤهل avec des autres facteurs ما مؤشرات اخرين مؤهلات اخرين نقولوا خير الانفيرونمون الشمس توا نذكرهم مرضتنا كان يسمعوا فينا
0: البشره زاد نوعيه البشره
1: نذكر اول حاجه مرضتنا توا الشمس البروتكسيون الحميه يستعملوا ليكرون تاعهم باهي ويستعملوا المظله باش المظله باش ما تخليوش الشمس
0: تضرب
1: الوجه وتكون فاكتور مؤشر اليوم هما مشيش المرض يجي علينا باهي خاطر هو مرض مزمن.
0: هذم للناس اللي مرضى
1: الناس اللي مرضى هذاك هو علاش قلت لك نذكر مرضتنا اللي يسمعوا فينا باهي دونك نحمي روحنا من الشمس توا صيف وسخانه هكريت دونك نحمي روحنا من الشمس خاطر هو قلت مرض مزمن يكون نجم يكون راقد راقد راقد بعد ساعات دتر فاكتور ستريس الشمس كذا يهيش باهي يكون في فترات هيجه ما هي. قلت انت انا العباد اللي يتمسوا اكثر من العباد كما قلت لك ارضيه جينيتيك كذا تكون هو مرض ماهوش سمش وراثي فما ان بيتي بورسونتاج صغير يكون فما اليبوس فاميليا باهي مي سي با سي با لو تو كيف معناتها الموجود اكثر حاجه هو الوراثي لا سي ان بيتي بورسونتاج كون بو تروفي الذئبه الحمراء العائليه باهي موش اللي هو وارد اكثر يمس اكثريتها النساء هي مس النساء في عمر
0: يعني عنده جانب هرموني كبير
1: صحيت ها فما جانب هرموني الخصوبه مرأة في فتره الخصوبه بتاعها في فتره العمل بتاعها في فتره الاداء الكبير برشا دونك يمس اكثر النساء في فتره الخصوبه دونك ان فاكتور هرمونال هرموني موجود هذاك متفاهمين
0: ما لا شك فيه
1: ما لا شك فيه
0: ايه شنو تنجم تضيف لنا اخر
1: باه نرجع شويه كنت حاب للدليل بتاعنا دونك الدليل بتاعنا اول اطلاق معناتها اكمال واطلاق دليل الصحه الوطني التونسي دونك الجمعيه بتاعنا للطب الباطني وان شاء الله كما قلت لك من الاول ما يكونش اخر واحد يكون اول وعلاش استعملنا اخترنا لوبوس على خاطر احنا عنا تعرف مدام ناس احنا نتبعوا برشا امراض المناعيه وكما نقولوا الذئبه الحمراء كما نقولوا سي اون ريفيرونس ما هي هو اكثر وارد عندنا احنا وسي لا باثولوجي المرض اللي وارد عندنا احنا واللي سي اون ريفيرونس للامراض اللي نتبعوهم احنا. حاجه الاولى شكون الدليل ذاك مرجع باهي مرجع لنا احنا كطب الاختصاص الطب الباطني
0: ومرجع حتى للمرضى
1: ومرجع للمرضى
0: باش يفهموا الحاله بالكدا
1: ينجموا يفهموا الحاله بالكدا ومرجع زاده للزملائنا اللي ينجموا يمسوا المرض هذا اطباء كما الطب العام ينجموا الاكسيد فاسيلمون يولي للسيت ينجموا يرجعوا للمرجع هذا ونحرصوا اكثر حاجه اللي هو خاطر المرض كما قلت انت نادر بعد ساعات ما يفهموش بعد ساعات يكون الطفح الجلدي هذا ماهوش موجود اول حاجه دونك لي زوتر مانيفيستاسيون الاعراض الاخرين باهي ينجم يدلهم ويوجههم ويخليه يكون تشخيص سريع هذه اول حاجه للدليل بتاعك
0: باش ما تفوتنيش السؤال كي قلت التشخيص لانه نجمو نكتشفوا مثلا فما قلق فما اعراض قاعده تصير سخانه مرتفعه مثلا حكين شنو هو الدليل الاول كي ديكلونش تقول سي انا يبدو اني اشكو من الذئبه الحمراء هو اكثر حاجه
1: لا هو
0: ما فماش علامه ما نتنجم
1: تكون ترسم. اكثر من هو كل مريض وكيفاش باش يكون
0: تجسد عليه الحاله
1: باهي
0: فما اللي زادت قلق برشا

0: فاصلي توجع فيا، تسطر عليا، ما نجمش نحركهم، تحس تقول لك راني رزان عليا، يسطروا عليا. هذاك هو الفرق بين الفاصل.
1: تنجم تعطي الفيبروميالجي، تنجم تعطي الارتروز، ربما في العظام والمفاصل، يعني علامات شبيهه جدا ببعضها.
0: انا قلت لك
1: اي اعطيني كي يعني السيمتوم كي ديكلونش
0: اللي قلت لك اللي هو الوجيعة التهابي، معناتها وقت اللي هي مرتاحه مش وقت اللي هي تتحرك. معناتها كي باش تتحرك هي فما وجيعة، مش نقولوا باش تقول لك راهي بعد ساعه تشد فما وجيعة، اما اكثريتها باش تحسها وقت اللي هي تشد فرشها ترتاح
1: باللي باش ترتاح ماشي لاقي راحه،
0: باش ترتاح ماشي تلقى راحه. كونت معناتها عكس اللي هو مرض وجيعة تنفصل وقت الارتروز. الارتروز توجعك وقت اللي ميكانيكيه، وقت اللي انت تتحرك تستعمل المفصل هذاك، دونك هي باش تحس الوجيعة هذه لا اللي هي تبدا مرتاح باش تقول لك راني نحس بالوجع نتاع الفصل هذا. دونك باش نقول لك فما علامه وحيده، لا ما فماش علامه وحيده،
1: علامات هي اللي توجد. سامحني
0: سماح، فما برشا معناتها كل واحد وكيفاش يكون التشخيص بتاعه. اللي باش يجي حاجه جلديه الطفح الجلدي، اللي باش يجي بالمفصل، اللي باش يجي اسم الله عليه معناتها فما ما في الواري. كل واحد وكيفاش يكون فما التشخيص بتاعه، يعني كيما نقولوا نوعيه الدخول للمرض بتاعه هذاك، ويكون التشخيص وقتها. دونك يكون سهل لنا احنا وسهل لزملائنا مش يكون التشخيص سريع. وعلاش عملنا احنا دليل
1: تشخيصكم ديما بالسؤال؟
0: ايه ماله
1: برشا مع الباسيون تقدروا برشا تحكيوا باش تعرفوا معناها كل هالاشياء وتعرفوا شنو ما العلامات هذوما والفرق بين البرد وبين ما نعرف شنو، خاطر شبيهه برشا امراض. دونك يفهم معناها يلزم يكون معناها الطبيب معناها فايق، مش يلزمه هو ديما فيه
0: دي
1: ما شاء الله عليه باش يعرف بالحق الهذية ما هيشي مثلا ارتروز، ما هيشي فيبروميالجي، ما هيش حاجة تخص هذا. قاعدين نمشيه في التمشي متاع الذئب الحمراء.
0: هاي كيما قلت انت ناخذ برشا وقت، هذا مرض جهازي. نرجع كلمه جهازي. دونك احنا المريض كي باش يقول لي اني وجيع عندي وجيع تنفصلي، منش باش نقف عن مفصل اني غادي باش نبدا نلوش نبتبت شنو فما اخر، فمش وجيع تاع راس، فمش حاجه جلديه. دونك باش نبدا نلوش بالجهاز بالجهاز،
1: فهمت؟
0: اعراض اخرين. دونك خاطر مرض جهازي دونك لازمني نلوش على الاعراض الكل تاع الجهاز تاع البدن الكل، شنو يكون ينجم يكون تمس في الحكايه هذه. نرجع شويه، قلت انت من الاول بديت لي فماشي ارضيه فماشي علاش هذاك يتمس وهذاك ما يتمسش. لنا رجعنا للدليل بتاعنا الصحي الوطني للمرض الذئبه الحمراء، ابار كيما قلت لك التشخيص السريع اللي هو المريض التونسي مش كيما مريض في مثلا في فرنسا ولا مريض في كذا، عنده ارضيه للتونسي، فهمت؟ العلامات نتاع الذئبه الحمراء فما خصوصيه للمريض التونسي. دونك هيك علاش رجعنا للمريضنا احنا المريض التونسي، لي سبيسيفيسيتي للمريض التونسي، على خاطر المريض التونسي مش كيما مريض فرنساوي كيما قلت لك، ولا مريض في امريكا ولا مريض في بلاصه اخرى. واحنا كنا قبل مش كنا معناتها من المعتاد بتاعنا كي نداويو مرضتنا مرضى التوانسه نرجعوا لدي ريفيرونس ونرجعوا للمعلومات
1: مراجع مش تونسيه
0: مش تونسيه. ما هي دونك الدويات مش با فورسيمون تكون موجوده في تونس،
1: مش تكون موجوده ومش في نفس الحاله، خاطر حتى الكوتي معناها جيوغرافيك وكليماتيك زاد يفرق، زاد ماهوش كيف كيف، معناها ما تنجمش تكون نفس الادويه، ما تنجمش تكون اي معناها.
0: دونك هما عندهم الدويات احنا ما عندناش منهم. احنا صغير توا فما تطور في الدويات بتاعنا، معناتها الدويات توفير الدويات كان لازم ديما نعملوا خطه علاجيه تتمشى مع ادويه موجوده والمتاحه في تونس، فهمت؟ اللي يرجعها جينيرالمون الكنا هي. دونك هيك علاش يولي المريض في تونس العاصمة باش ياخذ نفس الدواء اللي عنده مرض الذئبة الحمراء، اللي موجود في قفصة باش ياخذ نفس الدويات اللي خذاها اللي في تونس.
1: ريبارتيسيون
0: ليغال للمرضى بتاعنا، العدل في العلاج. دونك الكلمة هذيك الجملة هذيا رد معناتها يكونوا المريض اللي عنده الذئبة الحمراء عنده باله مرتاح.
1: صح.
0: دونك عنده يعرف اللي هو
1: ثم زاد الدكاترة صح
0: بالنا مرتاح،
1: قمتوا بواجبكم على أحسن ما يكون، هذا في تونس الكل
0: العدل في العلاج. دونك الدليل هذا يضمن أي أنه أي مواطن تونسي وين ما يكون راهو باش ياخذ نفس الجوده تاع العلاج بتاعه اي مكان في التراب التونسي.
1: العلاج دكتورة سيلين
0: اه كيما قلنا هو مرض مزمن. مرض مزمن
1: لا معناه كي تقوم الحاله البيك دو
0: الحاله
1: فما بيك ولا
0: اي منا قلنا هو كيما قلنا من الاول فما يكون حالات. راقد راقد راقد ويكون بعد ساعات فما فترات بتاع هيجان، ينجم يكون الهيجان ما كل

0: كيفاش ينجم يكون يعيش، فهمت؟ اللي باش يكون هيجان مفصلي، اللي تكون هيجان جلدي، اللي نجم يكون هيجان بعض ساعات صعيب برشا، كيلي دماغ، دونك هذاك كل واحد
1: دماغ تنجم تكون معناها في
0: كل واحد الفتره
1: معناها تجي في حاله متصارع مثلا
0: ينجم
1: دي بيك متصارع
0: نجم نجم يكون معناتها لي كونفيلسيون ينجم يكون مؤشر مثلا تاع هيجان تاع مس المرض هذاك الدماغ بتاعنا. دونك كل كل
1: لكن هل
0: كل كل جهاز كل جهاز
1: يشفى
0: هو
1: مزمن لكن
0: هو
1: هل
0: مزمن.
1: يشفى هل يشفى معناها في الحالات هذية معناها تلقاو الحلول كي تصير البيك هذية والا معناها مش باش يقعد هكاك والا تتكرر الحالة مرات ومرات ومرات.
0: هو أصل هو مزمن متفاهمين فيها كلمة مزمن دونك مش باش تنحى المرض علينا باهي. دونك شنو نقولوا له راك كيما نقولوا التونسيون ولا السكر ولا ولا الدم ديما مرضاتنا نقولوا راه مرض مزمن كيما نقولوا في اللوبوس مرض مزمن. الهدف بتاعنا احنا هو ما يكونش فما هيجان باهي. دونك نحاولوا نكونوا في المرض بتاعنا لو بلو راقد بوسيبل باهي. دونك شنو باش يكون وقتها
1: يعني فو روتاردي معناها انتم قاعدين جريوا في الميديكامون اللي هي الأدوية باش معناها تأخروا الحالات يكون فيها المريض باش يصير فيها المريض لربما في حالة في حالة أصعب من الحالة الأولى. يعني أنتم قاعدين توخروا فيها
0: صحيح
1: نوخروا مش نوخروا تلقوا أدوية مخير
0: مش حكاية نوخروا خليوهاش تعيش مناش الأدوية موجودة باهي باش نقولوا مش موجودة موجودة معناتها كيما قلت لك معناتها فما تطور في الأدوية في تونس باهي ولا
1: وحلايص الأدوية موجودة ولكن فوغوتر زاد متأخروا قاعدين في الحالات اللي تنجم تكون مستعصية أكثر من
0: صحيح نحاولوا ما نوصلوهاش كيفاش ما نوصلوهاش كي يكون المريض واعي بشنو ما ينجم يكون يهيج المرض بتاعه كيما قلت لك تو اول حاجه قلتها مرضتنا اسمعونا دونك راهو الشمس دونك تو
1: الشمس مش محبذه
0: مش محبذه باهي
1: البحر باهي لهم
0: البحر يعوم
1: في وقت
0: في وقت اللي تعرف اللي هو بعد الخمسه
1: وحنا
0: طالعين باهي
1: نص نهار الاربعاء راهو ابعدوا
0: لا
1: الناس الكل الناس الكل
0: كريتا مع 9 تاع الصباح خش عليها نص نهار تو نحسوا فيها
1: شو صباح بكري والا بعد الاربعاء
0: صحيح صباح بكري والا بعد الاربعاء بعد الخمسه باهي وقت يعوموا فما حد قلق البحر ما عنده ما يقلق فيهم اما الشمس اللي تقلق مش البحر اللي يقلق باهي دونك نحاولوا احنا ومرضتنا نكونوا معنا على علاقه اللي يخليو المرض على سيلة ببعضنا نخليو المرض بتاعنا ما يهيش يكون ياخذ دواء بصفه منتظمه يكون يعرف العلامات بتاع اللي في يصير فيه الهيجان يعرف شنو السبب اللي يهيج المرض وقتها نحاولوا بأدنى ممكن ما نخليش المرض ذاك يهيش. دونك هذا كيفناش نقولوا باش نقول لك يداوى كومبليتمون نحاولوا نرقدوا احنا هذاك هو الهدف تاعنا نحاولوا يقعد راقد وما يهيش
1: حتى وين يزرب بامانته معناها
0: صحيح.
1: ما نجموش نوصي اذا كان لقيت الباسيون معناها متفاهم ومتواصل معاكم ويقوم بتشخيصه في وقته وياخذ في دواه في وقته ومنضبط في الـ في الـ في لي فيزيت نتاعكم وكل شيء ما يصيرلوش حتى كرات اللي تنجم معناها تكون تنجمش تكون فتال لمحال ولا
0: تنجم كيما قلت لك تنجم تكون فتال تنجم تكون فما كيما قلت لك اجهزه كيما يكون هيجان في مفاصل كيما يكون هيجان في الكلى خاطر نجم نوصلوا هو قصر في الكلى اي نجم نوصلوا الحالات معناتها حالات تاع قصر كلوي هي دونك نجم نوصلوا لهم حالات هذوك احنا نحاولوا كيما قلت انت ما نوصلوا لهمش ما نحاول نتفاداو أدنى ممكن ما نوصلوش للعلامات وكي يجي علينا المرض
1: الحالات هذه
0: حالات مستعصية نجم يكون قصر في الكلى الحالات هذه مستعصية اللي نحاولوا ما نوصلوا لهاش.
1: دونك ردوا بالكم نصيحة من الدكاترة راهو حالتكم ماهيش مؤرقة فيها الدويات وموجود الدواء وموجود العلاج دونك لازمكم تكونوا متفاهمين مع الأطباء نتاعكم ديما تعملوا الدورات نتاعكم فيما يخص المراقبة والعلاج والتشخيص ما تغيبوش برشا على طبيبكم لانه عندكم وقت معين كيقول لك الطبيب ارجع لي ترجع له في الوقت المعين مش تضرب 3 4 شهور وبعد ترجع له خاطر راه كل كل كل كل نهار وكل الوقت اللي تخليه من غير دواء راه باش يعطي معناها رد فعل قايب برشا
0: ايه.
1: على البدن
0: هذاك هو ايه. دونك نرجعوا كيما قلت انت مدام ايناس يعرف اللي هو كي باش ياخذ دواء راهو دواء وخاصه للدليل الصحي هذا يعرف اللي هو كانت كفاءات التونسية بتاعنا معناتها اللي خدموه
1: باحثين في مجال العلم
0: 100% تونسي.
1: احنا نشجعوا الباحثين
0: 100% تونسيا. دونك كفاءاتنا تونسية دونك قعدت عليه اشهر كيما قلت
1: لك. لازمكم تخرجوا به المشروع هذايا وتحكيوا في في الدول الغربية خاطر موجودهم عندهم الشيء هذايا
0: عندهم كل اي عندهم واحنا نفتخروا معناتها اللي احنا كملنا الدليل بتاعنا هذا وكم اطلقوا 100% تونسي كفاءات تونسية اللي كتبتو وراهو معانا زادة كفاءات
1: اللغات اللي نجم مثلا يرجع بالنظر فيها اللغة الإنجليزية ديك العالمية الأولى بطبيعة الحال لازم تكون اللغة الإنجليزية وبعد العربية هكا ولا فهم
0: اللي
1: العربية
0: باش تكتب
1: لا هما ما مرجع نظر
0: مرجع نظر
1: ما مرجع نظر دونك الناس كل معناها حتى اللي تحب جوست باش
0: تطلع
1: فقط شنو هالذئبة الحمراء اللي مش تاخذ فكرة دونك اللغه العالميه الاولى هي الانجليزيه يلزم تكون نسخه بالانجليزيه انا نقول هكا
0: اي بيسو
1: انا هذا وجهه النظر نتاعي الانجليزيه خاطر باش تكون مفتحه على العالم الكل العالم الكل يحكي بالانجليزي
0: هو كما قلت انت معناتها العالم كله ولا يحكي بالانجليزي
1: والعربية
0: اللغه العربيه
1: ما تبداش بالفرنسي خاطر باش تكون حكره على الناس معينه مش باش تكون للناس كل هذا اش حبيت نقول
0: فهمتك ويكون زاد حبيت نقول هو عهد ثقة بين أطباء والمرضى معناتها في تونس راهو 100% معمول
1: كفاءات تونسية
0: وكان معنا زادا كان مش كان فما كان ما كانش معنا كان اختصاص طبات يعني معناتها اللي كتبوه مش كان اختصاص طبات يعني الاختصاصات
1: اللي هو طبات يعني شامل الاختصاصات الكل
0: وقلنا جهاز معناتها مرض جهازي معناتها كانت معنا معناتها طب اختصاص كلى طب اختصاص معناتها الدماغ معناتها اللي نورولو كانوا معنا باش يكون واحد معناتها
1: عطى البلوس نتاع
0: عطى البلوس بتاعه وبعد ما تكتب راهو فما فريق اخر فريق بتاع اللي ديليكتور معناتها اللي يقرا
1: انجاز
0: الانجاز هذاك اللي كتب باهي وبعد فما فريق اخر يعاود يقرا على اللي كتب باهي عاد
1: مراقبه
0: كنترول معناتها كي خرج
1: هي اسعب حاجه هذيا المراقبه الخلاصه هو صارت ما الابحاث وين وصلتوا وشنو هو الخطا من الصحيح
0: هو مش حكيت وين وصلنا مش حكيت هي مش
1: ما يعمل لكم رابور ولا بعد فما رابور
0: اي هو كيما نقولوا يعطي دي ريكتيفيكاسيون زيد هذيك كذا هذاك ومن بعد يخرج خرج
1: دونك هذا معناه يعتبر من خيره الدكاتره اللي باش يعمل لكم الباحثين هكا ولا يعني مدمدوم من الدكاتره القدم اللي عندهم خبره كبيره
0: جدد والقدم
1: اي بالطبيعه يلزمنا احنا نكونوا هكاك يلزم فما تواصل بين الجيل القديم والجيل الجديد هذا هو شعار كل معناها مشروع ينجح بهالتواصل هذايا اذا كان فما قطيع ما يوصل حتى شيء
0: انا قلت لك معناتها ما كانش مقتصر علينا احنا كطب باطني معناتها كانوا معانا
1: الطبيب الكل
0: معناتها لانه مرض كما قلنا جهازي ويمس الكلى دونك حاشتنا اطباء الكلى معانا يمس الدماغ حاشتنا اخصائي اطباء الدماغ معانا دونك هيك علاش كان القلب يمس الرواري يمس جهازي كل شيء يمس
1: يعطيكم الصحه
0: عشك
1: تو احنا نحب نفهم حاجه في تونس علاش ولات عندنا برشا الامراض المناعيه بالرغم كان الصحن التونسي ما شاء الله يعني فما تنوع كبير في الخضره في يعني احنا ننعم بخيرات كبيره بصراحه يعني بلادنا بلاد خير احنا زاد عندنا البحر وحوت البحر حوتنا الأوميغا 3 معناها حوتنا كي ناكلوه معناها زاد نتشبعوا بالفيتامين ونشب يعني احنا علاش عندنا هالامراض النادره شنو سبب معناها ظهورها في بلاد تشرق فيها الشمس 6 على 12 ولا 10 على 12 ولا 8 على 12 شنو برغم هيك الفيتامين دي ما طايح الحق راهو اسئله تطرح نفسها وليت فلسفيه ما عادش نحبوا نعرفوا كنا شنو قاعد يصير
0: هو راهو كلمه نادره مش كبيره برشا باهي عاوش نقولك علاش هو
1: كيما قلت بها
0: اي كنت قلتها ما كنتش نسمعوا بها والتشخيص كان صعيب والتشخيص كان ما شنو هذا وذاك شنو ما عرفوش فهمت دونك كلمه التشخيص كانت صعيبه دونك تشخيص تولت سهل باهي دونك هيك علاش ولا يظهر لك يظهر لك قلش عليه ولا برشا عم خاطر تو سامبلومون ولينا نعرفوا نفهموا قبل كي كنا نجي واحنا بالاختصاص بتاعنا الطب باطني يقول لك يرجع المريض يقول لك نحد لتو شويه معناتها يقول لك يرجع كلمه بطن فهمت معده دونك هو مش فاهم اللي هو باطني داخلي
1: انا كنت نخمم هيك
0: دونك هو باطني داخلي اللي ما يتراش اللي ما يتشافش اللي ما كناش تشخيصه سهل تو بالعكس فيك التطور العلمي والتطور معناتها تاع التشخيص ومنه هذا معناتها كيما قلنا الدليل الصحي ذا اللي احنا حبينا نسرعه في التشخيص بتاعنه تكشي يولي أكثر
1: سهل أكثر
0: تكشي يولي لك انت يظهر لك اللي هو ولا برشا باهي دونك هيك علاش انت بالنسبه ليك انت هو كفاءتنا ولات باهيه
1: ما شاء الله
0: ولا والتشخيص حاجة ولا حاجة سهل والتشخيص ولا سريع ديجا باليوميات التوعويه بتاعنا احنا يسمعونا المرضى يفهمني يسمعني يولي يشك شويه يولي يمشي يفهم اش معناتها الطب باطني يسمعني بحذاك احنا نجيو برشا دونك هيك علاش ولا هو بيدو المريض كي يسمعنا يشكك شويه ويقول لك بالك انا عندي ويمشي للطبيب الطبيب العام يرجع للمرجع بتاعنا يولي يعرف كيف التشخيص
1: معناها سيروره حلقه الناس كل تخدم مع بعضها صح الحمد لله هذه الحاجه
0: طريق خريطه الطريق بتاعنا
1: خريطه الطريق هذا هو معناها الصحي والطبي والعلمي ثلاثه ما يتجزئوش نعطيك استراحة غنائية ناخذ ترويحة سي أيمن ونرجع معها الخطر حسيت تعبت شوية دكتورة
0: لي لبس
2: الشابة ملولش المهدية على الموجة 95.7 ظواهر اجتماعية وحياتية للناس سلوكيات وأفكار قضايا وحكايات من صلب المجتمع ووقفة مع كل ظاهرة بالشرح والتفصيل إذاعة المنستير نور السبيل

0: البنت القوية، البنت القوية كما يقولوا الكفوري، البنت القوية هي اللي تستحفظ على روحها، هي اللي تكل مليح، هي اللي تاخذ وقت روحها وتخرج وتتفرهد، هي اللي ما تعطيش روحها المسؤولية الكل وتعرف قيمة صحتها، لأنه هي من واجبها أنها تستحفظ على هدية اللي عطيها لها ربي اللي هي الصحة ونعمة الصحة. يلزمكم تعرفوا اللي نعمة الصحة راهو ما نشروهاش بفلوس الدنيا، أنه هالمشاكل وهالمشاغل وهالضغوطات كي تمشيو للأورجونس الاستعجالي وتشوفوا الحالات اللي غادي تقولوا يا ربي لك الحمد. ولذا ربي يجعلنا دائما الحامدين والشاكرين، إن شاء الله ديما في صحة دائمة يا ربي، ولتنحى علينا هالنعم. انفس أنا هنا عندي 8 شهور ما نشمش، والله العظيم صدقوني عرفت قيمة الشم. سبحان الله
1: إن شاء الله بيس.
0: والله 8 شهور ما نشمش راي عقدتني، راني نفسيتي مرضت.
1: تنبس إن شاء الله
0: برغم الدويت وكل ما مرجعتش كي قبل ما نيش قادة نشم. حاسيل حبيت أقول لكم راي الصحة
1: أهم
0: كنز واستحفظوا عليها، هذا ايش حبيت نقول لكم به. نرجع معك اذا الدكتوره سيرين دعدع. ونذكركم راي سيرين جت اليوم لانه حبينا نحتفي بها، لانه الجمعيه التونسيه للطب الباطني اعلنت بكل فخر واعتزاز وهي تنتمي لها الجمعيه اطلاق اول دليل صحي وطني تونسي خاص بمرض الذئبة الحمراء، خطوه عملاقه في قطاع الصحه في تونس. بالنسبه لهالدليل الصحي هذايا اللي باش يكون زاد فاعل ومساهم مساهمه كبيره في الشفاء ان شاء الله يا ربي، في التقليل من الأثار الجانبية بالنسبة للمرض هذاك. نقولوا الذئبة الحمراء، نقولوا راهو جهاز المناعة ينطلق في محاربة الأعضاء اللي تكون في جسم الإنسان، يعني مش يستحفظ ولا هو ضد اللي في بطنك. دونك معني حاجة اختيرة راهي ما تروهيش سهلة، ولكن بفضل هالأبحاث الطبية والعلمية وبفضل معنيها تكثف جهود الأطباء والباحثين في مجال العلم يعطيهم الصحة، توصلوا لهالدليل هذايا وكملوه. قل لهم ألف ألف مبروك مرة أخرى دكتورة سيرين دعدع، وبالحق بشرة لكل المرضى، وإن شاء الله يا ربي تشمل نقول الدليل الصحي هذا يشمل كل الأمراض الحقيقة، باش الناس كل تكون تفهم، حتى المواطن العادي يدخل ستان ريبيرتوار مرجع نظر ياخذوه فيه المعلومة الصحيحة، ما غير ما تقعدوا تاخذوا دبوشة وغير المعلومات، ما غير ما تقعدوا تدخل الانترنت وتشوف منار شنو هذم أطباء أكفاء عطاوكم دليل معناها شافي وكافي.
1: عاشك مدام ياس مرة أخرى. دونك كان جماعة
0: كيفاش تختم اللقاء يا سيري؟
1: نعاود جوست نذكر مستمعينا اللي كان التحقوا بينا تو، دونك جوست نعاود نقولوا لهم اللي هو الفخر اعتزاز دونك الجمعية التونسية للطب الباطني تعلن عن إكمال وإطلاق أول دليل صحي وطني تونسي بمرض الذئبة الحمراء، اللي احنا نقولوا له بالفرنسي لوبوس اريتيماتو سيستيميك، وسيستيميك يرجع المرجع كلمة جهازي، مرض جهازي كما قلت انت، مرض مناعي، دونك يكون فما خلل في المناعة بتاعنا. والهدف بتاعنا خاصة بالدليل هذا هو نرجع نقول نحوصل شنو اللي قلت بكري، هو السرعة في التشخيص، دونك باش المريض ما يقعدش يدور من طبيب لطبيب عام كامل هو مش فاهم شنو اللي عنده، دونك يكون مرجع للأطباء الاختصاص طب العائلة يكون سهل اللي هو باش يرجع اللي هو يرجع للمرجع هذا ويعرف العلامات بتاع المرض هذا ويكون التشخيص بسرعة. توحيد كلام الأطباء معناتها اللي يعطي الأطباء الكل سواء الطب العام والاختصاص، كما نقولوا كلمة مرجع جي بي اس طبي واضح ومنظم. ثالث نقطة هو اللي من الأهداف بتاعنا احنا هو الأحسن علاج بأقل أعراض جانبية، معناتها نختاروا الدواء صحيح والفعال ونقصوا من الدويات، هو من الدواء كي قلت المرة فاتت بكري اللي هو الدواء يكون المرض بتاعنا ينجم يكون فيه هيجان، دونك وقتها ديما نرجع للدويات الكورتيكويد والدواء المسوس اللي نسميه احنا، دونك اللي تقلق البدن على مدى طويل.
0: دونك بعض الادويه اللي يمكن نستعملهم في حاله في الحالات القصوى نتاع الكريز
1: في اللي في اللي في اللي بوسي. دونك الفايده للمريض التونسي هو دليل باش يغير برشا حاجات، دونك امان كيما قلت بكري، امان يحس بروحه اللي هو باش ياخذ نفس البروتوكولات الطبيه اللي باش تعطى في تونس العاصمه كي باش ياخذها في قفصه ولا في قصرين ولا في جربه ولا اي بلاصه اخرى. ما هي دونك البروتوكولات الطبيه مخدومه ومصادقه عليها من اكبر واكبر اكثر الاساتذه في الاطباء في تونس. عيشه خير، دونك متابعه صحيه منظمه تخلي المريض يتفادى هيجان المريض هي جن مرض ليبوسي، والتركيز على حياة المريض. دونك الدليل ياخذ بعين اعتبار تفاصيل حياة المريض التونسي، كيف الرغبة في الحمل والإنجاب بالنسبة للمرأة والخدمة والصحة النفسية. دونك الدليل هذا مش مجرد أوراق علمية كهو، هو عهد وثيقة بين أطباء والمرض والمرضى بتونس وبكفاءات تونسية 100% تونسية، باش يعطي المواطن التونسي أحسن ما ثم في تونس.
0: يعطيك الصحة دكتورة سيرين دادا، أنت والمجموعة اللي ساهمت في إنشاء الدليل هذايا، جمعيتكم زادة الأبية، جمعية تونسية للطب الباطني، كل الجمعيات اللي تسعى لطبعا التأثيث وخاصة تسليط الضوء على الأمراض هذية، مش معناها الأمراض بصفة عامة، إنها توصل لحلول مثلى باش تخلي المريض يشعر بهالطمأنينة، لأنها هي وكسب الثقة، مزيد من الثقة مع القطاع العمومي والأطباء بطبيعة الحال. شكرا لكم وصحة دائما للناس كل، يا ربي إن شاء الله من حسن إلى أحسن. وأنا فرحانة برشا باستقبالك اليوم يا سيرين، أنت جيتنا بهالبشارة المزيانة، كي جمالك كي جمال روحك. شكرا لأيمن اللي كان على الأجهزة الفنية، شكرا هويدا، شكرا نجلة، المجموعة الكل نقول لهم يعطيكم الصحة وصحة دايما الناس كل اللي تفاعلوا معنا على صفحة إذاعة المنستير. نجموا ترجعوا للصفحة وتسمعوا مليح الدكتورة مرة أخرى، راهو تسجيل يبقى شهر كامل على الصفحة، يعني عندكم متسع من الوقت باش ترجعوا بالنظر وتسمعوا البرامج. سيد الكعبي شكرا ليك، من أبو عزة منعم عجاج وهدى حمودة شكرا لكم على تفاعلكم، شكرا لكل مستمعينا اللي كانوا معنا منذ بداية الحصة مع منيرة الشريف ومع الدكاترة، شكرا لكم، صحة دايما الناس كل، ألتقيكم غدا بإذن الله في استهلك تونسي من الثالثة إلى الخامسة مساء. دمتم في صحة وعافية، إلى اللقاء.
2: نصر الله الوسلتية حاجب العيون على الموجة 97.3
3: 97.3
4: حزاب الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: رد بالك، ما تستعجلش، راه السياقة بالراحة. أمان ما يتعوضش. طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة.
1: في الصيف السبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
2: 8 غرباء في بشائر الصباح
1: بعد نشرة نصف النهار،
2: 4 متاع العشية.
1: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. نطفو ستوديو المونديال، متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من ماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.

0: انتصف النهار عبر موجات إذاعتنا الثانية بتوقيت غزة الصامدة. نشرة الأخبار. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة أبي أبد الدهر عاصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين. أكثر من 162 ألف مترشح يجتازون الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. وفي النشرة رصد لأجواء اليوم الأول في نابل وزغوان والقيروان والمهدية. 31 مترشحا يجتازون امتحان البكالوريا في 10 وحدات سجنية موزعة على مختلف جهات البلاد. وفي نشرتنا مادة سامة تدعى الأنابازين كانت وراء حادثة التسمم في المكناسي. وفي النشرة تعريف للمادة والنبتة التي تنتجها. إلى تفاصيل الأخبار. تنطلق وانطلقت اليوم اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، حيث بلغ العدد الجملي للمترشحين 162,435 مترشح، منهم 135,274 مترشحا بالمعاهد العمومية و 18,943 بالمعاهد الخاصة، فيما يترشح 8,218 بصفة فردية. كما يبلغ عدد أطفال القمر الذين يجتازون هذا العام البكالوريا 3 مترشحين. رصد لانطباعات المترشحين والأولياء في ولايات نابل وزغوان والقيروان.
1: حسي روحي خايفة الحق، اما قلت ربي كل شيء لاباس، خاطر الواحد مريفس كل شيء ومش مطيح زادا. معنوياتي هي طالع، حسي روحي فيه، ما خاطر انا خادمة في وسط العام،
2: فما برشا ستريس. ان شاء الله ربي نجحنا الناس الكل.
3: عندي بنتي باك اقتصاد تصرف، هذه ثالث طفلة في الباك. شعور لا يوصف فرحة خوف لا، خاطر تعب تعب عام كامل تعبين تحضيرات، نستناو في الثمر، نستناو في النتيجة نتاع شقنا وتعبنا عام كامل.
4: حس روحك قوية مصيبة، الضعف هذا كله ما يشوفوهوش أولادنا بطبيعة، ديما نحسوا لي أنا قوية والباك عندي أنا حاجة عادية، ديما كله أعمل اللي عليك وخلي على ربي، إن شاء الله ربي يكتب لهم.
5: في وليد باكيكو، هاني ما نوريش ضعفي أنا وديما نعطيه القوة، ما هما تحسهم خلفي تعب سنين هذا مش، إن شاء الله ربي ينجحهم وربي معهم.
6: إن شاء الله ما نخيب لهمش أمل دارنا، خاطر شوفي تعب كبير الحق.
7: إن شاء الله ربي ينجحنا الكل، وإن شاء الله ربي يفرح الأميات الكل والوالدين الكل.
6: لا عملنا المستطاع وإن شاء الله ربي ينجحنا وإن شاء الله يوفقنا، نستنى إن شاء الله ننجحوا.
8: أول سيدة تعبة معاهم، الأول والي تعب، إن شاء الله ربي ينجحهم وكها.
9: من خوف يطلبوا في ربي، إن شاء الله يقولوا يا ربي معانا وعمة محمد واسترنا واجبرنا.
0: وفي المهدية ومع بداية انطلاق الامتحانات، تعرضت مترشحة إلى وعكة صحية مفاجئة مما تطلب نقلها للمستشفى المحلي بالجم. تفاصيل مع نادرة إسماعيل، معنا مباشرة من هناك. نادرة، كيف كانت الحادثة؟
10: الحادثة حصلت في مركز يعني الاختبارات بمعتمدية الجم من ولاية المهدية، مترشحة من شعبة الأداب يعني تعرضت إلى وعكة صحية مفاجئة، يعني ضغط في الدم، وهي بصدد إجراء الاختبارات ما استوجب نقلها إلى المستشفى المحلي بالجم. المترشحة أكملت إجراء الاختبار بالمستشفى، وذلك بعد يعني تحول أعوان من المندوبية الجهوية للتربية وأيضا من أعوان الأمن، بالإضافة يعني إلى لحاطة من الإطار الطبي وشبه الطبي. تم التعامل معها كحالة خصوصية، يعني تم إضافة ثلث الوقت، وقد أجرت الامتحان في ظروف جيدة، وهي حالة يعني استثنائية، يعني هي الوحيدة تقريبا من نوعها في ولاية المهدية. يعني في الولاية عندنا 17 حالة خصوصية، أما هذه فكانت في الحقيقة مفاجأة.
0: شكرا لك نادرة، كنت معنا مباشرة من المهدية. وفي الأثناء يجتاز 31 مترشح امتحان البكالوريا في 10 وحدات سجنية موزعة على مختلف جهات البلاد، 30 من جنس الذكور وأنثى فقط. وأشار حاتم العكروت الناطق الرسمي للهيئة العامة للسجون والإصلاح أن الإدارة وفرت كل الظروف للمترشحين اللوجستية والبشرية خاصة.
11: حرصت الهيئة العامة وزارة العدل ومن خلالها الهيئة العامة للسجون والإصلاح على توفير جميع الظروف منذ انطلاق الترشحات. قمنا بتحضير الأماكن متاع المراجعة وتوفير المراجعة بالتنسيق مع العائلات التلامذة، كما وفرنا لهم جميع الأدوات المكتبية واللوازم المكتبية. زدنا وفرنا لهم المراجعة اللي متوفرة بالمنصات اللي وفرتها وزارة التربية، مقاطع فيديو لتابعة امتحانات المتوفرة بالمنصات. كذلك خصنا لهم أماكن بالمكتبات للمراجعة وعطيناهم فسحة الوقت اللازم باش يراجعوا. كذلك فما إحاطة نفسية واجتماعية وحث العائلات على زيارتهم باستمرار. الإحاطة النفسية، الإحاطة الاجتماعية، بالنسبة لل قمنا حتى من الإخصائي النفساني، الإخصائي الاجتماعي، فما مرافقة لصيقة معهم الشعب الكل باستثناء شعبة الرياضة.
0: نرجو التوفيق والنجاح لأبنائنا التلاميذ في امتحانات البكالوريا لهذه السنة. أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في بلاغ لها أن التحاليل أظهرت المخبرية المنجزة على عينات من الأغذية المستهلكة في حادثة التسمم الغذائي بمنطقة المكناسي، أظهرت وجود مادة تسمى الأنابازين في عينة من العصبان مع رصد أثار أقل منها في الكسكسي وكذلك في المواد التي وقع تناولها نتيجة انتقالها أثناء الطبخ. المهندس الفلاحي بشير بن عائشة أوضح أن خطورة هذه النبتة تكمن في التشابه الظاهري لأوراقها مع بعض الخضار الورقية المستعملة في الطبخ مثل السلق أو السبناخ، لا سيما عند قطفها من الطبيعة أو اقتنائها من مصادر غير معلومة.
12: الميكروسيانا جاي من نيكوتين، نفس العائلة متاع الدخان، التبغ الشجيري ولا التبغ الأزرق شبه للحنباز أكثر، اللون أغمق أزرق عاتب الزروقية. العائلة متاعها سولاناسي، عائلة البذنجانيات، العائلة البذنجانيات نقفها طماطم، الطماطم تبدأ خضراء، مادة سامة هي سولاني نشريوهاش. هي ذي الميكروسيانا جلوكا، هي شجيرة كنت لازم توصل حتى 800 طول، تطلع تلقائية وحد أوراقها كبار شوية من 5 إلى 17، كي تبدأ صغيرة شبه برشا للسلق، وقت اللي تكبر تولي كأنها شجيرة وتعطي اللون متاعها أخضر رماد حتى نوفمبر، تعطي نوارة صفرة مدلية كيلبوخ أنبوبية لشكل القمع، ونلقاها في الأراضي الهامشية، في الأراضي الضعيفة، في الأراضي الكلسية. فيها مادة سامة تنجم يستخرج منها حتى مبيدات حشرية، فيها نيكوتين وفيها ديزاكالوي، فيها مواد نيكوتينية أخرى. دي نجم تقول نبتة هي شديدة السمية تطلع البرة، هاو الحيوانات ما ياكلوهاش، ما ياكلوهاش بالحدسرة والحيوانات، الأوراق نتاعها ما تشبهش برشا للسلق، خاصة اللون، دعات شوية بالزروقية، كي تكبر شوية الشجرة تولي شجيرة راهي. بالنواراتها بالشكل متاعها يخرجوا منها ديزالكالويد، يخرجوا منها مواد كيما النيكوتين، هي مواد سامة يستعملوها كمبيدات حشرية.
0: وكانت هذه مداخلة الأستاذ بشير بن عائشة في برنامج صيدلية الأعشاب. وأيضا نبقى في أخبارنا الوطنية ولكن جهويا الآن، وفي إطار التصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي والاستغلال المفرط للأرصفة، نفذت مصالح بلدية سوسة حملة ميدانية بشارع فرنسا ومنطقة باب الجبل بالمدينة العتيقة، ودعت بلدية سوسة الجميع إلى احترام الترتيب المنظمة للمجال العام والمحافظة على سلامة حركة المرور والجولان. وأوضح الكاتب العام لبلدية سوسة مراد بن سالم أن مصالح البلدية قامت بتنظيف شاطئ سيدي عبد الحميد، وستتواصل عمليات تنظيف الشواطئ طيلة الصيفة.
13: بالنسبة لتنظيف الشواطئ مع دخول فترة الصيف واستغلال منع الشواطئ من طرف المصطفين، أنا برمز بلدية سوسة تدخل المتاحة العادية تقريبا تنطلق من شاطئ سيدي عبد الحميد واتجاه شاطئ أبو جعفر حتى آخر نقطة حدودية مع حمام سوسة، تدخل في الشاطئ بعادة الغربلة، تقضي التدخلات هذه دورين على مدار الفترة الصيفية كاملة. بالنسبة للحملات متاع قوم الانتصاب، الحقيقة بعد معناها فترة العيد وثم شوية في سياح للمدينة العتيقة ظهر الانتصاب الفوضوي، عاودنا رجعنا من جديد باش نحطوا الأمور النصابة ونخرجوا الناس المنتصبين اللي واخدين ومشوهين الفضاء العمراني بتاع المدينة العتيقة.
0: ونبقى في سوسة، وفي إطار رقمنة الإدارة وتطوير الخدمات العمومية والاستعداد للحصول على عامة مرحبا لجودة الاستقبال والتوجيه بمقر الولاية والمعتمديات، وتم تقديم مشروع الموقع الرسمي لولاية سوسة والذي يهدف إلى توفير منصة رقمية حديثة تمكن المواطنين من الاطلاع على مختلف الأنشطة والبرامج الجهوية ومتابعة آخر المستجدات والبلاغات الرسمية، إلى جانب النفاذ إلى عدد من الخدمات الإدارية على الخط، بما يعزز مبدأ الشفافية ويقرب الإدارة من المواطن. مزيد من التفاصيل مع أحمد الزيلي تقني بالدائرة الفرعية للأساليب والتنظيمات الإعلامية بولاية سوسة.
14: هو عبارة على بوابة تهدف إلى تسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات والخدمات الإدارية التي تقدمها ولاية سوسة. يعني كيفية تكوين الملفات مثلا في الحصول على يعني التراخيص ولا حاجة، وبتبع إذا موجودة عنا مطبوعة يعني موجودة على الخط يعني يمكن تحميلها يعني تسهيل وصول المواطنين إلى خدماتنا المقدمة عن طريق ولاية سوسة. بالنسبة للسيت يعني gov.sous.in كي ندخل الخدمات الإدارية نقاو مختلف الدوائر التي تقدم هذه الخدمات. عن سبيل المثال دائرة العمل الاقتصادي والاستثمار، عن القطاع التجاري، عن القطاع النقل، عن القطاع الفلاحي، عن القطاع السياحي، وعن القطاع الصناعي. يعني على سبيل المثال في القطاع النقل مختلف المطالب، عندنا مثلا مطلب الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان اقتناء سيارة تاكسي فردي أو جماعي. لهنا المواطن ينجم يعرف يعني كيفية شروط الانتفاع بهذه الخدمة، الوثائق المطلوبة، الإجراءات المعتمدة يعني، وينجم يعمل تحميل نموذج المطلب مباشرة عبر الموقع.
0: إلى خاتمة النشرة وصلنا، والخبر الأبرز فيها كانت لنا مواكبة لأجواء اليوم الأول من امتحانات البكالوريا في ولاية الوسط والساحل، مع الإشارة إلى أن 31 مترشح يجتازون امتحان البكالوريا في 10 وحدات سجنية موزعة على مختلف جهات البلاد. يأتيكم بعد قليل شوقي الأحمدي مع آخر أخبار الرياضة، ونحن نلتقيكم إن شاء الله في تمام الواحدة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
15: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
16: في إذاعة المنستير برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية. في برمجتنا حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات. في برمجتنا ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات. في برمجتنا تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي.
17: مع برمجتنا الشتوية
16: إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم معنا، خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.

مرحبا بكم في الأخبار الرياضية لمجلس اتحاد المنسير. وفد المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم من المفروض أنه باش يسافر الآن من فيان النمساوي لبلجيكا بعد ما كان قضى يوم الأمس ليلة البارح في فيان وألغى رحلته من النمسا وأجلها لليوم بسبب إضراب عوان المطار في بروكسل في بلجيكا. الإطار الفني المنتخب كان منح الملاعبية كامل يوم الأمس كراحة لاسترداد الأنفاس بعد المباراة الودية اللي كان واجه فيها منتخبنا الوطني التونسي نظير المنتخب النمساوي أول أمس الاثنين وكان انهزم فيها بهدف مقابل صفر. منتخبنا باش يلعب مباراة دولية ودية يوم السبت 6 جوان ضد المنتخب البلجيكي في بروكسل انطلاقا من ماضي ساعتين متاع النهار يوم السبت القادم كما قلنا 6 جوان في ماضي ساعتين بتوقيت تونس. المقابلة باش تتلعب أمام شبابيك مغلقة باعتبار وأنه كل التذاكر تباعت منذ الأسبوع الفارط وباش يحضرها 50,000 متفرج. مباشرة بعد مواجهة المنتخب البلجيكي يوم السبت فإنه وفد منتخبنا باش يغادر بروكسل نهار الأحد من غدوة لحد 7 جوان في اتجاه المكسيك عبر رحلة عادية على متن الخطوط الفرنسية ويضم الوفد حوالي 58 شخص من بينهم 26 لاعب والإطار الفني والطبي والإداري والإعلامي بالإضافة إلى أعضاء من المكتب الجامعي ومرافقين أخرين مسؤولين عن الطبخ والأثاث والحماية المدني والسلامة والممثلين عن الحماية والسلامة لمنتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم. كرة اليد الجامعة التونسية لكرة اليد باش تعقد جلستها العامة الانتخابية يوم السبت 6 جوان انطلاقا من 10 متاع الصباح في أحد النزل في الحمامات. باش يتم خلال الجلسة تلاوة التقريرين الأدبي والمالي للفترة من 1 جويلي 2024 إلى 30 جوان 2025 وعرضهم على المصادقة وعرضهم للمصادقة عليهم ثم عرض تقرير مراقبي الحسابات ثم باش يتم تعيين مراقبي الحسابات المدة النيابية 2016-2030 ثم باش يكون فما العملية باش يتم تقديم أو انتخاب رئيس وأعضاء اللجنة الوطني للاستئناف بالجامعة التونسية لكرة اليد ثم باش يكون فما تقديم المترشحين لانتخابات المكتب الجامعي بعدها باش يتم عملية الانتخاب والختام الجلسة باش يكون بعملية فرز الأصوات والإعلان عن نتائج متاع الانتخابات المكتب الجامعي للجامعة التونسية لكرة اليد. فما زوز قائمات كما قلنا عليهم في مختلف نشراتنا موعدنا الرياضية وأنه فما زوزة قائمة برئاسة السيد كريم الهلالي اختارت عنوان الاستمرارية والنجاح وفي القائمة نلقاو معاه على السادة وسيدة ليلى الزراع عدنان العويان زياد النطاط سامي حمرون مريم معلولو هنا القناوي هيثم السويسي ماهر عثمان حازم المنصوري أيمن القابسي أحمد المبروك لطفي المكني حلمي الدريدي هلا العجيمي الشمساوي ومحمد علي الزياني هذوما أعضاء قائمة السيد كريم الهلالي في حين قائمة السيد كمال السنوسي اللي اختارت شعار إعادة البناء نلقاو معاه في القائمة السادة عبد القادر بودريقة محسن الماطر نعيم إبراهيم علي العيادي حمادي والناس محمد عميرة نجيب التهامي شكري الرويسي نجيب الشريف دكتور رضا المكني فهيمة بن شريفة الهامة الغريسي ورياض حامد. المنتخب الوطني لكرة اليد وصيات بقية المدرب بدر الدين الحساسي يجري الأسبوع هذايا تربص إعدادي للمشاركة في كأس العالم اللي باش تقام في الصين من 24 جوان إلى 5 جويلية 2026. منتخبنا باش يلعب منافسات الدور الأول في مدينة جونشانغ الصينية في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات المجر بولونيا وتايوان. ديما كرة اليد باش تجرى قرعة كأس العالم اللي باش تحتضنها ألمانيا في شهر جانفي 2027 في نسختها 30 باش تجرى القرعة يوم الأربعاء القادم 10 جوان في مدى ساعتين متاع نهار بتوقيت تونس. في كرة السلة النجم الرياضي في كرة السلة النجم الرياضي الساحلي بشراكة مع الجامعة التونسية لكرة السلة باش ينظم معسكر ليليت اوبس سامر كامب لفائدة المدربين واللاعبين الشبان وباش يتم خلاله الاطلاع على احدث المناهج التدريبية تبادل الخبرات على المستوى الفني اللي باش يقدموه خبراء كرة السلة تحت إشراف المدرب البوسني دراغان بيتريسيفيتش اللي كان رفع لقب رابطة الأبطال الإفريقية لكرة السلة يعني البال في نسختها القديمة مع نجم الرياضي الساحلي
المعسكر ينطلق اليوم يتواصل لغايه يوم 10 جوان في قاعه حمام سوسه بمعدل زوز حصص تدريبيه في اليوم. الصباحيه باش تكون من 9 حتى نص نهار، المسائيه باش تكون من 5 حتى ل 8 تاع الليل. هذا بالنسبه للمعسكر هذايا. منتخب التونسي لكرة السلة كان دخل بداية منذ يوم الأمس، منتخب الأكابر دخل في طرابلس مغلق في الحمامات. يتواصل الأسبوع هذا المدرب الوطني عادل تليتلي ومساعده زهير العياشي كان وجهوا الدعوة ل 18 لاعبي للدخول في طرابلس هذايا، واللي هما عمر عبادة، يوسف الضيف، أشرف القانوني، بلال الجزيري، أسامة المرناوي، محمد عزيز المغيربي، محمد منافذ، جوهر الجوادي، ياسين التومي، زياد الشنوفي، أحمد العدامي، بالحسن الشيحي، فراس اللحياني، وهيثم سعادة، واصف المثناني، أمن الله الحامي، بشير بن يحيى ومختار غيزة. الختام عالميا من خلال المباريات الدولية الودية للمنتخبات استعدادا لمونديال أمريكا كندا والمكسيك. اليوم في المباريات الودية 7 متاع العشية الكونغو الديمقراطي تواجه الدنمارك، ثم في 8 غير ربع متاع الليل نلقاو من المقابلات لوكسمبورغ تواجه إيطاليا، هولندا تواجه الجزائر، وبولونيا تواجه نيجيريا. نهاية الأخبار الرياضية، أجمل تحية كامل فريق البث المباشر، نجل عطيب بن محمد في الإخراج الرقمي، هويدا بن ساسي في التنسيق العام، أيمن الشابي في الإخراج التقني. تحية مقدم الميكرو شوقي الحمدي، شاهي طيب الجميع.

0: فيما يلي سيدتي وسادتي نرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

بالدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والثواب.

0: رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.
1: سلام على الأحبة. مدخل الحديقة.
0: مدخل الحديقة.
1: من يعرف كثيرا يسامح كثيرا. حكمة أخاذة وصادقة. ذلك أن من يعرف الحياة ويخبرها، ومن يعرف طبائع الناس وسلوكهم ويتعامل معهم، فإنه يسامح كثيرا ويعفو كثيرا، لأنه يدرك أن النفس مجبولة على الخطأ. ولأنه أيضا وبحكم إفادته من تجارب الحياة امتلك روحا تسامحية تشير بكل معانيها إلى أن الحياة أقصر من أن تعاقب فيها على كل شيء، وحتى أن تعاتب فيها على كل شيء. كلمات لا تموت. لا تتقمص شخصية غيرك ولا تذب في الآخرين، إن هذا هو العذاب الدائم، وكثير هم الذين ينسون أنفسهم وأصواتهم وحركاتهم وكلامهم ومواهبهم وظروفهم لينصهروا في شخصيات الآخرين. فإذا التكلف والصلف والاحتراق والإعدام للكيان وللذات. من آدم إلى آخر الخليقة لم يتفق اثنان في صورة واحدة، فلماذا يتفقون في المواهب والأخلاق؟ أنت شيء آخر لم يسبق لك في التاريخ مثال، ولن يأتي مثلك في الدنيا شبيه. أنت مختلف تماما عن زيد وعن عمر، فلا تحشر نفسك في سرداب التقليد والمحاكاة والذوبان. انطلق على هيئتك وسجيتك، عش كما خلقت، لا تغير صوتك، لا تبدل نبرتك، لا تخالف مشيتك، هذب نفسك بالقيم النبيلة، ولكن لا تلغي وجودك وتقتل استقلالك. أنت لك طعم خاص ولون خاص، ونريدك أنت بلونك هذا وطعمك هذا. لماذا؟ لأنك خلقت هكذا وعرفناك هكذا. همس القوافي.
0: همس القوافي.
1: سفر أنا، إني أراك على رحيل دائما، وأنا الذي علمت هذا الكون ألحان الرحيل. وكان شعري أغنيات للسفر، كم عشت أرسم في خيالي صورة العمر الجميل، وصرت مثل الناس تمثالا من الشمع الرخيص، بأي سعر قد يباع، بأي سهم ينكسر. لأعرف أن أحزاني ضباب يملأ الكون الفسيح، يسد عين الشمس، يخبو الضوء في عيني فلا يبدو القمر. أنساب في صحراء هذا الكون، تنثرني الرياح وتحتويني الأرض، ثم أعود أمطارا يبعثرها القدر.

0: ورقة من دفتر قديم. قال لي صاحبي: للكرامة عنوان واحد، ألا تنهزم داخل ذاتك مهما كانت الضغوط والممارسات قاسية متسلطة، من أجل إلجام إرادتك واستلابك حرية قرارك واختيارك. إذا جمدت صاحب حق لأنك تكرهه أو لأنك لا تريده، هنا تكون قد تعديت على نفسك بنازلة حب الجاه وحب المال وحب السيطرة، وهذا هو غاية الفتنة. من ألق الشعر:
1: من ألق الشعر.
0: بلاد الليالي العزيزة وأرض قرى العشب والذكريات العزيزة، عبرت إليك ظلام السفر، فأهلا وسهلا بعينيك بالمطر الفستقي اللذيذ، وأهلا بأرض توزع فيها ضياء القمر. وتوجه الفرح العبقري بكل الشموس، وعرش فيها اشتياق الشجر. تلوعت فيك وخفت عليك، وحاربت في لحظات المرارة أثقال ليلي وعنف تخطيه قلبي، وجئتك في خطوات انتظاري أمنحك يوما وأبكي سنين الزمان. تعالي فللشوق بوابة يدخلها الراجعون من الصبر والانتظار، وتخرج من خوفها الملحمي الحكايات، تردم بئر افتراق الحزانة، وتخرج أفراحهم من هوى ملكوت القرار. ويوم تعودين يرقص في الشجر الجلنار، وتنزل كل نجوم السماء العاشقات لتكتب شعرا، وينهمر الليل في الأفق يهزج في صفحات السهول البذار، وأخرج من حمحمات الدوار وأقرأ شعرا جميلا في أذن النهار.

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.

0: نهار
1: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
3: نيوتيك تك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. أعلنت أبل أن متجر التطبيقات التابع لها لابور ستور نجح خلال عام 2025 في منح عمليات احتيال محتملة تجاوزت قيمتها 2.2 مليار دولار في إطار جهود الشركة لتعزيز أمن المتجر اللي يخدم أكثر من 850 مليون مستخدم أسبوعياً في 175 دولة ومنطقة حول العالم. وأوضحت الشركة أن إجمالي المعاملات الاحتيالية اللي أوقفتها خلال الأعوام الستة الماضية بلغ 11.2 مليار دولار، كما منعت استخدام أكثر من 5.4 ملايين بطاقة ائتمان مسروقة وحظرت نحو مليوني حساب من تنفيذ معاملات مستقبلية. وقالت أبل إنها راجعت خلال العام الماضي أكثر من 9.1 ملايين طلب لنشر تطبيقات عبر متجر الأبل ستور، ورفضت أكثر من مليوني تطبيق بسبب مشكلات تتعلق بالأمان أو مخالفة السياسات ضمن مساعيها إلى منع البرمجيات الخبيثة من الوصول إلى المستخدمين. وأضافت الشركة أن المحتالين أصبحوا يعتمدوا بصورة متزايدة على شبكات الروبوتات لإنشاء حسابات مزيفة ونشر رسائل مزعجة والتلاعب بترتيب التطبيقات وكتابة تقييمات وهمية. وتمكنت فرق الثقة والأمان في أبل من إحباط محاولات واسعة لإنشاء حسابات احتيالية، إذ رفضت الشركة أكثر من 1.1 مليار محاولة إنشاء حسابات مزيفة وأغلقت أكثر من 40.4 مليون. وفيما يتعلق بالمطورين، أنهت أبل عمل 193 ألف حساب مطور بسبب مخاوف مرتبطة بالاحتيال، كما رفضت تسجيل 138 ألف حساب جديد. وخارج منظوماتها الرسمية قالت الشركة أنها رصدت وحظرت 28 ألف تطبيق غير شرعي عبر متاجر خارجية مقرصنة. وقالت أن قسم التقييمات والمراجعات مازال هدف رئيسي للمحتالين اللي حاولوا رفع تقييمات تطبيقات معينة عبر مراجعات مزيفة، ولهذا تعتمد الشركة على مزيج من تقنيات الذكاء الاصطناعي والمراجعة البشرية لرصد الأنشطة المشبوهة. الأرقام هذه تبرز حجم الإجراءات الأمنية اللي تتبعها المنصات الرقمية الكبرى كما أبل ستور وجوجل لحماية المستخدمين والمطورين في وقت تزيد فيه محاولات الاحتيال والهجمات الخبيثة عام بعد عام، خاصة مع تطور آليات الذكاء الاصطناعي. هذا كان كل معنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إسهار مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
3: نيوتيك تك مع ريم الهاني.
5: تمام الواحدة ظهرا على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. انطلقت اليوم اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، حيث يبلغ العدد الجملي للمترشحين 162,435 مترشحا من المعاهد العمومية والخاصة ومترشحين بصفة فردية، كما بلغ عدد أطفال القمر الذين سيجتازون هذا العام البكالوريا 3 مترشحين، فيما يجتاز 31 مترشحا هذا الامتحان في 10 وحدات سجنية موزعة على مختلف جهات البلاد. تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة بالتنسيق مع مصلحة شرطة النجدة بإقليم الأمن الوطني بسوسة من تفكيك وفاق إجرامي مختص في تسهيل عمليات الغش خلال امتحانات البكالوريا بواسطة سماعات إلكترونية دقيقة، وتم القبض على 5 أشخاص يشتبهوا في تورطهم في هذه العملية. وأسفرت العملية عن حجز عدد من معدات الغش الإلكترونية والمتمثلة في سماعات وأجهزة اتصال دقيقة كانت معدة للاستغلال خلال الامتحانات الوطنية. في إطار رقمنة الإدارة وتطوير الخدمات العمومية والاستعداد للحصول على علامة مرحبا لجودة الاستقبال والتوجيه بمقر الولايات والمعتمديات، تم إطلاق الموقع الرسمي لولاية سوسة والذي يهدف إلى توفير منصة رقمية حديثة تمكن المواطنين من الاطلاع على مختلف الأنشطة والبرامج الجهوية ومتابعة آخر المستجدات والبلاغات الرسمية، إلى جانب النفاذ إلى عدد من الخدمات الإدارية على الخط، حسب ما أفاد به للأخبار أحمد الزيلي عن دائرة الفرعية للأساليب والتنظيمات الإعلامية بولاية سوسة. أكد رئيس وحدة مكافحة الأمراض غير السارية بإدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة والمشرف على البرامج الوطنية لمكافحة التدخين الدكتور فيصل السماعلي، أكد ضرورة مراجعة الإطار القانوني المنظم لمكافحة التدخين حتى يواكب ظهور المنتجات الجديدة التي لم تعد مشمولة بالقوانين الحالية. كثف الكيان الصهيوني من جديد غاراته العنيفة مستهدفا قطاع غزة ومناطق في جنوب لبنان ومحيط بيروت، حيث استشهد مواطنان أحدهما سيد اليوم في قصف للاحتلال بطائرة مسيرة وسط وجنوب قطاع غزة حسب ما فادت مصادر طبية فلسطينية، كما استشهد 6 أشخاص على الأقل في ضربات قرب سور في جنوب لبنان. من جانبه قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أجرى مكالمة تحدث في بحدة مع رئيس الوزراء نتنياهو قائلا أنه غير راض عن الصراع الإسرائيلي اللبناني. نعود نلقاكم في الثانية، من اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.an. إذاعة المنستير،
6: كل ما يتعلق بالسياسة والاقتصاد،
7: الأمور القانونية والاجتماعية، الأعمال الفنية والثقافية، تلقوها عنا صباح وعشية
6: بنكهة
7: ولهجة تونسية.
8: نصر الله الوسلتية حاجب العيون على الموجة 97.3
9: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: عسلامة، مرحبا بالجميع في عدد متجدد من برنامج الحدث ليوم الأربعاء 3 جوان 2026. والأيام والأشهر والسنوات تمضي بسرعة ما شاء الله، معناها سياق زمني متسارع جدا. إن شاء الله هالسياق هذايا يعود بالمنفعة طبعا على بلادنا وكل العباد، ولو أني اليوم الحقيقة باش نثيروا موضوع على غاية في الأهمية، موضوع قديم جديد وموضوع خطير والأرقام مفزعة. إذن باش نحكيه اليوم على موضوع استهلاك المخدرات، هذه الآفة اللي أصبحت تنخر في المجتمع متاعنا، وهذه الآفة اللي بدأت تستهدف كافة الشرائح العمرية والاجتماعية في بلادنا. يكفي الحقيقة أنه الأرقام الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء الحقيقة، وزارة الإشراف، وزارة الصحة، على نسبة الاستهلاك أو الإدمان خلينا نقوله لهذه الآفة، هي أرقام مفزعة وخطيرة جدا. يكفي أن هنا نتحدث أنه أو نقدم الأرقام الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، أنه حوالي 400,000 شخص يتعطاوا القنب الهندي الزطلة، وأيضا حوالي 300,000 شخص يتعطاوا المخدرات عبر الحقن والمخدرات عبر الحبوب الأقراص المخدرة، و 35,000 شخص يتعطاوا المخدرات عبر الحقن. هذا على المستوى الوطني، هذه إحصائيات في تنامي وإحصائيات مفزعة وخطيرة إن صحت العبارة. الحقيقة هذه الأحصائيات ما تخلي جميع الأطراف، لأنه قضية إدمان المخدرات واستهلاك المخدرات هي يلزمها تكون قضية مجتمعية تهم جميع الأطراف المتدخلة، وزارة الصحة تهم أيضا كل الأطراف والوزارات، تهم طبعا العائلة اللي هي النواة الأولى، تهم زاد المدارس، تهم الأطباء، يعني أصبحت يلزمها تصبح قضية وطنية حتى اليوم نقلصوا من هذه النسب اللي في تنامي. إذن اليوم نرجع على هذه الأرقام ونحاول نفسر مدى تنامي ظاهرة استهلاك المخدرات، وشني الأسباب اللي خليت هذه الأرقام في تنامي وفي تصاعد، وأيضا نحاولوا نذكروا بالمخاطر النفسية والجسدية على صحة المستهلك أو مدمن المخدرات، وأيضا حتى انعكاسات الإدمان حتى على محيطه الاجتماعي. واليوم زاد وخاصة نحب اليوم نركز على نقطة مهمة جدا جدا جدا، وهي طرق الوقاية من هذه الآفة الخطيرة والمدمرة. اليوم قبل ما المستهلك المخدرات يستعمل أول سيجار ولا أول قرص مخدر، يلزم كيفاش اليوم يقول لا، كيفاش اليوم بالحق يتحدى كيفة المغريات والمحيط ومعناها الغير محفز ويقول لا، لأنه هي الوقاية خير من ألف علاج. اليوم زادة باش نحكيه على الأصوات اللي تتعالى وتحكي على ضرورة مقاربة شاملة للوقاية من استهلاك المخدرات. الوقاية ذي تعتمد على الجانب الأمني من خلال ضرب المجموعات والتجار بهذه الآفة. اليوم زادة مقاربة شاملة يكون فيها الجانب الصحي والنفسي والاجتماعي، فما حتى شكون اليوم ينادي بضرورة أن نتعامل مع مستهلك المخدرات كمريض عنده مرض مزمن. إذن هذه هي باش تكون محاورنا اليوم ونقاطنا ونقاط أخرى في برنامج الحدث. صحبة ضيوفي الكرام الدكتورة فوزية تريمش، رئيس مصلحة الطب المدرسي والجامعي بالمندوبية الجهوية للصحة بالمنستير، حاضرة معنا هنا في المباشر في استوديو إذاعة المنستير. دكتورة مرحبا بك، نسنا وشرفتنا.
1: مرحبا بكم ومرحبا بالسيدة المستمعين، وإن شاء الله تكون تأتيك أكل هذه
0: أكيد إن شاء الله تحصل
1: قاعدة هذه نوصلوا المعلومات الوقاية سيغتو كما قلت
0: بالضبط.
1: وكو
0: هذا هو إن شاء الله. كل عام وانتي حي بخير، إن شاء الله عيدك مبروك.
1: عايشك كعيد الأم، كعيد
0: عيد الأم وعيد الأضحى،
1: عيد
0: وإن شاء
1: الله
0: إن شاء الله يا ربي إحنا بارك الله عنا برشا أعياد في تونس، إن شاء الله ربي يتمم علينا بالخير إن شاء الله. وأيضا كل الترحاب
1: الباك زاد إن شاء الله ينعاد علينا كل عام اليوم أول نهار.
0: هذا هو عبش نجيو سيدة فوزية الباك. أيضا سيدة عادل عامر ناشط في المجتمع المدني، جينا من قصر هليل. سي عامر مرحبا بك.
2: بارك الله فيك، بعطيكم الصحة على الاستضافة. شكرا لكم ولكم لكل مستمعيكم أو مستمعينا. وديما إذا عادي إذاعتنا والحقيقة ديما في محانين لهني، لأني نتذكر روحي كي كنت إتيديون كنت نجي لنا مرتين في الشهر
0: سنوات معني عندي الحق، كيف قلت الأيام والأشهر والسنوات تمر بسرعة.
2: تتفي داكور تتفي داكور
0: في تسارع متنامي.
2: معناها الحقيقة قاعدة تجرب الدنيا بنا، خاطر السنوات اللي احنا طلبة مش كما سنوات طوال، حتى العام الدراسي ظهر لي فيه كان أطول طوال، كل شيء قصار ربي يعفو.
0: هو سعادة اللي انت تبارك الله مازلت شاب، وصحيح ان مشيت معناها ملامح الشباب، ولكن تقعد فما تجربة تتراكم التجارب، هذاك الحقيقة خزان كبير ينجم يعني الإنسان يقيه من التسارع متاع الزمن.
2: يعني نقول ربي يستر، وإن شاء الله لابتيت إكسبرينس اللي كل واحد أخذها ينجم يوصلها أول شيء لولاده، لأنه كان كل ولي يتلهي بولاده والله الأمور ما تمشي راكحة، وبعض من ولاده لصحاب ولاده ثم للمجموعة في إطار جمعيات في إطار منظمات بالضبط. في إطار هياكل منتظمة ومنظمة
0: هيك عليش زي ما تكون قضية مجتمعية
2: الحقيقة
0: تشارك فيها جميع الأطراف.
2: قابلتني ظهر لي أكبر إشكال عنا هو الإلكترون ليبر، هو التلميذ ليبر، الإنسان اللي وحده ما عندوش قدوة، وتنرجع بعد القدوة الإنسان اللي ما عندوش ولي يحكم فيه، الإنسان اللي لا يحترم وجوده في المؤسسة مهما كان شيء المؤسسة. هذوكم اللي قلقونا أكثر
0: الفرادة، خليني أقول
2: الأفراد اللي زي الإلكترون ليبر هذوك مهم.
0: هذا هو سعادة. بعد قليل أيضا مش يكون معنا عبر الهاتف سيد محمد رويس المدير الجهوي للصحة بالمنستير، وأيضا عبر الهاتف يكون معنا سيد ياسر الجراري مقرر لجنة التشريع العام بمجلس النواب الشعب. التحية تأتيكم من فريق العمل علي المنصوري في تنسيق فقرات البث المباشر أيمن الشابي، في إخراج هذه الحصة فنيا وتقنيا، وكالعادة كريمة بن يوسف غديرة في الأعداد والتقديم لبرنامج الحدث. وخلينا الحقيقة نحن حبيناها ضربة البداية تكون تمنياتنا إن شاء الله بموفور النجاح خلينا نقول، والتألق لتلمذتنا في البكالوريا اليوم يجتازوا امتحان البكالوريا، نعرفوا استنفار كبير في العائلات التونسية، العائلات التلامذة، الإطار التربوي أيضا إن شاء الله يا ربي بالنجاح، وإن شاء الله كل المجهود متاع الأولياء والإطار التربوي والتلمذات إن شاء الله يكلل بالنجاح، وإن شاء الله خلينا نمرولهم هالأغنية هذية استفتاح إن شاء الله، تفاؤل بالنجاح لكل وليداتنا.

0: عسلامة، مرحبا بالجميع، عودة من جديد إلى برنامج الحدث مباشرة من إذاعة المنستير، واللي نخصوه كما ذكرت في المقدمة في لموضوع استهلاك المخدرات، هذه الوافة الآفة اللي أصبحت تنخر المجتمع متاعنا، وخاصة طرق الوقاية من هذه الآفة الخطيرة. وحبينا طبعا ننطلق كما ذكرت من الأرقام الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء ووزارة الصحة، أرقام الحقيقة في تنامي كما ذكرت، أرقام مفزعة على المستوى الوطني، على مستوى هذه الاستهلاك وعلى مستوى تنامي الاستهلاك. خليني نرحب ضيوفي الكرام، نعاود جدد الترحيب الحقيقة سيدة الدكتورة فوزية تريمش، رئيس مصلحة الطب المدرسي والجامعي بالمندوبية الجهوية للصحة بالمنستير. سيدة فوزية مرحبا بك من جديد، وسيدة عادل عامر ناشط في المجتمع المدني من قصر أهلين، وشكون معنا عبر الهاتف بعد قليل السيد محمد رويس المدير الجهوي للصحة بالمنستير، والسيد ياسر القراري مقرر لجنة التشريع العام بالمجلس نواب الشعب. دكتورة فوزية رئيس مصلحة الطب المدرسي والجامعي بالمندوبية الجهوية للصحة بالمنستير، خليني ننطلق معك في هذا الموضوع القديم الجديد. ما شاء الله دكتورة، أنت سنوات وأنت على طاولتك هذا الملف الثقيل استهلاك المخدرات، تحب ننطلق معك بالأرقام ولا تعطينا خلاصة هذه التجربة، وين وصلنا الأرقام، وين وصلنا في هذا الموضوع الخطير؟
1: الملف نعطيكم خلاصة،
0: نبدأ بالأرقام.
1: الأرقام اللي هي فيها أصل الأرقام باش تكون في خلاصة،
2: الخلاصة هي سنتين تاع الأرقام،
1: مانيش باش
0: نبداو معاك على المستوى الوطني، بعد نمشيو على ولايتنا، أين تتصدر ولاية المنستير في المشهد الوطني على مستوى إدمان المخدرات، عفى الله والجميع.
1: هو على المستوى الوطني عندنا لانسيتو دو سونتي، معهد الوطني، المعهد الوطني للصحة بتونس، يقوم كل 4 سنين بإحصائيات، هي ناسيونال لكن هي تتخدم أليشين انترناسيونال. دونك هو المشروع المدرسي المتوسطي حول الكحول والمخدرات،
0: بالضبط
1: ميتسبات، تتعاود كل 4 سنين. عنا دوت لكن أنا حبيت نأكد على
0: الإدمان بصفة عامة، الإدمان الكحول وأيضا المخدرات،
1: على الإدمان صحيت، على الإدمان على المخدرات الكل.
0: أي
1: وفي السنة 2021 هو تعملت 2013-2017-2021 زدنا الإدمان على الكومبورتمان، على
0: السلوكيات
1: صحيت، دخلت بارتي متاع السلوكيات، وين لاحظنا اللي الإدمان على لي ريزو سوسيو كل زادت، ولاحظناها حبينا ناخدو لي ستاتيستيك في الموضوع هذاك. دونك الريزولتا متاع النتيجة ان هي كانت في تنامي على مدى السنوات، وقاعدة تزيد بصفة كبيرة، وخاصة في الدخان عندك والكحول، وكيف كيف عنا الحبوب المضادة للقلق هذه موجودة خاصة في المنازل، بالخاص للبنيات لاحظناها ان هما موجودة في الستاتيستيك ان هي قاعدة تزيد.
0: شوف احنا راو الادمان الكحول وغيره موضوع زاد على غايه في الاهميه، لكن خلينا اليوم على مستوى المخدرات، ان شاء الله نرجعوا له في حصص قادمه. هو نجم يكون زاد عندهم علاقه، ونجم يكون سبب مباشر، معني كلهم الادمان الادمان الكحول وايضا السجائر تنجم تكون عندها.
2: سمعني هذا يجب يكون سؤال، لكن
1: يجب يكون سؤال
2: للمدمني على المخدرات،
1: صحيح.
2: هل اللاء الاولى التي تحدثت عنها بكري، اللاء الاولى، هل قيلت للتدخين حتى تقال للمخدرات؟ ومن هنا نبدأ نشوف رواحنا احنا التحيين للإزاكت أفير، ماذا سنفعل نحن من نعتقد في أنفسنا اللي احنا ضد هذه الآفة، شوش نعمل احنا؟ مش نبدأ بالتدخين ولا قناهم ديجا وصلوا للمخدرات؟
1: انا نحب نوضح حاجة، احنا بالنسبة لنا كصحة دونك الدخان والكحول وهما زادة ينجم يكونوا سبب الإدمان، هما إدمان
0: أكيد.
1: يعملوا الإدمان كما
0: المخدرات الخطوة الأولى، هما
1: زادة الخطوة الأولى في أغلب الأحيان. دونك احنا نخدموا حتى على التدخين بالنسبة للتلامذة في المدرسة وكل، معناها نخدموا على التدخين على أي حاجة، معناتها الكل احنا الكل، معناتها مش كان المخدرات لي دروغ اللي انت تقول هيك هي الثقيلة اللي احنا نحسبوها مخدرات، احنا الكل كله هو ما يسبب الإدمان، حتى تو السلوك تزادت.
0: ما سمحني دكتورة، لهنا مش بالضرورة راهو اللي يتكيف سجائر راهو ما يكون عنده إدمان في المخدرات، مش بالضرورة. مش بالضرورة اللي يتعاطي المواد الكحولية راهو مدمن مخدرات، متفهمين لهنا لهنا تكون الاشياء باينه ونفصلوا بين نجم يكون سبب محفز ولكن ما فهميش على
1: احنا متفاهمين كي تحكي اما لكن هو احنا نحكيه على تلامذة في عمر صغير وكل هو ستام معناها ينجم يكون محفز ومسهل لحاجات اخرى اللي ما قالش ليك ما قال سي عادل في حاجه هذيك ينجم يقولش لا بعدها يولي يدخل في متاهه معناها وتو كان تحب من بعد نفسركم علاش هو مغير ما يشعر ما عادش ينجم يوخر بالتويلي
0: ننطلق من الاحصائيات من الارقام
1: فهمت علاش ارتعينا دونك في مستير حبينا نعملوا احنا احصائيات خاصه بجهه المستير قلنا وعملناها معناها كما قلوها بالتنسيق بيان سور مع الانستيتو دو سانتي نتاع تونس معناها حطيناها باش نجمو نعملو ليفالويشن معناها
2: التقييم
1: المقارنات دونك شلقينا احنا بالنسبه للتدخين وراني باش نذكره خاطر انا تو نحكي على تلامذه هي لانكيت هذه تعملت في المدارس فمش مدارس ابتدائيه في الاعداديات اي اهم شيء نقول لك في الاعداديات والمعاهد العمر ما بين 13 و 18 سنه وفي جهه المستير بيان سور معناها ستاتستيكمون فاليدي

0: اتشهرت وعمل عملوا عليها ماركتينغ دون سو سونس alors que هو سي با فري هي ماتيير معناها نو انكور اتودي كاريمون معناها كل مره يبدلوا يحطوا نكهات اللي هي تنجم تكون حتى مسرتنا تنجم تكون حاجات باش تظهر على طوال من بعد دونك نردوا بالنا منها وموجودك صفة كبيرة 27% 27. في جهة المستير
1: على المستوى الوطني
0: الوطني 25.2
1: يعني تتجاوز لهنا النسبة المستوى الوطني
0: نعم.
1: بالنسبة للسجائر الإلكترونية
0: به عنا الشيشة 17% أقل شوية من ناسيونال 20% بالنسبة للقنب الهندي 8% أكثر شوية 7% ناسيونال بالنسبة للكحول عنا 9.1% بالنسبة للناسيونال 8% بالنسبة قلنا للحبوب
1: المخدرة
0: المخدرة تحب على الكوكايين 0.6% أقل نسبة شوية الحمد لله أما هي نفسها بالنسبة للوطني 0.6% نفسها بالنسبة للسوبستانت اللي استنشقوهم كما الكول ليتير معناها الكولا وكل 6.6% أكثر شوية من ناسيونال 5.2% الإكستازي 1.5%
1: الإكستازي هذا ما حرابش
0: حراب شيء
1: حبوب الهالوس
0: حبوب الهالوس صحيح 1.5% أكثر من ناسيونال 1.1% ولاحظنا زيادة في العمر أقل من 13 سنة هو اللي يزيد يقلق أكثر أنهم يبدأوا الصغيرات أقل من 13 سنة معناها نجموا نخدموا في المدارس كما نخدموا في الكوليج وفي المعهد احنا حتى التثقيف الصحي كي ندخلوا المدارس ونعملوها كنا قبل خايفين زعما احنا باش نعطيوهم هو راهو يفو باسيتي ما نزمناش نقولوا شنو ما المخدرات ونبداو نحكيو لهم نسمعوهم نسمعوهم شنو وهما بيان سور يقولك شنو فما يحكيوا هما وإحنا نصلحوا نسمعوهم ونصلحوا الليتا نلقاو اللي السجائر فما موجودة 43% الناسيونال 40% الإلكترونيك السيجارات الإلكترونيك السجائر الإلكترونية 14.3% قريبة للناسيونال 14.9% الشيشة 15.5% بالنسبة لصغار أقل ما تجربوا 22.6% القنب الهندي 5.2% والناسيونال 9.6% بالنسبة للكحول 29.1% الناسيونال 20% هذا هو
1: هذه بالنسبة للفئة العمرية بين 13 و18 الأعدادي وسنة 2021
0: هذا
1: ناخذ الوسط الجامعي يا دكتورة فماشي إحصائيات في الوسط الجامعي حول الإدمان بصفة عامة
0: انا ما عملتهاش في الوسط الجامعي دونك انا ما جبتش معايا مش انا اللي عملت انا جبت كان الاحصاء اللي انا عملته اما تعملت موجوده على المستوى الجامعي انا ما جبتهاش معايا تو الحقيقه
1: نعم كيفاش تقريبا الارقام قريبا المستوى الوطني زاد على مستوى الاستهلاك فما فرق بين الوسط المدرسي والجامعي على كل خلينا في الاحصائيات هذه اللي صارت في 2021 وكانت الفئه العمريه المستهدفه اللي بين 18 و13 سنه الحقيقه أرقام خطيرة أرقام خلينا نقوله مفزعة قريبة جدا وتتجاوز الاستهلاك على المستوى الوطني في ولاية المنستير ما نعرفوش شنو الأسباب علاش هكا التقارب وفي بعض الأحيان تتجاوز المستوى الوطني به نبدأ معاك دكتورة ونمشي سعادة نعلقوا على الأرقام هذه نبدأ
2: معاك يعني الحقيقة الأرقام اللي فرابونت لكن الرقم في حد ذاته ما يعني حد شيء مدام بورسنتاج يعني لسنته ووقته وساعته لكن احنا نراه الحقيقة اللي انتاز بتاعي عملت انكيت ابيديميولوجيك مع السيرفيس سكولير في تونس دونك جو كومبرون ان بو لي زونكيت لازم نقارن روحنا بقبل احنا قلنا عملنا الاولانيه وقتاش 2013
0: ليه
1: كل اربع
0: أنا
1: سنوات
0: انا هذوما اللي قدمتهم هو كل اربع سنوات 13 17 هذي اما انا هذه 21
2: اي هذه نتائج 21 لازم نشوف روحنا شنو عندنا في 17 وشنو عندنا في 13 باش نجموا نقيموا دونك احنا وقتاش جاي ان شاء الله بعد 21 جايه نورمالمون 25
0: اي
2: تعملت ولا
0: لا ما تعملتش ما تعملتش هي الانترناسيونال ما تعملتش انا نتبع في الانترناسيونال شفت شنو انا انا انا خدمتها مع لانسيتو دو سونتي لانسيتو دو سونتي احنا قاعدين نخدموا على حاجات اخرى فيو انت تو هزيتني الحاجات اخرين سعاده
2: لا من غير ما نهزك
0: لي ليفاسيون تاع لي شيفر اللي قاعدين يتزادوا دونك لانسيتو دو سونتي والصحه بيان وزاره الصحه تخدم على معناها البارتي الوقائيه فهمت دونك منها انه احنا

0: يلزمنا عنا مثلاً بلاتفورم
1: باش نولي عنا. دكتورة قبل ما نمشيو البلاتفورم ونمشيو له الطرق الوقائية، خلينا في الأرقام توا ولحط سعادة الحقيقة في بلاصتها. يقول لك لهنا صحيح، هذه أرقام ونسب تقريبية صحيح، معنيه فيابل وكل، ولكن زاد كل 4 سنوات. ما تصورش المده معنيه طويله شويه، انه حتى باش نقارنوا بالارقام الجديده، لعل مستوى الاستهلاك في تنامي وتطور، ولعل ما فما استقرار على مستوى الاستهلاك او تراجع على مستوى الاستهلاك، حتى على مستوى الاعتماد الخطط المستقبليه في التوعيه.
0: اي بيان
2: سور، يعني شنو نقول الارقام هذه السانحه ومتاكدين منها وحاجه ما نجموش نناقشها.
1: نعم.
2: لكن ساناقشها واريد مناقشتها، وهي تعرف من قبل نحب نناقشها الحكايه هذه. باهي هذه نتاع 21 وين نتاع 17 ونتاع 13 باش نجم نعرف اني اسكال الكونسوماسيون قاعد الايفاليو او با، باش نعرف اني هل نعمل فيها اني كدوله وكمجتمع مدني زعما عطيه اكله ولا ما عطاش اكله، وكيف كيف كي نوقف مدام ما نعملش اني 21 كي ما نعملش 25 فوالا.
0: هو في تنامي عندنا نتاع 2013 وعندنا نتاع
1: 2017. خلينا ناخذوا مقارنه.
0: اما هذايا اليشين ناسيونال، انا عطيتك هذيك نتاع 21 نتاع مستير فيلبر.
1: دكتوره فوزيه،
0: هو انا هاش حبيت نقول احنا بعد اون اكشن نعملوها كم بروجي في تونس في مستير، احنا حاولنا في مستير على اثر الاستاتستيك ان نعملوا كجهه مستير بروجي على جهه المستير شاركت فيها المندوبيات الكل جهه المستير فهمينا، عملنا اجتهادات ونورمالمون اون فافير اون ايفالواسيون نورمالمون باش تكون فما ايفالواسيون، ما صارتش سنه ممكن تصير عام الجاي، فهمت مقترح ان هي باش تصير وهكاك نجم انا نقارن جهه مستير.
1: عطيني هو يحكي لي مقارنه بالسنوات، هولي الكوربه اللي عندك هذيك الدكتوره فوزيه
0: على مستوى
1: اي مسيرش، هو حتى على المستوى الوطني يعطينا
2: قرب
1: لبعض على المستوى الجهوي، ناخذوا قراءه مقارنه بين السنوات على مستوى الاستهلاك.
0: به بالنسبه للسيجاريت كانت في 2013 15.18% ولات 25.56%. هذا بالنسبه بالنسبه عنا زاده للانكسيوليتي كانوا 0.6% برك، زادوا وصلوا حتى 8.7%. بالنسبه لهنا دونك عندنا لي ديفيرونس سينيفيكاتيف سورتو عندنا بالنسبه للسيجاريت والالكول والانكسيوليتي، هذاك علاش هما هذوما اللي عملناهم. دونك عندنا بالنسبه للاكستازي والكل 0.6% 0.6% معناها ما زادتش برشا، معناها ما عندناش زياده. بالنسبه هاو تنمشي بالنظام باش ما نغلطش 0.6% عندنا هنا سوبوتكس 0.2% كانت 0.2%. بالنسبة للكوكايين كانت 0.6% ولات 1.5% 2021. بالنسبة للدونك ليزانكسيوليتيك قلناها الكانابيس كان
1: 25.6
0: و 3.1%
1: ولا 13
0: اي ولا 8 فاصل ولا هو 9% 9%
1: ولا 9% به. خلينا اذا هذه الارقام المقارنه بين في الاستهلاك على مستوى السنوات بين 2013
0: و2021 ناسيونال معناها وطني.
1: هذا احصائيات على المستوى الوطني اللي نجم
2: علميا هي تعرف اكثر مني، اللي احنا ما نجموش نعملوا المقارنه، ناخذ فكره فقط. نجم نعمل مقارنه الا ما تكون مسير في مسير، معناها نجم نعمل في 2026 2026 ولا 2027 مادام اني لازمتك كنت لازمتك ماك تعرف وجيتك قداش مره والغدو على لازمتك تحب نعمل بالضبط على البروجي خدمنا مع بعضنا.
1: نجم ما عملناش الاحصائيات 2015
0: هو
2: ساكوتشير
0: لا علاش مازلنا انا عملتها اغزل علاش هو توا لانستيتو ناسيونال دو سانتي ما عملش
1: نتاع الوطني للصحه
0: انا نخدم فيه اون باراليل مع هو فهمت خاطر نجمو الكيستيونير خاطر معناها استعملت نفس الطريقه
2: نفس الكيستيونير باش نستعمل نفس اللوجيسيال
0: فوالا ونفس اللوجيسيال دونك باش تبدا علميه وتبدا معناها تنجم انت تعمل التقييم رتايتني نكون معاهم في الموضوع هذا معناها انا كان باش نعاود بنفس الطريقه باش نجم نعمل التقييم ونكون خاطر كان نعمل انا مثلا ولا اي واحد اخر يعمل كيستيونير اخر ويخدم
1: بالضبط.
0: صحيح باش يلقى دوتغ فالور لكن ما تكونش عندها اكل كيما معناتها اون بو با سو كومباري كما نخدموهاش بنفس الطريقه
1: باهي فمانيه 2026
0: ان شاء الله هي موجوده بيان سور هي تتخدم راهو مش كان تونس وحدها معناها قلت لك
1: على المستوى الوطني
0: على المستوى ليه مستوى المتوسطي معناها البلدان البحر الابيض المتوسط
1: باهي خليني نرجع معاك على مستوى قراءه في في الارقام هذه الاكيد ان بين 2013 و 2021 معناها ارقام في تنامي في صعود معناها لهنا على مستوى هل الانواع نتاع المخدرات القنب الهندي السجائر الالكترونيه حبوب الهلوسة وغيره معناها الكوكايين وغيره معناها من من من الاصناف هذيا نتاع المخدرات
2: شوف كيما حكي كنا صباح ان سوسيولوج اللي تري بيان بلاسي بور فير المقارنات هذيا شو المقارنات هذيا يا اخي زاد حتى الشعب التونسي في 2013 و 2021 مش كيف كيف دونك تبدلت الفلوس تبدل النيفو سوسيال تبدلت العقلية التلفزيون تبدلت الإذاعات تبدلت كل شيء تبدل لكن هالتغيير هذا هل أثر سلبا أو إيجابا على هالأرقام هذية الحقيقة زاد هذا يزبو دراسة كاملة مش نقوله
1: زيدا احنا زيدا زيدا زيدا نقوله شنو فما أسباب معناها اجتماعية معناها وربما التركيبة متاع المجتمع تبدلت والظروف الاقتصادية تبدلت
2: هذا كل أثر
1: زيدا لهنا نحن ديما نسمعوا معنيه ملاحظه مهمه يقول لك تونس ارض عبور ماهيش ارض استهلاك على ما يبدو لا ترض استهلاك لهنا واكبر دليل سعاده لهنا ربما هالكميه نتاع الكوكايين والمخدرات اللي كل مره نسمعوا بها تم اعدامها وتم معناها ربما القاء قبض عليها في لهنا تخلي الاشياء تخلي كل الاسئله مشروعه لهنا
2: فما بعض العبارات سياسيه متسيسه احنا اليوم ما ندخلوش فيها
1: سعاده لا سامحني رجاءا سعاده لاني نعم في السياسه ولا ننسيسوا ولا بعيدين كل البعد على الامور هذه نحن اللي يهمنا سامحني يهمنا صحه مجتمعنا والاسئله كلها مشروعه
2: الجمله انه تونس
1: لا وكلمه ارض ماهيش راهي ماهيش سياسيه شكون اللي
2: اتقالت في وقت معين مش صحيح الارقام هي اللي تقول تونس اليوم اصبحت تيران دو كونسوماسيون
1: ما عادش سؤال مشروع هذا وين التسييس نتاعو
2: على خاطر الجمله متسيسه تونس حتى كانت حتى من قبل كانت ارض
1: ارض
2: استهلاك لكن ما فماش ارقام رسميه محدده كي ظهرت الاشياء كبيره جدا جدا ولينا نقولوا ارض عبور مش صحيح حتى ارض عبور فما بعض الكميات قاعده موجوده في تونس
1: قاعده تروج معناها قاعده تروج
2: تقول لي انت شنو البورسنتاج مش هذا المشكل احنا مش كنت انا اليوم مثلا اليوم جاي بحذاك جمعيه قصر 2050 عاد العام الدكتور معطيني بالشيء هذا الكل لسبب واحد انه راهو فريمون آفة كبيرة في تونس عبور تقعد ما تقعدش راهو المستقبل خطير جدا على أجيالنا احنا الكبار خلي من الصغار دونك بكلنا يجب أن نكونوا يد واحدة ونكونوا مقتنعين ما نعطيوش تفسير كما يجي التفسير الوحيد عندي يعني يلزمنا يد في اليد نقولوا RT سفليو
1: بالضبط به دكتورة فوزية خلينا ناخذ رأيك بالضبط
0: أنا رأى أنه قراءتي للشيفخي
1: بالضبط
0: الحقيقة انا راى انه الاسره في تونس معناها المجتمع فوالا هو المجتمع تبدل طريقه العيش نتاعنا تغيرت والحقيقه نطمحوا ياسر احنا في تونس وكل هي حاجه باهيه وكل لكن بعد ساعات نمشوا ناخذوا لي زيكستريم غير ما نعملوا كل ريفليكسيون اسكو هي حاجه باهيه معناها نتبعوا والحقيقة جينيراسيون كبيرة اللي هي ممكن عاشت معناها عرفت انت قبل كانوا يجيبوا برشا صغار فهمت يحب يعمل حاجة الباهية وكلنا نفس الجينيراسيون هذيك هي اللي كانت تحب توفر كل شيء ولينا كل شيء الأسرة المادة تغات علينا شوية نحبوا كل شيء نوفروه ما غير سبب سان ريفليكسيون المشكلة هي الريفليكسيون انك انت كيفاش تعيش كيفاش تربي
1: يعني
0: ولادك
1: دكتورة تنجم تكون العائلة النواة الأولى تنجم تكون معناها لهنا سبب من حيث لا تدري معناها
0: هي السكوا في
1: زيدا
0: هي تخمم هي تخمم هي تعمل في حاجة باهية تحسن في مستوى العيش
1: بالضبط
0: صحيح يلزمنا نخمم في مستوى العيش ونحسنه لكن يزم نخم قبل اي حاجه نعملوها. كان باش نوفروا ماده لاولادنا، هو ما احنا مشينا باش نوفروا كل، لكن أي. افيك اون ريفليكسيون مع الصغار، خاطر من بعد الجينيراسيون اللي ربيناها هي اللي طلعت فيلنيرابل. خاطر زوز حاجات مهمه يزم نوفروها في الدار، هي زوز حاجات، انا باش ما نقولوش برشا حاجات. كان تتوفر الامان سيكوريتي في الدار، وعندك لافيكسيون في الدار متوفره، وليكوت يسمعوا صغارهم مش قاعدين يعملوا البرك يخرجوا يجيوا، المتابعه هذيا، الامان والافيكسيون الموجودين في العيله. الصغير مهما شاف البرة، سواء كان في معناتها معناها
1: المغريات الخارجيه،
0: المغريات الخارجيه بالضبط. مهما كان المكان اللي كان فيه، معناها في المدارس، في الشارع، في مهما كان الاصدقاء، كي هو يبدا مليان الصغير يرجع لوالديه ألوغكو فهمت. وفما فترة المراقة اللي هي الحقيقة ولات فلتت شوية على الوالدين، احنا نقولوا مراقة، قبل كانت تتعدى بصفة معناها بسيطة، معناها عادية، مرحلة ونتعدوها مع العائلة. لهنا العائلة تفكت زيدا، لاحظوا اللي الوالدين ولو يسكنوا وحدهم، ما عادش فما الخالة تسمعها الكلامها، معناتها ما تخذش نصيحة لا من العم لا من الخال، ولو كان يجيو يكلموهم المميت ولا الجد ولا حاجة، ليه ها رد بالك تكلموا صغير معناها نصيحة ليه. اللغة العائلة الكبيرة مهمة ياسر، هذا كله يدخل في تنمية
1: يعني
0: المهارات،
1: يعني على مستوى الرقابة وعلى مستوى زيادة الإحاطة النفسية ومستوى زيادة لاحظوا أنه الصغار توا ما عادش عندهم كل معنى الخوف، ما عادش يخافوا،
0: ما عندوش حارس،
1: ما عادش يخاف
2: لا معلم ولا مدير،
0: ما فماش حارس في الدار، ما فماش هما الوالدين مش لهين قاعدين يجيبوا في الفلوس، ما عندوش كنترول معاهم. البرة كيف ينجم يعمل شي يحب، العمة والخال والممات ما عندهاش كلام، معناها راهو كله هدايا، الكل طريقة التربية متاعنا انا راه هكا، معليش هو اجتهادي الخاص في فهم الموضوع، هو اني التربية تبدلت، الأسرة تبدلت، معناها ولات كما فسرت لك نمشيو للمادة، توفير المادة في بينا مريقل، حتى صغير كان يتقلق ولا حاجة قلوا شنو ناقصك كل شيء متوفر، ألوغكو هو كما قلت لكم السيكوريتي والافيكسيون هذو مزوز،
1: يعني الامان والاستماع
0: والمحبه يلزمها تكون موجوده في الدار، يلزمها تكون فما صغير يحس بروحه مهم في الدار
1: بالضبط.
0: حتى وكان صارت بالضبط. له حاجه تو نحكيو مثلا على التنمر، حتى في المدارس مشكله التنمر، يا اخي التنمر عمره ما كان مش موجود، معني على طول موجود التنمر، اما انت كي يتنمر هو
1: بالضبط، هذا هو
0: كي يتنمر الفينيرابيليتي، احنا الهشاشه متاع الصغار كثرت، كي يتنمر عليه واللي يدخل في متاهة وما فماش شكون يسمعوا، يلزموا يعدي ويلزموا وما يلقاش شكون من يهزوا، والوالدين ما يفيقوش بصغيرهم، هو ما يحكي لهمش ويدخل في متاهة، وفما برشا صغار معناها انا توا كرئيس مصلحه بالمدرسه غوتار سكولير ولا حتى اغي سكولير من جره التنمر، يقول لك هما غادي يقولوا لي في الكلام نقص على قرايتي، معناها ما لقاش حل معاهم، معناها مويان دو ديفونس ما فماش في الاخر، بنش يعني قاعدين نربيو نميوش مهارات صغيراتنا، الهشاشه هي اللي تخليه صغير يمشي فين تحب انت، معناها نجم يستعمل كل شيء وينجم يمشي مع أي واحد يقول له يحسوا بك المحبة،
1: نعم بالقيمة،
0: بالقيمة
2: ما دام قاس المحبة في الدار
0: ما لقاهاش دونك يفاش يخشي.
1: والله سعادة لهنا زادة، وأنت معناها ناشط بارك الله في المجتمع المدني وتخدم على الموضوع هذا لمدة سنوات، لهنا فهم برشا عائلات تتفاجأ تقول لك والله فما إحاطة في الأسرة، راني نسمع صغيري، راني نحاول نوفر له كل في يتفاجأ يقول لك علاش وصل ولدي معناه لهنا.
2: احنا مدام عندنا مشروع حضرت معنا مدام فوزية مرة، مشروع اسمه لا للتنمر لا للإدمان ولا للعنف، احنا في جمعية 2050 ربطنا ثلاثة مع بعضهم، خاطر كي نلقاوهم
1: يجيو
2: نتكلموا احنا مع الأولاد نلقاو نفس الحكاية، المتنمر أو المتنمر عليه والتدخين والإدمان، معناها العملية كلها مع بعضها. دونك أني شنو نقول، كلمة هاي ياسر ظهر طلعت مرة مدام بسمة أستاذ التربية المدنية، إش قالت؟ قالت لهم شكون باس أمه وأبوه قبل ما يخرج اليوم في الواحد القسم الكلاس اللي نخدموا فيه معنا مدام سندس خليفة وقتها أستاذة جامعية، ثلاثة برك هزودوا يساي تيفري موقع عند بهتين، شو معناه سي لافيكسيون، هذا هو وينو كل انكادرمون. احنا شكون كان ينجم يخرج من غير ما يراقمه ابوه الصباح وياكل البسيسه ولا ياكل اللي باش ياكل؟
1: بالضبط.
2: احنا ناس تو كيما قالت فما انسان يطلع الخمسه بتاع الصباح يخدم ما يراش ولده، يرجع ماضي ساعه يلقى ولده باقي مازال في القرايه، يمشي يسهر شويه في القهوه يراوح يرجع كذا. هذا اونتر بارونتيز يمكن نكبرها شويه، التفكك الاسري اللي ما كانش قبل، خاطر كنا قبل بكلنا نتلموا على اخبار ثمانيه.
1: اي
2: توا الناس كل حتى في نفس الدار كل واحد تليفون
0: بورتابل.
2: دونك البورتابل يفا غيدي نو جون اكثر من احنا، ولدنا باش يسمع البورتابل اكثر من يسمعنا احنا. دونك هذا بكري انت قلتها في التغير المجتمعي اللي صار، هذا بدو حاجه من الحوايج.
1: اي ما سي عادل زاد لهنا، نحن ما نسالوش رواحنا، نحن كدوله وكمجتمع وكهياكل وين ماشيين، شنو الحل لهنا حتى نرجعك الالفه داخل الاسره
2: ونرجعك
1: الترابط الاسري اللي اذا كان نشوفه نحن هو من الاسباب المؤكده والاكيده نحو الادمان، علاش ما نشتغلوش؟ يعني كيف
2: هاوش فسرك علاش ما نشتغلوش؟ توا احنا المشكله كبيره بكري برك قالتها مدام قبل ما نبداو البرنامج، راه كل واحد قاعد يشتغل مصلي على النبي عليه، لكن الحقيقة
1: ما فماش تنسيق.
2: فوالا
1: بالضبط،
2: ما فماش تنسيق. لكن احنا كي نتحدثوا كي هكا، وين دور وزارة المرأة والأسرة؟
1: بالضبط
2: دور الصحة هاو موجود، بدور الجمعيات والمنظمات هاو بتاتر بليز وموها موجود، يزم الكلنا مع بعضنا. فماش أنا يقول لك حاجة
0: حتى هما يخدم
2: حاجة مت عليها بالضحك.
1: أنا
2: لا لا ما قلناش حتى حد بيخدم،
1: ناس
2: كنت تخدم حاجة ما فرادة ولا بكر. انت قلت لو كان نتلموا الكل مع بعضنا في أمام بروجي نجي نقول في مصير، بطبيعة فما ممثل في الولاية في مصير يلم الناس كل كي يقولهم طوى تفضلوا شنا نعمل مع بعضنا، كل واحد شي يعمل حاجة، انت دور كذا وانت دور كذا وانت دور كذا، لكن الهدف انت الأدوار والإزاكسيون هذوم الكل يجب يكون ضد الآفة دي.
1: بالضبط. لهنا نرجع بربي على مستوى الأرقام، معناه الحقيقة لهنا سؤال مهم، علاش ولاية المنستير تتصدر معناها ربما نسبة بتاع استهلاك المخدرات تقرب برشا على المستوى الوطني؟ علاش شنو الأسباب مثلا؟ علاش شنو هذا هو ما
0: عندهاش على الأسباب؟ ما تنجمش
1: صدفة فماشي ربما
2: عوامل. لا مش صدفة، مش نقول لك حاجة، مثلا ولاية المنستير هي ولاية متوسطة في قلب الولايات بتاع الجمهورية التونسية، سواء في العدد سواء في الماديات من الحياة العامة في الماديات، دونك عادي جدا في الأرقام تكون متوسطة.
0: هي المكان الحقيقي معناها جاذب عنا، معناها العدد متاع السكان قاعد يزيد بصفة كبيرة في مصير، دونك
2: ومتخلط بصفة كبيرة
0: الجمهورية التونسية
2: موجودة.
0: اما يلزمنا عنا ستاتيستيك معناتها متاع جهات أخرى باش نجم نقولوا بالحق هذايا فهمت. اي دونك ديما تقعد عندي دي ستاتيستيك اون سكي كونسيرن الاحصائيات على الاستعمال لي ريزو سوسيو كيف كيف في نفس دون لو ميم سانس. دونك لي ريزو سوسيو في مستير نستعملوا ان اليف سور 3، احنا راهو لي ستاتيستيك على لي اليف هو تلميذ على 3 يقعد على لي ريزو سوسيو في البيريود نتاع القرايه، معني في وسط الجمعه يقعد اكثر من 4 سوايع في النهار. تقول انت اكثر من 4 سوايع اش قعد له باش ينجم يراجع؟ وهذاك علاش يسبب راهو السلوك هذايا، معناها يسبب الانقطاع المدرسي ويأثر راهو على طويل. بالنسبه اللي في الويكاند يقعد حتى اكثر من 6 سوايع في النهار، معناها كان صغير يشد التليفون
1: 6 سوايع.
0: اي اكثر من 6 سوايع في الويكاند بارابور الناسيونال، اكثر معناتها في الناسيونال تلميذ على 2 اكثر شويه منا احنا، تفهمينا بالنسبه للبنات كما الاولاد. دونك استعمال لهنا لي ريزو سوسيو بالحق كثر برشا في تونس، وهو راهو بخلاف التفكك الاسري هو بيدو كان سبب يزيد على التفكك الاسري،
2: هو جاي من التفكك الاسري هو يزيد التفكك
0: صحيح.
2: الاسري
0: صحيح. احنا في بالنا يعني التقدم تقدمنا ولي بورتابل ولات معناها تتوفر بصفه برغم الغالي نتاعها، فما لي جو فيديو زاد كيف كيف في تونس قريبه مستير بارابور الناسيونال بريس كيف كيف ان اليف سور 5.
1: نبقى معاك دكتوره بربي على مستوى الارقام، ناخذوا على مستوى طول هنا الجنس، يعني الاستهلاك بين الذكر والانثى بين الجنسين فما اختلاف ولا حتى نسب زاد معناها تشهد ارتفاع على مستوى الاستهلاك على مستوى الاناث؟ معناها
0: الاناث
1: ديما في مستير دكتوره
0: كنا الاناث عندنا ظهرت سورتو في السيجاريت الالكترونيك، السجائر الالكترونيه زادت وعندنا فيما يخص الـ الـ الـ الاقراص ضد القلق هذيك كثرة بصفة كبيرة. معناه هو دواء في الحقيقة سو بريسكريبسيون ميديكال تعطى لامها ولا البوها ولا حاجة ويستعملوه الصغار البنات يلقاو بصفة يعني اللي هو يعمل ديبوندونس معناتها يعمل الإدمان.
1: بالضبط هذيك الأقراص اللي ضد
0: الستريس وضد القلق هذايا ننصحوا نعم. الصغار ما فماش دويات تتاخذ معناها وحدك ما غير عيادة معناها ميديكال فهمت ما غير أوردونانس معناها ننصحوهم الدويات هذية معناها ما ننصحكش مش على خاطرك إن تفرهت نعطيها لك فاسيلمون معناها خاطر ساعات يبداو يحابيو بعضهم الجيران ولا حاجة فهمتوا هذايا راهو معناها أنت ما تعرفيش شنو تعمل هذاك علاش سو أوردونانس يلزمها دويات
2: يلزمها نفسرو اللي دوي هذا كان ينفع أمك ولا ينفع أختك مش بالضرورة باش
0: مش بالضرورة باش ينفعك
1: بيان سيغ لهنا حتى وعي الأولياء
0: أون بلوس تخاف من لي زيفيز أنديزيغابل
1: هذا الوعي إذا كان أنت معناها هذا يعطيهولك الطبيب أنت باش تنقص من مستوى القلق عندك أنت كولي أم مش بالضرورة تعطيه لولدك نجم تعطيه لبنتها في فترة امتحانات ولا تشوف فما تغيرات في السلوك ولا قلقها كيف المراهقة فتنجم هي من حيث لا تدري معناها أيه. لهنا تنجم تعطيها في الحقيقة أيه. لهنا الأسباب متعددة والنتيجة واحدة الحقيقة نعم. هو الاستهلاك وأنه نسب راهي متنامية وأنه لهنا اللمبة الحمراء شعلت ساعات
2: شعلت شعلت. لا شعلت أنا والله عجبتني حاجة في تونس
1: أيه.
2: وقت اللي صار داء الكلب عفان وعفاك من الله
1: الجميل.
2: اللي ريته داء الكلب السبوت تليفيزي بتاع داء الكلب في التلفزة راه مصلي على النبي والله شخت علاش نقول على الأقل فما أن سبوت دو ببليسيتي اللي يوعي في الناس الحقيقة ما ردش في الإدمان حاجة كنك
1: فما ومضة تحسيسية فما وحيدة وشكونت الحقيقة شوية هذيك ويتيمة ولكن شكونت ولكن هكا بدينا على الأقل سعادة
2: أني جو دمو أي نطلب باش نوفر منها أكثر خاطر سهلين توا عبك الـ AI
1: أي.
2: اللي موجودة توا الحقيقة ولا سهلة ورخيصة أنك تعمل ومضة شهرية كناك
1: سعادة الفما أشكال كبير زدا احنا حتى على مستوى المجتمع متاعنا علاش هذا يرجع نتشي تتطور ولينا نطبعوا مع كي نسمعوا فما استهلاك مخدرات ولا قنب هندي قبل 10 أو 5 سنوات وحتى أكثر تهرنا حاجة تابو ونحكيو فيها أنكشات وحشمة توا ليه
2: أبش نرجع
1: توا طبعنا كمجتمع حد يسمع فما استهلاك عادي ميسير شو
2: هاو الإكزامبل شنو كنا قبل في البروغرام ناسيونال أنتي تابا للتدخين
1: أي.
2: كنا كي تتقال كلمة الناس كل تخاف التدخين يعمل كونسير شفتك تصور اللي موجودين في التليفونات في بكوة الدخان والناس كل تتكيف خاطر طبعنا مع العملية ذيك دونك يلزم هني نرجع ونقول لي سوسيولوج لي بسيكياتر دواف انترفينير باش ديما نبدلو معناها مش بالضروره نشدو نفس التصويره ونفس السبوت تيليفيزي يلزم ديما نبدلو بور كري ان شوك دو موتيفاسيون او نيفو دي سيرفو دي بارون لازم معناها حاجه موجهه للي بارون وحاجه موجهه للمستهلكين بيدهم
1: وما تصورش عادل حتى على مستوى انتشار الاستهلاك بين كافه الشرائح العمريه والفئات معناها العمريه والفئات الاجتماعيه وليت حاجه عاديه في مجتمعنا وليت حاجة عادية انك تسمع مثال فلان يتكيف في الكوكايين فلان يتكيف في الزطلة فلان يتكيف في الحرابش ولينا عادي مع
2: حاجة
1: تثير الرغبة ما نعرفش وليت كأنه اجتماعي
2: او مش نعطيك حاجة سارتنا في الجمعية
1: اي خفل
2: كي بدينا الحكاية دي رعنا 3 سنين نعمل فيها 3 سنين نعمل فيها خلانا سنين خلنا كلام يحط كلام خلينا سنين عندنا احنا الاملة باللغة الانجليزية ان شاء الله مرحبا بكم ناس كل لحد هذايا في الليزات كنا نعملوا البسيكولوج البسيكياتر اللي تجي معنا تعمل على لا للعنف لا المشروع لا للادمان لا للعنف لا للتنمر السنين لا مش نبدلوا القدوة لانه نحن نسينا القدوة يا حسرة كي كانت معلمتي القدوة وبابا قدوة وامام قدوة وكل شيء طبعا القدوة كانوا باهرة وتاسبور مش ما نقولش راب ولا حاجة اخرى دونك شو هي الحكاية سي لا ميم شوز يعني كي نحكي على القدوة عندي لك طموح حكيت انك ما تتبعش الدروغ وما تتبعش التنمر ما تتبعش كذا هكا ولا دونك احنا باش نحكيو نفس الموضوع لكن بطريقة اخرى
1: بالضبط
2: نوصلوا للستيام وتيام نوفيام هذوما يجيو عنا يجيو حكايه كاتو
1: بيرسون زاد سعادة لت احنا نحكيو هكا وكاننا نحكيو في برجنا العاجي ونحكيو
2: احنا الشباب احنا في وسط
1: الدوحة شوف ريت الشباب في الفئة العمرية متاع 13 و14 و15 راهو عندهم لونجاج اخر راهو اعتقادات وحاجات اخرى راهو يقول لك السيجار وهذاك القلب الهندي وما نعرفش هذيا تو حتى من جانب الطبي دكتوره تفسر لنا لا ما عندوش مضار الحشيشه هذيك نافعه هاوكا الفلفلين هذاك الرابور وغير واللي هو عنده قدوه معناها اليوم متاع كأنها معناها تنجم تحفز ربما الجانب الإبداعي فيه. حكيلو أشياء وين نسمعوا فيها زيادة عن شبابنا ومش قاعدين نصلحوا ومش قاعدين مدام نفسه.
2: كي شبابنا يعطي فينا ثقة كي يسمع كريمة بن يوسف وتعجبه في الإذاعة ويقعد يتبع فيها مش يتبعها كي نعطيوه احنا في جمعياتنا. مدام ديجا حضرت معنا وريتهم الأولاد اللي عندنا الكونيكية دوك يزم يطلع مقتنع. احنا حتى مثلا نقول ديما نثبت على روحي خاطر تجربتنا في جمعيتنا ما يتكيفش اللي يتكيف دور لازم يبطل دخان لازم نعاونوش يبطل دخان لازم نعاونوش يبطل دخان لان واني نعتقد انه التدخين احد ليزوريجين باش يجي الثنيه هذيك
1: يعني واحنا... ولا الخطوات
2: وكيف لي بارون ودوفون كونيت لي بارون كي تجي بحذانا مرحبا بيك ما تدخل اوفيسيال مونا ما نعرفو بوكومك مش حاجتنا بوكومك احنا جوش نعرفو بعضنا مع شكون نتكلموا لازم نعرفو بعضنا. علاش اني قلت بكري على الالكترو ليبر حكينا على ما يلزمش يكون فما في تونس الكترون ليبر. اذا كان عندنا مئات الجمعيات ما يلزمش يكون الكترون ليبر. احنا عندنا مصلي على النبي منظمات وطنيه كيما الكشافه والمصايف وغيره ما لناش جمعيات كبير جدا. احنا جمعيه قصر 2050 ابولون في قصر الليل فما جمعيات ما تقوليش ما فماش بارتوت في ولايه المسير على الاقل اون برون اكزومبل دو مناسير. دونك يدخلوا حتى الجمعيات اون جروب وتبدا فما قياده اللي تتبع فيه مش زاده تدم سيبه. دونك بحاني نتصور رأيه يكونوا هذوكم مش رسميين اللي مش ينقزوها راهو لا لكن تكون على الأقل فما إمكانية دا نونكادرمون إينو فوا فما لونكادرمون الحقيقة أتونسيون جو لدي مدام يا بلو دونكادرمون أو ليسي ليسي تتسيبت لي كوليج إلي ليسي مدام تسيبوا جو ميكسكوز. تقول لي أنت بروبليم أدمينستراتيف تقول لي بروبليم تاع عمالة تقول لي بروبليم ما نعرفش أما اللي متأكد منه نظر لالتصاقي بالمؤسسات التربويه البيع مسيبه او مدام ظهر لي تو كونفيرم
1: خليني نرجع للدكتوره فوزيه رئيس مصلحه الطب المدرسي والجامعي بالمندوبيه الجهويه للصحه بالمنستير. اذا تو بدينا نتعرفوا على الاسباب اللي هي اسباب الحقيقه معلومه ماهيش الناس كل نعرفوها الوسط الاسري والتنمر وغيره وغيره وغيره. لهنا طرق المعالجه انتوما اول صغير يجيكم يحب يتعالج لهنا من الادمان زطلة قنب هندي والا حبوب هلوسة ولا غيره كيفاش طريقه التعاطي مع الصغيرات هذوما دكتور؟
0: هو كيفاش باش نتعاطاو معاهم احنا توا ا ديسبوزيسيون باش نحكي لك على البريزون شارج معناها تعهد هذي حتى انت كي باش تتعهد سو فاسون معناها جلوبال شنو يلزمنا نعملو هي الوقايه على مستويات مختلفه.
1: نعم.
0: باش نحكي لك على التعهد انت توا اخر حاجه في الوقايه اللي هي ثلاثيه لهنا هو يستهلك وخاف ومدمن هكا ولا لا؟ دونك لهنا احنا عندنا لي سيرفيس دو بسيكاتري احنا معناها عندنا كيما نقولوها الخيار انت والعمر نتاعو كانوا صغير اقل من 16 سنه في لي سيرفيس دو بيدو بسيكاتري
1: ينجم يجيكم وحده ولا يكون مرفوق بعائلته؟
0: هو بيان سور باش من بعد بضبط. هو كي يبدا صغير في العمر يلزم لي بارون بيان سور افيزي ما فما حتى كلام
1: الا الاطار التربوي والاطار الاداري في الليسي نجم يكون زاد وسيط على قليل لي بارون
0: يلزم اي هما لي بارون يلزمهم في بالهم خاطر اصغر من عمره قانونيا ما نجموش حتى البيدو ما تنجمش باش تتحاور معاه والكل وكي يبدا اكبر ادولت معناه بيان سور باش نبعثوا لي سيرفيس بسيكاتري ادولت. وعندنا توا ديرنييرمون السنتر جديد اللي هي كونسلتاسيون توا يحكي عليها سي محمد الرئيس نتصور هذيك طريقه جديده الترناتيف جديد مقترح بيان سور من الوزاره وان شاء الله يولي يعطي اكله كما نقولوا احنا هي تجربه مازالت جديده هذا هو.
1: هل عيادات هذه سيدة توم بعد حتى سي محمد الرئيس لكن خلي نبدأ معك شوية تفاصيل هل عيادات وقع تركيزها في كيف التراب الجمهوري يعني في كل ولاية تلقى مركز للتعهد للمعالجة ويكون
0: هذا هو معناها
1: موجود في المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير العيادة هذه
0: أي هو نورمال ما مختص يلزم يكون فيها أما في كل جهة حاولت الوزارة أنها توفر عيادة هذه.
1: نعم ما زلت حديثة العهد
0: صحيت
1: وإن شاء الله
0: في انتظار أن احنا ما نعرفش توسي محمد زدت وانت
1: تخليني في, في, في, في انتظار أنه يقع انتظار إنه التفكير في مركز لمعالجة الإدمان في جهة المستير.
0: هو الفكرة هذيك جات معناها من نتيجة البروجي اللي عملناه في جهة المستير.
1: نعم.
0: وكان من ليزوبجيكتيف انه احنا نعملوا مركز معناها
1: بالضبط شوف هاو العدد كان كبير. الاحصائيات عطات اكلها كيف عملنا احصائيات وعملنا مقاربة خلينا نقولوا على مستويات الاستهلاك هاو قاع التفكير في مركز لمعالجة الادمان في ولاية المنستيرة على غرار مركز صفاقس اللي مسكر مشاكل مادية لسنوات على غرار هذا هو معناها واقع. شوف قديش الأحصائيات والعمل الاجتماعي يعطي أكله في مثل
2: الأرقام فرط روحها على المسؤولية.
1: بالضبط يا عادل، خلينا نفسحوا المجال زميلنا حاتم بالحوش لتقديم موجز الأخبار من بعد راجعين لبرنامج الحدث.
3: الحمامات تكلسة بوعرقوب على الموجة 104.7
4: 104.7.
3: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026 من 11 جوان. وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
5: 8 غرباء في بشائر الصباح
3: بعد نشرة نصف النهار،
5: 4 متاع العشية.
3: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. Notre studio mondial, nous t'aimera les mouquables de l'équipe nationale. ونهار الأحد من ماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.
6: تمام الثانية ظهرا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. جدد كل من رئيس المجلس البنكي والمالي والمسؤولين الأوائل للبنوك التزامهم بدعم كافة المتدخلين في قطاع الحبوب وخاصة ديوان الحبوب من خلال توفير التمويلات اللازمة سواء لجمع المحصول الوطني ولتغطية احتياجات التوريد، وذلك وفق بلاغ صادر عن البنك المركزي التونسي. أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس عن نجاح إنجاز أول عملية زرع لجهاز تنظيم ضربات القلب بدون أسلاك بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، ويعد هذا الإنجاز الطبي النوعي وفق بلاغ الإدارة الجهوية للصحة خطوة رائدة تؤكد المكانة المتقدمة التي بلغتها تونس في مجال طب القلب والتدخلات القلبية الدقيقة. يتم اليوم الإعلان عن القائمة الأولية للمنتفعين بالرخص لطالبي الحصول على رخص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص من نوع تاكسي فردي بولاية المهدية ونشرها بالصفحة الرسمية للولاية. وقد تمت خلال جلسة بمقر الولاية المصادقة على القائمة الأولية بإسناد 66 رخصة تاكسي فردي مع رخصة واحدة لذوي الاحتياجات الخصوصية. تم توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية بين الديوان الوطني التونسي للسياحة والمجلس العالمي للسياحة المستدامة، وتهدف هذه الاتفاقية إلى مراجعة أو مرافقة تونس في مسار مؤامة سياساتها وبرامجها السياحية مع المعايير الدولية للسياحة المستدامة. وبين وزير السياحة سفيان تقي خلال الورشة انتظمت حول الموضوع أن الوزارة تعمل على تطوير نموذج سياحي أكثر استدامة وتنوعا يرتكز على الجودة والابتكار والمسؤولية من خلال مواصلة تحديث الإطار التشريعي والترتيبي وتنويع المنتوج السياحي وتطوير الإيواء السياحي البديل. أعلن الجيش اللبناني اليوم إصابة ضابط وجندي جراء استهداف إسرائيلي لآلية عسكرية. كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد مسعفين وإصابة ثالث بجروح بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة إسعاف في جنوب لبنان. نهاية الموجز، نعود بعد قليل مع الزميلة كريمة بن يوسف وكافة ضيوف البرنامج الحدث اليوم الذي يتناول موضوع استهلاك المخدرات وطرق الوقاية من هذه الآفة، فابقوا في الاستماع.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير،
7: وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
8: من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي، من الاثنين إلى الخميس، من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
9: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطرائف المونديال مع ذكر.
10: مرحبا بكم. في مونديال إيطاليا 1990، الألماني لوذر ماتيوس يسجل هدف في الترشح نصف النهائي أمام منتخب تشيكي من ركلة الجزاء، وكان هو المنفذ رقم واحد للألمان. لكن في النهائي وأمام دهشة الجميع وبعد حصول ألمانيا على ركلة الجزاء أمام الأرجنتين، يتقدم أندراس بريمو لتنفيذها ونجح في ذلك. ماتيوس بعد مباراة سألوا الصحفيين على ضرب الجزاء وأكد أنه الحذام تاعه تقطع وما عندوش غيره، وكان مستحيل عليه باش ينفذ ضرب الجزاء في نهائي كأس العالم إذا غير صالح، وقال أنه رشح بريمو باش يسددها، خاصة أنه هو زميله في نفس الغرفة وعنده ثقة فيه. بالمناسبة أندريس بريمو أصبح أول لاعب في التاريخ يسجل ضربتي جزاء، واحدة باليسار والأخرى باليمين، واحدة في كأس العالم 86 والثانية في كأس العالم 90.
9: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطرائف المونديال مع ذكر.
11: الحدث مع كريمة بن يوسف.

0: عسلامة، مرحبا بالجميع، عودة من جديد لبرنامج الحدث اللي خصصناه كما كنتوا تتابعوا فينا في الحصة الأولى حول موضوع استهلاك المخدرات وطرق الوقاية من هذه الآفة الخطيرة. في الحصة الأولى الحقيقة انطلقنا النقاش في هذا الموضوع بالأرقام، الأرقام اللي أنجزت على المستوى الوطني وأيضا على مستوى ولاية المنستير، وملاحظ في الأرقام أنه الحقيقة نسب الاستهلاك على مستوى الولاية تقترب برشا من المستوى الوطني. حكينا على هذه الأرقام وبدنا نحكيه في الأسباب اللي خليت ربما هذه الأرقام في تصاعد وفي تنامي، والآن خلينا نواصل الحديث ونحكي على موضوع الوقاية، لأن الوقاية مهمة جدا، والوقاية هي خير من ألف علاج. قبل ما يوصل التلميذ وإلا الشاب نتعهد بها داخل مصحات لل المعالجة من الإدمان أو في العيادات الخاصة، ماذا بينا نحن كالخطوة هذيك ما يخطوهاش وما يقدمش على استهلاك هذه المواد المخدرة. نرجع لك الدكتورة فوزية تريمش، رئيس مصلحة الطب المدرسي والجامعي بالمندوبية الجهوية للصحة بالمنستير. قبل ما يشارك معنا السيد محمد رويس المدير الجهوي للصحة بالمنستير عبر الهاتف، والسيد ياسر القراري مقرر لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب. دكتورة فوزية، كما ذكرت نحكيه اليوم احنا الرهان الحقيقي، الحقيقة هو هنا الوقاية، الوقاية من استهلاك المخدرات ولا المضي نحو هذه المواد المخدرة.
1: يعطيك الصحة، باش نحاول نمشيو نحكيه شوية وقاية.
0: وقاية أمام هذه المغريات خاصة اللي كنا نحكي عليها.
1: كيفاش نحكي وقاية معناها ضد المخدرات، هي اون فين كونت كان نعملوها بالطريقة اللي هي تو أنا باش نحاول نحكي. دونك هي راهي وقاية ضد السلوكيات المحفوفة بالمخاطر الكل. معناها هي باش تتنجم تحل لنا مشاكل تاع السلوكيات المحفوفة بالمخاطر الكل. والوقاية هي راهي علميا فيها ثلاثة أبعاد. أولية، ثانوية، وثلاثية اللي يحكين عليها تعاهد تنخليوها سي محمد البيت شنو حاولنا احنا نعملو في تونس. به بالنسبة للأولية عنا اللي هو نقوم بالسيانس احنا بتاع التحسيس،
0: جلسات
1: تحسيس للصغيرات في المؤسسات التربوية مثلا. علاش مؤسسات تربوية مهمة هي؟ تو احنا رئيس مصلحة الطب المدرسي مش نحكي على المؤسسات التربوية وعلى التوسكية معناها مؤسسات ما قبل الدراسة زيدة كيف علاش؟ خاطر احنا في تونس نهتموا ياسر بالدراسة وصغارنا الكل يمروا بالمؤسسات هذية. دونك لهنا الاستقطاب كان احنا نغطيه المؤسسات هذية بالطريقة الباهية وافيك كما قلوها بالكونتينويتي معناها
0: بالتواصل معناها بالاستمرارية
1: بالاستمرارية وعلى طويل معناها في الفترة معناها ديوغي يزمها تكون زيدة مستمرة باش ناخدو معناها باش نربيو جينيراسيون على طويل ان هي تكون محمية من الادمان ولا السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
0: يعني قلنا ايام ربما مفتوحة لقاءات مباشرة نستهدفوا جميع التلامذة والا التلامذة اللي ربما عندهم سلوكيات هكا غريبة شوية، كيفاش طرق التعامل في الاطار هذا؟
1: الأولية هذه هي وقاية. دونك نمسوا الصغيرات الكلهم اللي عنده ولا ما عندوش، خاطر انت بعد ساعات يبدا عنده ما تفيقش بيه من الاول، سورتو انه هو في البداية
0: وإلا قاعدين يأثروا عليه
1: ولا مازالوا يأثروا عليه صحيح. دونك لهنا المهم هو احنا نحكيه، مش باش نحكيو راهو مخدر شنو ونبداو نفسروا لهم المخدر يعمل هكا ولا نسميو لهم الاسماء، هذا راهو علميا اثبت اللي هو ماهوش منصوح به. دونك لهنا احنا باش نحاولوا نقويو لهم شخصيتهم، نحكيو معاهم كيفاش ينجموا يقولوا لا للحاجه، نحكيو معاهم كيفاش ينجموا يحكيو مع العباد، كيفاش ينجموا يسمعوا لبعضهم، كيفاش الصغير يقبل صاحبه مهما كانت العيوب اللي فيه. هذا الكل نخدموا عليه، وهذا راهو نخدموا عليه في مستوى ما قبل الدراسة معناها من 3 سنين في الرياض الأطفال وفي الكتاتيب، وقاعدين نخدموا عليه وخدمنا عليه راهو برشا مواضيع.
0: فما كما قلت انت فما استمرارية وفما تواصل، وعنا معناها الفرق اللي قاعدة معناها ربما لأنه مهم عمل شيق ومضني ومهم جدا معناها فما الفرق معناها بالتعاون مع وزارة التربية كيفاش يتم
1: مع المرأة في الجاردان دونفون مع شون دينية في الكتاتيب هذا باش نبدا لك بالمستوى بالمستوى. نقوموا زيد مع التربيه بيان سور في الابتدائي أي. وفي السكوندير ومع الجامعه بيان سور في المستوى الطلابي. شنو نعملوا احنا لهنا بالنسبه لل نعملوا تكوين للزيدوكاتور في رياض الاطفال خاطر هما باش يكونوا كونتاكت جورناليي معناها يومي بالضبط. مع الصغار
0: أي.
1: كيفاش انت صغير تتعامل معاه في الحالات هذيا ونعطيو دي كما نقولوها دي زيكزيرسيس ينجموا يخدموا بيهم وهما تبارك الله عليهم راهو مش احنا باش نعلموهم انت اعطيهم التيم واعطيهم التكنيك ما شاء الله انا جربت قداش ما مره وفي في عندهم طرق بيداغوجيه وطرق معناها تنشيطيه مزيان ان هي تجلبك الصغير وتقبله دونك هذا الكل يلزمنا نستغلوه
0: هذه الجلسات على المستويات الاسبوعيه كيفاش
1: هو هذه برامج تتعمل كل عام في الرياض الاطفال وفي المدارس وفي الكل
0: قداش من جلسه
1: على حسب هذا هو قداش من جلسه المشكله في قداش من جلسه
2: السؤال
1: الاصلي هذا هو لا حبيت نقول موجود هو اي صحيت لكن يقعد ديما دي سيونس تعملت لكن تنجم ما تمسش الناس الكل
0: بالضبط بالضبط
1: وهكا علاش احنا ارتقينا توا تثقيف صحي ولا تكوين ديز ايدوكاتور في البروجي نتاعنا اللي احنا اقترحناه انه لي ايدوكاتور والمعلمين ولا ساذة يكونوا على بينة على طريقة التعامل مع المراهق في الكبار نعم. ومع الصغير كيفاش تتعامل معاه في الصغر وكيفاش تخليهم يتعاملوا مع بعضهم في وسط المؤسسة
0: بالضبط.
1: معناها هذه كل قاعدين خدمنا عليه كما قلت لك كان احنا ما نعملوش شي كونتينيو ويلزم بالحق التعاون البروجي نتاعنا اللي هو ان شاء الله يرجع انا توا باقي قاعدين نديو فيه ساعات قديش عمل ان شاء الله نرجعوا نجمو معناتها الولايه هي كانت تحت شرف الولايه ونرجعوا نعملوا الجلسات نتاعنا
0: اي هو سمحني البرنامج هذايا منقطع الان ولا قاعد فاعل
1: هو توا قاعدين نعملوا فيه تثقيف صحي هو ما ينقطعش التثقيف الصحي ما يتبطلش
0: أيه؟
1: وعملنا تكوين السنة مثلا في أول العام للأساتذة فهمت أيه؟ اللي عندهم نوادي بالضبط. صحة بالضبط. في المؤسسات التربوية باش هما يقوموا بأنشطة مع التلامذة ويخليوا التلامذة هي اللي تنشط في المؤسسة متاحة
0: بالضبط.
1: وهي اللي تتكلم وهي بالضبط. اللي تكون فاعلة هي الفكرة هذه هي معناها وقدمناها على شان ناسيونال وكانت معناها الفخبي
0: ان هي
1: والله قاعدين يتبعوا انا الحقيقة اللي قدمته وعطا كما قلوا نتيجة مع التربية انهم هما عملوا جينيراليزاسيون على جهات الكل انهم هما يعملوا تكوين للأساتذة
0: هو عليه شلهنا يا دكتورة لانه على كان يقع التركيز مهم جدا التركيز على المستوى الوعي وتأهيل الشباب والكل لكن راهو ديما يعطي اكله على طويل شوية معنى الواحد يلزم فمك الاستمرارية يلزمنا طول نفس
1: كان نعملوا عام ونقصوا كيف شيء ما عملنا
0: بالضبط باش نرجعوا لنقطة البداية
1: كيف نعم. وكيف كيف استقطاب الأولياء والحقيقة أي. تتعمل في برشا روضات يعيطوا للأولياء في المدارس زادة كيف كيف في دي جورني يعيطوا لهم يحضروا دي سيانس متاع تثقيف صحي في موضوع معين فهمت أي موضوع بالضبط. معناها من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر
0: به سعاد تحب تعلق على النقطة هذه فمنيش في شراكة
1: سنة خلينا نكمل فكرة قبل سعاد هي هذية توكي نعملوا في المستوى المؤسسات صحة برك تدخل تعمل تثقيف صحي ولا
0: أي.
1: حد آخر كهو وحده تقعد أولية أما إحنا نحكيه عن نهوض
0: نعم.
1: نهوض بالصحة في المستوى المدرسي النهوض هو أبعد من هكاية هو تشاركية ما بين الكل دونك شباب والرياضة بالتنشيط نعم. متاعهم بالرياضة زادة كيف كيف عملنا مودو فيسان 3 سنين نحن كاتب مدرسي وجامعي كوزارة وخدمنا مع بعضنا معناها بالقداء المؤسسات الكل والثقافة كيف كيف بالمشاركة متاعها بالتوسكية أنشطة ثقافية المسرحية
0: نعم.
1: نعلموا صغار يعملوا مسرح في الموضوع
0: بالضبط.
1: معناها كيف كيف شكون آخر احنا قلنا ثقافة شباب رياضة الشؤون الاجتماعية تدخل معنا في موضوع الثاني اللي هو احنا قلنا الأولية اللي هي الثانوية دونك الشؤون الاجتماعية تدخل معنا لقينا صغير كيفاش نعملوا تقصي في المؤسسة التربوية هذه البارتي الثانوية انه احنا نعملوا تقصي كيفاش التقصي يتم انه احنا في وقت الفحص الطبي مثلا الطب أي. المدرسي فاق بصغير مثلا عنا الخلايا الإنصات اللي موجودة ويقوموا بها التربية، عنا المستشارين في العلم والتوجيه عندهم مؤسسات واللي بسيكولوج متاع التربية والطب المدرسي زيدة كيف كيف، والتعاون بيناتهم وينجموا كان فما مشكل اجتماعي يتعاونوا مع الشؤون الاجتماعية، كان فما مشكل بيداغوجي مع المستشارين في العلم والتوجيه، كان فما مشكل صحي مع الطب المدرسي باش نحلوا الإشكالية متاع صغيرات في المؤسسة هذية في أي موضوع معين، سلوك محفوف بمخاطر منه الإدمان بينشر. ثالث حاجة هو التعهد، وإن شاء الله تو يحكي
0: عليه. هذا هو التعهد. خلينا نحن لهنين معاك نحكيو على الوقاية كخطوة أولى اللي باش تجنبنا احنا ماذا بينا معناها هي المراكز ما معناها حقيقة لا تفي بالغرض، عندنا مركز في جبل وسط وعندنا مركز مسكر ربما في صفاقس، معناها ما بقناش برشا حلول غير التوعية لهنا بأهمية
1: الوقاية خير من العلاج
0: بالضبط، ويستهدف لهنا الأولياء والصغيرات وكيف معناها
1: نستقطبوا الأولياء بالضبط. بالنسبة للأولياء كي نحكيو نهوض مدام مذابية دي بلاتو على مستوى دي بلاتو على مستوى الإذاعات والتلفزة
0: بالضبط،
1: وبالخص التلفزة الوطنية ولا حتى البريفي، معناها خواص مش مشكل الفايدة دي بلاتو في الموضوع في المواضيع هذية.
0: دكتورة احنا على هي على ذمتك دكتورة، على ذمتك برنامج الحدث على ذمتكم بصفة عامة، ما يصيرش احنا إذاعة المنستير راهو إذاعة جهوية مسموعة وتوصل في كامل تراب الجمهورية دونك، وعندنا صفحتنا رسمية في النجم زادة لهنا نعملوا حتى تكون حصة شهرية وكل شهرين ثلاثة لملايين أكيد تعطي أكلها
1: يكونوا فيها المختصين يجيوا زادة ويحكيوا كل واحد من جهته كيفاش يرى الموضوع
0: ناخذ مشاريع تاع شباب تجاوزوا الادمان، يعطيونا على شهادتكم شهادتهم والفرق بين صحيح الادمان وما بعد الادمان كيفاش تغير
1: افكار اخرى وتزيد تتحسن الوضعيه
0: موجوده الافكار. خلينا ناخذوا سيد محمد رويس المدير الجهوي للصحه بالمنستير. سي محمد مرحبا بك على موجات اذاعه المنستير، وان شاء الله عيدك مبروك وكل عام وانت حي بالف خير.
2: مرحبا بك، مرحبا بكل عاملين في اذاعه المنستير، مرحبا بضيوفك.
0: يعيشك شنحويلك دكتور، يعيشك شكرا ليك. إذن دكتور شكرا ليك الحقيقة على التفاعل متاعك في كل مرة رانا وين نطلبوك نلقاو منك الحقيقة، كان الدعم وكان الإنصات وكان الحقيقة متعاون جدا جدا جدا معنا معنا إذاعة المنسير وكإعلام عمومي. شكرا ليك سي محمد، واللي في نهاية الأمر هذي من نجم كان يخدم المجتمع ويخدم برامجكم اللي تخدموا عليها معناها للوقاية من آفة المخدرات عفى الله الجميع. دكتور إذن دكتورة تريمش كانت تحكي لنا على الوقاية الخطوة الأولى اللي اليوم نخليه الشباب يعطي ثقة في روحه والصغير ويقول لا للمخدرات من البداية. لهنا خلينا نحكيه على المعالجة، إذا كان نحن فقنا بالصغيرات معناها فما إدمان، فاليوم لهنا وقع تركيز مؤخرا خلايا و معناها أقسام لهنا معالجة في كل ولاية للوقاية طبعا لهنا والتشافي خلينا نقوله من المخدرات. خلينا ناخذ تفاصيل معاك دكتور على هذه الخلية صحة العبارة وهذا القسم اللي وقع تركيزه مؤخرا.
2: بارك الله فيك على كل حال، شكرا. احنا ولاد المنستير تعتبر من ولاد محظوظة لأنه عندنا قسم أدوات الأمراض النفسية في المنستير اللي هو ثاني قسم بعد مستشفى الرازي اللي يعالج بالكفاءات، واحنا نخدم ديما في تنسيق مباشر هنا بالنسبة لي نحيي الدكتور أحمد الحلة رئيس القسم اللي هو متعاون جدا مع الإدارة الجهوية.

0: فلوس على علاجهم فقط، والهدف نتاعنا هو كون المواطن يبقى فيه
1: بالضبط.
0: بالنسبة للطفل وبالنسبة للمراهق ما يلزموش يلقى أوقات فراغ، والأوقات الفراغ هذه ما هوش مستعد بها الدراسة وموش مستعد بها الابتدائي.
1: نعم،
0: يلزم الصغير يكون عنده أنشطة، ينفوا ولد عنده أنشطة
1: ماش عنده فراغ،
0: أنشطة ثقافية واللي يتغرم
1: بالضبط.
0: لكن الغرام هذاك ما يخليلوش وقت باش يفكر باش يمشي باش هو يعمل البليزير نتاعو.
1: نعم،
0: واللي يعمل البليزير نتاعو هذاك بالغرام نتاعو ماش يعمل البليزير نتاعو بحاجة أخرى شيميك أو حاجة معناها اللي يدوروها له أصحابه.
1: بالضبط.
0: الأفير الأفير مالوريزمون ماهوش الأفير بتاع وزارة الصحة برك.
1: نعم. هو
0: الأفير بتاع الناس الكل.
1: بالضبط.
0: أنتوما البيير أون فيلير تقول لي أنتِ بارك الله فيك على التعاون، احنا الأعلام بالنسبة لنا هو البيير أون فيلير بتاع الحكاية راهو، لأنه كل شيء يتباس أترافير الأعلام، ودور الأعلام مهم ومهم جدا. وبارك الله فيك على البرنامج نتاعك، وبارك الله فيك على الاتصال نتاعك، وراه دوركم مهم ودوركم يجي في طليعة المتداخلين، مش انتوما تجيو باش تعاونوا، راه انتوما الاولانيين، واحنا حتى احنا باش نبلغوا اصواتنا باش نبلغوا افكارنا باش نولغوا برامجنا جديده ان شاء الله. عندنا توا ثم البروجي الكبير اللي باش تعمل في الحرب الروسيه ان شاء الله.
1: قبل ما نمشوا للبروجي دكتور، خلينا في قسم المعالجه اللي يتعهد بالحالات نتاع الادمان، هذيا خاصه باش فئه عمريه معينه ولا كيف الشرائح العمريه دكتور؟
0: قاعدين نسقوا التنسيق وثيق مع سي احمد محلى رئيس قسم الاستاذ رئيس قسم الغرب النفسيه المعالجه اللي مسكون في الخط الاول مسكون في مركز ساعه عشيسيه نعلمكم به في الأدباء إن شاء الله مشاهدة تريب ورشان ما بزال ما انطلقش بشي فهموا به أطباء الخطور اللي هما قراب برشا من المواطن، ولا المواطن ما يلقاش حرج والطفل ما يلقاش حرج والمراهق ما يلقاش حرج بس يحكي معهم، لأن يعني هما قراب هذي طب القرب. طب القرب السيد الوزير أكد ياسر على طب القرب والخطوط الأمامية إن شاء الله إحنا مش نبدأ بمركز المنستير.
1: نعم،
0: نعلمكم به من بعد، ثم بعد باش نعملوا مراكز في المعتمديات الكبيره.
1: بالضبط.
0: هذا هو نوصلوا مرحله. نعم. وانا حكيته مع سي نبيل بن صالح.
1: نعم.
0: هو المسؤول عن الملف هذايا بالوزاره، قلت له الى ان نوصلوا تولي العياده هذه هي عياده عاديه مثلها مثل العيادات الاخرى، والمواطن لا يجد حرج.
1: بالضبط.
0: كما يمشي يعدي على بروده وعلى السكر ولا نعم. بروده الدم، كما يمشي يعدي على الموضوع هذايا باش نعاونوه.
1: بالضبط سي محمد، هذا ما نتمناه دكتور، على اعتبار انه اليوم هذه هي المقاربه الشامله في التعاطي مع الـ مع الـ مع الادمان، معناه الجانب الامني مهم والجانب الزجري، ايقاف هالشبكات هذه اللي دخل في السموم لبلادنا، وايضا المقاربه الصحيه والاجتماعيه، وانك اليوم تحفظ خصوصيتك الاكلك المدمن هذيك في اطار السريه، واليوم ماذا بينا نتعاملوا على اساس عياده عاديه تمشي تعدي كما اي مرض مزمن. هذا اذا كان نوصلوا نحقوا سي محمد، رانا عملنا مهمة في القضاء على هذه الآفة. أنت سي محمد رويز ديما تعودنا بسكوبات في ذاعة المنستير، وعقل في برنامج الحدث معايا في هذا البرنامج، احنا يظهر لي معنا جديد في ولاية المنستير، وعنا بصدد خلينا نقوله التفكير أو الإعداد أو التفكير خلينا نقوله بناء مركز خاص بمعالجة الإدمان في ولاية المنستير. سي محمد ناخذ التفاصيل معاك، وين المكان ووقتاش إن شاء الله؟
0: شو أول حاجة أنت والله أكبرتي حق مقتاني من الجمس الجاوثة، هو تحية كبيرة للأخوة الأمنيين والمجهود اللي يقوموا به لتنظيف الساحة ولمقاومة هذه الآفة. وكنا عملنا مرة يوم تحسيسي مع من بيت التربية، وقت جاءوا معنا الأخين بكل تحقيق تحية كبيرة لهم. تحية الأكبر السيد والي نجيها، أنا هو بنفسي حريص على هذا الموضوع وبنفسي حريص على التركيز مركز مقاومة الإدمان في الحرب الروسية.
1: بالضبط.
0: احنا اعطيناهم البريفيزيون تاعنا، اعطيناهم البلان اللي نحكوا عليه، ان شاء الله ثم مشروع تعاون تونسي سعودي لتركيز هذا المركز ومراكز اخرى بشوفها، مركز في الشمال ومركز في الوسط اللي هو مركز المستير ومركز الجنوب. ان شاء الله المركز هذا يرى النور، معناها هو مازال في مرحلة الدراسات والارض موجودة، والسيد الوالي حريص جدا واعطاء معناها تعليمات لإدارة الملكية العقارية حتى يوقع تخصيص هذا، ووقع تخصيص سعر الأرض لصالح وزارة الصحة.
1: وين الأرض دكتور؟
0: في الحرب الروسية.
1: بالضبط، في الحرب الروسية.
0: في الحرب الروسية إن شاء الله، خاطر لازم يكون بعيد شوية، لازم يكون في وسط البلاد، لأنه وهذا بعد استشارة

0: لجيف ستيرن كان وانا راس المحلب الحل رئيس القسم هو اللي يقول كل ابعد يكون شير ويقول لي الهاكم الحاجه دي فقط. ان شاء الله المركز هذا يوقع اقراره في المخطط في الميزانيه الماليه للسنه القادمه
1: في المخطط التنموي الخماسيه القادمه ان شاء الله. معناها مازال مجرد فكره ولا سي محمد ماشيين في طريق الانجاز؟
0: اكثر شويه من فكره واقل شويه من انجاز. هو وقع الاقرار نتاعو وعملنا اجتماع مع السيد وزير الصحه احنا الثلاثه الجنوب والوسط والشمال. السيد وزير الصحه يلقى المشروع وحريص عليه واحنا في تواصل مع الاستاذ نبيل بن صالح هو المسؤول على الملف هذا ومستشار السيد وزير المسؤول على الملف مقاول في الإدمان بصفة عامة. وإن شاء الله البروجي هذا إن شاء الله يرى النور في يوم ما. على كل حال رحلة 1000 ميل تبدأ بخطوة
1: باش يكون مركز إقليمي دكتورة
0: باش يكون مركز وطني
1: مهم جدا بالضبط. ما زلنا ما تظهر لي ما نجموش نحكيه على طاقة استيعاب والكل مازال لأنه يعني مازال معناه مازال
0: مازال شوية إن شاء الله عادي مازال أستاذ أمبريونير مازال في جنين في مراحل الأولى. أما إن شاء الله لكل حال فكرة موجودة فكرة تقلل من سلطة الإشراف من القيادة بتاعها وهذا هو المهم.
1: فقط يبقى ندافع على هذا المشروع دكتور
0: إن شاء الله يتم. نعم. هو الصعوبة كان هو يوقع إقرار هذه الفكرة ثم يفوى وقرة هذه الفكرة بإذن الله يقع الإنجاز بتاعه على المدى المتوسط بإذن الله. أما الهدف القريب كل تركيز العيادات هذه بشوية بشوية إلى أن نص نهار كل العيادة هذه هي عيادة عادية
1: بالضبط.
0: وعيادة اللي ما تسحقش برشة تذكير أنت عندك إشكال تمشي تتصل عندنا برشة وقت معنا عندنا مركز الشباب هو التابع ديون الأسرة العمر البشري قاعد يقوم مهام كبيرة زي ما بالمناسبة دي محلوك وهي لفير هذه كما قلت في مطرة فير توس ما بعدنا أوصل نجموا نعمل بوكو تشوز ما بعدنا الكل الخيال الأمنيين من منذوبية التربية الشؤون الاجتماعية المرأة والأسرة وكبار السن الإعلام هو في طليعة في مقدمة المتداخلين وإن شاء الله ما بعدنا باش نستحضر أولادنا اللي هم مستقبل البلاد
1: بالضبط
0: مستقبل تونس
1: بالضبط. دكتور في انتظار أنه يقع إن شاء الله تركيز هذا المركز الوطني اللي باش يكون معناه خطوة مهمة نحو القضاء على هذه الآفة. يبقى لهنا الوعي لهنا وربما التحسيس بخطورة هذه الآفة والتوعية هو زاد دور كبير موكول على عاتقنا جميعا باش ما نقولش معناها كونش للجانب الإطارات الطبية والصحية موكول على عاتق المجتمع وهي قضية مجتمعية. دكتور إن شاء الله يا ربي نوصلوا نقسم الأرقام المفزعة الحقيقة اللي في تنام
0: شوف مدام راهو إذا وصلنا للصحة احنا خسرنا المقابلة
1: بالضبط.
0: احنا نحبوا الناس ما تجوش للصحة
1: نعم بالضبط.
0: احنا كنجان صحة نساهموا موش بالعلاج نساهموا بالمحافظة على وليداتنا وهذا في كل ما نتصلوا بهم سواء في الطب المدرسي
1: نعم.
0: سواء نتصلوا بهم في المستشفى سواء في عائداتنا طبية القطاع الخاص
1: نعم.
0: كل ما سواء في ظهورنا في وسائل الإعلام سواء في النقاش بتاعنا لنعم نساهم طالب الجهوية كله خاصة وزارة الصحة فكل ما احنا تواجدنا إلا وكل ما نساهموا من الأول في عدم معناها ضلوع على الجيل هذا سواء الكبار ولا الصغار في هذه الآفة اللي قاعدة تدمر في المجتمعات الكل. وإذا كان الله لا يقدر بعد هذا الكل والمجهود اللي فيه الناس الكل هو وصل للمرحلة هذه فإحنا نحاولوا باش نخرجوا بأخف الأضرار. يعني الحقيقة الهدف كل ما يوصلش للإدمان
1: بالضبط
0: ما يوصلش للمستهلك
1: بالضبط.
0: إذا وصل احنا نشدوا له يده باش نخرجوا
1: بالضبط. هذا هو يعني هنا باش ننقذوها معناه التلميذ والا المستهلك وديما مع زاد تاكيدنا زاد على الجوانب الجذريه المهمه جدا والحملات هذه. شوف احنا قواتنا الامنيه معناه الحقيقه والديوانه ديما على اهبه الاستعداد لتفكيك هذه الشبكات. تعرف سي محمد وانت الاكيد تبعت الكميه الكبيره اللي تم اعدامها مؤخرا طبعا من في جهه طبلبه جايتنا من البحر. معناه اليوم احنا هالآفة محاصرتنا برا وبحرا وجوا معناه لهنا وان شاء الله ربي معنا كافة الاطراف حتى نطوق معناها ربما هذه الآفة الخطيره. سيد محمد درويس شكرا لك المدير الجهوي للصحة بالمنستير، شكرا لك على هذه المداخلة وإن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة. شكرا لك، يعطيك صحة. شكرا لك سي محمد، إلى اللقاء. وفي مواعيد إذاعية قادمة نستقبل سيد ياسر القراري مقرر لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب. سيد ياسر القراري مرحبا بك وإن شاء الله عيدك مبروك، كل عام وانت حي بخير بعد جمعة. احنا ديما ايامنا عيد، احنا عنا الثاني عيد، ثالث عيد، الرابع عيد.
2: ان شاء الله ديما فرحانين فيكم.
1: شنو احوالك سياسة
2: كريمة؟ وشكرا على الاستضافة ومرحبا براديو المنستير مجددا.
1: شكرا لك سيد ياسر القراري مقرر لجنة التشريع العام بالبرلمان. احنا هنا كيف نقولوا مقاربة شاملة، زادة فما الجانب التشريعي مهم جدا جدا جدا. انتم مؤخرا جلسة استماعات مع المجتمع المدني الذي يعنى بمقاومة المخدرات وآفة المخدرات، تم تقريبا اقتراح على لجنة التشريع العام انه اليوم نتعاملوا مع المدمن كمريض يحمل مرض مزمن، حتى معناها لهنا نحافظوا على الجانب السري خلينا نقوله للمعالجة، وحتى في طار حقه معناها لهنا في في في في النفاذ الى الصحه خلينا نقوله. سيد ياسر القراري ناخذ معك في طار تنقيح القانون اللي خاص بمحاربه المخدرات، ناخذ التفاصيل معك وشنو ونوصل جلسات الاستماع مع مكونات المجتمع المدني في هذا الاطار.
2: شكرا. يعني لجنه التشريع العام وضعت على سلم الاولويات التشريعيه التي ستنظر فيها، إذا مجموعة مقترحات القوانين كما تعرف طاولة اللجنة تقريبا 29 مقترح قانون. إذا نحن أقرينا سلسلة من مجموعة مقترحات اللي اعتبرناها ذات أولوية، واللي من بينها ومن أبرزها مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 52 سنة
1: بالضبط
2: 1992 والمتعلق بمكافحة جرائم المخدرات، واللي انطلقنا منذ مدة في الاشتغال عليه وأخذنا في الغرض سلسلة من جلسات العمل والاستماع. الجلسة الأولى طبعا كانت زملائنا أصحاب المقترح باش تعرفنا على أهم مفاصل هذا المقترح، ثم إذن جلسات أخرى على السباع خصصت للاستماع أولا يعني إلى دراسة مقارنة قدمتها يعني فريق الاستشاري للجنة، ثم الاستماع إلى الأساتذة الجامعيين الأكاديميين، معناها الأستاذ نجاة الباهمي
1: بالضبط
2: لاحظ الأستاذ حاتم بالأحمد إذن، وكذلك الاستماع إلى الصيادلة. استمعنا أيضا يعني إلى ممثلي الجمعية التونسية لمكافحة الإدمان، وكذلك جلسة أكاديمية أخرى الاستماع يعني إلى أستاذنا الكبير إذن البشير المنوبي فشيشي.
1: نعم
2: يعني هذوما سلسلة من أوائل بن عاشور إذن، واللي معنا أعرب على استعدادهم إنهم يرافقوا اللجنة في كل أعمالها لإذن تجويد هذا النص، وإحنا
1: بالضبط
2: تجربة في هذا الاتجاه العمل المشترك بين الأكاديمي والبرلماني إذن. ولما اشتغلنا على القانون المتعلق بالتنقيح بفصل 90 من المجلة الجزائية، واللي أعتبره الأستاذ فشيشي من أفضل النصوص التي تم إخراجها تم الاشتغال عليها، يبقى الأمر الآن في تنفيذ في مستوى المحاكم.
1: بالضبط هنا الجمعية التونسية لطب الإدمان وغيرها من الجمعيات اللي استمعتوا لها سيد ياسر، من تدعو هذه الجمعيات إلى اعتبار الإدمان مرض مزمن يقتضي مقاربة صحية علاجية.
2: نعم يعني الحقيقة وقت اللي غصنا في
1: أكثر تفاصيل تفسر لنا أكثر سيد ياسر.
2: نعم يعني وقت اللي غصنا في المقترح وبدينا في إذن جلسات الاستماع، الحقيقة أداء الموضوع يبرز إذن تركيبة معقدة أكثر مما يعتقد البعض، أنه المسألة مجرد مسألة يعني جزائية، نحن فيها نص تشريعي جزائي عقابي، التوجه نحو المسألة العقابية لمعالجة القضية. لا، الأمر أكثر تعقيدا من أن يكون إذن نص يحتاج إلى مقاربة جزائية.
1: نعم.
2: لأنه زاد إحنا ما لازمناش نغمض عينينا على إرثنا إذن في هذا المجال. النص من عام 92
1: بذبت.
2: من عام 92 وإحنا طب نعتمد فقط في المقاربة أو رأسا خليني نقول،
1: بس
2: ما نتعسفش في المقاربة الجزائية. إذن ببعد، والمقاربة الجزائية في حد ذاتها ببعد أحادي، إنه الناس الكل على قدم يعني على مقاربتنا ليهم في نفس الاتجاه، مسألة نعم. التجريم، تجريم الجميع في علاقة بمسألة المخدرات، وحال أنه المسألة تحتاج إلى تفكيك علمي نعم. فهم مفاصلها، فهم إذا مختلف الأطراف، إذا دور تقوم به مختلف الأطراف، من هو المجرم ومن هو الضحية، إذا حتى نتمكن إذا من الوصول إلى نص يستجيب إلى متطلبات الواقع ويعالج هذه القضية، لأنه إذا استعجلنا ربما ومشينا في مقاربة أحادية مقاربة الزجر فقط نعم. إذا قد نقع في نفس الأخطاء السابقة مع اختلاف النصوص ولا نعالج المسألة. نحب اليوم شبابنا اللي مستهدف بالمخدرات في كل الأماكن اليوم في المعاد وفي الإعداديات وفي الجامعات، احنا سمعنا جميع الاطراف حتى الاستاذ الجامعين يقولنا احنا نحكيوا عليهم عند التلامذه، قالوا لا بالك روح عندي في هنا في الطلبه نفس الشيء، والظاهره اذا عميقه واكثر عمق. اليوم العائلات، اليوم الموظفين، اليوم التليع راه فيه موظفين اذا يعانيوا هم في روحهم في الادمان ويخاف ليمشي يعالج، ونعرف حالات وعرضت علينا حالات وكلمونا ناس يقول اخويا انا خايف نعالج، فهمتني، وراني نحب نعالج
1: بالضبط بالضبط. ما زالك الوصم هذاك الاجتماعي، معناه اليوم
2: الوصم الاجتماعي في العقاب الاداري نجي روحي تحت مكاتب
1: اي بالضبط،
2: وانا ضحيه. اذا لهنا لابد انه نقاربوا الموضوع مقاربه كامله، اذا تاخذ بعين الاعتبار مختلف الجوانب، ماهوش مطلوب منا نزربوا، احنا نعتبروا هذا الموضوع مهم ونحبوا نخرجوا به كمكسب تشريعي نعم. نحبوا اذا نعالج القضايا، لانه دور المشرع انه يعالج قضايا المجتمع نتاعو، ما لا فائده في كثره النصوص ولا فائده بالضبط. ان نضع نصوصا لا تعالج القضايا، اي قانون هذا اذا لم يخرجنا الى اليوم المشكل، بل بالعكس الاحصائيات تعطتنا انه عدد المدمنين، ونجيك لهنا معناها الاحصائيات قدمتها الجمعيه اللي عندها مقاربه اذا تختلف صحيح. عن الجزائي، اذا الجمعيه تقول لك يا سيدي احنا في 2013 عملنا دراسه على الاطفال اللي في عمرهم معناها في حدود 15 بين 15 و17 سنه وعلاقتهم بالمخدرات والادمان، يا سيدي قالت لك احنا لقينا إذا في 2013 24.6% جرب على الأقل مرة في حياته المخدرات اللي عمرهم 15-17
1: بالضبط.
2: هذوما كيفاش دخلوا الليسي، معناها كانوا معناها في الكوليج ودخلوا الليسي أولى ثانوي ثانية ثانوي، 24.6% منهم كانوا يتعاطوا في المخدرات
1: بالضبط.
2: نفس الدراسة تعاودت في 2017 أعطت أنه 31%، يعني النسبة تزادت وتفاقمت. إذا الإحصائية أعطت أنه في نفس الفترة يعني كانوا 7000 يعني شخص تعاطوا المخدرات عبر الحقن، وهي من أخطر أنواع المخدرات. 2017 إذا 9800، يعني الإحصائية كلها مخيفة مرعبة. إذا يعني هذه الظاهرة في تفاقم مستمر وتتطلب مقاربات شاملة، إذن هو تدخل مختلف الأطراف، الجهات الأمنية
1: نعم.
2: الجهات الأمنية الأكيد أنها تقوم بدور ودور كبير وجبار، ونحيي لنا قواتنا الأمنية بمختلف تفريعاتها إذن على الدور الكبير تقوم به في رصد هذه الظاهرة وتتبعها وتتبع شبكات الجريمة المحلية وكذلك الجريمة الدولية، لأن هذه الظاهرة تنفكوها إذا هي ظاهرة عابرة للحدود والشبكات المحلية. الحقيقة هي شبكات، هي امتداد لشبكات جريمة دولية
1: نعم.
2: إذن واللي تستهدف اليوم يعني الشعوب
1: بالضبط.
2: تستهدف الأوطان
1: نعم.
2: وتلعب حتى دور في السياسة إذا وكان حتى نتعمقوا فيه
1: بالضبط.
2: هذا
1: نعم.
2: فضلك
1: نعم فضلك. هذا هو سيد ياسر، معناها لهنا انتم ما زلتوا في إطار جلسة الاستماع لكل الأطراف، نحو التنقيح القانون عدد 52 طبعا لسنة 1992، معناها إن شاء الله ننتجه نحو ربما التنقيحات حتى نقضي على هذه الظاهرة من جذورها في إطار كما كنت تحكي سيادتك وما يطالب المجتمع الغير المدني وغيره من مقاربة شاملة في الجانب الجذري، الجانب الاجتماعي، الجانب النفسي، حتى اليوم نضمن معناها ربما معناها قضاء تام على ولا التقليل على الأقل معناها من هذه النسب المتصاعدة.
2: نعم الأكيد، الأكيد أنه لابد كيف ما قلت المقاربة الشاملة، ثم الدور الأمني اللي يلعب دور وقائي، أيضا ثم الدور التوعوي.
1: نعم.
2: اللي لازم تلعبه المؤسسة التربوية وتلعبه العيلة النواة الأولى
1: بالضبط.
2: للمجتمع إذن، وتلعبه الجمعيات ومكونات المجتمع في الإحاطة بالشباب وإبعادهم عن هذه المخاطر اللي تستهدفهم، ويلعبوا المشرع عبر وضع نص ملائم بين السياسة الجزائية إذن في تتبع شبكات الجريمة الدولية،
1: وحتى في معاقبة المستهلكين أيضا. نعم. سيد ياسر، معني خاصة أنك يبدأ صغير و 13-14 سنة، معني يدخل الإصلاحية ولا للسجن ولا غيره حسب عمره، معنيها مش بالضرورة باش يخرج، لأن نجم يخرج معنيها ما نعرفش بين ظفرين مجرم ولا يخرج أصعب ولا هذا هو معنيه. يلزم اليوم هذا التنقيح يراعي كل التغيرات اللي معنيها في مجتمعنا. القانون هذا عنده طابع استعجالي سيد ياسر ولا مش نتريثه شوية إلى حين
2: والله
1: مزيد الاستماع لكل الأطراف؟
2: احنا طبعا انه نخرج بمنتج.
1: أيه.
2: وماذا بينا لو قبل نهاية هذه الدورة البرلمانية، قبل العطلة البرلمانية،
1: أيه.
2: إنه ننتهي إذا من هذا التنقيح المهم. وكيف ما قلت حتى أساتذتنا الأكاديميين قالوا لنا تحبوا نشتغلوا معكم في جلسات طويلة على ذمتكم، دوب ما نكملوا إذا أعمالنا وكملوا تدريسنا في الجامعة نجوا على ذمة اللجنة، إذا موجودين نهار كامل إلى المساء ونشتغل، وأنا نحييهم من هذا المنبر. لكن إحنا أيضا
1: نشوف
2: إنه مزيد من السماعات، مزيد من التعمق في الموضوع
1: بالضبط.
2: كما قلت باش تكون مقاربتنا شاملة
1: بالضبط.
2: بين تجريم من يستحق التجريم، بين إذن مقاربتنا للمستهلك، إذن هل هو مجرم أم هو ضحية
1: بالضبط.
2: لعملية إجرامية،
1: وهل هو مريض نفسي، هل هو مريض بالضبط. هذا هو
2: لازمنا نفكوا هذه باش ما نقعوش حالات العودة. اليوم عدد نسبة كبيرة من الناس تمشي للسجون ما عالجناش القضية، قاعدين يرجعوا. خليني نقول لك أخت كريمة أنه يعني أنا جمعية مكافحة الإدمان أعطونا إحصاء أنه راو ما تنجم تحكي على شخص صفي نهائيا من الإدمان، خاصة في ظل يعني تنوع يعني الوسائل تاع المخدرات. ما عادش كان القنب الهندي، راه اليوم عندك اشكال متعدده من الاقراص وغيره،
1: اشكال جديده صحيح،
2: وقدمونا عرض علمي، راه عرض
1: بالضبط.
2: علمي معناها فيها رسم لزن الدماغ البشري كيف يشتغل وكيف تؤثر في المخدرات وكيف يقع ازاله هذه المخدرات.
1: واضح.
2: تعرف ان المخدرات ما تنجم تخلص من اثارها إلا بعد 14 شهر أخت كريمة
1: بالضبط.
2: احنا هذا ما نعرفوش في تونس.
1: نعم.
2: يمشي في بيننا حطه في الحبس وشد 6 شهور وتو يبعد عن المخدرات
1: وتو بدو ينظف. صحيح. هذا هو الجانب العلمي.
2: لابد أن نستمع إلى أهل العلم. نعم مقاربة جزائية مهمة، لكن أيضا المقاربة العلاجية العلمية أكثر أهمية في علاقة بأبنائنا مش في علاقة بشبكات
1: الإجراء. واضح سيد ياسر القراري مقرر لجنة التشريع العام بالبرلمان، شكرا لك على كل هذه التفاصيل المهمة، وإن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة. ومشكور مجهودكم نحو معناها السعي للقضاء على هذه الآفة اللي تنخر في المجتمع بتاعنا. سيد ياسر شكرا لك، إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة. احنا هكا برنامجنا شارف على النهاية، خلينا نكملوا دكتورة ما تبقى من عمر هذا البرنامج، دكتورة فوزية تريمش رئيس مصلحة الطب المدرسي والجامعي بالمندوبية الجهوي للصحة بالمنستيري. إذن هذه هي المقاربة الشاملة، الجانب الجذري التوعوي والجانب العلاجي.
3: أي حبيت أن نعرج على قاله هو بالحق باش نحطوه في الحبس.
1: أي.
3: حطوه في الحبس وما نداويوش شي،
1: معناها ما شيء باش يرجع
3: ويرجع فاسيلما. علاش؟ على خطر هي حكيت فما دي ريسبتور مستقبلات في الخلايا متاع المخ، في سنتر معين اللي هو سنتر متاع الريكومبانس
1: أي.
3: موجود في الباز متاع المخ متاعنا. ينفوا واحد جرب، علاش احنا توا حتى للأولياء حتى تجرب، يقولك مثال جاني جربته ولباس تجرب، كل صغير كل واحد وبدنه، راهو فما حتى بروفيل جينيتيك متاع كل واحد، واحد يأثر عليه واحد لا، متفاهمين؟ دونك التجربة هيكية تنجم هي زيدة تكون سبب انه هو مثلا فقد الوعي
1: بالضبط.
3: يعمل حاجات اخرى
1: بالضبط.
3: اللي هو يلقى روحه من بعد معناتها في المحكمه بها
1: بالضبط.
3: يعني حتى التجربه تخوف. ثاني حاجه
1: يعني تقول الجانب العلاجي اهم معناها من الجانب ربما الزجري على اهميته زاده معناها خاصه في التعاطي مع المدمنين بالخاصه اللي بداوا صغار في العمر بتاع 13 14.
3: نفسروا لهم نفسروا لهم معناتها الفيزيوباثولوجي بتاع الاستعمال واستهلاك المخدرات هذه، المستقبلات هذه المره الاولى المره الثانيه بعد تتزيد في المخ وتولي ان الكميه اللي خذاها الاولى ما عادش مززيته باش يلقى الراحه النفسيه اللي هو يلوج عليها. دونك هو يولي يزيد في الكميه وهذا هو الادمان بيدو
1: بالضبط.
3: دونك لهنا باش يولي عنده هالادمان هذا باهي
1: بالضبط.
3: اون بلوس بالنسبه للصغيرات راهو كما قلت لكم فما جينيتيك مع كل واحد وكيفاه، فما اللي ينجم يهزه يولي عنده بسيكوز اللي هو يولي عنده ذهان صغير يولي يخرج أصل من ما عادش عادي حتى كان بطل الدواء معناه يولي ما هوش عادي
1: بالضبط.
3: معناها فما دي معناها مشاكل اللي تنجم تطرأ على صحة العبد تختلف من عبد العبد، خاطر هو بعد ساعة يقول كوكا هذيك يستعمل وما صار له شيء، لا ما تغزرش هكيكا. إذا اش حبيت نأكد على الأولياء
1: يعني تأكيدك على جانب العلاجي نعم
3: صحيت.
1: مهم جدا
3: نعملو ريفليكسيون قبل ما نمشي ونتبع ونخمو الحاجة هذه تنفعني ما تنفعنيش قبل ما نمشي ننساق في الموضوع هذا.
1: واضح سي عادل عامر
4: في كلمتين نحب نأكد على دور الجمعيات.
1: لا مازال أكثر من كلمتين مازال
4: ما تفقي خاطر شوف الوقت. دونك حاب نأكد على دور الجمعيات والمنظمات والمجتمع المدني اللي من ضمنهم العائلة في الوقاية.
1: نعم.
4: لأنه دورنا احنا الحقيقة ما يوصلش للتطبب وللرعاية الصحية سي دسويت، خاطر الجمعيات والمنظمات راهو عندهم دور كبير برشا.
1: نعم.
4: راهم لي جون هما في الجمعيات والمنظمات كما في المؤسسات التربوية الحقيقة. لكن لازم نأكدوا على حاجة، صحيح التلميذ كي يبدا صغير راهو ياخذ كلام المربي نتاعه والمعلم نتاعه.
1: نعم.
4: لكن راهو كان كبير شويه سي با سور لوكا مش متاكدين من الكا هذاك. دونك نحاولوا باش تكون دور الجمعيات والمنظمات موجود. الحقيقه احنا دورنا كجمعيه قصر 50 موجود ما نقولش لا، لكن زيد ناكد على ادوار الجمعيات الاخرى. راهو كل الجمعيات عندها منخرطين معها وعندها شباب معها، وكل شاب نجموا نخرجوه بكري كلمه قالت خارق العاده، خرجوه من اوقات الفراغ، خرجوه من الفراغ الذهني اللي نجم يعيش فيه.
1: نعم.
4: اللي نجم يتعدى في اشياء اخرى لا قدر الله. دونك يتملي فوق الفراغ نتاعو بعض المواهب اللي نجم يلقاها في الجمعيات والمنظمات في دور الثقافة دور الشباب في المكتبات وفي نوادي الأطفال وغيره. سي تري امبورطون.
1: ونبعد شوية على الهواتف الذكية ونبعد شوية
4: بطبيعة. انت اذا كان خرجت ساعة من
1: زمان
4: اني اش نعطيك اكزامبل صغير. مرة عملنا معرض للطيور في قصر الليل، قالوا لي ما دخل الجمعية في معرض الطيور؟ قلت لهم لاني اعتقد ان كان واحد يتغرم بتربية العصافر ويملى وقت فراغه بتربية العصافر الا ما ينحي التليفون وينحي برشا هملة ويتلهبك العصيفرات. كيف كيف التصوير عاملين برنامج كسار ار من كسار ار من هنا يبدا الاثر. خلي الناس تغرم بالتصوير يفو افوار بوكو تشوز بكري. قلت انت سي بروبليم بوليمورف بكلنا مع بعضنا لازم نلقاو حل مع بعضنا.
1: سي عادل انت مع المقاربه الشامله في التعاطي مع هذه الافه، مقاربه شامله تكون فيها الجانب الزجري وتاكيدنا على الجانب هذايا معناها قواتنا الامنيه والمحاصره وربما القضاء على هذه المجموعات التي ترهب في صغارنا اليوم، مراعاة الجانب العلاجي وأهمية الجانب العلاجي والمحافظة اعتماد بروتوكول زاد يعتمد على الجانب السري للمعالج والتعامل معه على أساس مريض ربما عنده مرض مزمن. الجانب الثقافي والاجتماعي زاد يراعى في كل هذه في هذا الإطار. أنت مع هذه المقاربة الشاملة؟
4: أنا مع مقاربة شاملة. نختاروا يوم، نختاروا أسبوع، نختاروا شهر، الناس الكل بكلنا نوجهوا الأنشطة بتاعنا الكل في الاتجاه هذاك بكلنا. إعلامنا، عبادنا، أمننا، الناس كل يبدأ فما عمل يومي مشترك موجود على طول ديجا ونيونتران دولو فات.
1: هما
4: ومامتون خصوا فترة معينة من السنة نخصها للحكاية دي كل كي بكلها باش الناس كل هدوا بونسي أسا. رد بالك بكري قلت كلمة باهي أنت الفو با باناليزي، مش ردوا الحمى عملية حاجة عادية لا، لكن أمم طويل يجب أن نأكدوا أنه يجب أن نباناليز ليدي نعم. نقولوا الفكرة إنه راه وردوا بالكم الإدمان سي تري غراف، هذه لازم توصل للناس كل كي لا جرافيتي نتاعها والدوغري دو جرافيتي درجه الخطوره نتاعها باش تولي حسب الدومين، باش تولي سبيسيفيك حسب البلاصه، حسب العمر، حسب الخطر. الخطر في الاخر زاد كي تكبر هي باش تولي جريمه، ما عادتش مجرد استهلاك، وما عادش هذاك انسان باش يولي مجرم، باش يولي مذنب، مش يولي هو من معتدى عليه، لا مش صحيح. فما درجه معينه يفوت سارتي، لازم الناس تحمل مسؤوليتها.
1: بالضبط هذا هو. دكتوره فوزيه تريمش، حتى اختم معك رئيس مصلحه الطب المدرسي والجامعي بالمندوب الجوي للصحه بالمنستير، كلمه الختام.
3: والله كما ذكرنا بكري، الوقايه خير من العلاج. دونك لي بلاتو
1: على جانب الوقايه،
3: لي بلاتو المجهودات هذيك لازمها تكون جماعية، ولي بلاتو تيليفيزي اي راديو مشكورة مدام كريمة، معناها يزمها تكون معناها موجودة بطريقة معناها استمرارية فيها وتستدعي
1: دون انقطاع. نعم.
3: دون انقطاع بالضبط. وتستدعي الأطراف الكل
1: بالضبط.
3: اللي هي بالضبط. نجم راه كل اختصاص عنده طريقته اللي هي صحيح طريقة واللي هي بالتكامل الحقيقة وتعطي أكلها بالبداية.
1: دكتورة هذه المقاربة الشاملة لجميع الأطراف، معناها حتى إن شاء الله ربي ربي يحمي بلادنا ويحمي صغيراتنا ويحمي المجتمع التونسي من هذه الآفة الخطيرة والخطيرة جدا، آفة المخدرات، عفى الله الجميع. شكرا لك دكتورة فوزية تريمش، رئيس مصلحة الطب المدرسي والجامعي بالمندوبية الجوي للصحة بالمنستير. سيد عادل العامر، أنستني وشرفتني، ناشط في المجتمع المدني، والشكر الموصول لكل من سيد محمد رويس المدير الجوي للصحة بالمنستير، وسيد ياسر القراري مقر لجنة التشريع العام بالبرلمان. هيك قال لي كنقول لكم اللقاء أجأي من الشاب بأجمل تحية دائما. علي المنصوري، كريمة بن يوسف غديرة، نتلقى إن شاء الله في مواعيد قادمة في أمان الله.

0: تمام الثالثة بعد الزوال على موجة إذاعة المنستير. تحية طيبة، أهلا بكم في موجز الأنباء. تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة بالتنسيق مع مصلحة شرطة النجدة بإقليم الأمن الوطني بالجهة من تفكيك وفاق إجرامي مختص في تسهيل عمليات الغش خلال امتحانات البكالوريا بواسطة سماعات إلكترونية دقيقة، وقد تم إلقاء القبض على 5 أشخاص يشتبه في تورطهم في هذه العملية. وفي ولاية سوسة تم إطلاق الموقع الرسمي للولاية الذي يهدف إلى توفير منصة رقمية حديثة تمكن المواطنين من الاطلاع على مختلف الأنشطة والبرامج الجهوية ومتابعة آخر المسجدات والبلاغات الرسمية، إلى جانب النفاذ إلى عدد من الخدمات الإدارية على الخط. أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس عن نجاح إنجاز أول عملية زرع لجهاز تنظيم ضربات القلب دون أسلاك بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس. ويتميز هذا الجيل الجديد من أجهزة تنظيم ضربات القلب بكونه يزرع دون الحاجة لأسلاك داخلية، مما يقلل من المضاعفات المرتبطة بها، إضافة إلى تمتعه بعمر افتراضي قد يصل إلى 20 سنة، مع إمكانية سحبه أو استبداله عند انتهاء فترة عمله. أكد رئيس وحدة مكافحة الأمراض غير السارية بإدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة والمشرف على البرامج الوطنية لمكافحة التدخين الدكتور فيصل إسماعيلي ضرورة مراجعة الإطار القانوني المنظم لمكافحة التدخين حتى يواكب ظهور المنتجات الجديدة التي لم تعد مشمولة بالقوانين الحالية. أعلنت شركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أعوان وإطارات في 165 خطة عمل في عدة اختصاصات حيوية تتوزع جغرافيا بين مطارات تونس قرطاج الدولي وجربة وجرجيت والمنستير وصفاقس، وذلك بموجب عقود عمل غير محددة المدة. وحددت الشركة يوم الاثنين 8 جوان الجاري آخر أجل لإيداع الترشحات، ويقع اعتماد ختم مصالح البريد تحديد تاريخ الإرسال. أكدت وزارة الصحة الكويتية مقتل شخص وإصابة 63 آخرين إلى جانب أضرار جسيمة طالت منشأة حيوية وبعثات دبلوماسية في هجوم إيراني استهدف مطار الكويت الدولي. وقررت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت تعليق جميع الرحلات الجوية وتحويل عدد منها إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر. نهاية هذا الموعد الإخباري، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 4. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. أنت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإيهوية متاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
3: دقيقة صحة.
4: مرحبا بكم في دقيقة صح. الشيخوخة مرحلة كيما تأثر على صحة الإنسان تأثر على صحة الفم والأسنان. أكثر مرض نشوفه عند المسنين هو التهاب اللثة اللي نجم يؤدي في مرحلة متقدمة إلى تحرك الأسنان ثم فقدانها. هذاك علاش نأكدوا على تنظيف الأسنان عند الكبير وعند الصغير وعند كل شخص مهما كان عمره، والأهم بطريقة صحيحة. في الأخير يلزمنا نعرفوا اللي الفم هو مرآة للصحة العامة، برشا أمراض مزمنة عانيوا منهم أمهاتنا وأباتنا، ودويات زادة ياخذوهم باش يعالجوا الأمراض هذوما يأثروا على الأسنان وعلى اللثة. مع تحيات الدكتور مهدي خميس.
3: دقيقة صحة
5: أجندة.
6: أجندة. أجندة تبدأ توا وتتواصل معكم حتى للخمسة. عسلامة، مرحبا الناس الكل اللي تسمع فينا وتبع فينا وين ما انتم موجودين. إن شاء الله يا ربي نعاونوكم باش نبردوا عليكم حرارة الطقس. الحقيقة الطقس سخون بالكدا بالكدا ودرجات حرارة مرتفعة ونحسوا فيها أكثر حتى من الأيامات اللي فاتت، البارح واليوم. ما شاء الله الطقس سخون بالكدا بالكدا، برشا ناس اختارت التبحيرة، برشا ناس مازالت عايشة على إيقاع العمل الصباح والعشية، والحقيقة هاك المرويحة في القايلة قداشها متعبة بالنسبة ليهم. حتى في الخمسة مازالت سخانة قوية، درجة الحرارة تتراوح اليوم بين 29 و37 درجة بالسواحل، وتوصل حتى 40 درجة خلال الظهر بتوزر وقبلي، اللي هي درجة حرارة تعتبر مرتفعة ارتفاع طفيف في مقارنة مع المعادلات العادية اللي نعيشوها متعودين بها في شهر جوان. وإحنا مازلنا يا ربي العمل عليك في ثالث أيام شهر جوان في بداية الصيف، إن شاء الله ربي يبرد علينا، نجم نقوله كينا هكا، إن شاء الله ربي يعيننا باش نخدم على رويحنا، باش نقدموا المردود الطيب، باش ينجحوا وليداتنا زادا في المناظرة وفي كل المناظرات وفي امتحان البكالوريا اللي نتلقى اليوم باش نحكيوا عليه بعد شوية. انتم اللي تسمعوا فينا مرحبا بكم، نحاولوا بين الموسيقى والمتابعات والتسجيلات وإيقاع ان شاء الله يكون على كيفكم مع طبعا مختلف الزملاء اللي أمنوا لكم البث المباشر من توا حتى للخمسة متاع العشية. تحياتي ليك عليا منصوري في تنسيق البث المباشر، تحياتي ليك لطفي المكي، وشكرا رؤوف غديرة أيضا في تأمين الستريمينج على الباج أوفيسيال راديو مونستير لايف. مروزي دي من قدام الميكرو، تعطيكم موعد من توا للخمسة باش تبقوا معنا، اتبعونا وتابعوا فقرتنا. مرحبا.

0: زاز جوفو دو لامور الحقيقة إن شاء الله برشا محبة تجمعكم الناس اللي تسمعوا فينا الكل وين ما انتم موجودين. مرحبا بكم الناس الكل في الاستماع لنا وتحية اليوم بتكون ياسر سبيسيال ل 162,435 مترشح ولعائلاتهم للناس اللي دايرة بيهم للناس اللي محيطة بيهم للي دعواتهم اليوم ما كفتش وما وقفتش على إنه إن شاء الله يكون الباك اليوم سهل وإن شاء الله يكون نتعدى مريح والأجواء ما كانش فيها برشا قلق للناس اللي تعيش برشا ستريس في الفترة هذه الأيامات هذه إن شاء الله موافقين. زيادة فوق 10,000 مترشح مقارنة بدورة 2025 والفوارق العمرية لافتة في الدورة هذه الدورة الحالية اللي سجلت حضور لافت من حيث الفئات العمرية نلقاو أكبر مترشح عمره 75 سنة ضمن شعبة الرياضة في حين أصغر مترشحة 16 سنة وصار عليها باش حديث وباش نقاط استفهام وباش تساؤلات ربما مش وقت وش نحكي فيها ومترشحة عن شعبة الرياضية الشعب اللي أكثر إقبالا الشعبة اللي تتصدر طبعا الشعب هذه هي شعبة الاقتصاد والتصرف ب 56,201 مترشح يعني تقريبا 35% بعدها تجي العلوم التجريبية ب 28,780 مترشح 18% ثم الأداب 26,685 مترشح ومش عويدها الأداب توخر هكا تقريبا كانت تاخذ الصدارة هي والاقتصاد والتصرف. شعبة العلوم التقنية 21,677 مترشح والعلوم الإعلامية 18,916 مترشح فيما تسجل الرياضيات التراجع المتواصل 8,112 مترشح والنسبة مخجلة 5% فقط من التلامذة يمشيوا للرياضيات وسناء يعني خلينا نقولوا يعديوا في باك مات. شعبة الرياضة هي الأقل ب 2064 مترشح اللي هو 1% ونحكيه بتبيعة على تكافؤ الفرص اللي صاير والحمد لله مع الوزارة اللي أقرت حزمة من الإجراءات اللي طبعا فائدة ذوي الاحتياجات الخاصة مكنت 132 مترشح من مواضيع بخط مكبر ثلث الوقت منحوه طبعا ل 1127 مترشح بالإضافة إلى أعداد اختبارات بطريقة البراي لفائدة 54 مترشح من فاقدي البصر ليهم الكل لكل مترشحين قطع نظر شنو اختصاصاتهم ولا شعبهم ولا الفئات العمرية اللي ينتميوا لها. نتمنوا لكم النجاح والتفوق وإن شاء الله تكون محطة وطنية حاسمة تبقى ديما بالحق محطة هامة بوابة أساسية نحو التعليم العالي فإن شاء الله بداية موافقة للناس الكل. احنا باش نبداو بريبورتاج باش نبداو بذكرياتكم مع الباك وباش نبداو مع سؤال زاد نحبوا نطرحوه على الناس اللي تسمع فينا. زعما وقتاش كان اول عام موجوده فيه او بديت فيه او انطلقت فيه البكالوريا في بلادنا؟ خمنوا هكا وحدكم قبل ما تسمعوا الريبورتاج وفي الاثناء تابعونا على الباج اوفيسيال راديو مناستير لايف باش نعطيو لكم مسابقه باش نربحوكم 4 تذاكر لحضور عرض باش يصير نهار الاحد 7 جوان 2026 في المركب الثقافي بالمناستير. العرض هذا لي فيلم انتم ما باش تطلعوا شنو اسمه خليكم الافيش نتاع الفيلم هذا موجود على الباج نتاعنا حطوا كومونتير واكتبوا لنا فيه اسم الفيلم وما عليكم كان تشاركوا معنا. مرحبا بالناس الكل هذا ريبورتاج باش نبداو به المشوار مع تمنيتنا دائما بالتألق والتفوق والنجاح لتلامذتنا وفاء بحري في اعداد الريبورتاج هذا.
1: الباك هي تجربة باهية بالنسبة لينا لازم الناس كل تعدى بها بالخاصة في العصر بتاعنا تو القراية مهمة برشا. أي إنسان لازم يقرأ مكاش تصعب عليه المعيشة حتى الخدمة العامة يعني بتاع كما نقوله بلغتنا الخدمة حزام لازم يكون قاري شوي أبس لشي باش ما يعدوهاش عليه وتو تعرف حتى القانون لازم يعمل كونت في البنك باش خاطر ما يجيش يتنقل بالفلوس نتاعو.
2: احكي لنا شوي على ذكريات.
1: ذكرياتنا تجربة ممتعة شوي على القراية كيف قريتها كنت نستمتع أكثر من أني نقرأ نعم. يعني نلعب مع أصحابي نتفرهد كنت القراية نشوف لها كل لعبة أنا دونك حاجة باهية لعبة باهية.
2: بي عندي لك سؤال تعرف مش أول مرة صار فيها امتحان البكالوريا في تونس؟
1: امتحان البكالوريا في تونس أول مرة الحقيقة ما نعرفش أما أنا متأكد أنه في عصر بورقيبة دونك نتصور ثمانينات.
3: والله هي الباك اكسبيريانس باهية يعني هي يعني مرحلة باهية باش تعدى بها من فترة انت بحث داركم الفترة اللي انت ابعد من داركم باش تخليك تبني شخصيتك وتبني مستقبلك.
2: باه نحب نسألك سؤال تعرف واش اول مرة صار فيها البكالوريا في تونس تاريخ؟
3: نتصور بعد الاستقلال ما عنديش فكرة على الدات بالضبط صار بعد الاستقلال يعني
2: تقريبا هو أول دات للبكالوريا في تونس 31 مايو 1957 تقريبا معناه ضحيت. حب نسأل ذكرياتك انت مع الباك، كيفاش كنت تعدي الباك، كيفاش كنت تخلص من ستريس، كيفاش كانت داركم؟
3: والله هي الحق انا ديما عندي سوبور نتاعي هو دارنا والكل ديما واقفين معايا، الحق مش كان جوست في الباك، اما في الباك تحدث لي دي بون مومون تفكرهم لتوا. الحق يعني ما حسيتش برشا بالكل خاطر بحثة دارنا وقريت عند بروفيت باهين وريفست بالبي وقريت بالبي، تعدت لي بريود محلية.
4: لا الباك تعدى بريود طويلة، ما معناتها بدايات كانت صعيبة شوي، أما الحمد لله معناتها في ساعة ما تعدى العام لقيت روحي خاصة في الأخر. لا من الأول نفحة وبعتالي ستريس
2: كسط للأخرة.
4: إيه في الأخر شدة روحها ما هو علاش ستريس أكثر وكل شيء. كملت لربما معناتها العام الصيف معناتها وصلت للليميت هيك، عندي عامين.
2: أول مرة صار فيها البكالوري في تونس، صار فيها مناضلة البكالوري في تونس، عندكش فكرة على الدات على التاريخ؟
4: تاريخ
2: تقريبا
4: الثمانينات.
2: لا بعيد شوي، هو أول باك صارت في تونس 31 مايو 1957.
4: مية وسبعة وخمسين
2: فترة طويلة.

مرحبا اهلا وسهلا بالناس الكل في المتابعه وفي الاستماع, واكيد وقايه الاجنده نركزوا فيها شويه على اللقاءات, وسعيده بانه نحكي ونسلطوا الضوء في الوقت هذايا على البطوله الوطنيه الفرديه للشطرنج بمؤسسات الطفوله العموميه. قديش مهم التركيز على طبعا

0: محاور هامة في العطلة الصيفية اللي هي الحقيقة طويلة تبدأ صحيح توا لكن تكمل هو 15 سبتمبر العودة الرسمية للمدارس. فصغيرك لازم نبعده شوية عشاشات، لازم يفكر كيفاش يتحرك، لازم يحمي المسار متاعه. هذية شعار الدورة الثانية في ولاية المنسير للبطولة الوطنية الفردية للشطرنج. وسعيدة أن يكون حاضر معنا سي زياد موسى مدير نادي أطفال بحجر. أهلا وسهلا سي زياد، شنو حوالك؟
1: مرحبا، شكرا على الاستضافة ومرحبا بمتابعين إذاعة المنسير.
0: هنين عليك الأطفال ارتاحوا من الامتحانات والقراية.
1: ارتاحوا
0: في كل دار تونسية تقولك الحمد لله سيبان تنفسنا. بون مازال أكيد سيزيام نوفيام والباك، ما بقية الأقسام تنفسوا سعادة.
1: ديجا الفئة اللي نستقبلها في مؤسسات طفولة عن نوادي الأطفال بين 6 سنوات و 15 سنة أغلبيتهم طبعا معنا يتسموا خرجوا في عطلة.
0: نعم.
1: بالنسبة لمؤسسات الطفولة معنا ما تقفش، معنا حتى في الصيف عنا معنا برامج خاصة صيفية وكل شيء.
0: وهي ما لازمهاش تقف عليش على خاطر بالحق قوة العمل متاعكم نتصوروا في العطل، خاطر الصغير النهار طويل يتعدى ما بين تحويس صحيح بين راحة، فمش قراية أما لازم يكون فما أنشطة تنمي الذاكرة، تقوي القدرات المعرفية متاع صغيراتنا، تخليهم يرجعوا بنفس جديد وفي نفس الوقت يمارسوا هوايتهم. الهوايات تختلف بطبيعة بين يعني أنشطة رياضية وبدنية وما بين زادة أنشطة عقلية وفكرية. نحكيو على الشطرنج بطولة جديدة دورة ثانية يظهر لي مختلفة على الدورة الأولى
1: بطبيعة،
0: فما جديد
1: إن شاء الله
0: أحكينا عليه.
1: بالنسبة للسنة الفارطة كانت الدورة الأولى في الشطرنج الفردي لمؤسسة الطفولة العمومية. بربي أختي مروة نحب نوضح علاش مؤسسة الطفولة العمومية، خاطر برشا معنا يسألوا فينا شنو مؤسسة الطفولة العمومية، علاش مؤسسة الطفولة العمومية. مؤسسة الطفولة العمومية هي معناها تابعين لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
0: نعم.
1: بالنسبة لنا احنا تابعين المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالمنستير. بالنسبة لمؤسسة الطفولة هي معناها نوادي أطفال، مركبة طفولة، مراكز مندمجة للشباب والطفولة، وكيف كيف عنا مراكز الإعلامية الموجهة للطفل.
0: نعم.
1: بالنسبة للتظاهر هذه البطولة الوطنية الفردية للشطرنج في دورتها الثانية، كيف كما قلت لك معنا المشاركين هم من الأطفال من كافة ولايات الجمهورية التونسية، يكون مشاركين في مؤسسة الطفولة العمومية، الأعمار متاعهم بين 6 و 15 سنة. بالنسبة للمشاركين باش يكونوا على كل ولاية معناها يمثلوا ولايتهم بين معناها زوز أطفال وإطار مرافق.
0: نعم.
1: بالنسبة
0: معناها فما إطار مرافق من المؤسسة متاعهم من البلاصة اللي هما فيها هذيك من الولاية معلم ولا
1: إطار تنشيطي تربوي.
0: إطار تنشيطي تربوي
1: بيه ما نعرفش تحب نحكيه على الشعار،
0: أعطينا فكرة على الشعار بيان سور.
1: بالنسبة للشعار السنة معناها فيها حاجة تمس البرنامج الوطني متاع وزارتنا نحن اللي هو معناها الحماية من السلوكات المحفوفة بالمخاطر.
0: نعم.
1: اللي هما معناها كيما مثلا التنمر، كيما العنف معناها المدرسي، وكيما برشا حاجات. الشعار كان حرك أفكارك احمي مسارك. معناها حرك أفكارك اللي هو معناها في الشطرنج ديما عندنا الأفكار وكل شيء معناها على الرقعة باش يطبقها وأفكار معناها وحاجات كيما كيكة، واحمي مسارك كيف هو الحماية كما قلت لك معناها تابع البرنامج بتاع الوزارة. احمي مسارك معناها من خلال العقل معناها يفكر قبل ما يعمل اي حاجة، سواء كان معناها حاجة خايبة مثلا سلوكيات محفوفة بالمخاطر، سواء كان معناها التنمر الحاجات الخايبة هذيك يلزمه يقرأ الحساب قبل ما يأثر في الشخص المقابل ليه.
0: نعم. عندكم صغيرات مغرومة بالشطرنج هكا ويعني مغرومة خلينا نقول تشارك حتى في بطولات ربما ولا تشارك في مسابقات دولية وعالمية؟
1: فما في ولايتنا نحن فما، وخاصة في بحجر فما عنا احنا ديجا التظاهرات اللي نعملوا فيهم الكوليكية بالشراكة مع جمعية نادي الشطرنج ببحجر. اللي هي معناها باش نحطوا بين قوسين، معناها احنا معناها نعملوا تظاهرات جهوية في الشطرنج لمؤسسة الطفولة في ولاية المستير. معناها عملنا 23 دورة. أول دورة تقامت في 97.
0: أيوة.
1: برسك معناها كل عام معناها نعملها جست معناها الفترة متاع الكورونا معناها السنة هذيك ما عملناهاش. بالنسبة للسنة كانت آخر دورة 23 عملناها في مارس 2026. كما قلت لك مرافقتنا هي معناها بالشراكة جمعية نادي الشطرنج ببوحجر. اللي هي معناها في شخص وجدي شواري حكم دولي. معناها
0: ما شاء الله عليه، قام علمين نجم نقولوا في المجال هذا. اذا كان نحكيوا على الشطرنج نحكيوا انه يحسن التركيز والانتباه للناس اللي تو تسمع فينا، يقوي الذاكره، يطور مهارات حل المشكلات، ويعلم الصغار يقبلوا الخساره ويستفيدوا منها، مش فقط يخسر هكاو ما يستفيد منها، لانه يحلل الاخطاء نتاعو. هذا جزء اساسي من التطور في اللعبه. والحقيقه ما نجمو كان ندعبوا ولا ندعيوا الاولياء انهم يضموا اطفالهم للنوادي الصيفيه هذه، ولا حتى على طول السنه يظل يشتغلوا
1: على طول السنه، خاصه معنا العطل المدرسية، معنا تكون الخدمة أكثر، معنا كما مثلا في السبت ولا حد ما كما قلت لك حتى في الصيف نخدم كل شيء. وبالنسبة معنا كما قلت أختي مروة، نشجعوا الأولياء باش يهزوا أطفالهم مؤسسات طفولة، راهو فما عنا إطارات طفولة، معنا متخرجين معهد الأعلى لإطارات طفولة، ومعنا
0: مؤسسات طفولة الأسعار متاحة معنا خلينا نقول
1: مجانا.
0: شفت معناها الناس تلقاها تلوج في أماكن هكا بذخ وغالية وتحط برشا فلوس، هذه مجاني معناها فرصة. علاش لي عندكم أماكن معناها محدودة، وإلا عندكم إمكانية معناها صغير كلهم يجيو فما حتى مشكل؟
1: فما حتى مشكل، المفيد يكون السن بتاعه بين 6 و 15 سنة. معناها
0: ينخرط معاكم
1: مضمون وتصويره معناها نصف، ومعناها فهم بطاقة ارشادات مع الوالي تتعمر، ومعناها ذاك التأمين بتاعه هو في المؤسسة. ومرحبا بهم الكل، كي معناها فما كما قلت انت الأنشطة الرياضية، فما المسرح، فما الشطرنج، فما الإعلامية، فما
0: أنا واضح بالدورة هذه. أعطينا الأيامات متاحة والبرنامج مفصل لك باش اللي يسمعوا فينا من توا يعملوا الكالندري متاحهم باش يجيبوا سيارتهم.
1: واضح، نعطيو البرنامج متاعنا وبعدين نرجع لك الأهداف اللي أنت بكري جبتهم.
0: أكيد ابدأ بالأهداف،
1: نبدأ بالأهداف،
0: خلينا نكون منظمين.
1: بالنسبة للأهداف متاع التظاهرة هذه، إن شاء الله التأكيد على أهمية الألعاب الفكرية كبديل للألعاب الإلكترونية وأضرارها، تمرير سلوكيات ومواقف تربوية للأطفال، الخروج من المؤسسات والانفتاح وتكوين صداقات بين الأطفال من مختلف ولايات الجمهورية، تعرف الطفل على كيفية تنظيم بطولة وطنية في رياضة الشطرنج، تكريس التنافس النزيه والروح الرياضية. كما تعرف أختي مروة، احنا بالنسبة لأن احنا الهدف متاعنا مش في التتويجات ومش في الواحد، احنا معنا نعدله في السلوكات ومعنا ونشجعه، معنا السلوكات الباهية معنا ندعمها ونشجعها. هك علاش ديما الأهداف متاعنا تكون معنا أغلبيتها سلوكية لتعديل السلوك، ولا علاش انا قلت لك معنا بالنسبه للاولياء، معنا اذا تهز صغيرك المؤسسة الطفوله كون مطمئن
0: ان شاء الله. بالتوفيق لكم، يعطيكم الصحه. نرجعوا للبرنامج التفصيلي، واعطينا عليه فكره. نهار الساعه الاولاني هو شنو؟
1: ان شاء الله هو على 3 ايام. البرنامج اليوم الاول شكون ان شاء الله؟ نهار الجمعه 26 جوان ان شاء الله، مع منتصف النهار استقبال الضيوف وتسجيل المشاركين. مع الاربعه ثم اجتماع فني للاطفال واطارات المرافقه، باش يقرا لنا اللائحه الفنيه سي وجد شويري الحكم الدولي.
0: نعم.
1: الأربع ونص مباريات الجولة الأولى، مع الستة استراحة وعشاء.
0: نعم.
1: ويرجعوا التسعة متاع الليل عندهم جولة ثانية.
0: نعم.
1: هذا اليوم الأول. بالنسبة اليوم الثاني اللي هو يوم السبت 27 جوان، عندهم 7 متاع صباح سباحة.
0: نعم.
1: 8 فطور صباح. 9 ونص مباريات الجولة الثالثة. 11 ونص مباريات الجولة الرابعة. ماضي ساعة الغداء والاستراحة. ما ثلاثة عندهم مباريات الجولة الخامسة.
0: نعم.
1: مع الساعة الخامسة عندهم جولة ترفيهية بمدينة المونستير. السابعة عنا عشاء، والتسعة مباريات الجولة السادسة.
0: بيه؟
1: بالنسبة لليوم الثالث اللي هو اليوم الأخير لحد 28
0: الختامي.
1: نعم. الختامي. السابعة السابعة صباحا شكون في السباحة، وثمانية فطور صباح على الساعة الثامنة. التسعة ونص مباريات الجولة السابعة والأخيرة. 11 الاختتام اعلان النتائج وتتويج الفائزين، نصف نهار ونص المغادره.
0: نعم ممتاز.
1: كما شفت اختي مروه، معنا بالنسبه للبرنامج احنا معنا حبيناه كي معنا صيفي، فيه الاهداف نتاعنا، معنا الطفل باش يجي عنده باش يتفرهد، عنده باش يعمل الشطرنج، عنده باش يتعرف على معنا اصحاب جدد، باش يعملوا معنا متنوع. أي. وشامل
0: إن شاء الله. موافقين صغيراتنا الكلهم، ويعطيكم ألف صحة على هذا المجهود اللي قاعدين تقوموا به، وتحية بالحق لكل الإطارات اللي معاكم اللي قاعدة تعاون فيكم بتبيعة باش نجح الأجواء الصيفية المنعشة إن شاء الله لصغيراتنا. تحيتنا لك يا سيدي، مرحبا بك، نورتنا. شكرا جزيلا. تفضل.
1: شكر معنا بعد إذنك. باش نشكر وزارة الإشراف، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
0: نعم.
1: مندوبيتنا المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالمنستير، ورؤساء المصالح في المندوبية والأعوان، خاصة على رأسهم مدام بهيجة بن عبد القادر المندوبة، كيف كيف هيئة تفقد الإرشاد اللي هما سيرتراع سي ناصر بن حليمة سي حاتم شلغوم ومدام نورة أبو زيد، وكيف كيف كامل فريق عمل البطولة من إطارات تربوية وعمالية وإطارات نادي أطفال بوحجر من خلال الإشراف على كافة التحضيرات لإنجاح البطولة. ديجاني معنا صباح كنا في جلسة تحضيرية معنا باش نخفوا على آخر النقاط. كيف كيف نشكر بلدية بوحجر ومعتمدية سيادة لمطة بوحجر. ومرحبا بالضيوف
0: الكل وبالضيوف الكل.
1: كما تعرفوا معنا بالنسبة للدورة اللي فاتت فما صدى كبير معناها خذات صدى باهي، ان شاء الله سنين معنا نقولوا نحن من حسن الى احسن
0: ان شاء الله.
1: ومرحبا بضيافنا ومستير ديما معروفه بالضيافه والكرم.
0: نعم.
1: وكيف كيف اخت مروه نشكركم انتم اذاعه مستير لانه بالحق معنا
0: جبت لنا تخفيه يعطيك الصحه هذه
1: بتاعت الظهر
0: اللي تعديت اي العقل سلاحك الرقعه مملكتك. وكانت التظاهره دي صارت نهار الخميس 26 مارس 2026 تروفي لاذاعه المنستير اللي كانت في المويكبه. يعطيك الصحه يا سيدي وحنا ديما موجودين في خدمه الطفوله.
1: معنا اذاعه مستير ديما ونطلبها في معنا برامج بتاع طفولة والحاجة ديما تواكب معنا في الأحداث بتاعنا وديما تشجع فينا، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن وإن شاء الله ديما معنا.
0: يعيشك مرحبا بكم. والحقيقة ما نجموش ما ندعموش أي نشاط يكون فيه فايدة لصغيراتنا. باش نحكي زيادة في الوقت هذي على الورشات والنوادي العلمية اللي تنتظركم الصيفة هذي في قصر العلوم بالمنستير. فما برمجة صيفية تجمع بين التعلم والمتعة والتشويق. باش تلقاو نوادي عديدة تنطلق نهار 15 جمعة حتى 31 أوت. فما الأولمبياد نتاع الماتيماتيك أو نادي التميز الرياضي والمنطقي، فما نادي الذكاء الاصطناعي، نادي الروبوتيك، لي جون استرومات، نادي الفلك والفضاء، نلقاو زاد النادي الخاص بالتكنولوجيا الحيويه والعلوم الطبيعيه، نادي الابداع والعلوم، ومختبر الفيزياء الممتع والاكاديميه العلميه. هذا موجه للتلاميذ نتاع الابتدائي والاعدادي والثانوي. تفاصيل تنجموا تاخذوها من عند الصفحه الخاصه ب طبعا قصر العلوم. وهكا صغار كل واحد وين يلقى راحته، اللي يبدا في ولد الجهه هذيك اللي نجم يتنقل، اللي يبدا قريب من خدمة بوه، فوين ما تلقاو رواحكم المهم استفادوا استفادوا بالكدب الكدب من التعلمات اللي تنجموا تاخذوها في العطلة الصيفية. شكرا جزيلا ضيفنا، تعطيك الصحة وبارك الله فيك. وانتم اللي تسمعوا فينا خليكم ديما في الاستماع والمتابعة للأجندة. تحياتنا ليك سيدي زياد موسى مدير نادي أطفال بوحجر، نورتنا. وانتم ما تسمعونا وتابعونا نكملوا معكم المشوار.

0: هذا صوت رامي عياشي. وصلنا الماثي 43 دقيقة. على سلامتكم ومرحبا بكم. تونس كيفها كيما دول العالم الكل تحتفل نهار الجمعة 5 جوان بي طبعا اليوم الوطني والعالمي للبيئة. وهذيك علاش وزارة البيئة أعدت برنامج بيئي يضم جملة من المحاور الاستراتيجية من أبرزها خطة عمل للتوقي من ارتفاع مستوى سطح البحر وتنسيق التدخلات، تثمين النفايات على غرار الزيوت الغذائية المستعملة بما يعزز الاقتصاد الدائري، تنظيم أيام توعوية حول حماية البيئة ودعم الانتقال الإيكولوجي ومبادرة الساحل وعملية تنظيف للشواطئ بشراكة طبعا عدد كبير من الشركاء البيئيين والجمعيات وعلى غرار نادي الأجيال اللي نحكيه على التظاهرة هذه بعد شوية، برنامج المدن المستدامة أيضا وبرنامج الحزام الأخضر وزيارة ميدانية مؤطرة لتلاميذ المدارس وطلبة لمحطات التطهير في كامل ولايات الجمهورية مع إطلاق خطة تمويل موجه لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى لفائدة المشاريع البيئية. الفعاليات باش تنتظم بين 5 و6 جوان 2026 في مدينة الثقافة، تظاهرة بيئية كبرى تشمل معرض متخصص لأبرز المبادرات والمشاريع البيئية والوطنية إلى جانب مسابقة توعوية موجهة للأطفال والشباب لترسيخ الثقافة البيئية وأنشطة تفاعلية وتربوية تجمع بين الترفيه والتوعية. الشعار هو تحرك اليوم خلي الأثر يدوم، وطبعا في إطار اليوم العالمي للبيئة باش نحكيو على أنشطة تصير زادة في علاقة بالبيئة مع جمعية نادي الأجيال. التفاصيل باش ناخذوها مع وفاء بحري في طبعا تسجيل مع سي فتحي بسبيسة.
1: ما زلنا متواصلين في نادي الأجيال مع سي فتحي بسبيس، رحبوا به معنا ونسألوه على التظاهرات اللي مش تقوم تكون متواجدة في نادي الأجيال بالمنستير.
2: فعلا أنا فتحي بسبيس لجمعية نادي الأجيال، احنا في بمناسبة يوم عالمي البيئة يوم 5 جوان بس نطلقوا في عملية مقاومة البلاستيك في الفضاءات الأثرية بما فيهم بالخص رباط السيدة، وهنا باش يجي يعاونونا باش يجينا الفريق الآلية 41 هم عنده اختصاص تقنيع الأعشاب في المناطق الأثرية، لأن مش أي واحد ينجم ينحي الحشيش في المنطقة دي، باش احنا إن شاء الله نقاوموا الحشيش ومرضاق البلاستيك في رباط السيدة وبعد نتوجهوا إلى فضاء الرباط وبعد نختموها في قصر زعيم خلو بورقيبة في فضاء المتحف الزعيم. هذه بالنسبة للبيع. يوم الأحد باش يكون عندنا قفلة صحية في نطاق مواصلة مشروع الثقافة البيئية، الثقافة الصحية سامحني عن المسنين. هذه المرة هذه باش نعملوا على السماء، باش يكون كوبا الدكتور كوبا موجود مع الدكتورة أبو عزيز باش نتكلموا على السماء عند المسن وكيفاش استعملات السماعات، لأن هذه عندها كيفية تقنية لاستعمالهم.
1: يعشك سي فتحي بارك الله فيك، ترى موافقين.
2: عايشك وانتم ليش، شكرا للعلم.

من الاثنين إلى الأحد انطلاقا من الثامنة ليلا رافقونا في برامج متنوعة.

0: الاثنين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يسمعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي ونغمات تلامس الروح. السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا مجلد تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا، فالسهرة معكم دائما أحلى.
2: أكودة، هرقلة، سوسة، عالموجة، 99.
3: إذاعة المنستير
4: 99.
3: إذاعة المنستير
2: إشبيكة، لعلة، إشراردة، عالموجة، 97.3.
3: إذاعة المنستير
4: 97.3.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
6: الرابعة بعد الزوال من إذاعة المونستير.
3: إذاعة المونستير، صوت الهدى وحب كبير.
6: أهلا بكم في موجز الأنباء. أعطى وزير التجهيز والإسكان صلاح الدين نزواري اليوم إشارة انطلاق أشغال مشروع الكراء المملك بالمرنقية، والذي يشمل إنجاز 1547 مسكن اجتماعي فردي وجماعي بكلفة جملية تقدر بحوالي 97 مليون دينار بتمويل مشترك بين ميزانية الدولة والصندوق السعودي للتنمية. وقد تم قبول 5248 مطلب يستجيب أصحابها للشروط، وذلك من جملة 11100 مطلب. وأكد الوزير من جهة أخرى أنه سيتم الشروع في شهر جويلية القادم في توزيع أولى الأقساط الجاهزة ضمن مشروع السكن الاجتماعي الرياض بمنطقة الفجة من معتمدية المرنقية من ولاية منوبة عفوا، وتحديدا المساكن الفردية وعددها 617 مسكنا سيتم تسليمها لمستحقيها. تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوس المدينة بالتنسيق مع مصلحة شرطة النجدة من تفكيك وفاق إجرامي مختص في تسهيل عمليات الغش خلال امتحان البكالوريا بواسطة سماعات إلكترونية دقيقة، وتم إلقاء القبض على 5 أشخاص يشتبهوا في تورطهم عفوا في هذه العملية. قال النائب بالبرلمان حاتم اللباوي عضو لجنة التشريع العام أنه تقدم بمقترح قانون لزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية نظرا لوجود فراغ قانوني في هذا الإطار، وأضاف بأن الغش قد تطور وأصبح إلكترونيا تديره عصابات وشبكات، وينص القانون المقترح على أن يخضع المترشح إلى العقوبات التأديبية التي تسلطها وزارة التربية أو الوزارة المعنية في المناظرات الوطنية، إلى عقوبة سجنية تصل إلى 5 سنوات وأخرى مالية تتراوح بين 20,000 و100,000 دينار لكل من نظم أو مول عملية ترمي لارتكاب الغش، وكذلك عقوبة لكل من ساعد أو توسط أو من صنع أو باع أو زرع وسائل معدة للغش. جدد ممثلو القطاع البنكي التزامهم بدعم كافة المتدخلين في قطاع الحبوب خاصة ديوان الحبوب من خلال توفير التمويلات اللازمة سواء لجمع المحصول الوطني أو لتغطية احتياجات التوريد، وذلك وفقا لما جاء في بلاغ على البنك المركزي. وتمسك ممثلو القطاع البنكي خلال الاجتماع الذي جمعهم بمحافظ البنك المركزي تمسكوا بالتزامهم بالمساهمة بشكل أكبر في تمويل الاقتصاد وتعزيز مرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم الجهود الرامية إلى إضفاء ديناميكية جديدة على الاستثمار والنمو. إلى اللقاء.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
8: إذاعة المنستير،
9: إذاعة المنستير،
10: إذاعة المنستير، مؤنسة،
11: مؤنسة،
10: إفادة،
11: إفادة،
10: خدمة،
11: خدمة،
10: وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم،
11: كل ما يهمكم.
10: مواعيد، مواعيد تأثر صباحات وأمسيات. إذاعة المنستير،
8: إذاعة المنستير،
10: كونوا معنا.
12: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
13: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

مرحبا بالجميع ثالث موعد رياضة لموجات إذاعة المنستير. منتظر وصول المنتخب الوطني التونسي لبروكسل لمواجهة المنتخب البلجيكي في ثاني مباراة سعودية قبل انطلاق المونديال. المنتخب الوطني التونسي كما قلت باش يواجه المنتخب البلجيكي مباشرة بعد نهاية المباراة ضد المنتخب البلجيكي. باش تغادر بعثة المنتخب الوطني التونسي بروكسل صباح الأحد 7 جوان في اتجاه المكسيك عبر رحلة عادية تؤمنها الخطوط التونسية تضمن البعثة الرسمية نحو 58 شخص من بينهم 26 لاعب الإطار الفني والطبي والإداري والإعلامي إضافة لعدد من أعضاء المكتب الجمعي وعدد مرافقي المسؤولين على الطبخ والحماية والسلامة. نذكروا بعثة المنتخب الوطني التونسي كانت تحولت اليوم لبروكسل لمواجهة المنتخب البلجيكي وكانت خاضت أول مباراة ودية ضد المنتخب النمساوي وانهزمت هدف مقابل صفر. نحكي على مباراة الأولمبي البيجي والملعب التونسي. ورئيس الهيئة التسريعية للأولمبي البيجي كشف أن إدارة النادي تلقت مؤخرا أشعار رسمي من محكمة التحكيم الرياضي التاس يفيد بتسلمها ملف المباراة لجمعة الفريق بالملعب التونسي في مرحلة إياب البطولة. تأتي هذه التورات تعيد مفتح الملف المواجهة اللي حسمت سابقا بهزيمة الملعب التونسي جزائيا بسبب إشراك 5 لاعبين أجانب. الكاتب العام للأولمبي البيجي أحمد العرفاوي أكد أن إدارة النادي باشرت بالفعل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. نرجو نحكيه على الأخبار المنتخب الوطني التونسي وأكيد في مواجهة المنتخب الهولندي. المنتخب الهولندي اليوم بيلعب ضد المنتخب الجزائري استعدادا لكأس العالم. البرمج للمنتخب الهولندي منافس المنتخب الوطني التونسي في كأس العالم زوز مباراة ودية الليلة للمنتخب الجزائري وثانية ضد أوزبكستان ضد منتخب أوزبكستان. نذكر المنتخب الوطني التونسي بيواجه منتخب هولندا يوم 26 جوان في ختام الدور الأول. وعلى ذكر المباراة الودية أهم المباراة الودية اليوم 7 الكونغو الديمقراطية الدنمارك هولندا الجزائر الساعة 7:45 دقيقة بولندا والنيجيريا الساعة 7:45 دقيقة. ونختم بدورة رولان غاروس والمصنفة الأولى عالميا تغادر دورة رولان غاروس من بوابة الدور الربع النهائي. نحكي على أرينا سابالينكا اللي خسرت من مواطنتها الروسية ديانا بمجموعتين لواحدة تفاصيلها 6-3 5-7 و 0-6. نقطة نهاية سبورانفو إلى اللقاء.

0: رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من الأجندة الأربعة وخمسة دقيقة. عسلامة مرحبا الناس اللي تسمع فينا الكل وين ما انتم موجودين. تحياتنا لكم, تحياتنا الكل من توا قصد ربي في الطريق مروح ولا ماشي يقضي في أشوار, وإن شاء الله ربي يعينكم جميعا وانتم اللي تبعوا دائما في إذاعة المونستير. ديما نوعدوكم بمتابعتنا لمختلف الأنشطة اللي تصير في طبعا مختلف المناطق والأماكن اللي نحاول نسلطوا فيها الضوء على الدورات اللي يشتغلوا عليها ناس من كبار الأسماء يعني اللي عندها علاقة بالتراث. والحقيقة تعدى شهر التراث, لكن حتى في شهر جوان مازال متواصل دورة خامسة صارت مؤخرا لملتقى المونستير للتراث الثقافي تحت عنوان الساحل عبر العصور. كنا في المواكبة لطبعا هذه التظاهرة اللي امتدت على نهارين, وحابين نقدم لكم أبرز ما نجم نقدموه من خلال هذه التظاهرة. وفاء بحري كانت موجودة في التسجيل والمواكبة للأجندة.
1: عسلامة مرحبا بكم. نحن متواجدين بالمكتبة الجهوية بالمنستير لتغطية ملتقى المنستير للتاريخ والتراث الثقافي في دورته الخامسة تحت عنوان الساحل عبر العصور, دراسات في التاريخ والأثار والتراث. برنامج يتواصل مدة يومين, برنامج ثري تقريبا يمتد من الساعة 9 صباح لساعة 6 مساء. معنا الدكتور جهاد باش يحكي لنا منسق الملتقى, باش يحكي لنا على البرمجة واختيار الضيوف والمواضيع.
2: مرحبا بكم, مرحبا بكافة المستمعين. كما أشرت سيادتك, هو اللي احنا سنا هي الدورة الخامسة لملتقى المنسير للتراث الثقافي. دورة هذه اخترنا العنوان لها هو الساحل عبر العصور, دراسات في التاريخ والأثار والتراث. الجديد في هذه أو الجديد في هذا الملتقى هو قام بتنظيمه يعني ثلاث أطراف: المعهد الوطني للتراث كمؤسسة بحثية وعلمية, ومخبر تاريخ العالم العربي الإسلامي الوسيط اللي هو التابع لواحد أقدم المخابر الخاصة في التاريخ في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس 9 أبريل. والطرف الثالث طبعا هو المكتبة الجهوية بالمنسير, أين يحتضن أو أين تحتضن فضاءات هذا الملتقى. يعني هذا هو الملتقى, يعني ثلاثي التنظيم. الفكرة العامة لهذا الملتقى اللي هي تتواصل حول مداخلات تتواصل على يومين, على مدى يومين, فيها 8 جلسات علمية, 4 جلسات في كل يوم. بالنسبة للجلسات وبالنسبة للاختيارات اللي تهم المواضيع, طبعا التمشي العام هو جهة الساحل, ولكن هنا نتحدث ديما على الساحل التاريخي بما معناه الساحل المترامي الأطراف الممتد حتى إلى صفاقس, ما يعرف بالتاريخ بالساحل القديم. المداخلات شملت هذا الفضاء الجغرافي الممتد, وشملت مدن وقرى وضيعات وتاريخه ووثائقه, لأنه المواضيع تنوعت بتنوع المجالات. معناها تنوعت منذ الفترة القديمة منذ فترات ما قبل التاريخ, لأنه أقدم المداخلات اللي موجودة أو أول مداخلة مش تكون موجودة واللي تمت في الصباح هي مداخلة خاصة بالتراث في الفترة في فترات ما قبل التاريخ بجهة الساحل, وهي مقاربة جديدة قدمها الأساتذة المحترمين. المختصين يتحدثوا فيما بعد على الفترات القديمة, ثم عن اختصاصات في الفترة الوسيطة وصولا للفترة الحديثة. والمواضيع شملت الآثار, اكتشافات جديدة, وشملت وثائق جديدة زاد في دراستنا لتاريخ المنطقة, وأيضا شملت تقديمنا للتراث اللامادي اللي موجود بالجهة واللي مشهورة به الجهة, أبرزهم في جهة مكنين وجهة لمطة وغيرها, لأنه جهة ثرية حتى على مستوى التراث اللامادي.
1: نجم نقول إن جهة الساحل ثرية بالتراث وعنا ما نحكيه.
2: هو الأكيد اللي بالنسبة للثراء موجود في جميع المجالات تقريبا, في جميع الحقبات نجد زخم كبير في تعيشوا أو عرفتوا فترة منطقة الساحل. كلاش عندها مادة ما يحكى عليها وعندها مادة أثرية ثرية.
1: معنا مدام نجيب بن كريم عن المعهد الوطني للتراث, قامت بإلقاء محاضرة ممتازة حول فسيفساء انتصار نبتون, رحلة متجددة من سوسة إلى المتحف الوطني بباردو. مدام نجيب, نحب يسألك صعوبة المهمة وأهميتها.
3: هي في الحقيقة مهمة صعبة برشا, ما كانتش سهلة, وكانوا فما برشا عباد شككت في أنها تنجح المهمة هذه, واقترحوا أنه إحنا أنه تونس تستعين بالخبراء من الخارج باش ينفذ المهمة هذه. لكن إحنا عملنا تحدي في النجاح, قررنا أنه ما عندنا حتى يا ننجحوا عملنا مجهودنا رغم احنا كنا كانت ذي في 2010 كانت في البدايات مش بدايات يعني تسمى من المشاريع المهمة الكبيرة اللي قمنا بها. صحيح احنا عندنا الخبرة وكانت عندنا الثقة في خبرتنا كتوانسة وحبينا ننجحوا في المهمة هذه وبدون العقلية انه الاجنبي خير منا. دونك وفي الاخر كانت نجحت المهمة ونفتخر انه احنا التوانسة انه احنا قادرين ورغم انه فما برشا ناس شكت انه تونس مش تنجح بكفاءتها باش تنجح لكن احنا نجحنا. الكفاءات التونسية كانت محل الثقة اللي عطاوها لنا في المشروع هذايا وهي الان عندها اكثر من عندها قرابة 16 سنة توا معروضة في المتحف وقاعدة صامدة وان شاء الله تقعد للاجيال القادمة. وهي ديجا العملية هذه عملية الترميم انا نقترح انها تدرس في الجامعات على خاطرها باش تقلل الاجيال القادمة. احنا قمنا بالمهمة وحمد لله نجحنا فيها لكن ماذا بينا لو كان الاجيال القادمة تتعرف على طرق الترميم والتقنيات وتكون عندنا مدرسة خاصة بالترميم في تونس.
4: يعطيك الصحة نكمل معك مع الاجيال القادمة اللي برسك صديق مطاعت تاريخ بلادها ولا اهمية الفسيفساء باعتبار ممثل حيز اكبر من تاريخ البلد التونسي موجود تقريبا في اغلب المناطق التونسيه وخاصه في الساحل نحن نحكي وشنو اهميته باش يقدم للجيل الجديد ويعرفوا بالتاريخ البلاد والقديم.
3: صحيح هي اهميه المجموعه الفسيفسائيه في البلاد التونسيه هي مجموعه كبيره ياسر. احنا في تونس وين تمشي تلقى موزايك هذه ثروه صحيح. ثروه وطنيه لازمنا نحافظ عليها ما نجموش نحافظ عليها بالكلام لازمنا نحافظ عليها بالتدخل وانه احنا نعطيوها قيمتها لا ميزون فالور. يعني اول حاجه مش نحفروا نعملوا حفريات نخليو موزايك معرضه للتاكل بالعوامل الطبيعيه بيان سور هي حساسه فما عوامل طبيعيه تاثر فيها ككل كاي قطعه اثريه لكن احنا مش الهدف انه نكتشفوا فسيفساء نقوموا دراستها ومن بعد نخليوها بعد 20 سنه ما عادش نلقاوها في الموقع. لكن احنا من واجبنا انه احنا نحافظ عليها كما لقيناها نجموا احنا فما برشا طرق للمحافظه نجم اعاده ردم هالفسيفساء وتقعد انت نقوموا دراستها ونعاودوا نردموها. ثانيا نجموا نقلعوها ونحطوها في كونتكست اخر اللي هو كونتكست ميزيولوجيك متحفي نعرضوها نجموا نعرضوها في الموقع لكن بعناية وتدخل مستمر معناها مش نعمل نرموها مرة وما عادش طلع عليها.
4: في جامعة سوسة سياد بن يوسف مرحبا بك.
2: مرحبا.
4: يعجبك سعاد انت القت محاضره خارقه العاده الموسيقى والفرق الموسيقيه بجهه الساحل في مطلع الاستقلال بين الاصاله والحداثه. نحب نحكي لنا نحكيوا على التراث اللامادي نحب نحكي معك على اهميته اضافه للتراث المادي.
2: فعلا كما تفضلت القول الموسيقى هي جزء من التراث المادي شأنها شأن الطقوس العادات التقاليد وغير ذلك وليس هناك قطيعة نتحدث عن موسيقى ما بين فترة أو عهد لكن هناك أسرة دائما عناصر الوافدة على تونس من مختلف الحضارات تجلب معها معناها تراث موسيقي جديد سواء عبر الآلات أو عبر الأناشيد أو عبر الكلمات المقاطع الرقص إلى غير ذلك وهذا الكل يتناغم مع بعضه يعطينا نقول احنا لوحات إبداعية ويعطينا معناها تراث موسيقي. تراث الموسيقي هدايا بجهة الساحل تسخر منذ الفترة القديمة بقينا في بعض اللقاء الأثرية والمواقع الأثرية بقايا معناها لمنحوتات على الحجارة لوحات فنية وخاصة هي اللوحات من الفسيفساء تحدث عن وجود جيتارات تحدث عن وجود آلات عزف قديمة تعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد ثم مع قدوم العرب المسلمين ولات تقاليد جديدة ثم نشأت ما نسميها الطرق الصوفية أصبحت الآلات الموسيقية بعد أن كانت ملك للأثرياء من عامة الشعب من نقصد بها البندير الزكرة في المناطق الريفية
5: جي الساحل هو انتشار اساسا المزود وانتشار الزكرة والفرق الشعبية مع الكلمات او الايقاع الشعبي الموجود هناك الذي يتم توارثه اب عن جد في اطار ما نسميه ادب الادباء او الادباء. بالنسبة للمدن والحواضر الساحل خاصة في مقدمتها مدينة سوسة المنسير والمهدية تراث الموسيقي هام وهام جدا، ظهرت فرق وترية، ظهرت كذلك بعض العائلات من أصول أندلسية استقرت بمدن الساحل، كانت تعزف المألوف أو نسميه المألوف وهو مألوف الجد ومألوف الهزل، حنين إلى إسبانيا وإلى الممالك الإسلامية اللي كانت موجودة هناك قرابة 7 قرون. ثم تدريجيا دخلت الآلات الجديدة مثل العود وغيرها، تطورت بعد الآلات اللي كانت في الفترة الرومانية من 4 أوتار إلى أصبحت 6، وظهرت ما نسميها الفرق الشعبية.

مباشرة منذ أن تفتح الإذاعة مدى أحواذكار تقريبا من السادسة إلى غاية السابعة موعد الأخبار ثم فيروز إلى غير ذلك. هذه تقريبا كتبوا عن بورقيبة، خاصة سي عبد العزيز قاسم يتحدث عن المستمع الأكبر، يتحدث عن هذا الضوء. تدريجيا ظهرت على ضوء قدوم الجاليات الأوروبية استقرت في مدن الساحل ما نسميها الموسيقى النحاسية. ظهرت فرقة نحاسية في مدينة سوسة منذ 1912 وهي الفرقة الساحلية، ظهرت فرقة كذلك منذ الأربعينات في مدينة المنسي، وكانت هناك أدوات تجلب من أوروبا خاصة من إيطاليا من فرنسا، وشاركت هذه الفرق الموسيقية والفرق الشعبية في الاستعراضات وفي الحفلات الرسمية عند قدوم المقيم العام من تونس إلى المنستير أو سوسة أو المهدية، أو كذلك المراقب المدني لأنها كانت الساحل مقر المراقب المدني في سوسة، وشاركوا في استقبال بورقيبة في غرة جوان 1955 أثناء عودته مظفرا بالاستقلال الداخلي في غرة جوان 55، وكذلك في الاستعراض الذي أقيم بمدينة بنزرت يوم 15 ديسمبر 1963 بحضور بالرئيس الجزائري أحمد بن بلة، الأمير رشيد رضا، وكذلك الموفد المغرب عبد الهادي بوطالب، والرئيس حبيب بورقيبة باستعراض حافل كانت في رق الفرقة الموسيقية بالمنسير وفرق الفرقة الموسيقية بالساحل، وكل الفرق من المهدية وغيرها قامت بالتنقل إلى بنزرت والقيام بهذا الاستعراض الهام. وبطبيعة الحال ظاهرة أخرى بالساحل هو ظهور من نسميها الفرق النسائية، حيث ظهرت في المنستير فرقة نسائية كان ساهم الفقيه والقاضي الذي عزل على صفاقس محمد الجدي، لما عاد بعد النفي لأنه تصدى للاستعمار جلب معه الطريقة المدنية نسبة إلى ظافر المدني وهو معناها أصيل للمدينة المنورة، وكان يردها الرجال لكن أخذتها النساء وكونت من سمها الفرق النسائية، ثم تبعتها في مدينة سوسة الفرق الحضاري كانت تقوم بجلوة العروسة والحنة و صاحبة العروسة للحمام وغير الفرق المعروفة، كانت حتى عناصر إيطالية انضمت منها كما حبيبة الطليانة.

صوت يسرى محنوش في واحد من أروع الكوكتيلات اللي تتغنى فيه إيقاعاتنا التونسية الأحلو والمزينات. وصلنا للتوقيت 4:37 دقيقة ومعادنا مازال برشا في طبعا مشوار الأجندة. خليكم انتم معنا اللي تبعتونا وتسمعوا فينا. ذكركم أنه فما مسابقة باش طبعا تجاوبوا فيها على الفيلم اللي باش يتعرض في المونستير وطبعا بطلب من مجموعة كبيرة من الجماهير. حطينا لكم لافيش ونستنى فيكم انتم باش تجاوبوا في الكومنتير. والحقيقة الأغلب الإجابات كانت صحيحة. بعد شوية نقول لكم شكون الفايز معنا. خاتم عليسة هو عنوان طبعا الفيلم اللي كما قلت باش يكون حاضر في المنستير في توقيت 11 متاع الصباح إن شاء الله في قصر سامحوني في المركب الثقافي بالمنستير. خلينا نحكي شوية على خاتم عليسة لأنه هو فيلم يعني تم صنعه خصيصا للأطفال والعائلة العربية وينتمي لنوعية المغامرات والفانتازيا من إخراج محمد خليل البحري، سيناريو أحمد لندلسي وإنتاج مجدي الحسيني وأحمد لندلسي. والفيلم طرحه كان في برشا من دور العرض يعني التونسية والعربية من عام 2023. البطولة كانت البيا لندلسي، نعرف أنها بنت أحمد لندلسي، إياد العروسي وغيرهم الأسماء اللي شاركوا طبعا مع اسم كبير على غرار وحيدة الدريدي وعبد الحميد قياس ونجوى ميلاد وطارق بعلوش وحلم لفقيه ولطفي بنطقة وأسماء عديدة شاركوا في إنتاج وتوزيعه طبعا الكل وفي التمثيل في هذا الفيلم اللي كما قلت باش يكون حاضر في المركب الثقافي. خلينا نكمل مع الأنشطة متاع المركب الثقافي اللي إن شاء الله باش تتواصل معاكم ونحكيو على إنتاجاتهم اللي صارت على امتداد العام في علاقة بإنتاجات نوادي الاختصاص. نهار 13 جوان باش يتم تقديم الانتاجات هذية في المركب الثقافي، معارض الفنون التشكيلية والخط العربي، عروض مسرحية وعرض لكورال الأطفال والإيقاعات الصوفية. الموعد كما قلت باش يكون نهار 13 جوان. سينو العرض كما قلت لكم سعر متاعو رمزي، نجموا تحضروا وتهزوا صغيراتكم نهار لحد 7 جوان في المركب الثقافي بالمنستير. بعد شوية نعلمكم شكون اللي فازوا معنا بالتذكر هذية ونسلموا عليكم انتم اللي تسمعوا فينا. وخليكم مع بنت السلطان تستمتعوا بها وراجعينا.

مع إيقاعاتنا أكيد تكملوا تسمعونا ديما وتابعونا في إذاعة المنستير. حبيت نعطيكم من الأرقام اللي صدرت قبيلة شوية عن المرصد التونسي للطقس والمناخ. توزر 41 درجة سجلت طبعا في توقيت مدي 3، قبلي ومدنين ومطار جابس وبرج الخضرة 40 درجة، قفصة وصفاقس ورميدة 39 درجة. اليوم تاريخ 3 جوان 2026 في مدي 3، لكن البشرة سارة هي أنه طقس باش يبرد شوية هكا، باش تنخفض شوية درجات الحرارة في طبعا النهارين اللي جايين في انتظار عودة ارتفاعها في الويكاند. الناس اللي اختارت التبحيرة صحة ليكم، سيسوا على روحكم وعلى صحتكم، وما تنسيوش تردوا بالكم على روحكم وتنقصوا شوية، خاصة عند برشا ناس على مواقع التواصل الاجتماعي من الإشاعات اللي قاعدة تدور على الرجل البرتغالي وعلى طبعا الإشكاليات العديدة اللي ترافق مثل هل خليني نقول الشائعات وإلا التهويلات خير منها، هو الموجود مش موجود، ولكن برشا تأويلات قاعدة تصير. فما برشا جمعيات قاعدة تقدم في معطيات واضحة ويعني دقيقة وعلمية. نرجعوا الأزرقون الكبير، نرجعوا التونسية اللي كانت دخلت في عدد كبير من البرامج وحكيت على طبعا الكائنات البحرية هذية وإلا النوعية هذية من الحيوانات اللي قاعدة تجي للشطوط متاعنا في ظل التغير المناخي، وتنجموا ترجعوا للباج متاعهم وتاخذوا أفكار على كل ما عنده علاقة بطبعا مثل هذه الأخبار والشائعات، على غرار أنه مثلا في الباج متاعهم في الأسوسياسيون تونسية اللي هي تعنى بالعلوم البحرية كانت عملت تحيين حول مشاهدات رجل الحرب البرتغالي في السواحل التونسية خلال 3 أيام الأخيرة، وتم تسجيل 3 مشاهدات جديدة بفضل يقظة المواطنين وتفاعلهم الإيجابي مع الحملات التوعوية. 29 ماي 2026 تم تسجيل فرد واحد في البحر بتبرقة من ولاية جندوبة، 30 ماي 2026 تسجيل فرد واحد نافق على شاطئ برج السدرية من ولاية بنعروس، و 31 ماي 2026 تم تسجيل فرد واحد أيضا من رجل الحرب البرتغالي في البحر بسليمان من ولاية نابل. هذه كان دل على حاجة، فإنه يدل على أنه موجود صحيح، ولكن فما برشا تهويل، فما بعض المواطنين اللي ربما يبثوا في الإشاعات، لكن الجمعيات هذه وإلا الحضور متاع المختصين في المنصات الإعلامية والصحفية قادر على أنه يغير ويقدم المعلومة الصحيحة اللي تنجم تساعد الناس على التعرف على مخاطر المحتملة والتصرف بطريقة مسؤولة دون خوف أو هلع. خليكم ديما في متابعة مختلف برامج إذاعة المنستير. نحييكم الكل، نسلم على كل الناس اللي تتواصل معنا، ونشكركم جزيلا على تواصلكم كما قلت لكم معنا. سمية بن عبد القادر هي اللي فازة معنا اليوم بأربعة تذاكر لحضور الفيلم هي وصغيراتها وإلا الحباب ولا العائلة طبعا اللي تحب تحضر لخاتم عليسة نهار الأحد في المركب الثقافي بالمنستير. شكرا لطفي المكي، شكرا رؤوف غديرة، شكرا عليا منصوري، مروة زيدي حلارة. تعطيكم موعد غدوة إن شاء الله في بشائر الخميس، نتلقاو الصباح مع بعضنا في متنا الجديدة. من هنا الوقت نتمنى لكم حاول عافية وإيقاعات واختيارات غنائية متواصلة معكم. ما تنسيوش باش تتابعوا بالتوقيت المحلي مع زميلتي ثريا عليك انطلاقا من 5 متاع العشية. إلى اللقاء، بسلامة.

0: راديو المنستير معكم وين ما تكون.
1: الخامسة مساء من إذاعة المنستير. أهلا بكم في مجاز الأنباء. أعطى وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري اليوم إشارة انطلاق أشغال بناء النواة الأولى ل 182 مسكن اجتماعي ضمن برنامج الكراء المملك كائل آلية جديدة للسكن الاجتماعي ستشرف على إنجازها الشركة الوطنية العقارية السنيت وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية سبرولز. والبرنامج يتضمن وفق تصريح الوزير 5000 مسكن لفائدة الأجراء في القطاعين العام والخاص موزع على كامل جهات البلاد. انطلق منها خلال هذه السنة 1000 مسكن موزع على عدد من الولايات. وأضاف أنه تم وضع برنامج شهري بداية من انطلاق أشغال هذه النواة الأولى للانطلاق قريبا في أشغال إنجاز مساكن أخرى وبمعدل نواة واحدة كل شهر في ولايات أخرى. كما أكد وزير التجهيز والإسكان بأنه سيتم الشروع في شهر جويلية القادم في توزيع أولى الأقساط الجاهزة ضمن مشروع السكن الاجتماعي الرياض بمنطقة الفجة من معتمدية المرنقية في ولاية منوبة، وتحديدا المساكن الفردية والبالغ عددها 617 مسكنا لمستحقيها. نظمت منظمة الصحة العالمية بتونس اليوم بمقرها لقاء وطنيا متعدد القطاعات تحت شعار لتعزيز الجهود الوطنية من أجل مكافحة إدمان التبغ لدى الأطفال والشباب، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن التبغ الموافق لل 31 من مايو من كل سنة. هذا اللقاء يأتي في ظل تزايد التحديات المرتبطة بانتشار منتجات التبغ والنيكوتين، خاصة مع اعتماد شركات التبغ لاستراتيجيات تسويقية تستهدف الأطفال والمراهقين والشباب وتعمل على الترويج لصورة مضللة لهذه المنتجات. أفاد مدير عام الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بدر الدين الأسمر بأن كميات الزيوت الغذائية المستعملة في تونس تقدر بحوالي 88 ألف طن سنويا، يقع تجميع نحو 40 ألف طن منها من المهنيين. وأضاف بأن الوكالة تسعى إلى تعميم عمليات جمع الزيوت المستعملة من الأسر وانخراط المزيد من البلديات في هذه المبادرة وأعداد برنامج إعلامي وتحسيسي يرسخ ثقافة المواطنة البيئية. إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، تاريخ كأس العالم مع حكيم.
2: مرحبا بكم، وصلنا اليوم للحلقة الثالثة مرحلتنا مع تاريخ كأس العالم. بعد مونديال الأوروغواي 1930 وإيطاليا 1934، البطولة هذه المرة دارت في فرنسا سنة 1938، في وقت كانت فيه أوروبا تعيش توتر كبير وبوادر الحرب العالمية الثانية بدأت تظهر. الظروف السياسية أثرت برشا على البطولة، خاصة بعد انسحاب منتخبات كيما إسبانيا والنمسا لأسباب سياسية، وحتى المنتخبات العربية والأفريقية كانت غايبة على النسخة هذه. رغم هذا شاركت منتخبات قوية كيما البرازيل، ألمانيا، المجر، تشيكوسلوفاكيا، إيطاليا، إضافة لفرنسا صاحبة الأرض والجمهور. لكن فرنسا ما نجمتش تكمل المشوار وخرجت من الدور الثاني بعد خسارتها ضد إيطاليا. المونديال هذا تواصل بنفس نظام خروج المغلوب، يعني كل ماتش كان نهائي بحد ذاته. من أكثر المقابلات اللي بقات في الذاكرة ماتش البرازيل وبولندا، واللي وفيه 6-5 للبرازيل في مقابلة كانت مجنونة مليانة أهداف. إيطاليا واصلت اللقاء ونجحت في إقصاء فرنسا وبعدها البرازيل قبل ما توصل للنهائي ضد المجر. في النهائي الطليان أكدوا سيطرتهم وربحوا 4-2 وتوجوا بثاني كأس عالم على التوالي، وبالتالي إيطاليا واصلت فرض نفسها على الكرة العالمية في مونديال اختلطت فيه السياسة بالرياضة بشكل كبير. من هنا نسكروا صفحة مونديال 1938، نشوفكم في الحلقة الجاية مع مونديال 1950 في البرازيل. إلى اللقاء.
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
3: دقيقة مونديال، تاريخ كأس العالم مع حكيم.
4: بالتوقيت المحلي،
3: مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
5: بالتوقيت المحلي،
6: عند الإشارة تكون الساعة.
3: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد وليد الجاموسي، تقديم ثريا علاق.
7: بالتوقيت المحلي.
8: أهلا ومرحبا بالجميع، مرحبا بكم في متابعتنا في عدد جديد من برنامج بالتوقيت المحلي. اليوم الأربعاء 3 جوان، كما العادة كامل الفريق يرافقكم. بداية محمد وليد جاموسي في الأعداد، اليوم معنا رفيق ديرة في الإخراج الرقمي، معنا مدام عليا منصوري في تنسيق البث المباشر، ولطفي المكي في الهندسة الصوتية والإخراج التقني للبرنامج. إذا نعطيكم السمير وفقراتنا اليوم في خريطة وطن. اليوم عنا ضيف السيد فوزي أسبوعي، رئيس جمعية الأيام الاقتصادية والمالية التطبيقية، باش نحكيه حول الدورة الرابعة لملتقيات المعلومة الإحصائية في تونس، واللي باش تنعقد يومي 5 و 6 جوان الجاري. كل التفاصيل حول الملتقى هذا مع سي فوزي أسبوعي. بعده في عين على الجهات يسرى خلفلة، باش تاخذنا معها في نقطة خارجية. يسرى خلفلة عن المراكب الشبابي بسوسة، ومحمد أحمد مخلوف يجيكم في فقرة بواكير في موعدها. طبعا بعد نشرة الساعة السادسة نرجع بفقرة خارج النص مع محمد وليد جاموسي، ثم تحت المجهر. تحت المجهر اليوم ضيفتنا موهبة شابة، موهبة في التقليد والتعليق، والتعليق شيماء سماري. ما نعرف شفتوهاش دي فيديو، شفتوهاش على مواقع التواصل الاجتماعي. هي صانعة محتوى، فنانة أداة صوتي وكاتبة أيضا، برزت في مجال التعليق الصوتي والتقمص الأصوات خاصة الكرتونية. تنشوفوا تجاربها اللي تنوعت، ونحكيوا معها على هذه الموهبة اللي مش موجودة برشا، وكذلك على مستقبلها وطموحاتها. كما العادة آخر فقراتنا تكون مع غادة العيشي في أسماء ومسميات. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة. بعد النغم نستقبلوا ضيفنا ونبدأ

0: خارطة وطن. الخمسة واثناشن دقيقة، مرحبا بكم في خارطة وطن، أول نقطة في برنامجنا بالتوقيت المحلي. ونستقبل بكل سرور السيد فوزي السبوعي، رئيس جمعية الأيام الاقتصادية والمالية التطبيقية. سيد فوزي، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أخت فوريا، شكرا على الدعوة، وشكرا لإذاعة المنستير على مواكبة فعاليات الدورة الرابعة من ملتقيات المعلومة الإحصائية بتونس.
0: بيه، احنا باش نحكيو على الدورة الرابعة لملتقيات المعلومة الإحصائية في تونس. هو الانعقاد باش يكون نهار 5 بعد غدوة 5 و 6 جوان.
1: بيه،
0: طيب نحكيو على كل تفاصيل، ولكن قبل هذا خلينا نعرفوا احنا بالجمعية، طبيعة نشاطاتها، أعضاءها، شنو تكوينهم، شنو أدوارهم ومهامهم في الجمعية. تفضل سي فوزي.
1: شكرا.
0: نعرفوها أكثر من قريب.
1: أي. جمعية الأيام الاقتصادية والمالية المطبقة هو تحمل اسم تظاهرة علمية نقوم بها تو منذ تقريبا 12 سنة 14 سنة، وإحنا ننشط في النشاط هذايا. دونك خذينا في الأخر اسم التظاهرة العلمية وسمينا بالجمعية. هي جمعية معتها تابعة لكلية العلوم الاقتصادية والتصرف المهدية، جامعة منستير، أعضاء أساتذة جامعيين، والاهتمام متاعنا خاصة بكل المواضيع الحارقة في السياسات العمومية والإشكاليات يعني والتحديات والرهانات اللي تواجهها بلادنا. دونك احنا ننظم ملتقيات دولية، عادة يكون الموضوع الحواري فيها هو موضوع اللي هو موضوع الساعة، الموضوع الحارق، النقاشات. يعني احنا تعاملنا مع مواضيع كما القطاع غير منظم، قطاع الحيطة الاجتماعية والأسيرانس في ونسيتفيد، تعاملنا مع إصلاحات القطاع البنكي، مع الريفورم في بلادنا، شنو ما ليزيرجانس. يعني كل مرة كنا ناخذ موضوع اللي هو كل موضوع الساعة ونستدعيه فيه خاصة الناس اللي مارست السياسة العمومية. يعني فما جانب أكاديمي، فما الجامعيين يكونوا حاضرين للنقاش أكيد للإثراء، ولكن كانت دعوة ديما مركزة على الناس مارسوا السياسة العمومية، يعني وزراء سابقين، خبراء في البنك العالمي، في منظمات دولية. يعني ديما نحاولوا أن نبرد البروبلام أفيك هك الميكساج بين الأكاديمي وبين الإكسبرينس تيرا والناس اللي مارست السياسة، لأنه
0: الأكاديمي عنده الجانب العلمي
1: ونظري، ولكن
0: فما
1: تقربوا للعمل تلقى إشكاليات
0: بالنسبة للناس اللي عنده اللي فعليا سور تيران وعنده القرار في ايديها وعنده إكراهات معينة وإكراهات الواقع.
1: أكيد أكيد
0: أرض
1: أكيد.
0: الواقع دي مصيبة.
1: هذاك في اللونفي ما نعرفوهوش احنا في اللونفي كل توفا بيان لي
0: زيبوتو تاع الريغ لا راكم سعداء. ليش سعداء؟ سعداء بنظريتكم العلمية اللي
1: يزمنا نمشي نحطوها على أرض الواقع. احنا دور الجامعي ما يقفش في اللونفي، احنا ديجا دور الجمعية هاو من خلال حق نشاط بحكيو في اليوم
0: الناس اللي عايشوا الواقع هم اللي
1: دياوين ونديباس لو بريماتر اليونيفرسيتير، خاطر اذا كان نقضوا في اليونيفرسيتي معنا الميسيون بتاعنا كجامعين اني با كومبلي. احنا الجامعة راي في خدمة البلاد وخدمة تنمية في البلاد. الجامعة والجامعي يزم نفتحوا على محيطهم الاقتصادي والاجتماعي ويخدموه، ويزم معناتها يتعاملوا مع المسائل اللي هي ايرجونت في بلادنا. يعني اذا تعرفوا راه في كل في العالم الكل السياسات تتناقش في الجامعات، قبل تتناقش في الجامعات. الجامعة عندها دور، لأنه الجامعة باش تنظر منظار أكاديمي وعلمي، وفما منظار زاد واقعي تطبيقي. فهمتني؟ دونك احنا كجامعيين منفتحين على المحيط نتاعنا قاعدين نقوموا بالدور هذايا، خصوصا فيما في من خلال الايام الاقتصاديه والماليه المطبقه اللي قمنا بتقريبا بدورات عديده في الموضوع ذاك، والا زاد في المجال هذايا نتاع المعلومه الاحصائيه اللي تو نحكيه على الاطار كيفاش جات خلقت التظاهره هذه وكيفاش اصبحنا دونك دوره يعني منتظمه كل سنه نهتموا بموضوع.
0: احنا باش نمشيو نحكيو عليها الدوره الرابعه، ولكن زاد باش نرجعوا شويه على الدورات اللي سبقتها كيفاش كانت الانطلاقه، نحبوا نعرفوا، وزاد شنو هي المخرجات نتاع الدورات اللي سبقت باش بنيتوا عليها الدوره هذه الرابعه، وناخذوا الخصوصيه نتاع الدوره الرابعه بالطبيعه. لكن قبل هذا عطينا طبيعه النشاطات اللي قمتوا بها في اطار الجمعيه نتاعكم، باش ناخذوا فكره على
1: الجمعيه لحد الان. معناتها دوره مقتصره لتنظيم التظاهرات علميه، معناتها علميه ولكن كما قلنا بالشراكه مع التقييم مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي وحتى مع الادارات العموميه، خاطر اليوم التظاهر نقوموا بها حول الاحصاء. الشراكه نتاعنا مع المجلس الوطني للاحصاء، المعهد الوطني للاحصاء، المندوبيه العام للتنميه الجهويه، المعهد التونسي للقدره التنافسيه والدراسات الكميه. يعني نحن في عمل متلاصق مع مع إدارتنا ومع وزاراتنا، وقاعدين نحاولوا نخدموا كأكاديميين نخدموا في بلادنا من خلال هالتظاهرات هذه.
0: مش نسألك بعد زاد مدى تأثيركم على الهياكل اللي ذكرتها الكل، يعني خاطر توكي نحكيوا على الإحصاء، تحكيوا على حاجة مهمة جدا جدا جدا، هي الانطلاق لرسم أي سياسة.
1: أكيد
0: تبدأ بالأرقام اللي جابها الإحصاء.
1: احنا حتى كيف انطلقنا في المشروع هذا نتاع الملتقيات هذه كان فكرنا هكا، يعني الفو ديفلوبي لا كولتور نتاع ستاتستيك. احنا في بلادنا ممكن نتعاملوا مع الأرقام هكا ناخذوها بسهولة وكذا، ولكن وراء الأرقام فما واقع. دونك احنا الحقيقة الفرصة اللي اتيحت باش تكون فما هالملتقيات هذه، و الحقيقة بكل تواضع أن نمثل وزارة التعليم العالي ممثل عن جامعات الوسط بالمجلس الوطني للإحصاء. أنا عضو المجلس الوطني للإحصاء منذ 10 سنوات،
0: خبرة ما شاء الله.
1: وفي يعني العمل متاعنا في المجلس لاحظت غياب فضاء للحوار والنقاش حول التحديات في مجال الإحصاء. يعني فما صحيح لو كادر أوفيسيال، فما يعني المجلس هو كادر أوفيسيال تتقابل فيه ممثلين على كل وزارات كما أنا عن وزارة التعليم العالي ونتناقشوا، ولكن الفضاء هو ضيق وفيه برشا اللي بعت الاوبليغاسيون دو ريزيرف وكل حد كاسكيت نتاعو. مع السيده رئيسه المجلس الرئيسه السابقه السيده الوزيره لميا الزريبي، وقتها كان فكره انا اقترحت عليها بما اني راس الجمعيه دي، قلت لها مدام شنو رايك احنا رانا كجمعيه نقوموا بنظم التظاهرات ونظم الملتقيات، او نقترح عليك فضاء اللي نخرجوا به شويه من الكادر اوفيسيال ومن الوزارات ومن البيروات ونمشيوا للمهديه environnement بارك الله ما شاء الله معناها تريز اغريابل، والعباد تخرج من بيرواتها وتنحي هاك لي غون وك لي كاسك الكاسكيت اللي عندهم ويلتقيوا في لي كولوار وفي لي ريستوران ويوليو يحكيوا باش نبنيوا مع بعضنا منظومه احصائيه وطنيه معناتها تلبي حاجيات المستعمل للاحصائيات. وكانت الفكره منذ 22 دونك بدينا مع السيده لميا زريبي. اول تظاهره اختصت في موضوع الاحصائيات الجهويه، وما أهمش من الإحصائيات الجهوية. تعرف المستثمر كي يجي اللي باش يستثمر في المستير ولا في المهدية ما حاشتوش باللي دوني ناسيونال، حاشتو شنو خصوصية المستير وخصوصية المهدية.
0: دونك ومش الجهة زادة،
1: لا لا لا المستير
0: النقطة اللي هو يحب يستثمر فيها
1: معناتها الكوان اللي هو فيه. دونك تنمية الإحصائيات الجهوية كان معناها تحدي كبير خدمنا عليه الدورة الأولى. الدورة الثانية كان موضوعها الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام في إنتاج المعلومة الإحصائية.
0: أيوة.
1: تعرف في تونس اليوم تطور برشا القطاع الخاص. ما القطاع الخاص يخدم برشا على كوموند، تجي تقول نحب على المعلومة الفلانية يخدم على روح. بوركوا با احنا اون بو افوار هاك التكامل بين المنظومة العامة والمنظومة الخاصة باش تولي بلادنا عندها أكثر معطيات إحصائية. فما مجالات ممكن القطاع العام ما ينجمش فيو اللي ساكوتشير وكذا، ما يصيرش نترك المجال للقطاع الخاص خلي ينتجها. احنا ليسونسيال المعلومة تكون موجودة. شكون ينتجها الخاص ولا العام؟ كان العام انتجها فبها، ما انتجهاش العام نحلوها للخاص خلي ينتجها. دونك فما كيفاش تبنيه داكوردو فما شويه لي ريزيرف الخاص كيفاش باش ينتجها.
0: لا مش الخاص كيفاش باش ينتجها وكهو، فما واقع وفما خليني نقول زاد عقليه عندنا احنا التوانسه، ثقتنا ديما تقعد في القطاع العام.
1: صحيح
0: أكبر.
1: صحيح، ولكن كي نبني شراكه
0: تبدا تغزر له الخاص عينه على مصلحته وعينه على ربحه.
1: هو ما يخدم على روحه، هو يخدم على روحه.
0: وكيخدم على روحه
1: تجي البيرو تقول نحب نحب معلومه
0: تقلقنا.
1: لا والله مش بالضروره راهو لا لا مع الحقيقه الفكره هذه لازم زاد انت تجي للبيرو تقول نحب مثلا التوجهات الاستهلاك في مدينه المنستير. لا ما ثماش علاش هو باش يعمل لك اونكيت ويعطيك لي ريزولتا. لا لا في الخاص حتى في العالم الكل متطور جدا. واحنا وقت اللي خدمنا على الشراكه هي الفكره انه ما عادش نفرقوا، شراكه هي شراكه. يعني حتى الببليك عنده لما على الموضوع
0: هذاك يولي مهم، وهذاك يولي مهم.
1: هذاك احنا كيفاش نبنيوا هالشراكه بين القطاع العام والقطاع الخاص لانتاج معلومه باهيه.
0: هي الشراكه ربما تخلق مناخ نتاع ثقه باهي في الحقيقه.
1: اكيد اكيد. اما الحقيقه التشكيك راهو في المعطيات اللي ينتجها القطاع الخاص مش في محلها، لانه انت باش تطلب منه كوموند تقول له نحب انا حاجه معينه في مدينه صفاقس في مدينه المنستير كذا، يخدم لك يعمل لك لونكيت نتاعو بطريقه علميه ويعطيك لي ريزولتا نتاعك. حتى في السياسه في الاوبينيون معناتها بوليتيك وكذا انت تطلب منه يا على كوموند تقول نحب كذا يعطيك كذا. فهمت؟ لا يلزمنا نشجعوا الخطر فينا الماء. فما دي دوني وفما احصائيات ما نجموش نجوا
0: نحن. هو عنده ان بوفوار في دي، هو البوفوار نتاع الرقم نتاع
1: لا هذاك
0: في كل المواضيع.
1: لا هو البيرو ولا المؤسسه اللي تمشي في الاتجاه هذا تخسر الكريديبيليتي نتاعها. لا اكيد هو
0: رامي علاش انا مش قلت
1: له
0: راهو القطاع الخاص مصداقيته هو يعارك عليها
1: اكيد اكيد
0: واذا كان يحب يخسر الثقه يخسر مصداقيته
1: دونك كانت هذيك موضوع الدوره الثانيه الدوره الثالثه وكانت مهمه برشا الحقيقه الدوره الثالثه كان موضوعها هو الـ يعني لي سورس الترناتيف دي دوني ستاتستيك المصادر البديله المصادر البديله المعطيات الاحصائيه اليوم فما حاجتين تطورت التكنولوجيا وتطورت حاجه اخرى هل لي ريزو سوسيو ولي زوبيراتور تليفونيك عندهم معطيات ضخمه عندهم دي دوني اكسبلوتابل
0: هذم هما المصادر البديله
1: اي اليوم تنجم معناها اليوم بور افوار لافورماسيون مش لازمك تمشي تدق الباب وتسال تعمل كيستيونير للشخص تقول له انت قداش عمرك وانت شنو تلبس وتشو... لا لا اليوم فما
0: أنا
1: دي دوني
0: انا عهدي بيهم بالتليفون مش يدقوا الباب
1: لا حتى ما غير هذاك التليفون ما انت تعرف كان كان شد الفيسبوك نتاعك تنعرف كنت شكون
0: هو تعرف برشا حاجات اخرى
1: جوستومون يعني حبيت نقول لك اللي اليوم يلزم استغلال هاك المعطيات الضخمه هذيك البيك داتا اللي عندنا توا ولزمنا نستغلوها باش نخرجوا منها معطيات تساعدنا في التسيير لانه كل انسان يسير في مؤسسه يسير في وزاره يسير في الدوله في حاجه المعطيات كل ما كانت المعطيات دقيقه كل ما كانت القرارات والسياسات تكون اصح وادق دونك احنا خدمنا عليه الموضوع هذا واليوم وصلنا للدورة الرابعة تو. الدورة الرابعة اللي احنا تو في تونس عنا الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء الاستراتيجية ناسيونال دو ديفلوبمون ستاتستيك اللي هي باش تتنفذ بالتوازي مع المخطط 26-30 ومن بين يعني لي زاكسيون بريوريتير الإجراءات اللي عندها أولوية هو إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي الإطار المؤسساتي لأنه ما فما حد شيء معناتها باش يصير إلا ما يكون الكادر اللي قال يحتويه نصلحه نحن في تونس عندنا قانون واحد يخص الستاتستيك هو 99 يعني عنده توا 27 سنة
0: قديم شوي
1: قديم وقت اللي تطورت في البلاد الحاجيات للمعطيات الإحصائية تطورت الآليات لإنتاج المعطيات الإحصائية
0: منها المصادر البديلة من المصادر البديلة
1: جوستومون
0: وحتى التقنيات تبدلت بالرقم وحتى برش حاجات
1: جوستومون دونك شنو اللي صار هو من المفروض هو الكادر أوفيسيال يناقش مشروع نتاع قانون جديد هو الكونسي ناسيونال دو ستاتستيك هو المجلس الوطني للاحصاء لكن المجلس هذاك هو اطار ضيق شويه هو في صحيح فما التمثيليه لكل المؤسسات كذا احنا حبينا من خلال الملتقى هذايا هو نعملوا لابروش بارتيسيباتيف المقاربه التشاركيه انه الناس اللي عندها دخل كوسوسوا منتجين ولا مستعملين للمعطى الاحصائي اللي هما جامعيين اللي هما رجال الاعمال اللي هما المؤسسات العموميه اللي هما كل انسان راهو في حاجه للمعطيات المجتمع المدني كل ومن شيء اخرى المنتجين اللي هما المعهد الوطني للاحصاء وكل الهياكل العمومية اللي انتاج الاحصاء خاطر كل وزارات عندها هياكل انتاج الاحصاء وزارة الفلاحة عندها وزارة الصحة عندها هذوم الكل يتقابلوا ويتناقشوا حول كيفية معناتها اصلاح الوضع في الاحصاء من خلال قانون جديد القانون هذين حبوه يخرج بمقاربة تشاركية كل يبدي برأيه كل يدلي بدلوه وفي الاخر هاك المقترحات هذيك تتجمع نقترحه على السيد الوزير المكلف بالاحصاء اللي هو وزير الاقتصاد والتخطيط باش يقدم مشروع قانون يتم نقاشه في الحكومه وبعد مجلس النواب نغيروا الواقع نتاعنا اليوم برشا حاجات نجموا نعملوها لكن نقول القانون ما يسمحش تعرف اليوم في الاقتصاد في الاحصاء عندنا برشا حاجات قادرين نعملوها كاكتور في الدومين ولكن القانون ما يسمحش دونك لازم تتغير اول حاجه الاطار القانوني والتشريعي دونك هذا موضوع الدوره الرابعه
0: انتم مركزين تقريبا في الدوره الرابعه ذي على الاطار التشريعي وكذلك الاطار التنظيمي للمنظومه الاحصائيه في تونس
1: جستم. هو باش نحكيه في معناها مش نبسطوا الموضوع الاطار هو كما قلت استراتيجيه الوطنيه لتطوير الاحصاء اما الاستراتيجيه هذه المنطلق نتاعها هو تطوير المنظومه التشريعيه والمؤسساتيه للاحصاء
0: لان هي الباز
1: هي الباز كل ما مش يجي بعد ويتبنى عليها هي
0: وفما حاجه اخرى ما تنجم تعمل حتى شيء ما غير التشريع اللي تعطيك كيفاش باش تتحرك تعطيك منين تبدا وفين تقف
1: وحاجه اخرى اللي يلزم اليوم نعرفوها واللي احنا قاعدين نحكي نخمو فيها برشا انه بما انه القوانين تتغير بعد فتره طويله معناتها شوف احنا قانون عملناه 99 26 نحكيوا على مشروع قانون يمكن يصدر في 27 يعني ما دام الفتره طويله برشا لتغيير قانون يلزم فما عندنا كل الرؤيه معناتها عندنا بعد النظر فما تطور قاعد سريع في التكنولوجيات في الحاجيات يلزم القانون هذا يكون عنده هاك القدره هذيك، يلزم مع

0: كنا نتفرجوا فيهم ونقولوا له امبوسيبل زعما يوصل البشر نعيشوا فيه
1: اليوم. ليا لا بورتي دي زونفون دو 5 سيزون. اي لا مي شوف معناتها رفض رفض التغيير ما معناه يخليك تعيش مك سعيده. معناه انا حسب انا حسب رايا الانسان يزمو يواكب يواكب. احنا حتى في الجامعه اليوم استعمال الاي وكذا فما برشا من الجامعيين اللي هما عندهم دي ريزيرف على الموضوع والطالب ما يستعملش كذا. لا لا انا نقول له حاجه موجوده متاحه لازم الطالب يستعمل. اما طريقه التقييم
0: تاع الطالب لازم تتغير.
1: من شنو يعني يلزم الجامعي يخرج مكان التقوقع نتاعو ما يقعدش في لابروش كلاسيك نتاع التقييم ويقول لي انا هذايا ما كتبوش الطالب وكتبته الانتيليجونس لا لا خلي كتبته الانتيليجونس ارتيفيسيال نشوفوا يدافع عليه ولا لا اللي ميتريز ولا لا. معناتها اليوم حتى لابروش واللابيداغوجي الكل يستدابت فيك. معناها اذا كنت ما تغيرش وما تواكبش باش تلقى روحك معناتها اون ديكلاش.
0: هو الطالب ولا غير الطالب يستعمل الاي اي اما كومون هذه المهمه كيفاش.
1: شوف الانتيليجونس ارتيفيسيال سون الانتيليجونس هيومان ما تعمل حتى شيء.
0: فوالا
1: انت ديجا كي تمشي تعمل روكيت على الانتيليجونس
0: ارتيفيسيال
1: وانت كي باش تسال حاجه الانتيليجونس ارتيفيسيال لو ما تعرفش كيفاش تسال بريسيزيمون فونوري با لا بون ريبونس. دونك انا ساعات نقول لهم الطلبه ما يسالش خليهم يستعملوا. انا نقري في كور ونقول لهم تفضلوا سيت قدامكم. انا يهمني كيفاش الطالب يبوز لا كيستيون الخاطر سي لا سو بوزي لا بون كيستيون ديجا متاكد من الذكاء نتاعو وين ميتريز لاسبي بيقلقنيش من بعد. يعني هو الابروش كله تتغير.
0: صحيح هو المشكل النسق السريع. ما احنا فرحانين بالتغييرات هذه الكل وقاعدين نحاولوا ونسدبت ونتعاملوا
1: نواكبوا مش مشكل.
0: هو البشر عموما في الدنيا هذه هو فين نجاحه؟ نجاحه في التأقلم مع كل ما هو مستحدث وجديد وطارئ وكذا.
1: أكيد
0: هذا هو
1: أكيد. أكيد
0: هو يعمل في الجيمناستيك ويزم ينجح.
1: كل إنسان عنده البوتنسيال تاع الادابتاسيون هذه يتغير راهو ما يعيش لبس اللي يرفض باش يصير له مشكل كبير وتأزم لأنه باش يلقى روحو ديكالاج مع الموند نتاعو وساسوري با معناتها ان بون في
0: فوالا مفعول يكون هو الفعلي واللي ربما مفعول به ويخسر برشا.
1: جوستومون
0: أعطينا الإطار المكاني والزماني توا الملتقى هذا في دورته الرابعة. تعطينا شوية عندك شكون ضيوف من برا من تونس شكون باش يكونوا حاضرين ما حكيناش معناها على الأمور اللوجستية دخلنا في التام ديريكت.
1: لا ميسالش كل حكي في الجباب. احنا التاريخ هو 5 سيستم 5 6 نهار الجمعة والسبت القادمين إن شاء الله في أحد نزول مدينة المهدية. وما احلى مدينه المهديه سامحوني يلا غالب الشوفينيزم ساعات يفرض روحه
0: لا والله يهبل ولا تهبل
1: دونك حتى لو خيا نشوف يجيو من تونس الحضور تقريبا 80% من اطارات وزارات ورؤساء مجالس ومعاد كل شيء يجيو من تونس ولكن اي سون تري كونطون يجيو المهدي الحقيقه من خلال الدورات السابقه وكل شيء جاوا اي سون ساتيسفي وديكو تنظيم التظاهره هذه في المهديه معناتها حاجه ممتعه لهم هما يجيو يتفردوا ويخدموا ويحسوا معناتها ولا فما تاشمون ستاتستيك سي مهديه. معناتها اليوم توا كي نحكيو على منظومه الاحصاء سي مهديه كي سوكيب دو سا خذينا هالاكسكلوزيفيتي كليه المهديه الجمعيه نتاعنا ولينا معناها مختصين في الشيء هذا واحنا فخورين برشا لانه زاد نخدموا في الجهه نتاعنا كي نقوموا بالتظاهرات العلميه ونجيبوا ناس للمهديه فما هو اكيد الاهداف اللي مرسومه في التظاهره ولكن في نفس الوقت فما اهداف اخرى انه الناس تجي للمهديه وتتعرف على المهديه والمهديه زاد كيف تظهر انه مكان معناتها محبب لتنظيم هكذا تظاهرات نسويت المستدعين
0: المهدية مهدية ما غير ما نشكر المهدية راه تشكر روحها وحدها
1: تشكر روحها وحدها
0: المهدية راي ما تستناش بشكون مش كشكرها راي
1: لا والحمد لله نحن اللي جينا يروح فرحان ويتفرهد وهو اللي تولي لاغريابل مع الناس تجي تخدم بوندون دو جور وكل شيء ولكن يتمتعوا سي بالمهديه يخرجوا يتفرهدوا شويه ويشوفوا المهديه والاماكن نتاعها الجميله ونسيت سويت. دونك هي الملتقيات هذه عاده الارشيتكتور نتاعها يعني فما محاضرات يقوموا بها خبراء يعني من مستوى عالي اللي هما من باش يدخل احد المحاضرين من المعهد الفرنسي لينسي وفما خبير اخر باش يدخل من ليسكوا اللي هي منظمة تابعة للأمم المتحدة واللي تشرف على الأحصاء واللي هي خرجت لي برينسيپ نتاع لي ستاتستيك يعني دون لو موند شنو لي برينسيپ ا ريسبكتي. دونك هو باش يقوم بمحاضرة رئيس المجلس الحالي للوطني الأحصاء صالح بشيخ باش يقدم هو الاستراتيجية الوطنية لتطوير الأحصاء دونك مدخل للنقاش ثم خمسة موائد مستديرة كل منها يهتم بموضوع معين المواضيع باش

0: يكون فما الموضوع الحوكمة الحوكمة لأنه نحن اليوم عنا في السيستم ستاتستيك عنا لو كونساي عنا المجلس عنا المعهد وعنا مختلف الهياكل العمومية لإنتاج الأحصاء هذاك اللي نقول الحوكمة كيفاش هاك الستركتور هذيك باش تكون معناتها كوردوني لا كورديناسيون هذا موضوع يجب القانون ينظمها معناتها شنو هو دور المجلس شنو هو دور المعهد شنو هو دور الهياكل العمومي لإنتاج الأحصاء يجب يكون بالقانون ياسير هو عملناه قبل ما نطوروا كل واحد دوره
1: كل واحد دوره
0: فما مائدة مستديرة باش تهتم بنشر المعطيات الإحصائية وهذاك اللي يهمنا نحن كجامعين انا يهمني انه الاحصائيات تكون دوريه وتكون فيابل ونسيت سويت دونك مش نهتم بهذاك فما طابل روند مش تكون مهتمه بدور وهذا جديد المؤسسات الاقتصاديه الخاصه في تطوير الاحصاء احنا عندنا ثقافه لهنا ما نحبوش نعطيو المعطيات سورتو لونتربريز يقول لك يا خويا انا نعطي فيه في معلومات على اقتصاديه ولا اجتماعيه الموسم تاعي مو لاباس ديما خموا في استعمال اخر دون استعمال الاحصاء
1: شكون تحكي في الحكايه دي
0: دونك هاك علاش احنا باش نفتحوا مائده مستديره وفيها حاضرين عن المنظمات بيان سور باش نحاولوا نتناقشوا في كيفاش نشجعوا لي زونتربريز يساهموا في تطوير انتاج احصائي ومش نرجع من جديد على المعطيات الجهويه في علاقه بالتطور التقسيم الاداري والترابي للبلاد احنا اليوم عندنا ستركتور تاع سيستم ستاتستيك اللي تري زونسيان واللي ما عادش ادابتي للتقسيم الاداري الجديد اليوم احنا عندنا تقسيم اداري الاقاليم تبدلت واللي بيريمتر نتاع البلديات تبدلت دونك يلفو ديفلوبي اوسي هالاورغانيغرام هذا اون فونكسيون تاع التقسيم الجديد هذا
1: نعم سيدي ان شاء الله موفقين يعطيكم الصحه عمل جدي برشا ممتاز برشا والتوجه نتاعكم حقيقة ما نجمو كان نشكروه ويعطيكم الصحة في الجمعية خاطر تحركوا في المسألة ونحسكم متحمسين برشا وشكرا لك على قبول دعوتنا وهذا واحد من المواضيع المهمة الحقيقة في البلاد عموما شكرا سي فوزي أسبوعي
0: شكرا أخت ثريا على الاستضافة مرة أخرى وشكرا لك مع المواكبة وتشرفنا حضوركم في الملتقى إن شاء الله لتخطيط أكثر معناتها الأحداث وبالتوفيق لإذاعتكم نستير
1: يعيشك يا سيدي بارك الله فيك وبالتوفيق لكم أنتم رئيس جمعية الأيام الاقتصادية والمالية المتبقى سي فوزي أسبوعي شكرا لك إن شاء الله موفق إذا نحن مازلنا مواصلين معكم بعد قليل في عين على الجهات باش نمشي ومع يسرى خلف الله
2: السواسي بومرداس شربان على الموجة 97.3
3: إشهار
4: يا مشرمان يا مشرمان ومعبيهاش أقوى مونديال
3: مع باش بنك حذر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون avec un taux avantageux 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص أعلى 3 مرات وبرشا امتيازات أخرى باش تعمل أقوى تحذيرات وإن شاء الله مربوحة للنسور الأكثر معلومات امشي لأقرب فرع بيش بنك

0: عين على الجهات.
1: يلا نمشي واليسرى خلف الله عن المركب الشبابي بسوسة. يسرى أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
2: سوريا وبكافة مستمعي إذاعة المنستير.
1: يعيشك يسرى على التحية. يلا حدنا مكانك، وين شكون معاك والتوجه متاعك لشنو اليوم يسرى؟
2: أنا متواجدة حاليا بباب حر بمناسبة حلول فصل الصيف أكيد، وعديد من المصطفين شواطئ بولاية سوسة. حبينا نتوقف اليوم عند منطقة بحر سيدي عبد الحميد قايد السويسي، نحكيه على أكثر التفاصيل، نحكيه على التغيرات أو التغييرات اللي صارت فيه الآونة الأخيرة. مزيد من التفاصيل يحضر معايا سيد عادل كليلي رئيس جمعية سوسة للثقافة والتنمية، وهو من قدماء منطقة سيدي عبد الحميد قايد السويسي. مرحبا بك سي عادل. مرحبا بك، انت من قدماء قايد السويسي سيدي عبد الحميد.
3: والله احنا سكان قدم، من مجموعه سكان قدم، معنا مئات سنين مئات سنين تعز علينا المنطقه نتاعنا، وسيدي عبد الحميد معنا في لمحه حر جميل جدا، معنا يربط بين ولايتين، ولايه المنستير ولايه سوسه. الحر هذا كان سابقا يتسمى بالشاطئ الجميل، نظرا لل يعني الرمال المترامية، وانه بحر معنا حتى الاستباحة ما يخوفش، يعني ما فيش ياكل، يعني بحر يساهم في ال في في السباحة بطريقة
2: آمنة،
3: ما فيش ياكل الحفر، وما فيش ياكل ما فيش ياكل قول واحنا الساقية كان ممكن تاخذها الواحد. البحر هذا معنا أجيال عاموا فيه، عام فيه بابا، عام فيه جدي، عام فيه عام ناس كل فيه، وكان كان علاش وتسمى قايد سويسي، لأنه كان القايد هو قبل كان نقول رتبة الوالي بالنسبة للبيت.
2: لمحة على بحر السويسي،
3: كقايد السويسي، وتربط اسمه بالسويسي، بنعرفش كل واحد روايات تقول كونه ثم شكون يقول أصله من السويسي، ثم شكون يملك غادي 95% أو 90% من الأراضي كانت تتبعه هو، فهمت؟ على كل بالنسبة للمنطقة هذه كان كانت سرايا موجودة غادي، وقع هدمها في السبعينات مع الأسف. البحر معناها كان بحر جميل جدا، وكانت كما نقولوا احنا لولج كانت السواني، لكن
2: صارت
3: فيه بعض التغييرات، بدا يقدم البحر قدم تقريبا نسمي يمكن حكايه يمكن 300 متر حاجه كنك اذا كان مش اكثر، فهمت؟ وهذا بدا بالضبط وقت اللي بدات الاشغال نتاع الحجاره اللي تحطت في ستاج غادي، او كل الميناء الصغير الموجود في ستاج، وزيد معناها الحجر في اتجاه سوسة زاد تحط غادي الماء، يعني قدم البحر قدم على تقول على الديار بتاع الناس، وخذا مساحة كبيرة من الأراضي، وكان كل معناها في الفيضانات الأخرانية هذه صارت معناها في العاصفة الأخرى أو في الواحد العاصير الأخرى الإعصار الأخر معناها قدم برشا البحر.
2: نحكي في عادل على التغيرات اللي صارت الآونة الأخيرة، من وضع الحجارة في بحر سيدي عبد الحميد قايد السويسي، مما يعني ربما يؤدي أنه بعض الناس ربما تقلقت، بعض مواطنين سيدي عبد الحميد تقلقوا، خاصة وأنه بحلول فصل الصيف وضع حجارة يعني ربما حتى العائلات مش نجم تصطاف براحتها. كان تحكينا شنو صار بالضبط، شنو حقيقة الأشياء؟
3: والله هي بصفة قبل بصفة تاريخية، قبل كانوا يجيوا معناها يعني نحكي معناها من آخر الستينات أو السبعينات إلى معناها أول الثمانينات، معناها كانوا معناها يجيوا معناها من المساكن من المساعدين من الواحد، فهمت؟ بالنسبة للتغيرات اللي صارت في المنطقة معناها كونه البحر تقدم، والاسباب احنا ديجا ذكرناها علاش قدم البحر، وهي اسباب طبيعيه زاد ما تخلوش من اسباب طبيعيه. واحنا تو حبينا شفنا كونه ثم جابوا بداوا يحطوا في الحجار قدام الشاطئ على الرمل، يعني ما في باليش بالموضوع بالضبط، وحتى السكان الحي ما في بالهمش، على اساس معناها موسم سياحي وباش يصطافوا العباد بداوا يجيبوا في الحجار. أنا يعني على الحقيقة اتصلت بالبال معناها هذه حمايه الشريط الساحلي. قالوا لي سعاد قالوا راهو بون خاطر هما يعني ما في باليش خاطر وقع التخطيط للامور هذه في بلدية سوسة، لكن مع الاسف ما علمونيش يعني فما شكون علم الاحد لكن ما اخبرش جماعه الحي. احنا توا كي اتصلت بالابال قالوا الحجار باش يهزوه كثر خير، قالوا انه المقاول ما قالولوش باش يحطوا الحجار توا وباش تبدا الاشغال في سبتمبر، لكن في انتظار هذا باش يمدونا كاني مسؤول الاهل الحي واهل سيد عبد الحميد الكل احنا في جيت سويسكاو فهمت باش يمدونا بالمخطط او بالبلان دوميناجمون اللي باش يعملوه المشروع. هما يقولوا كونه مشروع جيد احنا في انتظار ان نشوفوا المشروع هذا جيد مش جيد باش نعطيو احنا كلمتنا احنا كمجتمع مدني وكاصحاب معنا الحي باش يلزمنا نعطيو كلمتنا.
2: هو اكيد حاجه به انه تم التواصل يعني مع الجهات المعنيه بخصوص هذا الموضوع، اكيد يعني ان شاء الله تم يعني لمحه ايجابيه خلينا نقول.
3: والله هم استقبلوني حسن الاستقبال وقعدوا باهتين قالوا علاش شخصيه كيف شخصيه يعني معناها
2: حكم يعني رئيس جمعيه
3: يعني حكم معناها نغير على الواحد لانه يعني احنا ديجا بدينا في تنظيم الحومه وزرعنا الاشجار معناها اني نمثل اللي مش شخصيه كشخصيه لكن شخصيه معناها ما كان نجموا نعملوا برشا حوايج فهمتني احنا ما نحبوش على
2: هذه يعني من صفات الناس اللي تنشط المجتمع المدني في عاده. هل انه قدمتوا حلول مقترحه؟
3: نعم
2: هنالك حلول مقترحه
3: ما قدمنا احنا حلول مقترحه انه عوض باش يحطوا الحجاره يحطوا الرمل نجموا يجيبوا رمل يقدموا به شويه فهمت باش يحفظوا به الشاطئ او تكون لهنا نقولوا احنا دي باراج سامحني التعبير بالفرنسي يحطوا الحجر لداخل في وسط البحر هو بالتكسير الموج تكسير الموج موجوده في بعض البقايا كونه ما يحطوش الحجر على الشط يخليه جميل باش العباد تعوم لكن يحطوا الحجاره لداخل حكايه يمكن 500 متر لداخل فهمت باش ينجموا كسروا الموج باش ما معناها يقدمش لبحر القدام.
2: أكيد إن شاء الله يعني يتم إيجاد الحلول الكفيلة للحفاظ على جمالية منطقة سيدي عبد الحميد قايد السويسي وللحفاظ كذلك على جماليتها وطبعها العائلي هكا ولا؟
3: والله طبعها العائلي لأنه احنا قلت لك منذ القدم معنا الجيران الساسك نقولوا حتى جاو حتى وخيان جيرانك. الحي نتاعنا حي جميل جدا وحي راقي. راقي من أخلاقيات العباد، العباد تعرف معناها كانت قبل كانت تسمى محطة البوردو وكانت تسمى برشا حوايج تاريخ هاكي معناها تاريخ سيد عبد الحميد قبل كان معناها السور بتاع سوسة المكان الوحيد الموجود الكل سوسة الكل ما كانتش كان السور وكانت سيد عبد الحميد وقيت السويسي والبقعة هاكي
1: يسرى؟
2: نعم نعم مدام سرية.
1: هو به التوجه نتاعك للنقطة هذه تحديدا وسعاد التليلي مشكور يعطيه صحة بالحق لخاطر في الجمعية قاعدين يقوموا يريد كل الجمعيات تقوم بالدور هذا في الشواطئ نتاع المنطقة اللي تتبعها وبالحق المكان اللي يحكي فيه مكان جميل وبه هما هذايا من أجل مصلحة السكان نتاع المنطقة وهذا الدور المجتمع المدني. خليل كلمة الختام يسرى.
2: نأمل أكيد مدام سرية أنه يتم التواصل الفعال بين مواطنين المنطقة سيدي عبد الحميد قايد السويسي والجهات المعنية. كلمة الختام لك.
3: كلمة الختام احنا نحب تتبعث الحياة لأنه المنطقة تاعنا منسية بكل صراحة تبعث الحياة في هذه المنطقة المنسية التي تعتبر منطقة جميلة تربط بين كما قلت بين ولاية سوسة ولاية المنستير من الاحد هذا طالبين انه يكون الرمل نظيف تاع المصطفين يقضيوا الاوقات تاعهم والعنايه بالحي من طرقات وتشجير وارصفه خاصه الارصفه والطرقات وشكرا على حسن معناها
2: شكرا لك. شكرا لك سعاد الفيلي رئيس جمعيه سوسه للثقافه والتنميه على كل هذه التوضيحات.
1: شكرا يسرى خلف الله. ان شاء الله في عدد قادم من برنامج بالتوقيت المحلي نلقاوكم معنا في عين على الجهات كما العاده مجتهده يسرى يعطيك الصحه. بعد قليل محمد احمد مخلوف بوكير وقفتنا الاخباريه مع نشره الساعه السادسه وبعدها نرجعون نكملوا مع بقيه فقرات برنامج بالتوقيت المحلي.

0: بواكير بواكير بواكير مع محمد أحمد مخلوف.
1: مساء الخير. الرواية البكر للكاتبة أمان الزعيبي بنت الفانكو صدرت عن دار مسكلياني للنشر والتوزيع. تقول الكاتبة عن الرواية وعن تجربتها الروائية: لأن السعادة صبية تحب الرقص على تخوم الحياة، ولأن الكلمة بنت الحقيقة الخالدة، ولأن الفكرة بنت النجمة الشاردة، جاءت هذه الرواية سماء ضحوكا وترحالا على كمنجات الخيال. هي بنت الروح الساهرة والأحلام الجامحة والرؤى القلقة. وفي هذا السياق يضيف الناشر شوقي العنيزي عن الرواية قائلا: بعد موت الفانكو، الرجل الذي صنع لنفسه في القرية سطوة تشبه الأسطورة، تجد ريحان نفسها في وضعية أكبر من الحداد، فقد خلف لها الجد فيما خلف وصية ورسائل قديمة وخيطا يقود إلى ابن أوروبي أخفاه الراحل وراء عقود من الصمت. لكن مهمة البحث سرعان ما تنتقل من تنفيذ رغبة أخيرة إلى اختبار شخصي يفتح مع كل خطوة ما ظنته الوريثة منتهيا. ففي الطريق إلى الغائب تعود ريحان إلى نفسها الأولى، تعود إلى الجامعة والشارع والهتاف والحب والخذلان، وبين رجل في ألمانيا يعدها بحياة يمكن ترتيبها، ورجل من زمن الثورة يعيد فتح جرح لم يلتئم، تتحول الوصية امتحانا وجوديا أثقل من كل ميراث. وكلما اقتربت من الاسم المطلوب وجدت نفسها تزيح طبقة من طبقات الكذب: كذب العائلة على أفرادها، وكذب الثورة على أبنائها، وكذب الحب إذا كبله التاريخ. بنت الفانكو رواية أولى كتبت بالصمت والممحات لروائية ولدت تركض، وهي رواية عن السر والنسب والحب المحظور والأسئلة المزعجة: فأي معنى للحقيقة عندما تأتي متأخرة؟ وهل يعود المفقود ليكمل الحكاية، أم ليكشف أن الحكاية نفسها مبنية على ما لا يقال؟
0: بواكير بواكير بواكير مع محمد أحمد مخلوف.
2: السادسة مساء من إذاعة المنستير. أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. وحدات الأمن بسوسة تتمكن من تفكيك وفاق إجرامي مختص في تسهيل عمليات الغش خلال امتحانات البكالوريا. في المنستير قريبا تعزيز المنظومة الصحية بالولاية بافتتاح عيادات متخصصة لعلاج الإدمان. ومكافحة إدمان التبغ والنيكوتين لدى الأطفال والشباب محور لقاء تنظمه منظمة الصحة العالمية بتونس. تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة بالتنسيق مع مصلحة شرطة النجدة بإقليم الأمن الوطني بسوسة من تفكيك وفاق إجرامي مختص في تسهيل عمليات الغش خلال امتحانات البكالوريا بواسطة سماعات إلكترونية دقيقة، وفقا لما أكده مصدر أمني لمراسل إذاعة المنستير. وجاءت هذه العملية إثر عمل استعلامي ومتابعة ميدانية دقيقة مكنت من كشف نشاط الشبكة والإطاحة بأفرادها بجهة حي سويس بمدينة سوسة، حيث تم إلقاء القبض على 5 أشخاص يشتبه في تورطهم في هذا النشاط الإجرامي. كما أسفرت العملية عن حجز عدد من معدات الغش الإلكترونية التي تم جلبها، والمتمثلة في سماعات وأجهزة اتصال دقيقة كانت معدة للاستغلال خلال الامتحانات الوطنية. وباستشارة النيابة العمومية تم الاحتفاظ بشاب أصيل إحدى معدميات ولاية سوسة، في حين تم الإبقاء على تلميذين آخرين بحالة تقديم لمواصلة الأبحاث، مع إحالة شخصين آخرين بحالة سراح في انتظار استكمال الإجراءات القانونية والأبحاث اللازمة لكشف جميع ملابسات القضية وتحديد بقية الأطراف المتورطة فيها. you أكد المدير الجهوي للصحة بالمنستير الدكتور محمد رويس في تصريح لبرنامج الحدث بإذاعة المنستير أنه سيقع قريبا تعزيز المنظومة الصحية في الولاية بافتتاح عيادات متخصصة لعلاج الإدمان مع خطط مستقبلية لتعميم خدمات التكفل والوقاية لتشمل أغلب معتمديات الولاية للحد من هذه الظاهرة. كما كشف عن مواصلة العمل على بعث مركز لمعالجة الإدمان بولاية المنستير والذي تم توفير قطعة أرض مناسبة لإنشائه في منطقة الحرقوسية.
3: عندنا قسم أدوات الأمراض النفسية في المنستير اللي هو ثاني قسم بعد مستشفى الرازي، والجميل مسكون في الخط الأول، مسكون في مركز ساحة أساسية، نعلمكم به في الإدمان إن شاء الله نشد التريب وإن شاء الله نشوفوا به أطباء الخط الأول اللي هما قراب برشا من المواطن، والمواطن ما يلقاش حرج والطفل ما يلقاش حرج والمراهق ما يلقاش حرج باش يحكي معاهم لأنهم هما قراب هذايا الطب القرب. إن شاء الله إحنا باش نبداو بمركز في المنستير ونعلمكم به من بعد، ثم بعد باش نعملوا مراكز في المعتمديات الكبيرة إلى أن نوصل تولي العيادة هذه هي عيادة عادية مثلها مثل العيادات الأخرى. مركز مقاومة الإدمان في الحرقوسية إن شاء الله ثم مشروع تعاون تونسي سعودي لتركيز هذا المركز ومراكز أخرى بشوقة، مركز في الشمال، مركز الوسط اللي هو مركز المستير، مركز الجنوب. إن شاء الله المركز هذا يرى النور، مراها هو مازال فيه محطة الدراسات والأرض موجودة، وسيد الوالي حريص جدا وعطاء معناها تعليماته لإدارة الملكية العقارية ووقع تخصيص ساعة الأرض لصالح وزارة الصحة في الحرقوسية. إن شاء الله المركز هذا يوقع إقراره في الميزانية المالية للسنة القادمة.
2: شهد المستشفى الجامعي الهادي شاكر بإسفاقس نجاح أول عملية لزرع جهاز تنظيم ضربات القلب دون أسلاك من الجيل الجديد. وأوضحت رئيسة قسم القلب المستشفى الدكتورة ليلى عبيد أن الجيل الجديد من هذه الأجهزة يتميز بدقة التدخل الطبي، حيث يزرع بالكامل داخل القلب دون الحاجة إلى أسلاك توصيل، ما يحد بشكل كبير من المضاعفات الجانبية المرتبطة بالأجهزة التقليدية.
4: زراعة أول نظمة لدقات القلب بدون أسلاك على المستوى الوطني، خاصة النوعية هذه متاع ناظمات القلب بدون أسلاك، هو يتم مكسب للمرضى خاصة في حالات معينة، المرضى اللي عندهم ضعف في دقة القلب. في بعض الحالات نظمة هذه عندها خصوصياتها مثل علاج متطور ليهم وفي برشا فائدة للمريض. شنو تختلف الآلة هذه على الآلات النظمة اللي نعرفهم؟ احنا اطرحنا العديد من المرضى قاعدين نجرعوا لهم في الآلات الناظمة. علاش تعتبر جديدة ومكسب وتطور؟ لأن بدون أسلاك، كي احنا نحطه بالأسلاك تجم تكون فما تعكرات جانبية، لكن زادة المدة صلاحية زادة مدة أطول بأكثر من الناظمات العادية توصل للعشرين سنة. وزادة الناظمة هذه نجمو كي توفى مدة الصلاحية متاحة نجمو نحيوها، يعني تكون مزروعة نعاودو ناخذوها من القلب وبعد كان لازم نعاودو ناظمة أخرى. احنا فرحانين لأن أول حالة نعملوها في المستشفى، وإن شاء الله إن شاء الله يتمتعوا بها مرضى آخرين اللي حالتهم تستوجب النوعية من النظمة هذه اللي بدون أسلاك.
2: عقدت منظمة الصحة العالمية بتونس اليوم لقاء وطني متعدد القطاعات تحت شعار تعزيز الجهود الوطنية من أجل مكافحة إدمان التبغي والنيكوتين لدى الأطفال والشباب، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن التبغ. وقالت مديرة مكتب المنظمة بتونس ألفة السعيدي أن الدراسة التي أعدتها وزارتا الصحة والتربية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية سنة 24 و2000 أظهرت أن أكثر من 22% من المراهقين بين 13 و 15 سنة يدخنون منتوجات التبغ بأنواعها، وأشارت إلى أن الدراسة كشفت انخفاض معدل بدء التدخين في تونس إلى أقل من 7 سنوات.
5: الأطفال اللي عمرهم بين 13-15 سنة متمدرسين عندنا نسبة استعمال منتوجات التبغ 14.1%، لكن إذا يتم احتساب المنتجات الجديدة السجائر الإلكترونية توصل لنسبة 22.8%، 30% ذكور و 14% إناث. الرقم الآخر اللي ديما يخوفنا برشا هو سن الإقبال على الإفة هذه اللي ولا في سن مبكرة برشا، نوصل حتى 23% 17% من اللي عمرهم أقل من 7 سنين. علاش اثنين اخترنا فضح زي صناعة الطبخ تسويق اللي ديما موجه للأطفال والشباب. اليوم صناعة الطبخ والنيكوتين ما عادش بيهم السجائر التقليدية، لكن قاعدين يستعملوا في منتوجات جديدة فيها نكهات مغرية مع الإعلان الرقمي مع التصميمات اللي قاعدين حتى نشوفوا كرتون معناه يستعملوا فيه لاستهداف الأطفال والمراهقين. أرقام مقلقة برجة، صناعة الطبخ قاعد تهدف في جيل جديد من المستهلكين، لأن هم كل عام يخسروا في 8 ملايين حريف اللي هم 8 ملايين وفاة سنويا مجمع الأمراض اللي مرتبطة بالتدخين. هذاك علاش اليوم قاعدين يستهدفوا في عباد جدد اللي هم الأكثرية من فئة الأطفال والشباب.
2: وشددت مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس على أن هذه الأرقام تستدعي مزيدا من اليقظة وتكثيف الجهود المشتركة لتطوير الإطار القانوني المنظم لمكافحة التبغ حتى يواكب التحولات التي شهدتها منتجات التبغ والنيكوتين خلال السنوات الأخيرة.
5: أول توصية هي مراجعة القوانين بما يضمن حماية القصور والأطفال من التبغ والنيكوتين والتسويق الموجه لهم هم الفئة ذي بالذات. قانون 98 ما يمنعش البيع على القصور، لازم مراجعة القوانين حظر الإعلان والترويج والرعاية لمنتوجات التبغ والنيكوتين جميعا واحد، خاطر اليوم ولينا نشوفوا سوق رقمية معناها موجهة لأكثرية للأطفال والمراهقين. تعاون متعدد القطاعات، دوركم زادة وسائل الإعلام دور مهم برشا لتعديل المعلومات الحقيقية مش معلومات الزيفة على المنتوجات هذه، يعني هما قاعدين يروجوا فيها اللي هي أقل ضرورة، ومع توظيف حاجات جديدة اللي تستقطب الأطفال في تعزيز الصحة، الفن، الثقافة، الإبداع، هذوما الحاجات اللي نجموا قاموا بهم اللي هما التسويق الموجه للأطفال والمراهقين بمنتوجات الطبخ.
2: عقدت اليوم لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان جلسة لمواصلة النظر في عدد من مقترحات القوانين، من بينها مقترح القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. التفاصيل مع النائب والعضو بالبرلمان مايك صابر المصموتي.
6: قدمنا تصور جديد لمجلس الهيئة، دعمناه، عطيناه بعض السلطات الترتيبية قبل مثلا كانت العقوبات كلها تحال المحاكم. اليوم شفنا أنه ما ثماش ضرورة أنه إخلالات كلها تحال المحاكم، جزء منها يجب تيقع إثارته على مستوى الهيئة وتتعلق به عقوبات مالية. العقوبات السلبة الحرية الحقيقة خليناها في مجالات بعلاقة بمعطيات حساسة، كان لنا حتى تصور في علاقة مثلا بحماية المعطيات الشخصية والعمل الصحفي الاستقصائي، حتى مبدأ التناسب ما بين إمكانية فسح المجال لمثل هذه الأعمال، لكن في علاقة بحماية المعطيات الشخصية مثلا حتى في الكاميرا كان عندنا تصور جديد. تعرف اليوم تراخيص وجوبية، احنا خلينا التراخيص في مجالات معينة وفي أماكن معينة، كيف مثلا تحويل المعطيات للخارج مش بالضرورة يطلب تراخيص. إذا في تعاملنا مع بلدان اللي تحترم حماية المعطيات الشخصية لهنا فما بعض الاستثناءات. هو تصور كامل جديد اللي طرحناه في قانون حماية المعطيات الشخصية، أثار بعض الملاحظات اللي هي في بعضها الموضوعية، وهيك علاش احنا متفاعلين إيجابيين وحاليا منكبين على مراجعة المقترح اللي قدمناه. هذا في انتظار إن شاء الله معناته يكون ثم استماعات.
2: وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: الأسماء.
1: إذاعة المنستير. بالتوقيت المحلي. مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
0: بالتوقيت المحلي.
2: عند الإشارة تكون الساعة.
1: بالتوقيت المحلي. الإعداد العام محمد وليد الجاموسي. تقديم ثريا علاق.
3: بالتوقيت المحلي.
4: مرحبا بكم من جديد، نواصلوا معكم في برنامجنا حتى للسبعة بعد قليل مع محمد وليد الجاموسي خارج النص ثم تحت المجهر. اليوم ضيفتنا شيماء سماري، صانعة محتوى، فنانة أداء صوتي وكاتبة أيضا، برزت في مجال التعليق الصوتي وتقمص الأصوات الكرتونية خاصة مع تجارب أخرى نتعرف عليها ونتعرف على الموهبة هذه وعلى مستقبل أو طموحات ضيفتنا شيماء سماري في ركن تحت المجهر. آخر فقراتنا أسماء ومسميات مع غادة العايش.

0: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.
1: تحية طيبة. تم في الأيام الماضية تنفيذ قرار بالقوة العامة بإتلاف 5 هكتارات من الطماطم بمنطقة أشويق من معتمدية طبربة بولاية منوبة، وذلك بعد ضبط صاحبها خلال الشهر المنقضي بصدد ريها بمياه الصرف الصحي، ومن أجل الاعتداء على الملك العمومي للمياه بعد تعمد وضع حاجز أكياس بمجرى وادي بنقيطة المار من العقار. كما يقول المثل، إذا لم تستحي فافعل ما شئت. فالتصرف الذي أتاه صاحب الضيعة لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال، لأنه وضع الربح السريع فوق صحة الناس، واعتدى في الآن نفسه على الملك العمومي للمياه وعلى أبسط قواعد الإنتاج الفلاحي السليمة. فمن يسقي الطماطم بمياه الصرف الصحي غير المعالجة يرتكب جريمة مكتملة الأركان في حق المستهلك والبيئة والصحة العامة، فهو بلا شك يعرض الناس عن وعي وبسابق الإصرار والترصد لمخاطر صحية جسيمة. ومثل هذه الأفعال تستوجب أقصى درجات الردع، لأنها تمس من الثقة في الغذاء الذي يصل إلى موائد المواطنين. غير أن الخطأ سيكون كبيرا إذا اعتقدنا أن الخطر يقتصر على هذه الحادثة وحدها، فهناك ممارسات أخرى لا تقل خطورة، بل قد تكون أكثر انتشارا وأشد ضررا لأنها تتم بعيدا عن الأضواء. فالخطر الأكبر قد يكون أحيانا في ممارسات أقل صخبا وأكثر انتشارا، من ذلك أن يفرط بعض الفلاحين في استعمال المبيدات وتجاوز الجرعات المسموح بها، أو أن يستعمل بعضهم مبيدات أو أدوية فلاحية منتهية الصلاحية. ومن يجني الغلال والخضر قبل انتهاء فترة الأمان اللازمة بعد التداوي، ومن يعالج الأبقار بالمضادات الحيوية ثم يبيع الحليب دون احترام مدة السحب، وأيضا من يكثر الأدوية والمنشطات في تربية الدواجن ثم يوجهها سريعا إلى الأسواق قبل زوال آثارها. إن هذه التجاوزات وغيرها كثير، وإن كانت أقل إثارة للرأي العام من حادثة الري بمياه الصرف الصحي، فإنها تشترك معها في جوهر واحد: الاستهتار بصحة المواطن وتحويل المستهلك إلى حقل تجارب مفتوح بحثاً عن الربح السريع. لا نشك أن أجهزة الرقابة تبذل جهوداً كبيرة في المتابعة والتفقد، غير أن الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أن فرق المراقبة مهما بلغ عدد أعوانها ومهما توفرت لها من وسائل وتجهيزات لا تستطيع أن تكون حاضرة في كل حقل وكل ضيعة وكل إسطبل وفي كل لحظة. لذلك تبقى الرقابة الذاتية والضمير المهني واحترام أخلاقيات المهنة خطوط الدفاع الأولى عن سلامة الغذاء. فالدولة تستطيع أن تراقب وتعاقب، لكنها لا تستطيع أن تضع مراقباً خلف كل فلاح أو مربي ماشية أو تاجر. وعندما يغيب الضمير تتحول القوانين إلى مجرد نصوص في تعقب نصوص، ولكن دون جدوى.
0: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.

0: وأعمالك يعرفوها، واللي ما يعرفوش مواهبك نجموا قدموها لهم اليوم من خلال الحوار معك. به اللي تعرفت به خاصة البروز فيما يخص التعليق الصوتي، شيء ما هكا ولا؟
1: التعليق الصوتي والمقالب اللي اعتمدتها الفترة الأخيرة، معناها النوعية متاع طرح صوتي والطاقة الصوتية اللي عندي والإنرجي مع هكا لعبة ذكية. أنا نقول هو اختيار ذكي، معناتها ممزوج بخفة الروح
0: صحيح،
1: وفي نفس الوقت أنا قاعدة نوري في طاقتي الصوتية بطريقة دخلت لقلوب توينسة، معناها الحمد لله.
0: مش سهلة، مش سهل باش توصل للناس راهو عموما. هو التقمص لأصوات خاصة كرتونية هكا ولا شيء من خلال المقالب هذه؟
1: أصوات شخصيات تاريخية. أكثر شخصية مشيت هي شخصية زليخة ضربت على الاخر، معناها ساعات يعرضوني في الشارع يقولوا لي زليخه، معناها قاعده ترسخ في ذهنهم لبيل هذيك على المراه زاده ما شاء الله عليها محليها اللي كلمتها وقتها. دونك هذا اللي خلى العبيد، هي حاجه سبونتاني تلقائيه في نفس الوقت الناس قاعده تتفرج في عابد عنده طاقه صوتيه ينجم يجيب الصوت اللي كانوا تفرجوا فيه قبل. نحكي لك مثلا على زليخة أو الأصوات الكرتونية من سبيستون، رجعتهم نوعا ما الحنين للزمن الجميل. هذيما اللي كومنتير اللي يجيوني، فهمت؟
0: هو فما يمكن فما حنين الحاجة معينة، معناها وخاصة الأعمال هذه اللي شدت الناس في وقتها واللي قاعد عندهم حنين لها. ولكن الحقيقة أنا اللي شدني من خلال الفيديو خطر أن نتفرج ونعاود له هو الروح الروح يا شيما، الروح خاطر باش تقلد باش تتقمص صوت كرتوني ولا صوت في دور تمثيلي ولا غيره، فما تكنيك تنجم تتبعها، اما فما روح، فما اتقان، تحس فما موهبه ربانيه راهو نحكي.
1: هو الطاقه، الطاقه انا الانرجي نتاعي حتى في الطبيعه الحمد لله هي كيكه، يعني محبه للحياه، نحب الطاقه الايجابيه، فبالتالي حاولت نجمع بينهم ونحاول نقسم الطاقة اللي عندي مع الناس اللي تتفرج، نحبها توصل من القلب إلى القلب. الحمد لله، فرحت
0: الحمد
1: يعني
0: لله الحقيقة. وبربي المقالب هذيك شي ما طول واحد باش يسألك على لي كوليس نتاع الخدمة نتاعك، أنا نسميها خدمة خاصة، سي با فاسيل كي تغزر، سي با فاسيل تطلب ناس هكاك على بالصدفة وإلا فما حاجات محضرة مش كون واحد حين معناه.
1: شو أنا مبدئيا اللي نعمله في الفيديو كول هذيك اللي نقول أنا نصور ونكلم حد، العبد يكون ما هوش معروف وإلا نطلب برازار، معناها تلقائيا حد ما نعرفوش، لكن نجرب في الكوليس شنو اللي يصير. نجرب مرة سنين نومرو ثلاثة ساعات خطر أول ما بديت من راسي، فهمت؟ لكن كيف بيطلع بيت كل مرة تبعث لي بربي كلم النمرو هذا، بربي أنا أختي هذي نحب تكلمها، بربي
0: أنا أختي والله العظيم
1: صحيح، وليت نعاود نرجع نكلمهم كيما نقولوا نحن نعمل لهم أبيل فجئي باش ما يبداوش محاضرين وإلا ما تبلهمش، ومعظمهم الحقيقة يتفاجئوا، فهمت؟ فما شكون ولا يعرفني، فما شكون لي، ونحاول ديما نتجنب الحقيقة ماذا بيه يكونوا ما يعرفونيش. نحب تكون نتيجة تلقائية باش نحافظ على الروح هذيك سبونتاني، فهمت؟
0: هي أو هي ما تكون فما نتيجة إلا ما يكون ما يعرفكش وتكون الأمور تلقائية، معناها حتى ردود أفعال وتحسها تلقائية. أي صارت لك شي هكا بخسيت شيما؟ فمش كون بخسك هكا وقسيت
1: يا فما تكون يقول كلام خايب معناتها ويعلق عليك.
0: أنا هاني أنا قلتها بخسة، ما نعرف التوانسة كل واحد حدوده في التعبير، معناتها
1: أكيد في الكوليسرة وما نتحصل على أبيل يكون ناجح وشخص مثلا يكون كما نقولوا بلهجتنا التونسية سرحت له في النوار باش يعطيني نتيجة باهية، راهو بعد برشا محاولات معناها.
0: أي صحيح. بون هو خاطر ساعات حتى الظرف نتاع العبد يخليه ما يتجاوبش معاك ولا يقول لك شكونك أنت ولا يتخيلك بنية صغيرة تلعب يعلق عليك ولا، فهمت؟ ممكن
1: أنا تكلمت حب باللغة العربية الفصحى مثلا، أول ما هز عليا نقول له ألو مرحبا، عايز الولد يجري يعمل له راهو فما شكون يحب يبيراتيني، معناتها أنت هي من أكثر الأشياء اللي قعدت ضحكني.
0: عيت لولد ورا وفما شكون يحب الكراتين.
1: أي هذا هو خاطري تحسني تشات جي بي تي أو
0: أي تصوروك روبوت معناها مكش بشر. أي
1: صحيح
0: أي والله أنا بيدي كان يجيني صوت هكاك من التليفون تنصوروا روبوت.
1: أي تقول شكون هذا يا أخي فابي شغل.
0: أي

0: جستمع. والا يتصورك غالطه، معناها غلطة اللي ماكش طالبته، هو طالبة حد آخر مستنسة تحكي معك هيك وانت معناها جاك.
1: أي وأكثرهم أكثرهم باش من معناتها تكون واضحة القضية ضحكوا، أما ما يعطينيش ريزلت. أنا نحب حد يتفاعل معايا يتكلم يحكي نفكر معناتها على روح، خلينا نقولوا تجبالي شوية، فهمت؟ يستغربوا كني يمشي معي في الخط، فمش كون بالحق يمشي في باله مثلا أصوات الكرتون بنية صغيرة كما الفيديو كما زفكي هبطته الأخير مع المرأة.
0: أي
1: هي تخاطب فيها كأنه أنا بنية صغيرة.
0: مديرة البحر هذيك
1: كيفاه؟
0: مديرة البحر؟
1: أي مديرة البحر.
0: أي مديرة البحر هذيك ما صورتك بنية صغيرة، ثبت نقاها تحكي معك على أساس هي بنية تيجي عوم تقول لك.
1: ليه وقعت معايا على الأخر أنها تحاول معناها توصل لي المعلومة وتحاول هيك تاخذني على قد عقلي. أي. بالحق بالحق ما شاء الله عليها.
0: أي والله هي كي تشوف من بعيد قدام السخاس اللي نعيشوا فيها في الوقت الحالي سورتو احنا الكبار لي زادولت ولا حتى لي جون، تلقاه بين الجري وترونسبور وقراية وإكزامانات، كي يجيه تليفون كي هكا حتى نتاع دريش باش يضحك فيه ويعمل فيه جو، أنا نشوفها ثيرابي هكا ضد السخاس اللي يعيش فيها الإنسان عموما.
1: هذا هو والدليل كونه والله معناتها صدقا انه اللي نكلمهم معظمهم حتى ساعات ما يتماشاوش معايا، اما يقعد يضحك ولا يقول لي شكون انت مثلا، فهمت؟ ما يطولش معايا، خلينا نعمل اختيار يكون من اختياري انا مثلا، هذا يمشي هذا لا، هذا بيه المكالمه تكون مطوله، فهمت؟
0: اي بالطبيعه
1: ديما يقولوا لي والله كنت مثلا متغشه ضحكني.
0: أي.
1: والله ما شاء الله عليك، معناتها ديما نخرج هكا يكونوا راضين عليا خاطر ما نحبش نقعد مقلقتها معناها ولا ماشي.
0: لا هو الاسلوب اللي تستعمل فيه انت والاصوات اللي تستعمل فيها راهي ما تقلقش بالكل، بالعكس بكلها براءه، فيها انرجي محلاها، فيها هكا تحسها حاجه مشرها تخرج لك من التليفون. لكن اسكو انا عندي وقت الوقت باش نتجاوب معاك ولا؟ وزاد فما حاجه اخرى، اسكو انا عندي الملكه نتاع اني نكومونيكي هكاك مع عبد ما نعرفوش ولا لا؟ فما واحد يستحسنك. اي فما
1: بالضبط.
0: واحد يستحسن المكالمه ولكن ما عرفش يوصل معاك، تقافل يقعد يضحك برا.
1: هاي الواحد يحاول يلقى هكا هذيك علاش نتعب برشا، نجرب مره اثنين ثلاثه تليفون، نحاول زاده في المونتاج نختار خاطر ساعات راه مثلا لابيل هذيك يدوم 15 دقيقه سنة اكثر ولا اقل شويه. نحاول ماكسيموم خاطر بنجم زاده تهبط 15 دقيقه كاملين يسرع المتفرج وتحاول انت تختار.
0: يزمك الدوزي بالبي وانت عاده ما شاء الله خادمه وتعرف الصون قداش الانسان ينجم وليماش قداش ينجم يواصل معهم قداش يشد ويركز معاهم.
1: مانيش جديدة على السوشيال ميديا معناتها.
0: فوالا هذا هو
1: تعلمت
0: به. انت تعلمت انت على باس كيفاش بدات تجربتك؟ انت بديت كصانعة محتوى في شنو شيماء؟ منين بديت الموهبة هذه؟ كيفاش اكتشفتها في روحك؟ فما شكون اكتشفها فيك ولا وحدك؟ من ما عمر حسيت اللي انت عندك الملكة هذه متاع التقليد والاصوات اللي تنجم تقدمها؟ معناها خاطر هو راه هذايا تقمص اصوات مش سهلة راه.
1: مش جديدة مش جديدة، ما سلقتش بها لهنا ولا يمكن لهنا وصلت للعبيد هكا كما نقولوا نحن المولي ما نحبيش برشا عاملت البس. يمكن أما لا راهو أين معناتها في الخفية واللي كوليس كان عندي قبل برشا متابعين، معناتها كان عندي 150 ألف 200 على تيك توك، شوية على انستغرام 20 ألف على انستغرام، وكنت ديما نعمل شي محتوى صوتي لكن نحل الكاميرا ونبدا نقول ديريكت مثلا هذا الصوت الفلاني هذا كذا هذا حتى الشخصيات التونسيه بالدارجه. يعني صراحه جربت كل الطرق باش نوصل، ما نكذبش عليك يعني كل مره نجرب الفكره هذه تخطر على بالي نقول لا ما يحبوش الفصحى، ما نعمل لهمش مثلا خواطر او شعر ديريكت هكا القاء، خليني ندخله في فكره تكون ممزوجه بهكا بروح تونسيه خفيفه فيها شويه نكته، فهمت؟ كل مرة من اللي نهبطوا أنا ونشوف النتيجة نعمل كيما المعادلة، هذا مشى هذا لا هذا نجح. بالنسبة للصوت أنا وقتش اكتشفته من اللي أنا صغيرة. يعني من اللي أنا صغيرة من اللي نقرأ في المدرسة كنت اللي نقرأ النصوص في القراءة الجهرية كان صوتي مميز، وكان كيصيروا مثلا لقاءات أو ملتقيات أدبية كنت أنا نكتب شعر، كنت كي نلقي ونشد الميكرو معناتها كنت نحظى الحقيقة برشا انتباه. يعني أنه السكوت أو الصمت يعم على الصالة هذيك اللي فيها أترابي معناتها في الوقت هذيك كلهم أطفال، طيب برشا حتى من المعلم أو المدير. لكن إذا كنت نحكي أو نقرأ كنت نعطي روح للنص. الشخصيات اللي نتقمصها نلقاها قدامي في نص القراءة كل شخصية نعطيها صوت من عندي ونرجع نقرأ الراوي بطريقة معينة. فكنت مميزة، فهمت، كنت نفهم من نظرتهم مثل اللحظات متاع هما قاعدين ساكتين ويتمتعوا بصوتي. كنت أقول ما أنت فما حاجة
0: معلها، هو هي كتابة حبر على ورق وانت تعطيها روح بصوتك
1: بالضبط،
0: وتعمل لها شخصية كاملة وتعمل بين هذه وهذه معناها فوارق في الشخصيات وفي
1: أكيد. كنت معناتها شخصية كانوا ولد نعطي صوت ولد، كانت بنية نعطيها صوت بناتي، معناها كانوا يقعدوا ويخزروا ويضحكوا المرة الأولى اللي استانسوا ولاو يحبوني أنا اللي نقرأ هما والمعلم نتاعي في الوقت هذاك. وكان كيصيروا منافسات الحقيقة ديما ناخذ الجائزة الأولى معناتها في المجال هذا في الإلقاء أو الصوت. ومن بعد زادة تعرفت أكثر على الأصوات الكرتونية من المسرح، معناتها كنت ناشطة أنا في الملتقيات الثقافية أو دور ثقافة دور شباب في
0: لادوليسانس. اي لا ظهر هو خطر معروف الانشطه هذية هي لا تعطي النتيجه اللي نشوفوا فيها تو، خاطر هي تسقلك الموهبه هذيك شويه شويه وتعطيك الكونفيونس اون سوا اللي تخليك تواصل وتخليك خاصه تخليك تواجه الجماهير، خاطر راهو ريزو سوسيو وبالتصويره راهي هي كانك في ركح تواجه في الناس، واكثر حتى من الركح لانه يوصل اكثر للعدد اكبر معناها نتاع المتابعين عاده يكون به شيء ما ماري. أكيد وأنه تعرف عليك في وسائل الإعلام مسموعة مرئية مختلفة، كيفاش شافوا الموهبة متاعك؟ فماشي شكون حاول يستغل الموهبة ذي أحسن استغلال ويطورها ويخرج منها إبداع؟ فما وإلا لا بصراحة معناها أنا نعرف أن أنت تعاملت مع بعض وسائل الإعلام ولكن إلى حد اليوم
1: معناتها من وسائل الإعلام خصيصا لحد اليوم فقط ما زلت مكتفية حدها حد انفيتاسيون معناتها باش نكون حاضرة. مبدئيا بقينا معناتها تجيك دي معناتها كيما نقولوا فرص نتاع كولابوراسيون او اشياء هكاك او عبيد مثلا تستحق صوتك في حاجة في خدمة صوتية، فهمت، تعاون معناها بين طرفين موجود الحمد لله سافا معناتها فما
0: أي. أكثر حاجة أكثر حاجة هي الدبلجة في قناة نسمة يظهر لي،
1: هي تجربة معناتها حاليا أنا مانيش قاعدة نخدم معناتها في المسلسل اللي مشيته، ولكن هي تجربة معناتها عملتها عندي 5 سنين التالي
0: معناتها
1: كانت متواصلة مش مرة واحدة، هي برشا مسلسلات شاركت فيهم عدة شخصيات مختلفة.
0: بالنسبة للأعمال اللي جاتك الكولابوراسيون أو البرة مش في تونس صح؟
1: فما مثلا خاطر انا المحتوى نتاعي الحاجه اللي تفرح انه كان باللغه العربيه الفصحى فوصل على المدى العربي
0: ولا.
1: مثلا يجيك عابد من بلاد عربيه اخرى يستحق صوتك في روايه قصص الاطفال او انيميشن او صوت اشهاري، فهمت، حتى الوثائقيات الاشياء هذيك على حسب النوع المطلوب. فما
0: فماش عروض جديه في تعامل احترافي كبير معناها عقد عمل مع اي وسيله من في الميديا برا في تونس فماش حتى لا. نحكي حتى كعرض معناها ما زلت
1: لا مبدئيا لا الحقيقه
0: مبدئيا فماش عروض دونك انت شنو مفكره يعني في مستقبلك؟
1: أنا في مستقبلي باش نحاول ساعة نطور أكثر من الأداء، نحفظ أصوات أو أشياء أخرى، نحاول نكون معناها ما نكتفيش بركة بالتقليد، نحب نعمل إنتاج خاص نوصل منه رسالة في نفس الوقت ديما يكون فيها كالروح هذيك الخفيفة والأثر متاع شيمة، نحب يوصل على مستوى عربي ليش لا، مثلا في يوم ما هكا نتمنى نكون صوت تونسي عربي معناتها معروف في معناتها في تلفزة ما أو في وسيلة إعلامية
0: ويكون العمل جاد ومتواصل ومسترسل وعمل كبير وواصل للناس وعنده جمهور وكذا. انت حكيت على الصوت صوت صوت، انا كي شفت الفيديو متاعك يعني صوت وصورة حتى صورتك ما شاء الله راهو صورة لا تبارك الله عليك ما شاء الله عليك يعني حتى وجهك تقاسيم معبرة خاصة كي طريقتك في الكلام وغير وما شاء الله ربي يعطاك الجمال الطبيعي معناها ومش غريبة دي على الفتيات التوانسة، عنا برشا فتيات جميلات، أما أنتي وجهك في التصويرة معناها الوجه اللي نقوله تحبه الكاميرا.
1: أي والله روحك وقلبك
0: هما أجل. والله نقول في الحقيقة وربي يشهد على هذا، محلك بالحق محلك بكل كي تغزر لك محلك على بعضك صوت وصورة وليك غيماس نتاعك والكل الكل محلاه بالحق. أنا نشوف وين كنت نجم تكون مشروع كبير معناها في الميديا الحقيقة، كسوا في تونس وإلا البرة.
1: ليش لا بإذن الله
0: إن شاء الله،
1: احنا مازلنا موجودين ومازلنا كبدينا بإذن الله، هكا الانطلاقة حلوة مزيانة فرحانة بها
0: إن شاء الله،
1: لكن ديما نطمح المخير الحقيقة معناتها إن شاء الله،
0: وإن شاء الله ما تلقى قدامك وفي قادم الأيام كان الخير. بالنسبة للي يسمعوا فينا هذا الحوار مع شيماء سماري يلقاوك على تيك توك خاصة انستغرام،
1: تيك توك انستغرام فيسبوك اينما ذهبوا
0: اينما ذهبوا تكتشفوا برشا حاجات، وحتى اللي مازال ما اكتشفش الصوره يشوف الصوره ويشوف الكلام اللي كنا في نقولوا فيه ينطبق ولا ما ينطبقش. انا متاكده اللي باش تعجبكم شيء ما برشا متاكده اللي باش تعجبهم شيء ما برشا. يعطيك الصحه شيماء سماري، ان شاء الله كل التوفيق والنجاح ليك، محلاه اللقاء الخاطف معك،
1: يعيشك محلاه المرور، كان ياسر خفيف على قلبي ولطيف، محلى كلماتك
0: يعيشك بارك الله فيك، انت احلى يا شيماء، انت احلى شكرا. كل التوفيق والنجاح شيماء، شكرا لك، ان شاء الله في لقاء قادم ان شاء الله مع نجاحات جديده باذن الله. اذا بعد شيماء باش نمشي والاخره فقراتنا اسماء ومسميات مع غاده العياشي بعد النغم طبعا.

0: متتالية سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7
1: إذاعة المنستير
2: مؤاسة
1: إفادة
2: خدمة
1: وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم. مواعيد تأثر صباحات وأمسيات. إذاعة المنستير كونوا معنا.
0: أسماء ومسميات. أسماء ومسميات مع غادة العياشي.
3: مرحبا بكم. نسلط الضوء اليوم على اسم يحمل أكثر من معنى، إنه اسم الماريشال. تعود أصول الكلمة إلى اللغة الفرنسية، وهي رتبة عسكرية رفيعة جدا تعادل فريقا أول، وكانت تستعمل كلقب شرفي لكبار القادة العسكريين خاصة في فرنسا وأوروبا. ولم يبقى هذا الاسم مرتبطا بالمؤسسة العسكرية فقط، بل وجد مكانه أيضا في الثقافة التونسية من خلال المسرحية الكوميدية الشهيرة الماريشال عمار، التي عرضت لأول مرة سنة 1967، وقد اقتبسها نور الدين القصباوي عن مسرحية موليير الشهيرة البرجوازي النبيل، وأخرجها علي بن عياد لتصبح واحدة من أبرز الأعمال المسرحية في تونس بفضل أسلوبها الساخر وشخصياتها التي بقيت في ذاكرة الجمهور. وهكذا أصبح اسم الماريشال يجمع بين صورة القائد في التاريخ وصورة الشخصية الفنية في المسرح، ليبقى اسما يحمل في وقعه شيئا من الهيبة وشيئا من الذاكرة الثقافية أيضا.
0: أسماء ومسميات. أسماء ومسميات مع غادة العياشي.
4: بعد الأخبار كما العادة هذه اللي لفتني وحديثنا سبور بطبيعة. تحية توصلكم من محمد وليد الجاموسي، روف غديرة، عليا منصوري ولطفي الماكي، وياخذ المشعل في الكوتي تكنيك هيثم والناس. خذوا موعدنا إن شاء الله في برنامج من المجتمع. إلى اللقاء، تصبحوا على خير.

0: السابعة مساء من إذاعة المونستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. أعطى وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري اليوم إشارة انطلاق أشغال بناء النواة الأولى ل 162 مسكن اجتماعي ضمن برنامج الكراء المملك آلية جديدة للسكن الاجتماعي ستشرف على إنجازها الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية سبرولز. ويتضمن البرنامج 5000 مسكن لفائدة الأجراء في القطاعين العام والخاص موزع على كامل جهات البلاد. وأوضح الوزير أن مقاييس إسناد المساكن التي تأخذ بعين الاعتبار عديد الشروط منها الحد الأدنى للأجور وعدد الأفراد بالعائلة وغيرها، وقد سهرت على ضبطها لجنة مختصة جمعت وزارات التجهيز والشؤون الاجتماعية والمالية، وقد تمت إحالة هذه الشروط إلى المركز الوطني للإعلامية لتضمينها وتدقيقها في المنصة التي سيتم إطلاقها قريباً. جدد ممثلو القطاع البنكي والمالي التزامهم بدعم كافة المتدخلين في قطاع الحبوب وخاصة ديوان الحبوب من خلال توفير التمويلات اللازمة سواء لجمع المحصول الوطني أو لتغطية احتياجات التوريد وفقا لما جاء في بلاغ صادر عن البنك المركزي. وتمسك ممثلو القطاع البنكي خلال اجتماع رفيع المستوى جمعهم بمحافظ البنك التزامهم بالمساهمة بشكل أكبر في تمويل الاقتصاد وتعزيز مرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم الجهود الرامية إلى إضفاء ديناميكية جديدة على الاستثمار والنمو. يتميز الطقس بإمكانية ظهور خلايا رعدية محلية بالوسط مصحوبة ببعض الأمطار في آخر النهار وبداية هذه الليلة مع طقس مغيم جزئيا ببقية المناطق. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب فمتموج ببقية السواحل، وتتراوح درجات الحرارة ليلا بين 20 و24 درجة بالشمال والمرتفعات وتصل إلى 30 درجة ببقية الجهات. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. إذاعة المنستير.
2: منكم وإليكم.
3: بار نافعين، ريتروفيزور، الحدث، جهات وشواغل، نبض الأرض، أجندا، مرافق الفنون، بالتوقيت المحلي، ديثنا سبور، القضية، لقاء مفتوح، مشاغل جامعية، فارس الكلمة، يسامعين الشعر والغناية، أنتم وشمس الدين، غربة وحكاية، محراب الفكر، ثنايا الإبداع، قناديل الخير، في رحاب النظر. برامجنا منكم وإليكم.
4: حديثنا سبور.

0: مساء النور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في موعد رياضي جديد، حديثنا اسبور عبر موجات اذاعه المنسير. تحيه كبيره برشا المسيو من خلال على كل من يتابع فينا من خلال موقعنا الرسمي على الانترنت غاديو منسير بونتيان. تحيه لهيثم وناس في الاخراج التقني، مع حداد في التنسيق، سيراف غدير على مستوى الديجيتال. وبكل حب سعيد جدا انه الموعد اليوم يكون مع الكوتش انيس بن حسن. مساء النور انيس.
1: مساء النور هذيلي، ومساء النور لكافة مستمعي ذات منستير.
0: شكرا جزيلا على قبول دعوتنا في هذا الموعد من توا حتى للسبعة ونص. قبل كل شيء نقول لك ألف ألف ألف ألف ألف مبروك أنيس، خاطرك من الفنيين اللي الحقيقة تستحق كل خير، من الفنيين اللي متألقين اللي يخدموا خاصة ديما يخدم على مستوى التكوين وكل ما هو جديد في الكرة. اليوم عنا شهادة جديدة، شهادة محاضر لدى الفيفا، ممضات من سير نجم نقوله أرسين فينغير، عراب كرة القدم العالمية، وإن شاء الله بمزيد من التألق والحقيقة والنجاح. أنيس من الكفاءات اللي فخورين بهم برشا في إذاعة المنستير، كل مرة يكون حاضر معنا في مختلف برامجنا على مستوى الإضافة والقراءات الفنية، وأثبتت حتى التجربة صلب الجامعة التونسية لكرة القدم مدى كفاءة المدرب أنيس بن حسن على مستوى اختيار الأشبال والأجيال القادمة، والحقيقة فما خدمة كبيرة برشا يقوم بها. ويعطيك الصحة أنيس.
1: شكرا هذيلي، ونقول لك أنت ألف مبروك ترشح الدور النهائي لإذاعة منستير، وموعد مهم إن شاء الله نهار السبت، وربي يوفقهم
0: إن شاء الله،
1: وإن شاء الله تروحونا بالكأس
0: إن شاء الله. إن شاء الله نعملوا كل ما في وسعنا باش نفرحوا زملائنا الكل في إذاعة منستير وكل من يحب إذاعة منستير. الحقيقة دورة كبيرة،
1: دورة كبيرة
0: وصعيبة
1: ولا يتبعوا فيها برشا ناس
0: أي خاصة إنه معناتها مختلف وسائل الإعلام كل شاركت فيها واليوم نلقاو روحنا في النهائي بعد مقابلة الحقيقة البارح كانت صعيبة في النصف النهائي مع التلفزيون الوطنية الأولى والثانية. نوجه لهم تحية كبيرة برشا على التنظيم وكل زملائي، خاصة اللي يلعبوا واللي ما يلعبوش واللي يقعدوا ويخدموا يشجعوا فينا، واللي يتهلى الكل الحقيقة اللي ما همش مقصرين معنا باش نشرفوا إذاعة المنسير، وإن شاء الله نعديو ماتش مزيان نهار السبت ماتش النهائي. به هذا بالنسبة أهم حدث وطني نهار السبت نلعبوا راهو فينا بمناسبة ستينية التلفزيون الوطني. إن شاء الله كل عام وهم حيين بالخير، وتحية لكل زملائي اللي دخلوا في تربص إعدادي مغلق. تصور معناتها يحضر في الواحد
1: قيمة الريال،
0: لا بقيادة هيثم الناس والكابيتان ولطفي المكي، معناتها مولنا منظمة حول الله. نبدأ أول فقراتنا معك أنيس من خلال الجورنال.
2: الجورنال
0: الجورنال الجورنال باش نحكيو البداية على آخر تحذيرات منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم. اليوم كان وصل لبلجيكا لبروكسل في إطار الاستعداد والتحضير للقاء ودي ثاني باش يكون يوم 6 جوان ضد منتخب بلجيكا. بلجيكا اللي ربحت في لقاء ودي منتخب كرواتيا هدفين مقابل صفر. قبل ما نرجعوا للقاء الودي الثاني، خلينا ناخذوا انطباعاتك الأولى بعد مقابلة ودية نجم نقوله ضد منتخب النمسا. شفنا شوط أول حسب نظري معناتها مقبول، مع الإقصاء مع الإقصاء الحقيقة شفنا منتخبنا فاقد الأسلحة نجم نقوله الهجومية الفعالة باش تنجم تربح فريق منقوص.
1: شوف ذلي أنا حسب ما تفرجت في المقابلة، بون هي مقابلة نحطها في إطارها مقابلة تحضيرية
0: أي.
1: وهذا مهم برشا خاطر المقابلة التحضيرية ماهيش مقابلة رسمية. وكنت تتذكر في مونديال 2018 في روسيا كانت التحضيرات والمقابلات الودية متاع المنتخب على أعلى مستوى. كنت تتذكر تعادل مع البرتغال بكامل نجومها، ثم تعادل مع تركيا 2-2 وكان معناها أداء ممتاز، ثم كمشينا لكأس العالم ولعبنا المقابلات رينا بصراحة ولينا حتى لا حتى الجمهور ولا يحكي على حاجات كبار وقت كنت أتذكر
0: ربع نهائي
1: ربع نهائي ولكن بعد
0: لا نتفكر عن لاعبين تشافي ونيستا تصريحات عالمية
1: وترشح ونتعدوا مع من عاش الإنجلتير ونرفعوا يظل بنما معنا هيك ووصلنا قريب مش نوصلوا أن صيب مش نترشحوا وممكن ضمننا مركز في الدورة الثانية. المرة هذه هذا باش ما نعطيك أني فكرة، في 2022 ما كانتش تحضيرات كبيرة كانت هزيمة ضد البرازيل 5-1، ولكن في 2022 عملنا مونديال حسب نظري من أحسن المونديال اللي عملناه ممكن بعد 78
0: صحيح،
1: انتصار على فرنسا بطل العالم وقتها في 2018
0: حمل لقب أي
1: مقابلة كبيرة ضد الدنمارك وحتى ضد أستراليا لولا الحظ وقتها كانت تذكر زوس فرص كانت سهله، وخاصه عصام الجبالي ولا يوسف مساكني
0: كان هو الغلطه في ماتش الدنمارك. خاطر قدمنا مردود كبير برشا في لقاء الدنمارك، وقلنا انه مقابله استراليا في طريق مفتوح وباش نفوزوا
1: بالضبط، واحنا كنا معنيين على
0: الزايده هذيك.
1: صحيح ثقه زايده، وتعرف انت التونسي عندنا ديما ثقه زايده. نمشيو هذا في هذا التوجه، نقول اني ديما المقابلات التحضيريه هي لازمها تكون مقابلات تحضيريه، يلزمك تشوف النقائص، ماهيش مقابلات باش تكون في اوج الاستعدادات نتاعك، يلزم على الاقل تعطي الفرصه. اني كنت نتصور انه باش تعطي اكثر فرصه، خاصه المقابله الاولى تعطي اكثر فرصه من اللاعبين، خاطر ما عندكش فرصه اخرى، لانه في مقابله رسميه باش تعطي، انت عندك زوج مقابلات، على الاقل المقابله الاولى نشرك اقصى ما يمكن من اللاعبين. صحيح ممكن شوط اول نعمل اعتماد ولو بنسبة كبيرة على التشكيلة، ولو أن التشكيلة حسب نظري نقوله 70% ظهر، ممكن فما خطر الدفاع نتصور ربع الدفاع باش يكون هذاك، وسط ميدان نتصور بنسبة كبيرة.
0: نبدأ معك بالدفاع، مش حضر كأس عالم لليوم احنا ما عناش حارس رقم واحد في المنتخب،
1: ما حكيتش الحارس خاطر نحكي على ربع الدفاع.
0: ربع الدفاع نبدأ معك بربع الدفاع باش نكون واضحين، منتصر طالبي لاعب معناتها مكانه غير، معناتها باش تفكر حتى باش تبدله، لكن منتصر طالبي مع فترة إرهاق من البطولة الفرنسية ما شفناش المردود الكبير زي النمس. صحيح. كان من المفروض انه يرتاح شوي،
1: نجم يرتاح
0: بالنسبة للرقيقة، ما رقيق الحقيقة،
1: مردود محترم
0: محترم للغاية. نقط يان فاليري نفس الخصال نتاعو، دفاعين طويل هجوم،
1: حتى عمل مقابلة بصراحة محترم.
0: أي.
1: ولكن نقطة الاستفهام،
0: نقطة الاستفهام علي العابدي، علي العابدي منذ كأس إفريقيا للأمم وهو في تراجع
1: بالضبط، وهذا إلا مش بصراحة إلا مش مفهوم. علي العابدي صحيح وصل معناها مع المنتخب التونسي،
0: ما نشوفوش في امكانياته
1: ولا عنده شخصيه، عنده قيمه في المجموعه
0: وقائد في المنتخب،
1: اي وقائد، ولكن منذ كاس افريقيا وني نوافقك تراجع مذهل البارح كي شوف
0: حتى مكانه كاساسي في نادي نيس خاص،
1: وهذا اللي خلاني نقول ديما قلت قبل ممكن معناها حتى معناها مقابله النمسا انه ممكن ما نجمش نرجع برشا للقائمه. كنت سالت سؤال كبير، المركز الوحيد اللي كان فيه ظلم كبير هو مركز ظهير أيسر، خاطر اللاعب اللي قادر يلعب أساسي بعد العابدي عندي يعني مش موجود اللي هو الشرني. أمين الشرني عمل الموسم ممتاز في تركيا، وكان من أبرز اللاعبين، ثالث لاعب على مستوى التنقيط مساهل في بطولة تركية أفضل من بطولة التونسية بالعشرة المرات، ما نفهمتش الوا ما كانش موجود،
0: ولعب 33 مقابلة ثلاث موسم
1: كامل دونك، ومعناه إذا أنت خممت إيش بي علي العابدي نجم يكون فترة فراغ وتصير عند أي لاعب، واني متأكد علي العابدي نجم يرجع حتى في كأس العالم من ناحيش يعني علي العابدي، ولكن فما ضرورة فما حالة طوارئ تصير تلجم نجم لاعب يكون هذا مش في نهاره في مقابلة أني كمقابلة بلجيكا نفس المردود، هل مش نلعبه مقابلة جاي نورمو ما تلعبوش نورمو، على الأقل كنت أنت تحضر لاعب آخر في مقابلة النمسا تعطي حتى بعض الدقائق 20 دقيقة 25 دقيقة كيف مقابلة بلجيكا، خاطر اللاعب مش قاعد يرجع للمستوى متاعه. معاه ممكن الحاجة الوحيدة اللي تشفع له علي العابدي أنه المشكلة الأخيرة اللي صارت مع نيس والفريق متاعه في مقابلة البراج دونك برشا مشاكل ممكن أثر عليه على المستوى النفسي، إن شاء الله مقابلة نهار سبت ينسينا في المردود هذا ويرجع الفورمة متاعه، خاطر علي العابدي كي يبدأ في فورمة بصراحة يعطيك برشا حلول على الجهة اليسرى، خاطر قوي على المستوى الدفاعي.
0: ما استرجع الإمكانيات الفنية واللي نعرفه على العابدي راه في فترة ما معت أفضل لاعب في الليج 2 وفي نيس موسمه الأول كان خارق للعادة، ومع المنتخب كل ما يلعب يقدم إضافة، وإنسان عنده روح القيادة بامتياز ومنضبط ويحبوه،
1: ولكن ما تنساش اللي هو أصيب راهو
0: الإصابة متاعه.
1: صحيح.
0: نرجع للإصابة متاعه. الإصابة متاعه أرجع وبعد ما رجع خسر مكانه كأساسي في نادي نيس الفرنسي. صحيح. ولا احتياطي.
1: احتياطي
0: ولا يلعب بعض الدقائق. شنو الإشكالية اللي صارت مع نادي نيس؟ نادي نيس تلعب ماتش براج من أجل ضمان تواجدها في الليج 1 الموسم القادم، اللاعب الأساسي اتصاب وما عندهش بديل متاعه، وعلي العابدي ما نجمش يلعب على خاطر أجل الفيفا يكون عنده التزامات مع المنتخب الوطني التونسي في كرة القدم، وصارت وقتها البوليميك الكبيرة على علي العابدي. رغم هذا فإنه نادي نيس ضمن إنه بش يلعب الموسم القادم بلاعب ماهوش ظهير أيسر، لكن خليت حتى نقرأ التعليقات جماهير نادي نيس معناتها ما همش راضين على المردود نتاع علي العابدي للحقيقه.
1: صحيح.
0: تتقال معناتها لازم اللاعب ان شاء الله يرجع للفورمة ويراجع الحقيقه حتى على المستوى التحضيرات نتاعو باش يكون حاضر معناتها حتى الموسم القادم. ما نتصورش الحقيقه انه باش يكون في نادي نيس الفرنسي الموسم القادم،
1: ونتصور كما قلت انت هذين نوافقك وما يلزموش يكون بعد اللي صار نتصور اني حتى الخير اللي هو وخير لنادي نيس انه يعمل تجربه جديده ان شاء الله على الاقل في الكاس العالم
0: اليوم علي العابدي باش كنا نجم نعوضه بالتشكيله الموجوده.
1: نمشي مرتضى ممكن بن حميده تقول لي، ولكن انا حسب نظري بن حميده في البطوله التونسيه باش معناها كاني في نلعب دفاعيا وبرا ما تصوروش باش نجم يعاوني على المستوى الهجومي. مرتضى عنده امكانيات هجوميه، ولكن مرتضى بصراحه ما لعبش برشا مع المنتخب، ما مريناش في مشاركات كبار، دونك حسب التشكيله ما عندك حتى حل اخر، دونك باش نجيبوا لاعب اخر. ما
0: فما قراءات فنيه تقول ممكن نجموا نلعبوا بثلاثي في محور الدفاع، يكون محمد امين بن حميده ثالث قلب
1: هو
0: دفاع،
1: ممكن يلعب
0: على الجهه اليسرى يولي علي العابدي اكسنتري.
1: هو ممكن الموشي من هوات 4-2-3-1 و 4-3-3 يعني حسب ممكن باركور نتاعه اللي هو مش كبير برشا، راهو ما مشاش للثلاثة في المحور، معناه يفضل ديما سواء مع المنتخب الكوت ديفوار ولا حتى في التجارب وفي الخليج، معناه التجربة كانت في الرياض معناه ديما يخدم 4-3-3 وإلا 4-2-3-1 دونك معناه مزيج ما بين زوز لديسبوزيتيف تكتيك. ولكن حسب نظري في الوقت الحاضر نجم يكون إذا بخمن في بن حميدة كلاعب ممكن ظهير أيسر، ولكن يخليه كلاعب ممكن على مستوى التغطية الدفاعية، معناه ما يعملش أدوار هجومية، يولي فاليري اللي هو مش قوي برشا على المستوى الهجومي يولي هو يقوم بالبون. فما اختيارات ممكن تلجم تصير ان شاء الله نلقاوهم اللاعبين هذوما، ما يهمنيش كون لاعب ولكن نلقاو المردود المحترم على المستوى الدفاعي.
0: هذا على المستوى الدفاعي الحقيقه فما اشكاليه على الجهه اليسرى لازمنا نكونوا واعيين بها، والناس الكل حتى المنافسين قاعدين يدرسوا فيك ويدرسوا فيك ويحضروا لك واعيين نصور بالنقطه هذه. نمشيو لخط الوسط، لان خط الوسط فما اشكاليه الحقيقه، هو خط الوسط ماهوش قاعد يخدم على التحولات من الدفاع للهجوم بسرعه وبالطريقه الكافيه. لاحظوا انه فماش تناغم بين الثلاثي، اليوم نحكيو على ثلاثي فيه الياس الصخيري والحقيقه، ونحكيو على راني خضيره نقطه استفهام، ونحكيو على حنب على المشبل يعني شخصيا، ومن بعد انت عندك الكل. راني خضيره والياس الصخيري ما راهمش يلعبوا مع بعض،
1: كان تذكر هذيلي كان هذا هو قبل ما بين الياس الصخيري والعيدوني قلنا ما يجوش مع بعضهم الا ترى الرافي توا في الوقت الحاضر انه ما فماش تناغم، فماش تكامل صحيح معاك في الرافي تو
0: باش ما نظلموش راني خضيره، راه ما عندوش معناتها مقابلات مع المنتخب وما عندوش تحضيرات مع المنتخب،
1: ولكن راني خضيره كي نشوف شوف فما تناقض في الحكايه. بون مازال الادابتاسيون ما صارتش، ولكن كي تشوف الفريق نتاعه راني خضيره اللي هو قائد فريق
0: يونان برلين
1: مش يلعب سنتينيل في الوقت الحاضر،
0: يلعب اكسيا
1: وصل. لا مش نحكي لكش على الياس العاشوري، على راني خضيره يلعب حتى يلعب بزوز، يلعب بزوز ديما هو اللي يكمل الهجمه، قاعد يكمل في الهجمه ونجح وسجل هدف راهو وعمل اسيست، معناها لاعب قاعد ينتج قاعد يعطيك في حلول. كيريتو مع المنتخب مع الياس الصخيري تحس فما اشكاليه، فما حاجه قاعده تشد في زوز لاعبين. بون الياس الصخيري على الاقل ستانس، الياس كي يلقى روحه محصور وفماش مساحه يرجع لتالي ياخذ كره حتى من منطقه الدفاع، ولكن راني على الاقل في مقابله النمسا باش نبداو في واضحين انه لقي اوبستاكل كبير، يمشي ما بين زوز نقولوا زوز خطوط، كي يمشي ما بين زوز خطوط هو شو فما غادي، هو فما تموقع كل اللاعبين الوسط ميدان برشا معبي، في بالك احنا تونس لعبنا بخمسه وسط ميدان ونفس الشيء النمسا براتيكمون لعب بخمسه وسط ميدان.
0: اما الاشكاليه في تونس انك بطيء على مستوى الهجومي وبطيء على مستوى الارتداد الدفاعي.
1: صحيح ترانزيسيون هي ما مشات شوف، ولكن 30 دقيقه الاولى كنا محترمين، انا حسب نظري راهو 30 دقيقه الاولى حتى قبل الورقه الحمراء نحكي وراه 30 دقيقه الاولى المنتخب التونسي جاته زوز فرص على العارضه، تقول لي بلارتي صحيح هاي. ولكن فما زوز فرص تحرك تحس فما على مستوى استحواذ موجود، ولكن المنتخب النمساوي ولا فرصه ثبت في 30 دقيقه ولا مفروض. فرصه وهذا راهو يأكد انه نجاح
0: المنتخب النمساوي معناته في 45 دقيقه حتى كوره ما كانت مؤطره،
1: حتى كوره لا كانت مؤطره. شوف وحاجه اخرى وانا عجبني الحاجه اللي نقولوا حاجات باهيه عمو نبني عليها، عجبني البلوك نتاع المنتخب سوى وخر كان ما فماش مساحات وممكن نحن مش نوصلوا لهم. بن سليمان والغربي كانوا يدخلوا برشا وسط الميدان، عملوا ريدو كامل مع بن سليمان والغربي وحنا بعد المجبري. ثم فما ريدو آخر كان خاصة الزوز لاعبين دفاعين على الأقل صحيح لأن خذينا ما عملش هجومية ما عملش، ولكن على مستوى الوقفة عنده بصراحة عنده خبرة كبيرة معنا يعرفون يقف، كان مردود معناه محترم جدا كيف كيف للرباعي الدفاع. الإشكالية انه ولينا بعد ورقه حمراء في المخ، انه ولينا احنا مطالبين باش نصلوا اللعب، انت ضد فريق ناقص، انت زايد عدديه.
0: ايوه هذا اللي معناته
1: هذا الاصل وقت المنتخب
0: يحير احباء المنتخب
1: يعطيك الصحه وقف المنتخب باش تعرف اللي احنا النوعيه بتاعنا اننا العكس، يلزمنا نلعبوا مع فريق كامل وفريق باش هو اللي يهاجم باش نجموا نعملوا رده الفعل نعملوا ترانزيسيون اوفنسيف سواء ترانزيسيون اوفنسيف ولا ديفنسيف. ولكن فما حاجه مهمه، الواه لاعب بن سليمان ولاعب الغربي، بن سليمان على اليمين والغربي على اليسار. صعب بن سليمان راهو العكس للمحللين في بعض نسمع فيه او لا، بن سليمان لعب مع جلال القادر على الجهه اليمنى ولعب برشا مع مقابل الدنمارك لعب على الجهه اليمنى بن سليمان ونجح على الجهه اليمنى.
0: اما نحكيه اليوم على بن سليمان ونحكيه على المردود المتميز مع نادي نورويتش، بن سليمان يلعب ورا المهاجم،
1: لا مع ورا المهاجم
0: نحكي لك، لا يلعب 9 ونص
1: صحيح، انا ما نحكيلكش على توا في مع الفريق نتاعو، نحكي لك على المنتخب التونسي قبل معناها مش اول مره يلعبها مع المنتخب التونسي مع جلال القادر يلعب على الجهه اليمنى
0: في المركز هذاك
1: بالضبط. بون كيف كيف لعب الغربي لعب على الجهه اليسرى، حتى مع اوكسبورغ لعب على الجهه اليسرى، من صحيح يلعب وسط الميدان وبعد ساعات يلعب على الجهه اليسرى.
0: اما قوتو تكون في وسط الميدان
1: تحت المهاجم، ما نلعبوش 10 تحت المهاجم، عندك انت حنا بال المجبري. يعني شو الحل تو؟ شوف فما حلين،
0: عنا بلجيكا تو
1: عنا بلجيكا
0: شنجروا قلب الهجوم
1: بالضبط قلب الهجوم
0: اللي كمان مع وسط الميدان فاز الشوات، مش نقولوا ما وصلوش برشا كور صحيح ما وصلوش برشا كور، لكن لم يكن مؤثر
1: مش مؤثر
0: بتلك الهاله نتاع لاعبي نتاع بطوله وطنيه ماهوش نتاع نيفو
1: حقيقه. نفس الفكره نفس الفكره نفس الفكره
0: نتاع لاعب
1: ولا وحتى في البطوله الوطنيه في مرحله الاياب صحيح بعض الاحيان سجل، ولكن في المقابلات الكبار ما سجلش في
0: إيه ما عندناش مخير.
1: شوف ما عندناش مخير على خاطر فما شح كبير على مستوى الهجوم، فماش قلب هجوم معناها احنا كي نشوفوا واحد يبدا يمرك نقولوا هذا هو. انا مثلا كنت نتصور انه من حاجات كيف كيف انه عصام الجبالي كان يكون افضل. الواش عصام الجبالي مش على خاطر هو كان افضل لاعب في اسيا 2 ولا هز الكاس اسيا 2، لا اول حاجه عصام الجبالي عنده حاجه تختلف على اللاعبين، فنيا اقوى منهم كل، اقوى من المهاجمين كل فنيا، ما عليك شد كوره يعرف شد كوره، ينجم يرتحك بياخذ كوره يعرف كيفاش يتصرف بها، فنيا نجم يراوغ نجم، ولكن احنا المهاجمين نتاعنا نتاع الوقت الحاضر سواء المستوري سواء راهو الشوات كي ياخذ كوره ما يجمش عن بيحات، يجم يكون كان في المن في ال... في ال... ممكن منطقه الجزاء باش يقصي باش يقاش كوره ثانيه باش مجهود، ولو انه حسب نظري المستوري افضل في حاجات انه يمشي برشا للعمق، ومستوري يعرف يقص وتحسن برشا في المده اللي لعب فيها مع الاتحاد المونستيري خاصه فتره فوزي البنزرتي. هذا شوف هذا ما يمنعش ان المهاجمين تاعنا مش حاجه كبيره. ريان اللومي الا ريتو توا مازال ما ولاش بتاع حسب نظري الا ريتو توا باش ما نظلمش اللاعب مازال صغير في السن، ولكن مازال ما نقولوا مش بتاع منتخب مش باش تعمل عليه توا، معناها البريود صغيره لعبه ولا حتى مقابله كندا
0: تمشيش معايا في فكره انه على مستوى شفنا معناتها الهجوم ممكن حازم مصوري تكون عنده فرصه في ماتش بلجيكا. فكره الاعتماد على اليسات، انت ما هو باش تلعب رده فعل
1: كيما اخترت لي هذه مهاجم مهم
0: مش مهم قلب هجوم اليسات برشا يقول لك اليسات ممكن من الحلول على مستوى اعتماد تكتيك دفاع.
1: شوف والله شوف انت نجم يعني قبل المقابله راه كل شيء موجود، ولكن كي انت باش تلعب على الساعه 12 معناها انت راهو بس راهو فما حاجات ما يلزمش تكون فما تناقض لازم فما تكامل. انت كي نلعب مهاجم مش مهاجم كلاسيكي اش معناها؟ معناها باش نلعب باش نستحوذ على الكره، معناها مش نلعب كره طويله معناها راني باش نخدم الهجمه المركزه. احنا قادرين الوقت الحاضر نعمل هجمه مركزه، خاطر انت تخاف اذا انت ما تعملش هجمه مركزه وتقعد دفاعيا وتخلي لي الساعد وحده في الهجوم ما توصلوش كوره، توصل له كان كوره طوال ولا هو مشكل بدني مش من نقاط قوته هي عادش عملنا وقت. يا اما كان اني معاك ونجم يكون راه اني نتصوره كمهاجم ثاني ريتوشي اقل من 8 دقائق لعبهم كمهاجم ثاني مع ريان لومي، ولو انه ريان لومي ما عاونوش برشا ولكن كان على الاقل ما بين خط دفاع فريق النمسا ولاعبين الارتكاز كان موجود
0: جاب زوج مخالفات وكان
1: جاب زوج مخالفات راه مهمين برشا. شوف معنا فما حل، ولكن اني راه كمهاجم ثاني اني نجم اني في بعض الاحيان حنا بعد المجبري ينجم يكون كم ارتكاز ثاني مع السخيري ونجم يكون بساعد تحت المهاجم ونقعد نلعب بالأروقة متاعي، ولو أنه الأروقة مازمش معناها نظلموهم برشا، خاصة نحكيه خليل وتونكتي. العكس خليل وتونكتي راهو كل كرة ينجموا فسخوا أي لاعب معناها مازالوا، أما تحس فما حاجة ناقصة.
0: لا ما نحبوش زادة نكبروا الموهبة متاع خليل عياري اللي هما موهوبين، وإلا ريان اللومي، وإلا شكون عنا آخر
1: تونكتي
0: وريان اللومي،
1: وما ننساوش لياس عاشوري اللي يجم يكون موجود في مقابلة هذه،
0: راهو مازالوا في طور التكوين ومازالوا صغار، ما نعطيوش عليهم ضغط كبير، خليهم يلعبوا كوره،
1: خليهم بالضبط
0: ما يهزوش هم المنتخب، مش
1: عندهم وعندهم فنيين قويين، مش احنا مقابله نردوهم مش باهين، مقابله اخرى يوليهم لاعبيه برشا. شوف الامكانيات
0: رينا
1: فما كوره بنتو نكتي كيفاش عدى ثلاثه لاعب ومدافعين، وكان معناه والحاجه الباهيه شوف التكوين الاوروبي انه كيخذي الكوره غزر لصاحبه، ولو انه بصراحه وقت ريان لومي نورمالمون يقص ما قصش كانت تذكرها، وكانت الكوره معناها تلجم تكون هدف. كيف كيف خليل ولا يلعب اكثر جماعي اكثر منه فردي، تحس بيه فما تطور في اللعب نتاعو، وهذا كل باهي راهو. شوف نجمو راهو نبنيو منتخب، ممكن الوقت شويه وبرا الوقت اللي جيب مع فريق صغير مع فريق شاب مع فريق متجدد، نقول اني بنسبه كبيره متجدد، راهو يزمو برشا وقت. ان شاء الله في المونديال هذا على الاقل نعملوا صوره طيبه للكره القدم التونسيه.
0: الموعد مش يكون يوم السبت ضد منتخب البلجيكي في ماضي ساعتين بتوقيت تونس، حسب آخر الأخبار تذاكر المقابلة كله فات، نحكيه على 50,000 متفرج مش يكونوا حاضرين في العاصمة البلجيكية بروكسل. أهمية هذا الموعد وقتاش؟ أهمية هذا الوقت وقتاش نجموا نفهموا الفلسفة التكتيكية المدرب هو صبري لموش؟
1: هو نتصور هذيلي أنه آخر آخر مقابلة قبل المقابلة
0: قبل السويد نهار 15
1: نتصور على الأقل على المستوى التدريبات. شوف فما في فترة راهو فما مدربين ما يحبوش يوريو الأوراق الكل، ولكن على مستوى التدريبات راهو المدرب عنده 90% تشكيلة موجودة، ديسبوزيتيف موجود، كيفاش نلعبوا موجودين، ولكن بون غدوة باش يبدا يخمم السيناريو الأول، السيناريو الثاني، السيناريو الثالث، كيفاش نتصرف. بلجيكا راهو منتخب محترم صحيح، جات فترة فراغ منتخب بلجيكي راه، أما رجع راهو عنده بريود رجع، ولو أنه شوف ربي ممكن حتى منتخب النمسا، الناس راهو تحقر في منتخب النمسا، راهو منتخب في التصفيات كاس العالم عمل تصفيات كبيرة، راهو جي مرتبة الأولى. شوف أنت في أوروبا جي مرتبة الأولى، ثم عنده نجوم، ثم عنده مدرب مخضرم رانا في مانشستر، رانا
0: دكتور نتاع مدربين، شوف راهو يورغن كلوب الاسطوره يورغن كلوب قرا عنده
1: معناها فما ناس خاطر حقرت المنتخب تقول علينا نلعبوا ضد منا، معناها
0: صراحه
1: منتخب منظم جدا، وريته حتى وشوف باش تعرفوا انت منظم، ممكن رجعنا شويه باش تعرفوا هو ناقص واحد، ونقص معناها نقص كيفاش لوكيباسيون تاع الملعب، هذه راهو تتقرى وكيفاش معناها ما تحسش اني قاعد نعد فيهم بعد
0: ثبت في الميتون عملوا شكل
1: قلت بالك يرجعوا لاعب ولا شو عملوا، معناها في كل منطقه تلقى اللاعبين في زياده عدديه تقول وين احنا اكثر، معناها باش تعرف اللي انت
0: حتى نحكي على مستوى اعداد بدني، تحس اللاعبين المنتخب النمساوي بدنيين جاهزين انهم من غدوه يلعبوا كاس العالم. هذه من النقاط اللي الحقيقه لازم نخدموا عليها برشا، هو الجانب البدني. منتخبنا كما قلنا نهار السبت يلعب ضد بلجيكا بلوكاكو اللي يرجع للفورمه بعد فتره صعيبه مع نادي نابولي، سجل في الماتش الاخر ضد كرواتيا، فازوا على كرواتيا 2-0. قبل مواجهه باش تكون ضد السويد، شفنا مقابل السويد ضد النرويج، والحقيقه منتخب السويد في المتناول، نجم نقوله في المتناول، عنده زوز لاعبين اللي هما في الهجوم، إيزاك سجل هدف ضد المنتخب النرويجي بطريقة معناتها إبداع كبير برشا، تاع مهاجم كبير ممكن بدنيا ماهوش حاضر كأس العالم، وهذا باش يكون واضح وجلي. وعندك كيوريش هو اللي هو قلب هجوم نادي أرسنال الإنجليزي، هو اللي باش يكون نتصور باش يكون أساسي،
1: مش أساسي مع الأرسنال 100%، معناها بعد في بعض الأحيان يكون أساسي وبعض
0: فلسفة مدرب ما يحبش يلعب كورة، بالنسبة لي أرتيتا من المدربين ما يحبش يلعب كورة.
1: شوف المنتخب السويدي شوف

0: نعطي نعمل شوف اني مثلا خاطر نتصور اني فما حلول اذا ما مشيتش ما عندش عنده وقت باش نجرب حاجه اخرى اني نعطي باه راني خدينا لازم تلعبهم الاول ميتون بعد نخرج نحط سيناريو انه راني ما متخلش ما تاقلمش يا سيدي مش ملاعب ما حناش نلوموك خاطر فما توا الناس يلوموا كيفاش يجي وفك بلاص هذاك موضوع اخر هذاك نحكيه بعد كاس العالم خلينا نعطيه وقته للاعب وخلينا نعطيه للمجموعه كامله وقتها وبعدها نحكيه دونك انت امشي في الشوط الثاني الحلول الاخرين شبيه مثلا يجي يكون شي صخيري مع بن سليمان مش وقتها باش نعملها التركيبه هذه نعملها في اول مقابله في كاس العالم يلزمني نشوف تركيبه اخرى
1: صحيح
0: على الأقل نجرب تركيب أخرى.
1: النقطة هذه بالذات عندك الحق ولازم نكونوا حذرين لكل شيء وكل السيناريوهات الممكنة. بعد شوية ينطلق مقابلة همنا برشا في إطار ودي نحكيه لقاء المنتخب الهولندي ضد المنتخب الجزائري فكرة وموعد ممكن ناخذوا بعض التفاصيل والملامح على المنتخب الهولندي مع رونالد كومان اللي هو وفي للتقاليد الكرة الهولندية. معناتها لاديان نتاع الكره الهولنديه الكره الشامله الناس كل تطلع ناس كل ترجع والكره القصيره
0: صحيح بون والمدرب هذا من قرحته كان منتخب الهولندي
1: صحيح نحب نشكرك برشا شكر كبير برشا انيس بن حسن ضيفنا لليوم في حديثنا سبور تحياتنا لكم مستمعينا الكرام وين ما يوصلكم صوتنا نحب نوجه تحيه لهيثم الناس في الاخراج التقني عادل موسى صديقنا وزميلنا نورنا في استوديو البث ومعاذ الحداد في التنسيق والاشراف العام خليكم معنا متابعه طيبه ورائقه المختلف برامج اذاعه منسير بسلامه
2: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله الله أشهد أن

أمر بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة: آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.

0: زرمدين الوردانيين بني حسان على الموجة 95.7
1: 95.7

0: موسيقى وألحان،
1: موسيقى بكل الأذواق.
2: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني على نغمة
1: موسيقى وألحان.
0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. خصصت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال جلسة عقدت اليوم، خصصت أشغالها للتداول في برنامج عملها للفترة المقبلة، حيث ناقشت جملة من الملفات ذات الصلة بالقطاعات التربوية والاجتماعية والصحية والثقافية والتشغيل والتكوين. وأكد أعضاء اللجنة أهمية تطوير آليات حماية الأطفال المهددين بالانقطاع المدرسي وتعزيز إدماج الأطفال ذوي الإعاقة، إلى جانب النظر في مشروع إرساء المجلس الأعلى للتربية وتحديد مجال اختصاصه فضلاً عن متابعة المشاريع التربوية المعطلة وبرامج صيانة البنية التحتية للمؤسسات التربوية. أعطى وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري ظهر اليوم إشارة انطلاق أشغال بناء النواة الأولى لـ 162 مسكن اجتماعي ضمن برنامج الكراء المملك، آلية جديدة للسكن الاجتماعي ستشرف على إنجازها الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيتا وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية سبرولسا. ويتضمن البرنامج وفق تصريح وزير التجهيز والإسكان 5000 مسكن لفائدة الأجراء في القطاعين العام والخاص موزعة على كامل تراب بالجمهورية، انطلق منها خلال هذه السنة 1000 مسكن موزع على عدد من الولايات. أفاد وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري بأنه تم خلال السنوات الأخيرة تسجيل تزايد في وتيرة الانزلاقات التي مست شبكة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية خصوصا في المناطق الجبلية نتيجة العوامل الطبيعية والتقلبات المناخية الحادة. وأكد الوزير لدى افتتاحه يوما دراسيا خصص لموضوع الانزلاقات الأرضية إدارة المخاطر واستقرار المنشآت، نظمت الجمعية التونسية للطرقات والجمعية التونسية لميكانيكا التربة أهمية هذه التظاهرة لتبادل الخبرات والاطلاع على تجارب دول أخرى لمعالجة ظاهرة الانزلاقات الأرضية والتي تمثل تحديا حقيقيا للبنية التحتية الطرقية في تونس. أكد رئيس وحدة مكافحة الأمراض الصغيرة السارية بإدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة والمشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين الدكتور فيصل السماعلي ضرورة مراجعة الإطار القانوني المنظم لمكافحة التدخين حتى يواكب ظهور المنتجات الجديدة والتي لم تعد مشمولة بالقوانين الحالية. دوليا، جدد مؤتمر العمل الدولي في أشغاله المنعقدة في جنيف دعمه لفلسطين ورفضه لمحاولات إلغاء مكانتها داخل منظمة العمل الدولية عقب رفض أغلبية الدول الأعضاء طلب الذي تقدم به الكيان الصهيوني لإلغاء القرار الذي يمنحها صلاحية داخل المنظمة، وذلك بعد أن أفضت نتائج التصويت المجرى في السادس من جوان من العام الماضي عن اعتماد دولة فلسطين بصفة دائمة. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
1: في إذاعة المنستير برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية. في برمجتنا حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات. في برمجتنا ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات. في برمجتنا تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي.
4: مع برمجتنا الشتوية
1: إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.
5: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. منتخبات المونديال مع سنة.
6: كأس العالم لكرة القدم، تقديم المجموعات.
7: مرحبا بكم في المجموعة الثالثة من مونديال 2026. تتقاطع الهيبة الكروية مع الأحلام الكبيرة وتلتقي مدارس مختلفة في كرة القدم تحت شعار واحد، البحث عن المجد العالمي.
6: المجموعة الثالثة.
7: البرازيل الاسم اللي يكفي وحده لصناعة الرهبة. 5 ألقاب عالمية، 23 مشاركة متتالية في كأس العالم، منتخب ما غابش أبدا عن العرس الكروي الأكبر. السيليساو يدخل البطولة بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي وبنجوم يتقدمه فينيسيوس جونيور، باكيتا ورافينا. منتخب البرازيل يبحث عن اللقب السادس اللي طال انتظاره منذ 2002. في الجهة المقابلة منتخب المغرب يدخل المونديال بثقة كبيرة. منتخب المغرب اللي غير نظرة العالم للكرة العربية والإفريقية. أسود الأطلس أصحاب الإنجاز التاريخي في مونديال قطر ببلوغ النصف النهائي يدخل المنافسة بطموحات أكبر بقيادة المدرب محمد وهبي اللي يخلف وليد الرقراقي، وبقيادة النجم أشرف الحكيمي ومع سفيان أمرابط ويوسف نصيري. مشاركة 7 للمغرب، لكن الحلم هذه المرة يبدو أكبر من مجرد مشاركة. منتخب اسكتلندا يرجع للمونديال بروح الكرة البريطانية التقليدية بعد غياب طويل مع المدرب ستيف كلارك، وبش يعمل على خبرة أندريو روبرتسون قائد فريق ليفربول وهدف الوسط سكوت ماكتوميني. ويبقى منتخب هايتي عنوان الشغف والتحدي، عودة إلى كأس العالم بعد نصف قرن تقريبا بطموح كتابة قصة جديدة في تاريخ الكرة الكاريبية. المجموعة الثالثة فيها البطل التاريخي والحالم الإفريقي والعائد الأوروبي والمفاجأة القادمة من الكاريبي، فهل تبتسم الخبرة أم يولد بطل جديد من قلب المغامرة؟ شكراً على حسن المتابعة، كنت معكم سنة البرهومي، إلى اللقاء في كبسولة جديدة من كأس العالم 2026.
5: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، منتخبات المونديال مع سناء.
8: من الأرشيف.
9: من الأرشيف مع ألفة جمالي.
8: من الأرشيف.
10: مساء النور ومرحبا بكم مستمعينا الكل في لقاء جديد يخلينا كل مرة نتصفحوا أرشيف الذكريات، أرشيف التصريحات، الأغاني وبرشا اختيارات من خلال جولة الأرشيف في ساعتي من الوقت. إن شاء الله يكون فيهم المؤنسة والإفادة. نسلم عليكم الناس الكل، هذم ساعتي من الوقت رفقكم فيها هيثم والناس في الجانب التقني، كل ساعة أحمد العيساوي في وقفتنا الإخبارية، ألفة جمالي في الأعداد والتقديم. البداية بصوت مصري جميل برشا، صوت الفنان ماهر العطار على الرملة افرش منديلك.
8: من الأرشيف.

أغاني متاع وقتهم عاد سخانة تويكا وبرشا بديوا موسم التبحير أغاني كيف مثلا على شط بحر الهواء وإلا مثلا الغنية هذية على الرملة فرش منديلك يروق نقول وحنا الاستماع لهم في زمان كيف من هكا ذيك علاش برمجني لكم صوت الفنان ماهر العطار في الأغنية هذية ماهر العطار اللي كانت انطلاقته الحقيقية من خلال حفلات أضواء المدينة وعلى مستوى الأغاني من خلال أغنية بلغوه لكن خليني نحكي شوية على أغنية هذية خاطر كنت وراها حكاية باعتبار نجحت بالقدي بالقدي بالقدي فانهار في أحد اللقاءات الإعلامية ماهر العطار شنو يقول يقول أنه بعد نجاح الأغنية كلموا عبد الحليم حافظ وقال له ابعد عن سكتي بالمصري وخليك في الفريح يعني في الأغاني المرحة وكأنه وقتها عبد الحليم حس هكا بمنافس قوي جاي على مهل فحب يقول له بلغة أخرى خلي لي الشجن وقعد في الأغاني المرحة هذا ما قاله في أحد التصريحات الفنان ماهر العطار لكن خلنا نرجع شوية لغنية افرش منديلك الأغنية هذية اللي كانت فنيا وتجاريا الأكثر نجاح في مسيرة ماهر العطار ويقال أنه وقت اللي تغنيت وخرجت للجمهور أول مرة توزع منها تقريب 170 ألف استوانة في 3 أيام فقط ماهر العطار فعلا ما اسمعوش برشا صحيح لكن عنده رصيد محترم جدا من الأغاني إجميلة إرث فني خليه ديما حاضر في الذكرى وهذا اختيار أول معاكم في جولة الأرشيف اللي ما زالت متواصلة معاكم حتى للعشرة ما ننسيش في نهار كيف ما اليوم باش نتمنى حظ سعيد برشا برشا لكل التلام ذات لمثل باك اللي اليوم انطلقوا مع أول امتحانات الدورة الرئيسية ربي ينجحهم وربي إن شاء الله يوفقهم قلت نفتح قوس تاريخي في علاقة بالبكالوريا في تونس للتاريخ في تونس أول امتحان بكالوريا كان عام 1891 معناها بعد 10 سنين من دخول الاستعمار الفرنسي للتراب التونسي ومن عامتها وحتى عام 1956 كانوا تلامذة التوانسة المسلمين عددهم صغير بالكل بالكل يعني عددهم في حدود 123 تلميذ ما بين 1891 وعام 1918 عام 1927 نجحوا قديش؟ نجحوا 27 تلميذ وعام 1938 نجحوا 58 تلميذ في 31 مايو 1957 تم إجراء أول امتحان لشهادة البكالوريا في نسخة تونسية شارك فيها وقتها 1900 مترشح منهم 1400 من ولاية تونس وحدها والبقية بطبيعة كانوا موزعين على بقية الولايات ووقتها نسبة النجاح وصلت 30% 50 من الناجحين تحصلوا على ملاحظة حسن جدا الامتحانات وقتها كانت تصير في زوز دورات دورة أولى وإلا نسميوها جزء أول كان يصير وقتاش يصير نهاية السنة الخامسة من التعليم الثانوي والجزء الثاني من الباك في نهاية السنة السادسة من التعليم الثانوي وكانت تصير اختبارات كتابية وشفاهية في جميع المواد العلمية والأدبية من بعد شنو صار؟ من بعد التمديد اللي صار في سلك التعليم الثانوي ولا من السنة السادسة ولا 7 سنوات معناها من 6 سنوات لسبع سنوات وليت وقتها الباك تصير في نسخة واحدة مع المحافظة على الاختبارات الشفاهية بالنسبة للتلامذة اللي ينجحوا في الكتابي ويتم تجميعهم في 3 مراكز كبرى وفي الوقت ذاك المراكز هذه كانت في تونس في سوسة وفي صفاقس هذا قبل ما يتم إلغاء الشفاهي عام 76 وتوحيد الشهادة بعد ما كنت مقسمة البكالوريا فرنسية وبكالوريا عربية ومن ثم زادة صارت تعديلات أخرى من قبيل أنه بعد ما كانت الباك تتعدى في زوز دورات واحدة في شهر جوان والأخرى في سبتمبر والمؤجلين يعديوا كل المواد معناه يرجعوا جماعة الكنترول ونقولوا احنا مش فقط معناها عادي والمواد اللي ما جابوش فيها معدل كل المواد يعودوها من الأول وجديدة تم تعويض الدورة الثانية دورة التدارك والكنترول من بعد وصارت اختباراتها أيام قليلة بعد إعلان نتائج الدورة الأولى وقتها ولاو المترشحين يعدي وكان المواد اللي ما خذوش فيها المعدل كيما توا معناها نتائج الباك في مرحلة ما كان يعلن عليها في الجرائد اليومية وإلا عن طريق الإذاعة وفي مراكز الامتحان والحاجة هذية بطبيعة للي عاشها كان عندها نكهة خاصة جدا رغم الرهبة متاع انتظار النتيجة
ورغم كل شيء وحتى مع تطور وسائل إعلان النتائج تبقى للباك قيمة حضور خاصة في قلوب التوانسة، وإن شاء الله يا ربي فرحة عامة في كل العائلات التونسية وكل من تعب وسهر وقرا وثابر إن شاء الله يلقى ثمرة مجهوده كيف ما تمنى وأكثر، وإن شاء الله مع فرحة النجاحات نسمع أغنية كيف ما الأغنية هذية.

زغروطة دي نسمعها قريبا في كل الديار التونسية من الثانوية للكلية والمجموع الرابع المية. بركوا هنوا وقولوا جاي منين من الثانوية رايح فين على الكلية. أغنية قولوا احنا من عصر ذهبي في فن زمان. أغنية لليوم ارتبطت بأفراح النجاحات في ختام السنة الدراسية اللي احنا حاليا فيها. الكلمات الفتحي أورا وألحان منير مراد وطبعا الصوت وصوت الفنانة المصرية الإسكندرانية ليلى نظمي اللي هي من الفنانات اللي تكونوا موسيقيا على المستوى الأكاديمي باعتبارها خريجة المعهد العالي للموسيقى وتعرفت بالأغاني خفيفة من نوعية الأغاني هذية مثلا ولا زدا يا عروستنا ولا الدلع يا عريس يا اللي غنيت ما شربش الشاي زدا. بخلف هذا كان عندها حضور خفيف وظريف في السينما المصرية. صحيح ما قدمتش يسر أعمال لكن كان حضورها بسيط ومحبب خاصة للجمهور. احنا نواصل معكم لقانا من خلال جولة الأرشيف لما حالة الأربعة اللي فاتت ما كنتش حاضرة معكم سهرة الأربعة خاطر عشت معكم أجواء العيد وقتها في الصباح مش في الليل. وبعد أسبوع قلت باش نتلاقى بالمستمعين وباش نحكي لهم على أغنية هي زادة ارتبطت وما زالت بأجواء عيد الأضحى. ربي يحييكم لمثيل وسنين القدام يا ربي. هاو على شنو نحكي بالضبط.

ميصيرش حتى بعد أسبوع من العيد قلنا خلي نحكي وتوارخ نحكي على الغنية هذية اللي لليوم تدخل الديار التونسية الكبش يدور وقرونه نطاحة يا جزار ويا عمار اذبحوا بالراحة. نجم الحقيقة نعتبروا الغنية هذية من أشهر الأغاني الشعبية التونسية المرتبطة بعيد الأضحى المبارك، وكل ملح اللي ما يغيب على طعام نهار العيد في الإذاعة والتلفزة على مستوى البث بطبيعة مش مرة مش اثنين، مرات ومرات، معناها بالحق جزء من الذاكرة الجماعية اللي ترجع بينا للستينات. واللحن الأصلي خليني نقولكم مستوحى أساسا مما يسمى بالمجرد، المجرد العيساوي، من أجواء العيساوية. يعني المجرد ذي المعروف في التراث الصوفي كإيقاع خاص نلقاه في المدائح والأذكار، المجرد اللي تم اقتباس غنية الكبش يدور منه. وشنو المجرد هذا بالتحديد؟ المجرد كان عنوانه الكاس يدور وتحول للكبش يدور. ثم زوز روايات تقول أنه الشاعر الهادي الشنوفي هو اللي حول كلمات المجرد الكلمات الأغنية اللي اليوم نعرفوها بطبيعة كلمات الكبش يدور. ورواية أخرى تقول أنه الشاعر مش الهادي الشنوفي إنما الطاهر القصار. في كل حال الكلمات تحولت لكلمات طريفة توصف أجواء العيد بكل تفاصيلها في كل دار تونسية. اللي أدى الأغنية هو الممثل الإذاعي والفكاهي صالح المهدي، طبعا ما هوش الدكتور صالح المهدي زرياب، إنما الممثل صالح المهدي اللي قدم الكلمات بأسلوب تمثيلي طريف وجميل برشا، وقرب معناها الأغنية لعالم المسرح الشعبي وخليها لوحة مصغرة بلهجتنا التونسية العزيزة الغالية. وبين قوسين حابة هكا نحكي شوية على الفنان صالح المهدي اللي هو أحد أبرز

0: اللي راح هي الموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب برمجناه في يا ورد مين يشتريك. أهلا وسهلا بكم الناس الكل.
1: من الأرشيف.

0: ورد مين يشتريك ولل حبيب يهديك يهدي إليك الأمل والهوى والأبل يا ورد. من أجمل أغاني موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب اللي نرجع نفكر أنه سنة نحي الذكرى 35 اللي رحيله والكلمات اللي شاعر الحب والهوى ولا شاعر الصبي والجمال الأخطل الصغير أسوة بطبيعة بالشاعر الأموي الأخطل التغلبي نحكي بطبيعة على الشاعر اللبناني بشارة الخوري اللي أثر المدونة الموسيقية العربية بروائع كيف ما عش أنت الفريد وإلا جفنه علم الغزل وغيرهم من الأعمال. وإن شاء الله اختيار كان على ذوقكم في لقانا في جولة الأرشيف اللي مازال متواصل معكم إن شاء الله حتى للعشرة من إذاعة المنستير. وفقرتنا توا انصلت وكيف ما العادة من خلال هالذوق على أعلام ارتبطت بهذا اليوم. كيف ما اليوم اليوم 3 جوان عام 2016 توفى الملاكم الأمريكي والعالمي وأحد أعظم الرياضيين في تاريخ هذه الرياضة محمد علي كلاي اللي عام 64 اختار أنه يعتنق الإسلام وتحول من كاسيوس كلاي لمحمد علي كلاي. محمد علي كلاي اللي هو صاحب أسرع وأقوى لكمة في العالم واختار أنه يعتزل في عمر 39 عام بعد مسيرة حافلة ضمنت 56 فوز منها 37 بالضربة القاضية. من الأرشيف محمد علي كلاي في لقاء مع الإعلامية المصرية ليلى رستم.
1: I was doing about 90 mile an hour in a 50 mile zone. I didn't know. I had my windows up and my music playing. I couldn't tell how fast I was going. And the policeman stopped me and he said the fine is $100. So I gave him $200. So he said the fine is only $100. I said, yes, you keep 200 because I have to come back.
2: Now, and how did he take it? Well, did he take you to the police station?
1: No, he took the $200.
2: لا دي نقطة ظريفة بقى لازم أقولها لكم بجد. قال هو رايح نيويورك ماشي على سرعة 90 ميل في منطقة مفروض ما تزيدش فيها سرعة عن 50 ميل وفاتح راديو العربية على الآخر ومنزل الكاديلاك طبعا المفتوحة والهواء بيعمل بيزن في ودانه والراديو بيزن فطبعا الناس يروحوا فراح موقفوا عسكري المرور وقال له ها وقف تذكرة يعني مخالفة هناك يدفع المخالفة في ساعتها $100 قال له ادي 200 قال له لا هي المخالفة $100 بس قال له لا خد 200 ليه يا سيدي 200 قال له عشان هرجع وانا راجع على نفس السرعة.
0: بعد محمد علي كلاي شخصية أخرى رحلت عن عالمنا في نهار كيف ما اليوم عام 2025 عام اللي توفيت سيدة المسرح العربي سميحة أيوب اللي تعتبر صاحبة أطول مسيرة فنية في تاريخ السينما العربية مسيرة بديتها من خلال فيلم المتشرد عام 47 واستمرت بعدها 77 سنة على مستوى العمل السينمائي التلفزي والمسرحي. سميحة أيوب من الأرشيف اخترنا تصريح لها وهي تحكي على موقف شمعها بكوكب الشرق أم كلثوم وبعدها اختيار من أرشيف المسرح مسرحية بير السلم اللي كانت في دور البطولة فيه سميحة أيوب مع أمينة رزق والفنان توفيق الدقن.
3: لقائي بأم كلثوم.
4: أيوة.
3: كنا بنشتغل أيامها في أغسطس وكنا المبنى التلفزيون اللي موجود ده دلوقتي ما كانش موجود كان في علوي كنا بنسجل في علوي وكنت ايامها
4: شارع علوي يعني المبنى اسمه سموه على اسم الشارع بس توضيحا للمشاهدين
3: فروحت وكان الدنيا حر والتكييف بايظ
4: ما شاء الله حاجه كويسه
3: وكنا في اغسطس
4: احلى كمان
3: ودخلت وقالوا ام كلثوم هتحضر التسجيل طيب قاعده بقى هي بتحضر التسجيل اللي هي رفضت قبل كده
4: طبعا
3: قعدت حضرت التسجيل خرجت لقيتها ماسكه والله كوباية عصير ليمون وقفة لي على الباب
4: الله
3: وقيت لي الشرابي ده كلك مية خارجة مية بقى وبشتغل بقى من قلبي فكانت يعني ظريفة جدا جدا وكنا دايما بنتقابل في محل في آخر الهرم اسمه خريستو كل يوم جمعة هي كانت مع زوجها بتروح تتغدى وأنا برضو كنت أنا وزوجي بنروح نتغدى فكنا نتقابل ويعني نتجاذب أطراف الحديث
4: مع سعد وقتها كنت
3: لا ما كانش سعد
4: أيوه.
3: ما كانش سعد
4: نعم
3: بس المهم إن بعد كده ابتدت تسمع المسلسلات بتاعتي.
4: اه.
3: وهي مرة قالت للسيدة أمل فهمي، هي كانت صديقة أمل فهمي قوي، قالت لها على فكرة أنا مسجلة التمثيل بتاع سميحة ومش مسجلة الأغاني بتاعتي.
4: يا الله.
3: فجت تقول لي أمل فهمي اتصوري أم كلثوم بتقول لي كده؟ قلت لها يعني مبسوطة مني يعني اتبسطت؟ قالت لي مبسوطة جدا جدا وسعيدة جدا بالعمل، وفعلا العمل طلع وكان ظريف. وكانت لغايه اخر ايامها كان ليا مسلسل اسمه البنات. وكانت تعبت شويه ورقدت ففاتها حلقتين، فكلمت عندنا في البيت وقالت له يا سعد سميحه عملت امبارح ايه واول امبارح ايه.
4: يحكي لها
3: لان كان في برضه بينه وبينها صداقه. كان هو هيعمل لها فيلم ام كلثوم. وقعدت معاه مدة كبيرة جدا وحكيت له حاجات كتير قوي قوي قوي.
4: طب مدام سميحة، هل كان في صحيح ترشيح او اقتراح ان حضرتك تعملي قصة حياة ام كلثوم؟
3: انا عملتها في الاذاعة مرتين.
4: في الاذاعة؟
3: اه.
4: على فكرة انا اشتغلت فيه
3: والله. انهين بقى انا اشتغلت الخاصة
4: انا عملت سمير عبد العظيم.
3: دي للاذاعة. انا عملتها بقى خاصة لغاية اخر يوم في حياتها، لدرجة الناس كانوا فاكرين ان ام كلثوم هي اللي بتمثل.
4: الله.
3: كنت عاملاها لإذاعة ابو ظبي.
5: من ارشيف المسرح.
6: احنا عايزين نفهم بالموضوع ده ايه؟
7: انت لسه ما فهمتوش
6: حاجة واحدة عايزين نعرفها. ابويا مات انت؟
7: ابوك ما ماتش.
6: ابويا مات وشبع موت، وانت عامل لعبة علينا
7: ليه؟
6: عشان تذلينا.
7: طب واذلكوا ليه؟ كنت عايش حياتي احسن.
8: في ناس زيك كده كتير يفضلوا السجن على العيشة في النور، بيكذبوا بيتلذذوا لما ينغطوا على غيرهم حياتهم حتى لو ضحوا هم بحياتهم كمان.
6: علي وعلى أعدائي.
7: طب وانتوا أعداء ليه؟ انتوا بقيتوا أعداء من ساعة ما بقيتوا أعداء. هو
6: كلمة واحدة ايه الحقيقة؟
7: حقيقة ان ابوك جوه وزمانه طالع لكم دلوقتي وحتشوفوه وحتسمعوا كلامه وحتحصل حاجات كتير، بس ما تستعجلوش.
6: لا احنا عصبنا بقى، لا يمكن نستنى بعد وقت دقيقة واحدة، لازم نعرف الحقيقة دلوقتي.
7: مش عايز تستنى؟ ما تستناش،
6: احنا ندخل نشوفه كلنا ونتعجل.
7: لا مصطفى بيكتب، ما مين اللي يكتب؟ امه واخواته.
6: نخش كلنا يلا.
7: لا محدش يدخل، هو قال كده، قال لي ما تدخلش.

0: قول يا حسن، واذا كنت راجل صحيح بص له في وشه، بص في عينيه وهو هيقول لك انت عملت ايه. هو عارف كل حاجه. ما تخش يا ماما، خش شوفي جوزك اللي خنتيه، احكي له حكايه نظيف، قولي له. ما تخش يا عم علي، خش قول له حكايه الزراعه والارض. ما تخش يا سامي، خش قول لابوك الكتب قالت ايه. خش، واذا كنتوا رجاله صحيح اقفوا دقيقه واحده قدامه. اخص عليك يا مصطفى، اخص. خش يا حسن.
1: نعم.
0: انا ما اقدرش على الموقف ده، انا قلبي ضعيف.
1: انا اخش؟ انا بقول عم علي خش.
2: والله يا حسن يا ابني انا مكسوب مني. من دلوقتي ما دخلتش عنده، الراجل يقول ايه؟ طيب
1: خش يا سامي، خش انت الاول.
2: طيب خش يا ابو فريلة اشوفه جوه، تعالى لنا.
3: انا كنت بقول ارجع البلد اشوف الحسابات الاول
2: وبعدين. احنا نجي نفرج احسن. يا فرج، فرج.
4: نعم.
2: خش شوفه جوه ولا لا.
4: هو مين؟
2: ابويا.
4: ليه؟
2: عاوزين نعرف اذا كان جوه ولا لا.
4: لازم يكون جوه.
2: اشمعنى؟
4: لانه مشلول وما يقدرش يخرج.
2: لا، يمكن ما كانش جوه من اصل.
4: لا،
2: اللي حصل في احتمال انه ما يكونش موجود جوه.
4: امال اداتهولي المقص ليه؟ ده ما هوش جوه، اداتهولي المقص ليه؟
2: سيبك منه، ده راجل بيخرب.
0: ما دخلتوش ليه؟ عشان مش قادرين. خشوا، خشوا وشوفوا هيعمل ايه. كلكم بصحتكم، وهو لوحده عاجز ومشلول واقوى منكم كلكم.
5: من ارشيف المسرح.
6: من الارشيف.

0: من الأرشيف مع ألفة جمالي.
1: من الأرشيف. من الأرشيف.
2: طبعاً نقدر. لا لا
3: لازم
2: على طول. لن يحن نتبعك.
3: جاب على جماعة عربوا ما بدي.
2: طبعاً. طبعاً.
3: أنا بفهم.
2: على طول تبتدي وما تبعك.

0: الأخبار سيد الهاني على الموجة 104.7
1: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026 من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية
2: 8 غربا في بشائر الصباح
1: بعد نشرة نصف النهار
2: 4 متاع العشية
1: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية نطفل ستوديو المونديال متابعة لمقابلات لكيب ناسيونال تونسية معك ربي والنبي ونهار لحد من ماضي 3 للخمسة في ستوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كاس العالم 2026 رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سلك من ماضي 3 للخمسة وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26
3: تحية طيبة لكم مستمعينا مرحبا بكم إلى موجز إخباري أعلن البنك المركزي التونسي أن احتياطي تونس من العملة الأجنبية بلغ بتاريخ 2 جوان الجاري 25.5 مليار دينار أي ما يعادل 104 أيام توريد مقابل 22.6 مليار دينار ما يعادل 98 يوم توريد خلال الفترة نفسها من العام الماضي كما أعلن البنك من جهة أخرى الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 7% وأوضح في بلاغ له أن الضغوطات التضخمية الناجمة عن العوامل الخارجية شهدت تصاعدا خلال الفترة الأخيرة متوقعا أن تنعكس هذه التطورات على تركيبة الأسعار المحلية وأن تدفع التضخم نحو الارتفاع في الفترة القادمة تقرر اليوم إعادة تأسيس المجمع المهني للصناعات الإبداعية والرقمية تحت مظلة كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت مع توسيع قاعدة تمثيل القطاع وتعزيز حضوره على المستويين الوطني والجهوي خصصت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال جلسة عقدت اليوم أشغالها لتداول في برنامج عملها للفترة القادمة حيث ناقشت جملة من الملفات ذات الصلة بالقطاعات التربوية والاجتماعية والصحية والثقافية والتشغيل والتكوين وأكد أعضاء اللجنة أهمية تطوير آليات حماية الأطفال المهددين بالانقطاع المدرسي وتعزيز إدماج الأطفال ذوي الإعاقة إلى جانب النظر في مشروع إرساء المجلس الأعلى للتربية وتحديد مجال اختصاصه فضلا عن متابعة المشاريع التربوية المعطلة وبرامج صيانة البنية التحتية للمؤسسات التربوية أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بدر الدين الأسمر أن نسبة الزيوت الغذائية المستعملة التي يتم تجميعها وتثمينها في تونس تبلغ حاليا نحو 45% مشيرا إلى أن الوكالة تسعى إلى رفع هذه النسبة إلى 55% خلال المرحلة القادمة جاء ذلك على هامش اختتام ورشة عمل حول تثمين الزيوت الغذائية المستعملة نظمت الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والبلديات ومكونات المجتمع المدني والهياكل المهنية دوليا جددت الكويت اليوم رفضها استخدام أراضيها وأجوائها لمهاجمة دول أخرى وصفة الاتهامات الإيرانية بذلك بالباطلة وذلك بعدما حملت طهران الكويت والبحرين المسؤولية عن ضربات أمريكية في الخليج وردت عليها بإطلاق صواريخ ومسيرات نحو الدولتين ختام الجولة الأخبارية الموجزة إلى اللقاء
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn إذاعة
5: المنستير تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: من الأرشيف التونسي.
6: فمن عورة الطبوع تذكر معناها جميع الطبوع، لكن هذه عملها نعورة سي محمد التركي، زعم يصافي الدهر يا مشكاي، لكن ما كملش الطبوع الكل فيها منظر النووي، عملها كل بيت من نغمة، ولهذا تعتبر متن أو ديوان للنغمات، لكن مع وجود الفارق كما قلت لكم، لأن النغمة جميلة والانتقالات حلوة، ونعيش مع بنت صالحة شبيلة رشد.

0: زعما يصافي الدهر يا مشكية ونعود نضحك بعد طول بكية، زعما يولي الدهر ويلاقينا وننسى من الأتعاب ما قاسينا. من أجمل الأغاني التونسية رجعنا بها بصوت الفنانة شبيلة راشد، رغم أنه العديد غنيوا الأغنية هذية اللي هي من كلمات الشاعر محمود بورقيبة، إلهاما من رواية وحكاية حقيقية لعميد الموسيقيين التونسيين محمد تريكي. إذن العيشين نرفعه إن شاء الله في 9:04، وقبلها حكاية الأغنية مع محمد تريكي.
1: تصريحات.
2: أنت حبيت
3: وعبرت
2: على هذا.
3: صحيح، أنا حبيت والتو نحب، والتو اللي حبيتها بالصراحة ولو كان ولادي يسمعوا فيها ولا كذا وما خديتهاش، التو هي ميتة شو قداش مستوى نبكى عليها التو. يا أصلا هي من جيراننا وعائلة، كنا متصلين بعضنا ياسر.
2: اسمها كانت
3: هذه ما نعطيه
2: لا الاسم صغير.
3: لا لا لا لا
2: ما عليش،
3: يعز علي ياسر، يعز علي ياسر. لا يا حيشكوية يا حيشكوية،
2: معناها ما تغنيتش بيها انت. ما تغنيتش بيها في أغانيك؟
3: لا أما تغنيت وقت اللي قرني بوها بعد أعطاها لي، وأنا وقتها كنت أنا محمود بورقيبة مع بعضنا. محمود بورقيبة مرته اسمها حياتك، اللي جاب منها 8 أولاد توا، هو خذا الطفلة اللي يحبها، وأنا بعد أعطاها لي بوها. جاي قال لي نحي الموسيقى، قلت له يا أخي كيف نحي الموسيقى؟ تبقى فيها ما عاد تبقى في عاد شيء. قال لي كيفاش دير؟ الله غالب، أنا حبي وإيماني بالموسيقى بعد ربي والنبي وبعد بصفتي مسلم وتونسي موسيقى هكذا حياتي. قال لي هاي من موسيقى؟ قلت له إيه. قال لي الله غالب. قال لي الله غالب، تقهرت أنا وتقهرت الطفلة، تقهرت الطفلة. شفت أنا يقول بدن على سيدي بنان كيف يحمل بالغش، هي هكا يحمل بالغش، انفعلت بعد 3 شهور كانت في القبر، هي كانت في القبر ونجبت عليها 9 شهور راكت. شو كنت فكرها هكي شوف وجهك توا، والإنسان اللي يحب يحب مرة واحدة ما يحبش 200، اللي كان يقعد مرتين يكذب، أما يحب مرة واحدة. توا هي ماتت شو قداش مسنا لا هي معناها وقت اللي خذيتها أنا عام 21 حاجة كينك، شو قداش مسنا توا عمري 96 سنة، وبقي نتفكر فيها وبقي نحبها. تقارد وانا قبل وقت قبل تموت وقت اللي في حاله مرض وحالته، وانا نغزل برا، وانا جيني محمود الله يرحمه
2: بورقيبة
3: يقعد حدايا، وانا زعما يصبر فيا، وانا زعما يا محمود زعما زعما زعما يصافي الدهر. هذه نهار تسمعها مسلسل قال لي تفكرني يا سي محمد في الرشيديه وقتها. بعد جاء 10 سنين الرشيديه قال لي شوف الموت انا وتموت انتم الكل وحنا جوا هذي ما تموتش، هذا اللقاء
2: زعما يصافي الدهر يا مشكاه
3: التو يغنيوا فيها الناس كلهم.

0: زعمي صافي الدهر يا مشكاية ونعود نضحك بعد البكايا.
1: دحنتها لنفسي ثم بعد ذلك وقعدت نعيش بها وتعيش معايا كان كل ليلة في يعني في انفراغي نخدم لوحدي في الليل البني كله غني فيها بمخي ولساني. بعد عطيتها للرشيدية باتفاق مع محمود وجيب عطيتها للرشيدية في تلاقينا في الرشيدية عام 34.
2: وغناها شكون؟
1: غنيتها أولا وبالذات شافية ثم سجلتها فتحية عام 36 في باريس مع سي البشير الصايسي. ثم كيف جات صالحة الله يرحمها غنتها. ثم غنتها نعمة اللي عملت الفرقة اللي ذاع عملت الفرقة الموسيقية بتاعها.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: من الأرشيف.

0: نخرجوا منها مثلا 3 دقائق درج ليلي نعدي والمقطع كامل متعة برشة منكم. أهلا وسهلا، إن شاء الله تصلتينا كانت على ذوقكم في الوقت ذي من إذاعة المنستير 9:30. أهلا وسهلا بكم، الجزء الثاني من لقانا في جولة الأرشيف مازال متواصل بعد رائعة تحسين السيد و موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وردة الطرب وردة الجزائرية في يوم وليلة. تعرفوش أنه وردة الجزائرية يوما ما كانت مهددة بحكم الإعدام بسبب حبها لبلادها الجزائر. إنعم، وردة اللي ما كانتش مجرد صوت جميل إنما قصة استثنائية لإنسانة وفنانة، ومن كواليس حياة وردة قصة استثنائية أيضا وخاصة جدا باعتبار أن السلطات الفرنسية أصدرت حكم بحقها، حكم بالإعدام عام 59 بسبب دعمها لثورة الجزائر، على خاطر شاركت في حفلات لصالح جبهة التحرير الجزائرية وغنيت للجزائر منين ينحدر والدها محمد فتوكي، طبعا والدتها هي لبنانية. وردة غنيت لصالح جبهة التحرير وقدمت الدعم المادي للثوار بعيدا عن الأضواء. ولدها أيضا محمد فتوكي كان من أبرز الداعمين للثورة الجزائرية، حتى أنه الملهى اللي كان يملكه في باريس ملهى تمتام فتحوا كنقطة دعم للمقاومين، وكان هذا من خلال زادة تخبيته للسلاح متاع المقاومين، وتعرض هو بيده للسجن والتعذيب وهو زادة تحكم بالإعدام. فالاثنين كيفاش هربوا من الحكم هذية، حكم الإعدام اللي صدر ليهم الاثنين في نفس الوقت في فرنسا، هربوا لبيروت الاثنين وبالتالي منعوا من تنفيذ هذا الحكم الجائر. وتبقى دائما وردة حاضرة بفنها وبمواقفها الإنسانية البطولية. مرحبا بكم، أهلا وسهلا، مواصلين معكم لقانا وسنة نحيي ستينية انطلاق البث الرسمي للتلفزة التونسية، بالتحديد التاريخ هو 31 مايو 1966، التاريخ اللي شهد أول ظهور تلفزي في تاريخ تونس من خلال الإعلامية الراحلة نزيها المغربي اللي ارتبط اسمها ببداية التلفزة التونسية. أول صورة خرجت خلال البث التلفزي الأول كانت صورة مقلوبة، ووقتها المرحومة طلعت قالت نعتذر على هذا الخلل التقني، ومن بعد أعلنت رسميا انطلاق بث تلفزة تونسية. واليوم من الأرشيف أول الكلمات اللي نطقت تلفزيا مع الرحلة نزيها المغربي، لكن زادة باش تسمعوا مقتطف مما قاله الوزير الأول وقتها محمد مزالي في عشرينية التلفزة عام 86. وفكر أنه للتاريخ محمد مزالي عين عام 64 مدير للتلفزة التونسية، وفي عهده طبعا تم بعث التلفزة التونسية، واليوم نرجع نفكر تحيي الذكرى 60 لتأسيسها.
1: مشاهدي الكرام، نعتذر لدى حضراتكم عن هذا الانقطاع الناتج عن خلل فني خارج عن نطاقنا. يسرنا إذن أن نلتقي بكم لأول مرة عن طريق مولود جديد اسمه التلفزة التونسية التي تشهد انطلاقها اليوم، والتي نأمل أن تجد منكم الدعم الكامل لتشق طريقها وتنمو وتترعرع في أحسن الظروف.
2: احنا لما حبينا الرئيس أعطاني تعليمات باش نخلق التلفزة من عدم، كانوا عندنا 4 على 5 اللي قراوا في ليداك انتاج واحد التنوير داخل ومواطنة كانت سكريبت، هكا هو خذينا 100 ولا 100 واش من البنات والولاد وقعدنا نكونوا فيهم هنا، عملنا مدرسة. تكوين متاعهم ما كانش تكوين أكاديمي، كان تكوين مناها متاع قلب ومتاع إيمان ومتاع حماس. فلما جينا باش نعمل الفترة التجريبية في جانبي 66، جاني سي المنجي شافعي وموجود يشهد حسن عقروت اللي كان مدير التلفزة، وقالوا لي ماذا بينا نجيبوا لك مشير ترتاح. ترتاح هذا يا ألكسندر، نطول نفكره لأنه مقبلتوش

وما شفتوش كما نشوف فيه. هذا إنسان مخرج كبير عظيم. أنا قلت مش إيش حب هذا حصل كيف شافوني مش بشكل وقالوا لي باش يخدعك التلفزيون تبدا بعد 6 شهور هنا. قلت لهم لا باش تبدا بغدوه ولا بعد غدوه وقت. في طولك في عرض قلت لهم لا لا امشيو. تو انا وقتها نجم نبوح بسر انا بدي كنت متخوف فما شويه تراك لكن لازم الانسان يشجع. وعملنا هكا اجتماع هذاك في المدخل بتاع دار الاذاعه بنيات وولادات صغار هكا وكذا ونتفكر ما نعرفش التسجيل موجود ولا لا. شفت عندنا من محفوظات كبيره ياسر من التسجيل وكذا وجوه هذه والله انا تسمعوها شيء لان قعدت يجي ساعه وانا نتكلم وقتها ونشوف الاولاد والبنات منها الدموع هارقه نتاعهم. ما انا مش لاعب فما الميستيك هكا فما ضرب من التصوف هكا والوجدان هكا المتوتر هكا نحو منها مغامره مجهوله منها النتائج. قلت لهم انا لكن زايدين حماس وايمان انا عندي ثقه فيكم وباش وعملت لك الاستعاره هذيك الايماج وقتها. قلت لكم اذا كان انسان يستنى باش يعوم حتى يتعلم على السبوره العوم عمره ما يتعلم اذا كان ما يرميش نفسه في الماء والله يجي شويه ماء ملح ولا كذا ربي يخلف ولا تخسر غسره هكا وبعد معليش. هذا انا لما نقول نعتز به ونعتز بكم لان مشيتوا معايا ومشيت معاكم وتخسرنا غسرات منها وشوية عرق بارد أكهر منها كثير هبط علينا وقتها نهار تلفز نهار باش نبداو هدرة كبيرة ماني هبط لك صال تكنيك هذيك ونلقاها داخلة منها الدنيا داخلة بعضها. يا رب ايش نعمل أحسن شيء روح الدار لأن يعني هما توا نرفزين وأنا باش نرفز ونوليو نرفز بعضنا وما فماش فايدة. رحت الدار انت داو بدات تلبزه ومدام مغربي زيدي كانت تسمى انا الصوره مقلوبه ومن وقتها بدات تعتذر سميناها مادموزيل اكسكيوز انت ولا وانا نشوف هيك التصويره مقلوبه حاسس العرق هبط لكن في ساعه هكا تلفينا وقت التكنيسيان ما قصروش هكا نهار الاول نهار الثاني نهار الثالث ولات الناس كل تشكر وما عندناش مانيتوسكوب كل شيء في الهواء تلق قعدنا عام ونص تقريبا واحنا يدنا على قلبنا لكن الانتاج كان تونسي صافي. قلت لهم شيء ما مهم كان انتاج تونسي ما رغم اللي ما عندناش مانيتوسكوب والانفراستركتور البنى الاساسيه معناها على قدها انتاج تونسي صار زغل همامي انت لا كنا ربع روايه بساعه كامله تو قال لك مش عامل روايه يزوم شهرين ثلاثه قال لك والله ما نعرف علاش هدره كبيره معناتها لازم علمنا الدنيا هكا وتحضيرات هدره كبيره ما عليناش كنا ربع روايه ونهار حصل فما روايه فيها سي حمد معالي الله يرحمه دور رئيسي قالوا لي راه نسى الدور نتاعو قلنا له واحد الله دخلناه الاستديو وحصلوا ومن بعد خطفت المسلم بعد انا هذا الاثنين عملنا هكا منابر حره هكا منها روايه باربع دراج بنفس ساعه ومن بعد من نقاش والتوانسه عاملين كيف وشي عثمان بن سالم عملنا هذيك سلسله نتاع بلادي معناها مغامره انا باش نوريكم معناها علاش كيف في اول كلمه قلت لكم انا متعلق بالدار هذه وبكم انتم يعني فما شيء يجمعنا يعني كلينا المال منها جميع تخسرنا جميع فرحنا جميع معناها تعانقنا في المجهود الجماعي معناها عناق حميم كنا متضمنين. ان شاء الله كل عام نحتفلوا بالاذاعه والتلفزه على اساس تجديد العهد على اساس اذكاء الجذوه جذوه الحماس جذوه الالتزام
من أجل دار الإذاعة وتلزة، من أجل برامج تونسية أصيلة مبتكرة طريفة، من أجل إشعاع الثقافة التونسية، ومن أجل تونس.

0: أحد أبرز أعلام الموسيقى التونسية وأمهر عازفين ناي، الرشيدية، فرقة الإذاعة، الكونسيرفاتوار، الكلهم محطات هامة في مسيرته. نجيوها بأكثر تفاصيل في هالوقفة مع الفنان عبد الحميد بالعلجية. عبد الحميد بالعلجية تولد في 8 سبتمبر 1931 في باب سعدون في تونس، في وسط عائلة عريقة في الفن. جده هو الطيب بالعلجية، أبوه محمد كانوا من الشيوخ البارزين في العيساوية وفي المالوف. جده كان ينشط في فرقة العيساوية في زاوية سيد الحاري، أبوه شيخ مالوف في زاوية سيد بوسعيد. وما ننساوش زادة عمومته اللي فيهم شكون كان يعزف على العود، فيهم شكون كان ضابط إيقاع، معناها عائلة فنية بامتياز.
1: هو من جيل علي الرياحي وخدمة مع علي الرياحي.
2: جده هو كان شيخ فريق.
3: تخلق في وسط عائلة فنية، عائلة بتاع عيساوية، عيساوية سيد الحاري، عيساوية سيد الحاري. وحتى أمي وقتي وقعت خطبتها عن طريق العيساوي سيد الحاري.
0: عبد الحميد بالعلجية قرأ تعليمه الابتدائي في المدرسة العرفانية، ومن بعد الثانوي في المدرسة الصادقية، ومن بعد التحق بالتدريس. وبالتوازي مع هذا كان مغروم بالموسيقى، وكان يردد نوبات الملوف في حومته مع المقربين منه، اللي نبدأ يتعلم في الموسيقى في مرحلة أولى على يد الشيخ علي البنواس إمام جامع المدرسة العتيقة، واللي تلمذ عليه مثلا محمد تريكي، وكان زاد على صلة كبيرة بشيخ الفن أحمد الوافي.
3: وهذا سامي بنواس تلميذ متى أحمد الوافي وصاحب بابا.
0: الشيخ علي البنواس وصل علم عبد الحميد بالعلجية 16 نوبة خلال 3 سنين أكهو، وهذا مش شوية، وشجعوا باش يدخل الرشيدية، وهذا ما صار.
3: واحد عملوا لي امتحان ادخلت وليت عازف ضمن فرقة المعهد الرشيدي.
0: بالعلجية دخل الرشيدية عام 1950 وبدأ يتعلم الموسيقى على ركائز علمية وبعيد على العصامية. وبعد 4 سنين تحصل على دبلوم المعهد الرشيدي، وكان على امتداد السنوات هذيك الفنان محمد تريكي من أبرز الداعمين لي.
1: فنان بمعنى الكلمة.
0: وكان مع الفنان صالح المهدي ومحمد سعادة من الأوائل اللي تحصلوا على دبلوم الموسيقى من المعهد.
4: كانوا هما الأولين اللي خذوا أول شهايد من الكونسيرفاتوار دبلوم دو ميوزيك عرب.
0: عام 1957 وبعد تونس الإذاعة فكرت الإذاعة في تكوين فرقة الموسيقى. دعم الفكرة كل من مصطفى بوشوشة وعبد الحميد السلاتي، وتكونت بالتالي فرقة الإذاعة اللي تسميت وقتها فرقة المحطة، وضمت خيرة الفنانين والعازفين في وقتها أمثال الهادي الجويني، قدور السرارفي، محمد سعادة، وعبد الحميد بالعلجية. تولى بالعلجية بعد 6 أشهر مهمة إدارة الفرقة، وفي هالمستوى تفانى في خدمة الفرقة. كان قائد، كان يعزف، كان يعلم ويلقن، وكان في قيادته جدي، والمجموعة كانت معاه تعزف كأحسن ما يكون، والدليل تميزها خلال مشاركتها في ألفية القاهرة اللي قدمت فيها أوبيرات واحدة على القاهرة والثانية على فلسطين. الكلمة تكتبهم جلال الدين النقاش ولحنهم الشادلي أنور.
1: الملوف اللي تسجل في الإذاعة التونسية الكل مع بابا خميس ترنان اللي كان ينوتو ويعمل مصدرات سي عبد الحميد بالعلجية.
0: تراوحت أنشطة عبد الحميد بالعلجية في برشا فرق موسيقية، في فرقة الإذاعة، الفرقة الرشيدية، الفرقة علي الرياحي كعازف عن ناي، كما أنه أسس فرقة الأندلس عام 1967. باشر التدريس في المعهد الرشيدي قبل ما يتم تكليفه بالإشراف وبإدارة تخت الرشيدية، وفي مرحلة أخيرة تعين رئيس لمصلحة الموسيقى بالإذاعة والتلفزة. على مستوى التلحين لحن عبد الحميد بالعلجية مجموعة من الشارات والموسيقات التصويرية المسلسلات التاريخية وإذاعية، كيفما مسلسل رحمانة من تأليف حسنين بن عمو وإخراج محمد المختار الوزير، مسلسل المتحدي، باب الفلة، والثلاثية التلفزية ديك الجن، إضافة لتلحينه البرشة من أناشيد وطنية ودينية كيفما قصيدة الحجيج، كما أنه لحن حوالي 20 استخبار على آلة الناي. لكن مع التجارب هذه الكل على مستوى التلحين كان بالعلجية يرى أنه تلحين يحتاج الأكثر بحث وبالتالي التفرغ التام.
5: كان زاد عبد الحميد بالعلجية يمتاز بحاجة هي قيادة الأوركسترا من الفرق الموسيقية. يظهر لي تونس ما عرفتش قائد معناه بتاع فرق موسيقية في مستواه.
0: إلى جانب تكوينه في الموسيقى العربية وعشقه لها إلى جانب الموسيقى التونسية، كان بالعلجية من عشاق الموسيقى الكلاسيكية وبالتحديد من عشاق بيتهوفن وفاغنر. ما يحسب ليه أنه كان من مؤسسي مهرجان الأغنية التونسية، كان من مؤسسي اتحاد الموسيقيين التونسيين وتولى رئاسته، وكان عضو بارز في مؤسسة حقوق المؤلفين التونسية، كما أنه كان في رصيده عدة برامج إذاعية وتلفزية كيفما برنامج جديد قسم الموسيقى وبرنامج مواهب.
6: في سان سيلفستر كل عام الأوركستر هذيك اللي تعدى في إيطاليا وفي فرنسا هذوك يستنيهم بالذمة باش يسمحهم.
0: رحل عبد الحميد بالعلجية في 19 سبتمبر 2006. رحل بالعلجية وخلى أرشيف موسيقي ثري خدم عليه على امتداد مسيرة فنية جاوزت 55 سنة.
4: والدليل على ذلك أنه حياته الكل أهداها للفن.

0: مسك الختام باش يكون مع صوت شادية قبل ما يكون الموعد من بعد أخبار العشرة متاع الليل اللي باش ترافقكم مع زميلنا أحمد العيساوي لقاء مع سي فوزي سخيري وعماد العوني. خليكم معنا في الاستماع. هيثم الناس مازال مواصل معكم الرحلة في الجانب التقني، ألفة جمالي رفقتكم في أعداد وتقديم جولة الأرشيف. نخليكم على خير وإن شاء الله ديما نتلقاو على خير. تصبحوا على خير الناس الكل.
1: من الأرشيف سونا.

عايزة أسلم بس عليك علشان إيدي تمس إيديك وأشعر إنك فعلا جنبي داخل قلبي وخارج قلبي. عايزة أسلم بس عليك علشان إيدي تمس إيديك.

بالكعب العالي لجلي تقول صبحت ليالي جيت مخصوص بالكعب العالي لجلي تقول صبحت ليالي سويت شعري.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. في عناوين هذه النشرة، لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الجهات والأقاليم تبحث ملفات التربية والصحة وتقترح جلسات استماع وزيارات ميدانية لدعم الإصلاح. إعادة تأسيس المجمع المهني للصناعات الإبداعية والرقمية تحت راية كونفدرالية المؤسسات المواطنة والتونسية والتوجه نحو تعزيز الحوكمة الجهوية للقطاع. في المنستير قريبا تعزيز المنظومة الصحية في الولاية بافتتاح عيادات متخصصة لعلاج الإدمان. أهلا بكم. خصصت وخصصت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال جلسة عقدت اليوم أشغالها للتداول في برنامج حول عملها للفترة المقبلة، حيث ناقشت جملة من الملفات ذات الصلة بالقطاعات التربوية والاجتماعية والصحية والثقافية والتشغيل والتكوين. وأكد أعضاء اللجنة أهمية تطوير آليات حماية الأطفال المهددين بالانقطاع المدرسي وتعزيز إدماج الأطفال ذوي الإعاقة إلى جانب النظر في مشروع إرساء المجلس الأعلى للتربية وتحديد مجال اختصاصي، فضلا عن متابعة المشاريع التربوية المعطلة وبرامج صيانة البنية التحتية للمؤسسات التربوية. وشدد المشاركون على ضرورة بلورة تصورات وحلول مستدامة من شأنها دعم القطاع التربوي والارتقاء بمردوديته، مع اقتراح تنظيم جلسات استماع متخصصة لتعميق الحوار بشأن مختلف الإشكاليات التي تعترض عددا من القطاعات الاجتماعية والثقافية وقطاعات التشغيل والتكوين والشركات الأهلية. كما تطرقت الجلسة أيضا إلى مقترحات تتعلق بتنظيم زيارات ميدانية لعدد من مؤسسات الرعاية والخدمات الاجتماعية، من بينها قرى الأيتام والجمعيات الاجتماعية ودور المسنين والمؤسسات المختصة في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. تقرر اليوم إعادة تأسيس المجمع المهني للصناعات الإبداعية والرقمية تحت مظلة كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت، مع توسيع قاعدة تمثيل القطاع وتعزيز حضوره على المستويين الوطني والجهوية. وذكرت سامية الشلبي عضو المكتب التنفيذي لكونكت ومؤسسة رئيسة المجمع المهني للصناعات الإبداعية والرقمية في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أكدت أن المجمع تأسس لأول مرة سنة 2020 و2000، وأن عملية إعادة التأسيس الحالية تتضمن تدعيمه بكفاءة جديدة مع الانفتاح على مختلف مكونات الصناعات الإبداعية والرقمية. وقالت إن المجمع سيشمل مجالات متنوعة، ما بينها ألعاب الفيديو والرسوم المتحركة وفنون العرض والسينما والموسيقى والصناعات التقليدية، إلى جانب مختلف الأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الإبداعي والثقافية. وأضافت أن من أبرز أهداف المرحلة المقبلة تعزيز الحضور الجهوي للمجمع عبر أحداث هياكل جهوية متخصصة تراعي خصوصيات كل منطقة. في سوسة، وفي إطار رقمنة الإدارة وتطوير الخدمات العمومية والاستعداد للحصول على علامة مرحبا لجودة الاستقبال وتوجيب مقر الولاية والمعتمديات، تم تقديم أول مشروع للموقع الرسمي لولاية سوسة، والذي يهدف إلى توفير منصة رقمية حديثة تمكن المواطنين من الاطلاع على مختلف الأنشطة والبرامج الجهوية ومتابعة آخر المستجدات والبلاغات الرسمية، إلى جانب نفاذ لعدد من الخدمات الإدارية على الخط، بما يعزز مبدأ الشفافية ويقرب الإدارة من المواطنين. مزيد من التفاصيل مع تقني بدائرة الفرعية للأساليب والتنظيمات الإعلامية بولاية سوسة أحمد الزيلي.
1: هو عبارة على بوابة تهدف إلى تسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات والخدمات الإدارية التي تقدمها ولاية سوسة، يعني كيفية تكوين الملفات ترخيص ولا حاجة، وبالطبيعة إذا موجودة عنا مطبوعة يعني موجودة على الخط يعني يمكن تحميلها لتسهيل وصول المواطنين إلى خدماتنا المقدمة عن طريق ولاية سوسة. سيت يعني gov.sous.in، ندخل الخدمات الإدارية نقاو مختلف الدوائر التي تقدم هذه الخدمات. عن سبيل المثال دائرة العمل الاقتصادي والاستثمار، عن القطاع التجاري، عن القطاع النقل، عن القطاع الفلاحي، عن القطاع السياحي، وعن القطاع الصناعي. عن سبيل المثال في القطاع النقل، مثلا مطلب الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان اقتناء سيارة تاكسي فردي أو جماعي، لهنا المواطن ينجم يعرف شروط الانتفاع بهذه الخدمة، الوثائق المطلوبة، الإجراءات المعتمدة، وينجم يعمل تحميل نموذج المطلب مباشرة عبر الموقع.
0: أكد المدير الجهوي للصحة بالمنستير الدكتور محمد رويس في تصريح لبرنامج الحدث بإذاعة المنستير أنه سيقع قريبا تعزيز المنظومة الصحية في الولاية بافتتاح عيادات متخصصة لعلاج الإدمان مع خطط مستقبلية لتعميم خدمات التكفل والوقاية لتشمل أغلب المعتمديات بالولاية للحد من هذه الظاهرة. كما كشف الدكتور محمد رويس على مواصلة العمل على بحث مركز وبعث مركز لمعالجة الإدمان والذي تم توفير قطعة أرض مناسبة لإنشائه في الحرقوسية.
2: عندنا قسم دوات الأمراض النفسية في المنستير اللي هو ثاني القسم بعد مستشفى الرازي، والجميع مسكون في الخط الأول، مسكون في مركز ساعة عشية، نعلمكم به في الإدمان إن شاء الله بشدة تريب وإن شاء الله بيشوفوا به أطباء الخط الأول اللي هما قرار برشا من المواطن، والمواطن ما يلقاش حرج والطفل ما يلقاش حرج والمراهق ما يلقاش حرج باش يحكي معاهم لأنهم هما قراب هذايا طب الطرق. إن شاء الله إحنا باش نبداو بمركز في المنستير ونعلمكم به من بعد، ثم بعد باش نعملوا مراكز في المعتمديات الكبيرة إلى أن نوصل تولي العيادة هذه هي عيادة عادية مثلها مثل العيادات الأخرى، مركز مقاومة الإدمان في الحرقوسية. إن شاء الله ثم مشروع تعاون تونسي سعودي للتركيز هذا المركز ومراكز أخرى بشوطة، مركز في الشمال ومركز في الوسط اللي هو مركز المنستير ومركز الجنوب. إن شاء الله المركز هذا رنور مراها هو مزال فينا الحظ بحسن والأرض موجودة، وسيد الوالي حريص جدا وعطاء معناها تعليماته لإدارة الملكية العقارية ووقع تخصيص ساعة الأرض بصالح وزارة الصحة والحرب السرية. إن شاء الله المركز هذا يوقع إقراره في الميزانية المالية للسنة القادمة.
0: عقدت منظمة الصحة العالمية بتونس اليوم لقاء وطنيا متعدد القطاعات تحت شعار تعزيز الجهود الوطنية من أجل مكافحة إدمان التبغ والنيكوتين لدى الأطفال والشباب، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن التبغ. وقالت مديرة مكتب المنظمة بتونس ألفة السعيدي أن الدراسة التي أعدتها وزارة الصحة والتربية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية سنة 24 و2000 أظهرت أن أكثر من 22% من المراهقين بين 13 و15 سنة يدخنون منتج جات التبغ، مشيرة إلى أن الدراسة كشفت أيضا انخفاض معدل بدء التدخين في تونس إلى أقل من 7 سنوات.
3: الأطفال اللي عمرهم بين 13-15 سنة متمدرسين عنا نسبة استعمال منتوجات التبغ 14.1%، لكن إذا يتم احتساب المنتجات الجديدة السجائر الإلكترونية توصل لنسبة 22.8%، 30% ذكور و 14% إناث. الرقم الآخر اللي ديما يخوفنا برشا هو سن الإقبال على الإفة هذه اللي ولا في سن مبكرة برشا، نوصل حتى 23% 17% من اللي عمرهم أقل من 7 سنين. علاش السنة اخترنا فضح زي صناعة التبغ، تسويق اللي ديما موجه للأطفال والشباب. اليوم صناعة التبغ والنيكوتين ما عادش بيهم السجائر التقليدية، لكن قاعدين يستعملوا في منتوجات جديدة فيها نكهات مغرية مع الإعلان الرقمي مع التصميمات اللي قاعدين حتى نشوفوا كرتون معناه يستعملوا فيه لاستهداف الأطفال والمراهقين. أرقام مقلقة برجة، صناعة التبغ قاعد تهدف في جيل جديد من المستهلكين، لأن هم كل عام يخسروا في 8 ملايين حريف اللي هم 8 ملايين وفاة سنويا نجمع الأمراض اللي مرتبطة بالتدخين. هذاك علاش اليوم قاعدين يستهدفوا في عدد جدد اللي هم الأكثرية من فئة الأطفال والشباب.
0: هذا وشددت مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس ألفة السعيدي على أن هذه الأرقام تستدعي مزيدا من اليقظة وتكثيف الجهود المشتركة لتطوير الإطار القانوني المنظم لمكافحة التبغ حتى يواكب التحولات التي شهدتها منتجات التبغ والنيكوتين خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن تكثيف حملات التحسيس والتوعية بمخاطرها الصحية، خاصة وأن التدخين يتسبب سنويا في وفاة أكثر من 8 ملايين شخص حول العالم.
3: أول توصية هي مراجعة القوانين بما يضمن حماية القصور والأطفال من التبغ والنيكوتين والتسويق الموجه لهم هم الفئة ذي بالذات. قانون 98 ما يمنعش البيع على القصور، لازم مراجعة القوانين، حظر الإعلان والترويج والرعاية لمنتوجات التبغ والنيكوتين يعني أنواعها، خطر لهم ولينا نشوفوا سوق رقمية يعني موجهة لأكثرية للأطفال والمراهقين. تعاون متعدد القطاعات، دوركم زادة وسائل الإعلام دور مهم برشا لتعديل المعلومات الحقيقية مش معلومات الزيفة على المنتوجات هذه، يعني هم قاعدين يروجوا فيها اللي هي أقل ضرورة، ومع توظيف حاجات جديدة اللي تستقطب الأطفال في تعزيز الصحة، الفن، الثقافة، الإبداع، هذوما الحاجات اللي نجموا قاموا بهم اللي هم التسويق الموجه للأطفال والمراهقين بمنتوجات التبغ.
0: نختم النشرة بشأن الدولي، حيث قال مسؤولون في مجال الصحة إن غارتين لجيش الاحتلال الصهيوني أدتا إلى استشهاد 3 فلسطينيين في قطاع غزة اليوم، في حين قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس إن وقف الهجمات عامل مهم لمواصلة المحادثات حول استمرار وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة. هذا وذكر مسعفون أن فلسطينيا واحدا استشهد في غارة جوية وسط قطاع غزة. وتشير أرقام مسؤولي الصحة في غزة إلى استشهاد نحو 930 فلسطينيا في ضربات صهيونية منذ سريان وقف إطلاق النار، وخلال الفترة نفسها قتل 4 من جنود الاحتلال. ختام النشرة الإخبارية إلى تذكير بأبرز عناوينها. لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الجهات والأقاليم تبحث ملفات التربية والصحة وتقترح جلسات استماع وزيارات ميدانية لدعم الإصلاحات. وفي المنستير قريبا تعزيز المنظومة الصحية في الولاية بافتتاح عيادات متخصصة لعلاج الإدمان. أخرج النشرة تقنيا هيثم وناس، قدمها لكم أحمد عيساوي. الموعد يتجدد مع قسم الأخبار في تمام 11 ليلا.

0: المنستير في القيروان على الموجة 97.3.
1: طبع الموجة من الاثنين للحد، كل يوم حكاية وكل نهار.

0: راديو المنستير معكم وين ما تكون. معكم وين ما تكونوا. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.
1: مرحبا بكم. في مونديال إيطاليا 1990 الألماني لوذر ماتيوس يسجل هدف في الترشح نصف النهائي أمام منتخب تشيكي من ركلة الجزاء، وكان هو المنفذ رقم واحد للألمان. لكن في النهائي أمام دهشة الجميع وبعد وصول ألمانيا على ركلة الجزاء أمام الأرجنتين يتقدم أندراس بريمو لتنفيذها ونجح في ذلك. ماتيوس بعد مباراة سألوا الصحفيين على ضرب الجزاء وأكد أنه الحذاء متاعه تقطع وما عندوش غيره، وكان مستحيل عليه باش ينفذ ضرب الجزاء في نهائي كأس العالم بحذاء غير صالح، وقال أنه رشح بريمو باش يسددها خاصة أنه هو زميله في نفس الغرفة وعنده ثقة فيه. بالمناسبة أندريس بريمو أصبح أول لاعب في التاريخ يسجل ضربتي جزاء، واحدة باليسار والأخرى باليمين، واحدة في كأس العالم 86 والثانية في كأس العالم 90.
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.
2: وإن تختلف ثنايا وسبل الإبداع فإنها تعبر عن عبقرية الإنسان وحسه المرهف.
3: ثنايا الإبداع تأخذكم إلى محطات الفنون من خلال اللقاءات والمتابعات.
2: ثنايا الإبداع
3: مع فوز السخيري
2: وعماد العوني.

0: مستمعين الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي سهرة في ثنائي الأبداع. هذه هي سهرة التي تنطلق الآن لتتواصل معكم إلى غاية انتصاف الليل على امتداد ساعتين. سوف نتحدث عن مجموعة من التظاهرات الفنية، عن الأفلام التونسية، أيضا باش نتحدث عن واحدة من أبرز الممثلات التونسيات التي غادرت هذا العالم منذ 5 أيام، الممثلة التونسية مليكة الحبلاني، لجانب مجموعة أخرى من الفقرات. التحية تأتيكم من هيثم والناس في إخراج مختلف فقرات سهرة الليلة، معاذ الحداد في التنسيق والتواصل مع الضيوف والمستمعين، فوزي وعماد معكم كما العادة حتى النصف الليل.
1: مساء الخير للجميع، مرحبا عماد كالعادة نؤثث مع مختلف فقرات سهرة هذا المساء. في الحقيقة احنا من المفروض أن تكون عندنا لقاء اليوم عماد مع
0: سينما الجبل،
1: مع أكرم القروي، هو بصفته مدير مهرجان أيام السينما، أيام السينمائية بالجبل عند رام، ولكن للأسف أنه المهرجان تم تأجيله.
0: علاش أجل؟
1: أنت تعرف علاش الأجل،
0: وحنا ديما نحكيه في الموضوع، ديما نحكيه لأنه راه نرجع ونقول إذا كان ما ثمش فلوس لا تنجم تعمل ثقافة، لا تنجم تعمل فن، لا تنجم تعمل سينما، لا تنجم تعمل حتى دراما تلفزيونية. راهو إذا كان ما ثماش كابيتال صحيح زيد تكسير الرأس.
1: لكن يعني الملاحظة اللي باش نحكي فيها توا هي كونك أنت توا تقريبا عندك أسبوع وأصدرت، يعني تنجم تقول محتوى الدورة السابعة بكل تفاصيلها، واستدعيت يعني الإعلاميين والضيوف، وحتى اليوم هو بيدو من أكرم صديقنا، احنا كنا عملناه حضرنا في الدورة السابقة كإذاعة المنسير، ولكن اليوم في المفروض كنا باش نعملوا معاه الحوار،
0: لانه نسقنا معاه
1: لكن نقول قايل اذا كان انت باش تصدر البرنامج بالتفاصيل عماد تكون عندك انت الحلول الماليه
0: خويا، بلكش ثم ديزوم دافير كيفك وعدوه بعد تخليه عليه.
1: لا هو عمل على وزاره الثقافه،
0: اي الوزاره معناها
1: وعدته وما صبتلوش الفلوس، هو تكتب قال تعقيدات ماليه وتعقيدات اداريه،
0: ان شاء الله ان شاء الله ما يؤخرش.
1: على كل حال هو التاخير نتاع المهرجان هذا باش يكون ان شاء الله
0: كله شباب
1: في شهر سبتمبر المقبل ان شاء الله. هذه ملاحظه حبينا نقولها
0: ان شاء الله. نقول مره اخرى بالنسبه للمديريه المهرجانات الفنيه باختلاف انواعها وباختلاف نوعيه الفنون اللي يخدموا فيها، ماذا بيكم قبل ما تقرروا البرنامج نتاع المهرجان وقبل ما تستدعوا ضيوف واعلاميين وكل، ماذا بيكون من الأول تبدأ واضحين على المستوى المادي، لأنه راهو في عصرنا هذا ما عادش تعول على الخدمة الرعوانية، ما عادش تعول على أصحاب، عول إذا كان عندك كابيتال وحاضر وجاهز ومنسق أموره فانطلق، وإلا زيد معناها تكسير الرأس كما قلت قبيلا،
1: ونجم تأجل إذا كانك أنت الظروف مش ملائمة
0: كما قلت. أجل
1: هذا هو، لكن هو البرنامج نجم تقول هو تضبط يعني، والضيوف تحدت والأفلام يعني تبرمجت والدنيا الكل تبرمجت يعني حتى في عندراهم يعني السلطة المحلية بطبيعة الحال محضرين رواهم
0: إن شاء الله في سبتمبر يعني. إن شاء الله في سبتمبر. تذكروا أنه شوي آخر ثم فيلم حكينا فيه والمخرج متاعه كان بحدينا لهنا اللي هو صديقنا فرج ترابلسي، فيلم غدوة باش ينطلق عرضه في القاعات التونسية وتحديدا في باتي سوسة
1: باش يكون أمام يعني الإعلاميين بطبيعة في عرض خاص، ولكن كما قلت أنت فرج ترابلسي كان بحدينا في ذات المنستير، وزاد كيف احنا أجرينا معاه لقاء يعني أثناء تواجدنا في الدورة الأخيرة اللي هي انكرت السينمائية، وقدمنا الفيلم تاعه اسمه بطبيعة الحال قلب الرحى. اللي هو تعرض مش في المسابقة رسمية، تعرض
0: خارج
1: المسابقة في
0: وخليني نقول للناس اللي تسمع فينا المغربين في السينما بالحق مش خطر فرج ولجهتنا ولا حاجة، لا فيلم مهم برشا امشي وتفرجوا فيه لأنه يعالج ظاهرة معناها موجودة في وقتنا توا، ظاهرة اللي هي مرض الزهايمر.
1: الزهايمر
0: اللي هو مرض العصر الحقيقة. بون احنا قبل وهو في الفيلم يفسر لكم كل شيء، احنا نقولوا فلان خرف قبل وهو هذاك مش خرف، هذاك مرض الزهايمر اللي قاعد توا موجود
1: النسيان هو
0: في العصر نتاعنا هذا، وخاصة الضغط نتاع الحياة والضغط نتاع العالم يخلي هالمرض هذايا
1: يتكثر
0: ويظهر. فننصحكم امشي وتفرجوا على الفيلم هذايا على الأقل تستفيدوا على المستوى الفني وعلى المستوى الثقافي.
1: باش يكون معنا فرج طرابلسي كمخرج، وباش يكون معنا هو بتبعته فرج هذا الفيلم الثالث الطويل متاعه راهو نحكيوا عليهم بعد، وباش يكون براوي اليحيشي هو بطل الشريط باش يكون معنا على الخط بعد قليل. ثم اكيد يعني باش نحكيوا على الممثلة الراحلة المبدعة ملكة الحبلاني اللي كانت معنا في سهرة من سهرات شهر رمضان من خلال الدراما اللي كنا نقدموها في سهرة 4 أفريل 2024، كانت معنا يعني حاضرة ملكة الله يرحمها وينعمها. وباش يكون معنا ضيف هو المخرج حمد عرفة اللي شاركها يعني في بعض المسلسلات. علاش احنا خذيناه
0: حمد عرفة؟ نذكر انه من ابرز المخرجين التوانسة واللي خدموا برشا اعمال درامية تونسية مازال تتعلم إلى حد اللحظة في القناتين التونسية الأولى والثانية.
1: وباش نختموا لقائنا نرجع شوية للحنين والذكريات، ونرجع يعني الأغاني الحنين والذكريات.
0: تحكي على الحنين في بالي قلت لي حنين.
1: حنين وذكريات بطبيعة الحال الأغاني الخالدة اللي خلت يعني بصمة في الفن العربي. باش نحكيوا على فاتن قلبينا، لكن حكاية متاعها مثيرة خاطر عبد الوهاب باش يحكي عليها. وباش نقدموا الأغنية مصغرة ونعرفوا فيها تقريب ساعة هي، احنا باش نعديوها هي كلها في 13 دقيقة.
0: فاتت جنبينا هي الأغنية اللي باش تهزنا للعصر الحلو نتاع الموسيقى، الأغنية الحلوة اللي مازالت لحد اللحظة تتعدى، لكن كما قلنا تتعدى يا إما أمانتيا أو تتعدى على مستوى مجموعة من المقاطع الغنائية. واحدة من أجمل ما غنى عبد الحليم ومن أجمل ما لحن محمد عبد الوهاب، لكن هذا الكل بطبيعة باش يجي بعد ما نسمعه
1: جورج وصوف

0: 30 دقيقة بعد الساعة 10 ليلا في إذاعة المنسير وفي سهرة في ثنايا الإبداع كما قدمنا منذ قليل. فقرتنا الأولى في سهرتنا باش تكون حول فيلم قلب رحال المخرج التونسي فرج طرابلسي. سي فرج مساء النور، مرحبا بك.
1: مرحبا أخوي فرج.
2: مساء النور ومساء النور لكل مستمعي إذاعة المنسير.
0: يعيشك أخوي فرج. فيلم قلب رحال غدوة في سوسة
2: ان شاء الله في المول السوسة باتي، هو موجود في كامل قاعات السينما في تونس. القاعات موجودة خاطر مكتاب مش برشا قاعات تونس العاصمة، وربنا بالله باتي في سوسة. ولا عن بروجيكسيون سبيسيال عرض خاص
1: غدوة ان شاء الله.
2: غدوة ان شاء الله 7:30
1: للإعلامية.

0: قاعد يقوم بعمل
1: كبير برشا
0: كبير وغزمون فما موزع خاطر
1: هو فما موزع ثاني أما أقل شوية
0: أي أي ما هو هو ريزيستون كمان قاعد يقوم دور كبير
2: خدمة كبيرة
0: نشوفه في الديتاي بصفة عامة ما أنا فما موزع برك
1: فما حاجة
0: القاعات
1: نعم يعني عباد فما الملاحظة برك تو علاش أنا أشرت الحكاية هذه خاطر في العادة معناها الموسم السينمائي في تونس يوفى يوم 31 مايو أعتقد هل الفترة هذه متاع توزيع الفيلم هي فترة ملائمة بالنسبة للفيلم هذا لأنه توتلام ذي عندهم امتحانات وبكالوريا وطلبة
2: يعني فوزي حاب يقول مش في وقته
1: مش في بخلاف السخانة متاع فما برشا قاعات ما فيهمش حتى كليماتيزاسيون شنو علاش الفيلم هذا حبيت تعرضه توا علاش ما أجلتوش كما قلوها للموسم القادم مثلا يعني هذا اقتراحه برا راهو مش
0: لا نعرف سيتونسيون معناها باش تقول فيه هو المشكل ما عادش فما وقت ملائم ووقت ملائم وقت غير ملائم ووقت ملائم بالنسبة للسينما حسب ما قاعد نشوف الأفلام الأخرى الكل نقولوا احنا العشرة أفلام تونسية الأخرانية ما خلتش حظها في القناة بصفة عامة ما ثماش بال كبير نقولوا على الأفلام أباخ زوز ولا ثلاثة أفلام كوميدية كوميديا عندها حظة في القاعات خاصة كيف يكون الموزع هو المنتج عادي معناها ينجم يخلي فيلم مدة طويلة في القاعات بالنسبة لنا نحن في الأفلام الروائية بعد اللحظة اللي فما عزوف أبار معناها الليلة متاع عرض خاص أو معناها عرض أول عرض أو ما قبل العرض تتعبى سنة ومعد ما فهمها حد شيء
2: والله هذا هو الحقيقة ما نتمنيش أنه هذا يصير مع فيلم قلب رحى نتمنى أنه الفيلم يتفرجوا فيه فيلم قلب رحى اللي هو أعتقد يعالج قضية من القضايا الهامة وهذا كنا حكينا فيه ولابد باش ننوه خويا فرج أنه الفيلم هو من إنتاجك
0: أي مالوغوزمون ما جي با الشوا أنا سن تدعم موضوع آخر هم زوز مواضيع تجبدوا كبار برشا أنا يقعد بالحديث فيهم ولازمهم بلاتو كامل اللي هو التوزيع والإنتاج مش أقول لك معناها الواحد ولا كل واحد كيفاش الأفلام مستقلة
1: الأفلام المستقلة يطلب تمويل بالطبيعة
0: كانت فما ناس تحب تخدم المشكل الوحيد أنه معناها لازم الإنسان يكون يعرف قبل ما يبدأ يصور أنه ما يعولش على القاعات باش يرجع مصاريف
2: أنت ما عولتش على رجال أعمال مثلا يعاونوك في الخدمة هذه في الفيلم هذا على الأقل خويا فرج
0: رجال أعمال وينهم
1: مش برشا يستثمروا في القطاع الثقافي يعني بطبيعة الحال
0: مش رتور نعم شو العماد يحسبها
1: هو يحسبها
0: يقولك مش نربح
1: نعمل قهوة وما نعملش فيلم هذا هو تقريبا يعني هيك
0: ولا دخلنا في مش كلتور كاملة وسياسة كاملة لازم تصب في نفس الاتجاه باش تنجم تعمل سياسة شاملة متاع ثقافة
1: هو عماد معناها أشار على الموضوع حساس هو المرض متاع العصر يعني الزهايمر هذايا الفيلم هذايا وإحنا حكينا فيه وقتها في أنكرتا السينمائية حتى الموضوع هذا قلنا موضوع عام به البطل متاع الفيلم شكونه ساعة
0: والله يوم ثم سيبوراوي
2: به معنا سيبوراوي
1: مرحبا سيبوراوي
2: ناخذ سي بوراوي
3: كل مرحلة خويا فرنسا وعمدة
2: يعيش
1: مرحبا بك يا خويا بوراوي
3: إذاعة المنستير
2: سي بوراوي أنت تمثل البطل بطبيعة متاع الفيلم الإنسان اللي لطف على خويا معناها مرض بالزهايمر هكا
3: أي الممثل ما فيهش يلزم يخدم كل شيء
1: كل شيء به
3: واللطف على الناس الكل
1: أكيد.
3: وما عنديش حتى مشكلة
1: نعم.
3: نخدم مهبول نخدم
1: بسم الله عليك أخوي
2: الدور هذا يا سي بوراوي
3: المهم نوصل رسالة
2: بالضبط
3: هذاك
2: الدور جديد عليك ودور هو الحقيقة جديد على الممثلين وحتى على الحركة السينمائية في تونس ما تعبكش الموضوع ما تعبتكش الشخصية في الفيلم هذا
3: الحمد لله ما تعبتيش خاطر مش جديد علي الدور خدمت أنا شخصيات الدور مركب لي رول دو كومبوسيون ذوما حياتي كاملة حتى ناخذ أدوار صغيرة نخدمها مركبة عمري خدمت شخصية عادية خدمت الحرس الوطني تلقاني مرة أخرى نخدم لك شيخ بعد خدمت أنا روبني غلين مهبول فهمت في حار وحلو

0: حار وحلو. نعم
1: أني شغل ديما الخدمة بتاعي نخدم الأدوار المركبة والحمد لله إن شاء الله نقد روحي.
0: أكيد أكيد أكيد.
2: حتى حد ما يشك في قدراتك.
0: أنا حبيت أن نحكي معاك في موضوع طول. قلت أنت دور مركب في العادة. الممثل اللي وقت المخرج يتصل بي ويقول راك عندك الفيلم هذا الشخصية هذه باش تأديها. بالنسبة لشخصية ممثل يعني إنسان عنده أصيبة يعني بمرض الزهايمر أكيد فما برشا ممثلين يقول لك أنا كيفاش نجم المثل يزم نعيش مع واحد نشوفه عنده زهايمر كيفاش الخطوة وتمتعه كيفاش يمشي كيفاش يتصرف كيفاش كذا. عشت شي انت هالموضوع هذا خطر برشا ممثلين اي معناها خطر هذاك يزيد يعاونك برشا يعني
1: فوزي. نعم. هذه صارت لي وقت قبل خدمت مسرحية امرئ القيس في باريس.
0: نعم.
1: وخدمت دور ضرير باولو ضرير هارب من حكم فرانكو من اسبانيا هرب لباريس وكل كان وقتها خاطر الضرير يلزمني نثبته بالقدا بالقدا وعاشرت صديقي في الساقس
0: كان
1: ضرير.
0: نعم.
1: باش فهمت كيفاش يركز على الوذنين اكثر من العين. العين تبدا طايره في السماء.
0: نعم.
1: ويلوج على العين ما تغزرلكش ما تحدقش في وجهك.
0: نعم.
1: العين الوذن هو يركز عليها للضرير. وضحكته ساعات نشوف ضحكته يضحك ضحكه مش هي ما شافش وجهه في المرايه كيفاش يضحك.
0: نعم.
1: هذه دور الضرير من وقتها. ومن بعد خديت دور المهبول في مع كما قلت لك يعني مع في ربن يغلان
0: اي حار وحلو حار وحلو فكرتها.
1: شخصيات اخرين شخصيات مثلا صالح المباركي دور في ماتوس ولا في حاجه ديما الرول دو كومبوزيون. وخدمت دور ميت اني مع لطفي زيني الله يرحمه والشخصيه رفضوها برشا ناس. جيت حطني في الصندوق ولك كفنوني ورجلوني
0: جازف معناها انت جازف جازف
1: لا لا كممثل يزمني يقوم بشخصيتي
2: ونعطيك الشخصية. قل لي سي بوراوي
1: هنا سامحني يا عمدة شخصية دور الزهايمر وقت جيت لسي فرج قلت أخويا فرج تفهمنا من اللول شوفني نعملوا تيست.
0: أيوة.
1: وإذا ما مشيتش في الشخصية قل لي راك يا بوراوي ما مشيتش.
0: أيوة.
1: ما عجبتكش عطينا بدينا نخدمه يا أخويا سيدي فما ولا قال لي اوكي نواصلوا خدمتنا
0: نواصلوا خدمتنا والحمد لله.
2: باهي الخدمه مع فرج كيفاش كانت سي بوراوي؟
1: تجربه مزيانه بالحق مش خاطر يسمع فيها صديقي ولي الشرف وريت نعاود معاه في شخصيات اخرين ونوريه شخصيات اخرين.
0: نعبي.
1: نوريه شخصيات اخرين اللي خارج على الزهايمر نوريه شخصيه اللي يحب هو
0: اللي يحب هو انت حاضر باش
1: يا سيدي اي كوستيم يلبسوا لي نلبس ونوري بوراوي في جره خويا فرج يمكن أني مش انطلق انطلاقة جديدة في العمر هذايا في عمر السبعين طول.
0: ما شاء الله ما يدورش
2: عليك ما يدورش عليك بالكل بوراوي بوراوي
1: قال هالي أحسن الخلطي قال لي بوراوي ما تأيسش الله يرحمه
0: الله يرحمه
1: وتخدم أخويا في مسلسل وردة
0: هي هي.
1: ولدي بوراوي ما تأيسش وقت اللي تجيك الخدمة ربي يعطيك معاه ربي يعطيك
0: عندها ورد هذاك صورته في بوذر وللمخرج هو حمادي عرفه اللي مش يكون معنا بعد قليل. نعم
1: ماذا سي حمادي
0: نعم.
1: لقطه وقولها له ان شاء الله يسمعني سي حمادي توا يا سيدي وقفه قدام حمادي عرفه قدام كاميرا حمادي عرفه ولا قدام فرج قدام كاميرا فرج طرابلسي بكلمه واحده توزيلي بطولة مع ما نرفض البطولة مع ناس أخرين.
0: نعم نرجع لسفرج نرجع لسفرج وين صورت الفيلم سفرج الفيلم هذا؟
3: صورت في أكودا. جست حب نعلق على كلام سيبوراوي. سيبوراوي أنا في العادة كيف نكلم يعني ممثل
0: أيوة
3: سيكو نعرف اللي مش ينجح في الدور من غير ما نجرب لأني مش شركة كبيرة احنا نعمل
0: في الكاستينج وفي كل حكاية هذا
3: الكاستينج ما نعملش الكاستينج جنرالمون نختار
2: الممثلين
3: هي حكاية ثقة
0: بين
3: كوبين الممثل وفما الرؤية شي نجم يعطيك من وجهه ديجا ومن يعني فيزيكمون نجم من بعد تدخل الكل
2: يتخدم ويتصلح
3: نتعامل مع الممثل معناها وقت في البلاتو علاش
0: خاطر
3: ما نحبش نعمل نبرف برشا قبل كما يعملوا برشا ناس خاطر ينجم الممثل يعطيك يعني لو ماكسيموم في البروفة وبعد كي يجي قدام الكاميرا ما ينجمش
0: يخاف منها الكاميرا ممكن ولا حاجة ممكن
3: لا مش حكاية يخاف معناها كيما جوار نتاع كرة يعطيك الماكسيموم في
0: التمارين يعني
3: ولا في الميتون الأول مثلا وفي الميتون الثاني ماشي يطيح أنا ديما نحكي برشا على الفيلم مع الممثل
0: تحضروا يعني
3: بالضبط يلزم هو يكون مقتنع بالدور نتاعه خاطر تو مثلا كيما بوراوي ما يستحقش كارتين تو عايز تو ساعات تلقى
0: وعنده تاريخ وراه معناها بطبيعه نعم
3: اي ما ولكن سي ابي دوماج خاطر فما برشا ممثلين كبار في تونس ينادوهم كارتين ما عيب انا حاس براي ما يمشيش شيء ما يمشيش اي اون فوا انت في الممثل سي بوراوي من الكونتاكت الاولاني معناها الكورون تعدى و بقينا دور صعيب شوي خاطر هو فيلم طويل مش معناها
0: باهي فيلم ساعة ونص تقريبا عماد شنو رايك كان ناخذوا لقطة من
2: ناخذوا هذاك باش نقول لك ناخذوا مقطع من فيلم قلب الرحى
0: ولو هي الومضة الإشارية نعم تفضل

0: أمي البابا فينو؟ ما في بيته.
1: راه أبوك ما يحبنيش وما يتقنيش.
2: النهار أنت في الليل ذكر لابس برنوسك حل عايش بيناتكم ساكن ومفصلكم في البرد.
3: سماح بنت حليمة شو مقربك ليها؟
0: في المركز مرة واحدة
1: من الاخر يا انا يا بوك.
4: شغف روحك يا رجل يا زيمة الكركير ديما بتوي.
0: شو مادي انا شت بشرتها صابي راه وضعيتي ماهيش مش تبدل.
5: جيجي
1: يقوم

0: كان هذا لونسمون للفيلم التونسي قلب الرحال اللي باش ينطلق في القاعات التونسية. فيلم قلب الرحال من اخراج فرج طرابلسي وبطولة براوي الوحيشي. خويا فرج وبراوي لكم كلمة الختام ودعوتكم للمشاهد التونسي، وان شاء الله تكونوا قريبا بحذانا باش نتحدث عن الفيلم هذا وربما على مشاريعك جديدة. خويا فرج
1: تفضل. سي فرج
2: بارك الله فيك وبارك الله في إذاعة مستير. احنا في حاجة لدعم كبير من الإذاعات ومن الافز. قد نشكر كل الفريق اللي شارك في
1: العمل هذا يعني.
2: وان شاء الله يكونوا موجودين معنا غدوة كالعشاء
1: ان شاء الله
2: في
1: في العرض الخاص يعني.
2: في الباتي بالنسبة للعمل الجديد عندي دوكيومنتير لون متراج، حبيت نبدل شوية
1: مع الفيلم الروائي.
2: عندي فيلم بدينا نصوره فيه وعندي فيلم قصير كيف كيف من كل المهرجانات.
1: نعم وان شاء الله بالتوفيق على كل حال. سي فرج مع تحياتنا لخونا
0: بوراوي.
1: نعم
0: بوراوي
3: يكثر خيركم على كل، ونشكر إذاعة المستير. الإذاعة هي بالنسبة لي أمي، معناها يعني من أبناء الإذاعة.
0: أنت ولدي لعب وراوي.
3: إن شاء الله هذا شرف كبير لي. ونشكر أخويا فرج الله يبارك فيه اللي أعطاني ثقة وأعطاني الفرصة هذه الدورة هذه. وإن شاء الله إن شاء الله من نورد تونس ما تخدمش أفلام القجر.
0: اي حلوه واضح. وصلت الرساله.
1: واضح وصلت الرساله. ونتلاقاو ان شاء الله في مناسبه قادمه اخويا بوراو
3: ان شاء الله.
0: شكرا لك، الى اللقاء. شكرا للثنائي فرج طرابلسي وبوراوي الوحيشي عن فيلم قلب الرحال.

0: آلامه.
1: طبعا هذا كان كرم محمود في أغنية حلوة برشا مشغولة عليك. نواصل طبعا والفقرة الموالية باش نخصصها للممثلة الراحلة المبدعة مليكة الحبلاني التي توفيت سبت الفارط وتركت يعني أعمال خالدة خاصة في مشاركتها في عديد المسلسلات التي بثت يعني في شهر رمضان. معنا المخرج القدير حمد عرافة، طبعا هو من المخرجين اللي شارك الممثلة مليكة الحبلاني في بعض المسلسلات. مساء الخير أخوي حمادي.
2: أهلا مرحبا، مسيك بالخير.
1: مرحبا أخوي حمادي. طبعا احنا كي نحكيه مع حمادي عرافة نحكيه على صولات وجولات ومسلسلات يعني لا تحصى ولا تعد، يعني من خلال يعني العديد الأعمال التي بثت يعني الوطنية الأولى. نحكيه على ممثلة غادرتنا يعني في الفترة الأخيرة، هي الممثلة الراحلة مليكة الحبلاني، واللي أنت تعاملت معها في المسلسلات، وخاصة أنا نشوف يعني في المسيرة الفنية متاع مليكة شفت لها اللي هي شاركت في مسلسل الناس حكاية. الناس حكاية هذا يعود يعني تاريخ الإنجاز متاعه سنة 1990 ولا 91. طبعا كيفاش كانت المشاركة متاع مليكة معك أنت يعني في المسلسل هذا؟
2: هي مليكة يعني بطبيعة أنا لأن الناس حكاية تم تصويره في سوسة، جزء كبير منه تم تصويره في سوسة، وخذيت أنا اخترت بعض الممثلين والممثلات اللي كانوا بداوا يعني انطلقت المسيرة متاعهم سواء في التلفزيون أو في المسرح. ومليكة كانت يعني وقتها كانت شابة وكانت يعني تمثل كال
1: دور المراهقة
2: البساطة البساطة اللي نلمسوها ونلقاوها في الفتيات الفتيات الجهات. ثم كانت حتى طيلة حياتها كانت لطيفة جدا، يعني كانت امرأة معنا متواضعة وكانت طيعة وكانت يعني مغرمة بفنها وطموحة برشا، لكن الواقع الواقع الدراما في تونس ما عطاهاش حقها كيف عديد الممثلين والممثلات، خاصة اللي كان المفروض يعني طيلة 30 أو 40 سنة من اشتغالهم
1: في الدراما يعني في الدراما والسينما والمسرح، نعم.
2: يعني يكون حضورهم أقوى ويكون حضورهم يعني يرضيهم أكثر وتكون وضعيتهم نعم. المهنية والاجتماعية خير. لكن يعني أنا توسمت فيها من عام 90 من اللي بدأت معايا،
1: نعم.
2: طاقة كبيرة، قدرة على على المنهى
1: كأجيت الشخصية
2: في
1: يعني
2: في المهنة هذه، وهذا أكدته يعني سواء معايا ولا مع
1: المخرجين
2: الحبيب الحبيب سلماني اللي اشتغلت مع برجة
1: ومعني
2: المنهى تفورتها لمعت أنا بطريقة أنا مهمة مش بالشكل اللي كان المفروض يعني يكون كافي ويكون يرضيها هي، لأن في خاصة في السنوات الأخيرة كانت معنا كل من نتصل بعضنا في الحقيقة كنا نتصل أكثر بالفيسبوك،
1: نعم.
2: ما كنت نحسها أنها بتمر بظروف
1: مستاءة يعني بالوضعية
2: صعيبة شوي، مش وحدها مش مش على خاطر هي
1: تعتبر يعني من المنسيات يعني بتقول
2: لا حتى اللي في العاصمة طبعا،
1: نعم.
2: عندي يعني نعرف ممثلين وممثلات خاصة يسكنوا في العاصمة وحاضرين في التظاهرات في سواء في مدينة الثقافة ولا غيرها يعني، لكن فرص العمل هي اللي قليلة،
1: نعم.
2: خاصة لما الممثل يكبر شوية في العمر وتولي عدد الأدوار
1: مقلة تولي يعني، نعم.
2: تقل بالنظر لعدد الممثلات والممثلين اللي معنا وصلوا من العمر معين
1: السن يعني متقدمة يعني.
2: وهذا ما عندوش علاقة يعني بالجيل الجديد من الممثلين اللي يدخل حتى ساعات نقولوا نسمع برشا كلام نقولوا علاش نخدموا في في في في شبان صغار. انا كل ممثل في طور من الأطوار حياته المهنية
1: نعم
2: تتوفر له أدوار ولا تعرض عليه أدوار.
1: هي سي حمادي هي تميزت معك. هي تميزت بأداء دور الأم يعني
2: خاصة
1: يعني في دور الأم يعني والحقيقة أثبت يعني قدرتها يعني
2: نعم دور الأم الشابة
1: نعم.
2: أو الأم المتقدمة شوية في السن
1: نعم.
2: كانت يعني كانت مثال الأم التونسية معناها الحنونة
1: نعم.
2: المناضلة اللي تتعاطف اللي تعاطف برشا على
1: نعم.
2: على عائلتها بكلها يعني سواء زوجها ولا أولادها وتلمس فيها الصدق الأداء يعني لأن ما هيش
1: خاصة في الملامح متاعها تشعر بها تأدي يعني بصدق يعني أي. نعم
2: يعني بصدق
1: نعم.
2: وتمثل الشريحة
1: نعم.
2: يعني
1: البسيطة يعني
2: الأكثر
1: المهمشة ربما باهي أنت زادك كيف شاركتها في من أجل عيون قطرين يعني تقريبا 2012 وعندك أخوة وزمان زي كيف أي عندك شيء مسلسل آخر أيوة
2: وكان بودي أن تكون أكثر معايا لكن أكثر حضور معايا ولا مع غيري من المخرجين لكن
1: نعم.
2: أني هي فرص العمل لكلنا حتى للمخرجين
1: نعم.
2: احنا نفسنا هيك شفت أنا من 2012 لتو ما عملت حتى مسلسل بالرغم لي لكن يعني هذا واقع أنا قاعدين
1: نعم.
2: ما نعيشوه ونحس بكل مرة أنه خسارة وكهو خسارة لأنه ثم طاقات كبيرة تهدر
1: نعم.
2: من الممثلين ومن الكتاب السيناريو
1: فما برشا ممثلين تم ابعادهم تم ابعادهم وبينما نلقاو اليوم
2: ابعادهم مش ابعاد والله ما نقولش ابعاد وانما يعني كما قلت لك
1: تغييبهم النجم نقولوا تغييبهم
2: لا كي تقولي تغييب وكأنه ثم
1: نعم.
2: يعني ثم سوء نية ولا ثم كذا لكن
1: نعم.
2: أنا أقول لك أن ثم الشريحة العمرية بتاع من 60 سنة لفوق الأدوار تكون قليلة الأدوار المتوفرة كل عام تكون قليلة ثم أنا عدد من الممثلات أو الممثلين في الشريحة هذيك
1: نعم.
2: اللي ما شاء الله عليهم أنا أصحاب خبرة وقدرات وكذا
1: نعم.
2: فبطبيعة مهما كانت كي تعمل ثلاثة أو أربعة مسلسلات في العام
1: نعم.
2: مكش تقدر معناها
1: تشرك
2: معناها تشاغل وهذه المعضلة الكبيرة اللي عندنا
1: نعم أنت حكيت على المخرج القدير حبيب المسلماني اللي تعاملت معاه يعني تقريبا في جل المسلسلات اللي شفناها في شهر رمضان مثلا بين الثنايا حسابات وعقابات عاشق السراب يعني فما برشا مسلسلات عملهم الحبيب المسلماني ودائما موجودة مليكة الحبلاني يعني في دور من الأدوار متاع المسلسلات هذه احنا باش نختموا اللقاء باش نقدموا يعني لقطة من فيلم من مسلسل بين الثنايا اللي نشوفوا فيها طبعا مليكة الحبلاني في دور من الأدوار حبيت نقدم لك تحية أخويا حمادي وإن شاء الله نشوفوك يعني في عمل جديد إن شاء الله
2: إن شاء الله مرحبا بكم وشكرا على الاتصال وعلى الفرصة هذه
1: إلى اللقاء صباح الخير
0: حضرتيش هالنجمة هسال ما خليني نذهب
3: هاو قريب نحط تبن المعزات ونجيك
0: بجاه ربي واش قاعدة تدني من الصبحة
3: اللطف ناقضي كل عجاج تحب كل شيء طاير
0: بالله يحب يقول المعيز أبجل منينا هم يتغدوا لنا نقعد نستنى
3: بهيز بالعياط برك ربح فزي حط فطور بايك
0: ايش يا ربح الساعة طلب لي اخوك علي في التليفون حاجتي بيه ايش
3: لا وش حاشك بيه انت علي
0: باش نقيس عليه جبة
4: الو علي هاو باي معاك
0: الو علي وينك ما تستنى حد روح حاجتي بيك غدوة دني لينا غدا معتبر عنا ضيوف
3: قل بنتك الطيب تعبت نهار كامل وانا نكلت
5: ولاد الشامخ هبيرة عن موجة 97.3 و95.7
6: من خريطة وطن إلى عين على الجهات من خارج النص إلى تحت المجهر في بواكير نكتشف الجديد ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي من الاثنين إلى الخميس من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
7: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أعلن البنك المركزي التونسي أن احتياطي تونس من العملة الأجنبية بلغ بتاريخ الثاني من جون الجاري 25.5 مليار دينار، أي ما يعادل 104 أيام توريد مقابل 22.6 مليار دينار، ما يقابل 98 يوم توريد خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما أعلن البنك من جهة أخرى الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير، وذلك عند مستوى 7%. وأوضح في بلاغ له أن الضغوطات التضخمية الناجمة عن العوامل الخارجية شهدت صاعدا خلال الفترة الأخيرة، متوقعا أن تنعكس هذه التطورات على تركيبة الأسعار المحلية وأن تدفع التضخم نحو الارتفاع في الفترة القادمة. صادق مجلس الجامعات المنعقد اليوم بإشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد على مشروع الأمر المتعلق بتنظيم الحياة الجامعية، والرامي إلى تعزيز جودة الحياة الجامعية وتطوير مختلف مكوناتها التنظيمية والخدماتية لفائدة الطلبة. كما نظر مجلس الجامعات خلال الاجتماع الذي حضره رؤساء الجامعات وأعضاء المجلس في عروض التكوين لمختلف المسارات في نظام أمد بالمؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر إلى كافة الجامعات والإدارات العامة للدراسات والتكنولوجيا وفق بلاغ صادر عن الوزارة. أكد رئيس وحدة مكافحة الأمراض غير السارية بإدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة والمشرف على البرامج الوطنية لمكافحة التدخين الدكتور فيصل إسماعيلي، أكد على ضرورة مراجعة الإطار القانوني المنظم لمكافحة التدخين حتى يواكب ظهور المنتجات الجديدة التي لم تعد مشمولة بالقوانين الحالية. أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بدر الدين الأسمر أن نسبة الزيوت الغذائية المستعملة التي يتم تجميعها وتثمينها في تونس تبلغ حاليا نحو 45%، مشيرا إلى أن الوكالة تسعى إلى رفع هذه النسبة إلى 55% خلال المرحلة المقبلة. دوليا، نقل رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن زمن تهديد بلاده من دون تكلفة قد انتهى وأن الاعتداء سيواجه برد حاسب ومتناسب. من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي أن طموح الإيراني على المدى البعيد لا يزال امتلاك سلاح نووي. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
8: في إذاعة المنفير
9: معكم
8: وين ما كنتم
9: على وين
8: ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. للكبار على وين تهم تفاصيل حياتهم اليومية، بالاقتصاد قضايا المجتمع، السياسة، الفن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة وغيره. وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الافضل.
10: نقدموا الافضل. اذاعه المنفير، اختياركم في كل الاوقات.
11: وان تختلف ثنايا وسبل الابداع فانها تعبر عن عبقريه الانسان وحسه المرهف.
12: ثنايا الإبداع تأخذكم إلى محطات الفنون من خلال اللقاءات والمتابعات.
11: ثنايا الإبداع
12: مع فوز السخيري
11: وعماد العوني.

0: 15 دقيقة بعد الساعة 11 ليلا في إذاعة المنسير. مستمعينا الكرام، أنتم دائما في متابعة سهرة في ثنايا الإبداع إلى حدود منتصف الليل.
1: طبعا عماد توهد ويجي وقت باش نحكي شوية على الروائع الفنية اللي هي لا تنتهي. دائما نحكي على الروائع والفترة الزمن الجميل يعني في الأغنية المصرية والعربية. اليوم اخترنا أغنية لا تقل روعة من الروائع اللي نعرفوها في الأغنية، خاصة أغاني العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. أغنية فاتت جنبنا
0: بالدرجة شتولي هي
1: فاتت جنبنا
0: بالدرجة تعديت بجنبنا
1: تعديت بجنبنا. هي الحكاية والله يا عماد فيها حكاية. هي تعديت بجنبنا فاتت على خاطر الغنية هذه كل واحد يحللها يلقاها سيناريو متاع فيلم.
0: هي يعني حكاية.
1: لأنه عبد الوهاب يقول يعني هو بعد قليل باش نسمعوه يقول لك هذه الثاني مرة لحن أغنية في قالب حكاية بداية ونهاية، يعني ما هيش كل مقطع على حدة، لا تفهم تسلسل في الأحداث كما تشوف الفيلم أنت والمسلسل، تسلسل في الأحداث
0: مشاهد
1: مشاهد. ساكن قصادي كان تعنيش الصغير لحن عبد الوهاب ونفس المؤلف هو حسين السيد. هيك زاد كيف هي بدت الحكايه من غادي من ساكن قصادي وبحبه لنجل صغير. اغنيه حلوه برشا هذيك. الاغنيه هذه عام 1974 عملها عبد الوهاب، وغنى مع في 1974 عبد الحليم حافظ غنى زوج اغنيات في شم النسيم. ما كل عام الحفلات نتاعهم هو عبد الحليم دائما كل عام، هو وفريد الأطرش ديما يغني والجديد حتى القديم. فريد الأطرش كان يغني ديما القديم سي فعام، اما عبد الحليم كان دائما مطالب باش يغني اغنيه جديده. في العام 74 والفتره هذيك من 70 حتى ال 74 شكون اللي كان يلحن عبد الحليم في الاغاني الطويله؟ هو بليغ حمدي. موعود ومداح القمر وحاول تفتكرني وايد عم تحب تزن بلاه وزي الهواء، هذوم الكل كي يعملهم بليغ حمدي من 70 ل 74 ما عدا رساله من تحت الماء اللي عملها محمد الموجي يعني فك الفتره هذيك. عبد الوهاب جي دوره لانه كان يلحن لعبد الحليم الاغاني القصيره، فالاغنيه هذه فيها حكايه كما قلت يعني قصه انت متداوله يعني في الرواية المصرية. هو باش نشوفوا عبد الوهاب يحكي على الأغنية يعني بكل تفاصيلها، ثم احنا اخذين الأغنية تفادن جنبنا خاطر الأغنية المقاطع الكل المقاطع الكل كبعضها ثلاثة حلوين يعني قلنا كيفاش باش نعديو مقطع وما نعديوش هي الأغنية. وقت عبد الحليم غناها امام الجمهور قعدت اكثر من ساعة، احنا بالشوية مونتاج عملنا لها
0: شنو قدر 13 دقيقة.
1: أما
0: قبلها باش نسمعوا بطبيعة عبد الوهاب يحكي على
1: الأغنية وتفاصيلها. تفضل.
2: الأستاذ حسين السيد وهو من صديق لي حميم، ودائما أنا بعمل معه بسريح. قلت له على إنه إحنا ليه ما نكررش التجربة اللي عملناها في ساكن قصادي، لان انا بعتبر ان ساكن قصادي وفاتت جنبنا اغنيتين فريدتين في نوع الاغنية، قصة لها اول ولها اخر، لها فصل اول ولها فصل تاني ولها فصل تالت، حكاية حدودة حكاية قصة. فجيت قلت له يعني احنا ما عملناش زي ساكن قصادي ابدا، فما تيجي نعمل حاجه. ولا كانش الحكايه ما كانش كلامي ده منصب على الاستاذ عبد الحليم، يعني ما كانش في بالي. عملنا الفكره، كتبنا الفصول، فصل اول اثنين واقفين وفتاه جميله تمر عليهم وتضحك فكل واحد يفتكر انها له، وواحد منهم يحبها حب شديد جدا والتاني يمكن ولا على باله، لكن ما بقاش عارف يا ترى الضحكه دي له ولا صاحبه، وبقى خجلان انه يكلم صاحبه في هذا الموضوع. الفصل التاني المأساة والضنا اللي عاشها هذا الشاب من هذه الضحكة واللي عملته فيه، وانه وعدم استقراره في حياته ولا بينامشي وابتدأ ما اقدرش اقول بيحقد على صديقه، لكن يعني بيحسده او يعني يبقى في بينهم وبينهم جفوة، او مثلا هو بقى متردد يقول له لا ما يقولوش لا مش عارف ايه. هذا الفصل الثاني. والفصل الثالث اللي هو بقى ما قدرش، لازم يبحث ويشوف ويقطع الفرق الموضوع ده، يعرف هل البنت دي اما ضحكت له هو ولا ضحكت لصاحبه، وحاول انه يعرف عنوانها وعرف عنوانها فعلا، وبعت لها جواب وجاله الرد الشافي الكافي المعافي اللي بتقول له اني انا بحبك انت يا راضي اسمر مثلا يعني. وطبعا كنا قاعدين باستمرار، الحكايه اللي قلتها لك في دقيقه دي قعدنا فيها اشهر ونتخانق سوا، ولا الفصل الاول يبقى كده لا، والثاني يبقى كده لا، والثالث هو اخيرا الفصل الثالث قاعد معانا لوحده يمكن لوحده ثلاث اشهر. طب نخلص ازاي؟ وكلمه يا اسمر دي هي اللي حلت الموضوع. دمها خفيف وهو عبد الحليم سمباتيك، وانا وهو اما يقول مش عارف حبيتك يا اسمراني، يبقى فيها شيء فحلت المشكله. وكان عليا اني اقنع الاستاذ عبد الحليم، لكن الاستاذ عبد الحليم كان عنده برضه مزيه انه كان يقبل الجديد. الحاجه بقى الغريبه ان انا كنت فاهم ان انا فتحت عكه يعني بقى، انا بقى عبد الحليم بالحكايه دي حاجه جديده ومش عارف ايه. فبعد ما غناها بيوم لقيت واحد صحفي كبير لا داعي لذكر اسمه صديق ليا بيكلمني، قال لي يا فلان اللي غنيته ده؟ قلت له ايه؟ انا دلوقتي مش بتكلم عن احنا بتكلم عن كلام ايه كلام ماله ايه؟ قال لي ايه كلام ايه؟ وانت ما انتش عايش في العصر ده؟ قلت له ايه لا ايه لا سبحان الله، انا يعني اسأت الى العصر في حاجه؟ قال لي لا بس ما انتش عايش. قلت له ليه؟ قال لي هو في دلوقتي في حاجه اسمها قولت اتنين شبان يوقف وواحدة تفوت تضحك تقوم يشو يا ترى دي مين؟ قلت له يا يا يا سيدنا يا حبيبنا يا صديقنا، يعني الفن هو بيبقى حاجة من اتنين، يا إما فنان ينقل الصورة اللي موجود عليها مجتمعه بالضبط، وفنان آخر يضيف إليها أو يتصور إنها تبقى كده أحسن. أنا متصور إنه ده جميل فليه ما يبقاش جميل؟ وبعدين في الآخر بس إيه في الآخر إيه بعد سنة اقتنع قال لي يعني أنا وافقتك على هذا الكلام، قال اللي أذكره يعني.

0: بفتت جنبنا للعندليب عبد الحليم حافظ. نقترب مستمعين الكرام من نهاية سهرة الليلة.
1: طبعا عماد إن شاء الله تكون السهرة قد نالت رضا السادة المستمعين،
0: وحتى الأنغام اللي اخترناهم وخاصة ثمانية أخرى باش نختموا بها الكوكب الشرق أم كلثوم إن شاء الله تنال أعجابهم. أيضا تحيتي لكم الكل على المتابعة وعلى حسن الانتباه،
1: وهيك نوصلوا لنهاية السهرة عماد، ونلتقي أكيد الأسبوع القادم.
0: تحية هيثم والناس في إخراج الحسام وعلى الحداد في التنسيق والتواصل مع الضيوف والمستمعين فوزي وعماد، متابعة

0: عشيقة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم منا كل الحب والتقدير.
1: إلى اللقاء، صباح الخير.

0: تحية طيبة لكم ومستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. خصصت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال جلسة عقدتها أمس أشغالها للتداول في برنامج عملها للفترة المقبلة، حيث ناقشت جملة من الملفات ذات الصلة بالقطاعات التربوية والاجتماعية والصحية والثقافية والتشغيل والتكوين. وأكد أعضاء اللجنة أهمية تطوير آليات حماية الأطفال المهددين من القطاع المدرسي وتعزيز إدماج الأطفال ذوي الإعاقة إلى جانب النظر في مشروع إرساء المجلس الأعلى للتربية. أفاد وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري بأنه تم خلال السنوات الأخيرة تسجيل تزايد في وتيرة الانزلاقات التي مست شبكة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية خصوصا في المناطق الجبلية نتيجة العوامل الطبيعية والتقلبات المناخية الحادة. وأكد الوزير لدى افتتاحه الأربعاء يوما دراسيا خصص لموضوع الانزلاقات الأرضية، إدارة المخاطر واستقرار المنشآت، نظمته الجمعية التونسية للطرقات والجمعية التونسية لميكانيكا التربة أهمية هذه التظاهرة لتبادل الخبرات والاطلاع على تجارب من دول أخرى لمعالجة ظاهرة الانزلاقات الأرضية والتي تمثل تحديا حقيقيا للبنية التحتية الطرقية في تونس. جدد ممثلو القطاع البنكي التزامهم بدعم كافة المتداخلين في قطاع الحبوب وخاصة ديوان الحبوب من خلال توفير التمويلات اللازمة سواء لجمع المحصول الوطني أو لتغطية احتياجات التوريد، وذلك وفق بلاغ صادر على البنك المركزي التونسي. تقرر أمس إعادة تأسيس المجمع المهني للصناعات الإبداعية والرقمية تحت مظلة كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكتا، مع توسيع قاعدة تمثيل القطاع وتعزيز حضوره على المستويين الوطني والجهوي. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radio.com.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمن